0: ناقصة مهيئة لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وبعد غد الأربعاء تنخفض مرة أخرى. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: هذا بعود إلى توخيل، أدخل لاعب بدل لاعب في الوظائف الملائمة في المكان
3: وإذا
2: المناسب.
3: وإذا ما نجحت إنجلترا بالفوز يعني قسط كبير، أسهم كبيرة لتوخيل
2: بدون شك
3: بسبب التبديلات،
2: تبديلات والأماكن الماكن لكل لاعب.
3: مكسيك بالهجوم، كرة مع الفاريدو، مرفوع الكرة داخل الصندوق، هناك محاولة من قبل اللاعب المكسيكي فيدالجو، ولكن كما ذكرنا الدفاع الإنجليزي
2: كان لازم يعمل
3: دائما متأهب وجاهز. تبقى الكرة مكسيكية عن طريق ليرا، منه إلى غوتيريش، غوتيريش إلى فيدالجو، فيدالجو إلى اليمين إلى اللاعب الفاريدو، فاريدو يعيد الكرة إلى الخلف. هناك صعوبة لدى المكسيكيين في شق الخطوط الخلفية الإنجليزية من وسط الصندوق، ويلجأ المكسيكيون إلى
2: الأجنحة،
3: وبالأجنحة من الصعب مواجهة اللاعبين. الآن متابعة، ربما خيمينيز، فرصة، يا لها من فرصة
2: ركنية،
3: يا لها من فرصة،
2: آخر فرصة،
3: انتهى الوقت بدل ضائع من المباراة. كدنا نشاهد هدف التعادل. خيمينيز،
2: ستونز،
3: يرتبك خيمينيز وستونز مرة أخرى. كما ذكرنا ستونز قام بمجهود كبير منذ لحظة دخوله. ركنية للمكسيك، ربما الفرصة الأخيرة، 11 دقيقة ونصف بعد دقيقة 90.
2: حتى حارس المرمى
3: مرفوع الكرة من الفيرادو، تقطع عن طريق بيرن، تعود إلى خيمينيز، يسدد، تقطع مرة أخرى، فرصة، وهناك بيرن الرائع، بيرن الرائع أحمد واهب،
2: ولكن الحكم على ينهي المباراة دقيقة تقريبا بعد الوقت الإضافي، 11 دقيقة.
3: نعم، نحن تخطينا الدقيقة 11 بعد 90، والحكم أضاف كما ذكرنا 11 دقيقة انتهت وانقضت، ومرت دقيقة بعد هذه الإضافة. نشاهد حارس مكسيك أيضا داخل صندوق الجزاء إنجلترا، بيكفورد يصد الكرة بقبضة يده. نهاية المباراة، نهاية المباراة، منتخب إنجلترا يفوز بشكل رائع، بشكل مقنع، 3-2 على منتخب المكسيك، بعد أن لعب منذ الدقيقة 55 مع 10 لاعبين. إنجلترا 3، المكسيك 2. كيف ترى هذا الفوز إنجليزي؟
2: بجملة قصيرة جدا، توخيل فاز في هذه المباراة بسبب التبديلات، بسبب هناك إبعاد اللاعب، قرأ المباراة بشكل جائز ممتاز، أدخل لاعبين في المكان المناسب. منتخب إنجلترا مع 10 لاعبين، فهذا بدل على الخبرة والتجربة عند هذا المنتخب. وبعد هذا الفوز مع 10 لاعبين، أنا حابب أفكر أن المنتخب الإنجليزي راح يوصل لمراحل متقدمة بسبب جهودي في كل الحلقات في المنتخب، وهذا الشيء اللي يميز منتخب إنجلترا في مونديال 26.
3: تخرج من أفواه لاعبي إنجلترا يتنفسون الصعداء بعد هذه المباراة الشاقة الصعبة الطويلة. مجهود كبير، نشاهد طبعا النتيجة على الشاشة. جود بيلينغهام سجل هدفين لإنجلترا، وأضاف هاري كين الهدف الثالث من ركلة جزاء من 11 مترا، بينما سجل للمكسيك كل من كينونيس في الدقيقة 42، واللاعب راؤول خيمينيز من ركلة جزاء من 11 مترا في الدقيقة 69. وبالفعل منتخب إنجلترا يسير بخطى ثابتة نحو المراحل المتقدمة. فاصل قصير ومن ثم نواصل.
1: عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

كان بوكس. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في هذا اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو/تموز لعام 2026 المصادف 21 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. كالعادة مستمعين الكرام نحن مع صحافة نت في عددها لهذا اليوم كما في كل يوم نطالع أبرز عناوين الصحف العبرية الورقية. بين يدينا معاريف هارتس يدعوت أحرونوت وإسرائيل يوم، نقلب صفحات هذه الصحف العبرية نرصد تلك العناوين في الواجهات وفي الصفحات الداخلية مع بعض التقارير والمقالات التحليلية البارزة حول الشؤون الرئيسية. معي من وراء زجاج المراقبة لهذا اليوم إفياتار شيموني، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مقنع، ندعوكم لترافقونا حتى السابعة في هذا المشوار الصباحي مع عناوين وقفات غنائية بينية، وعلى هذا المنوال حتى السابعة كما ذكرنا. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن مستمعي الكرام، نبدأ مع أبرز موضوعات هذا النهار في إرادها على العناوين الرئيسية والواجهات الرئيسية بالأحرى في الصحف العبرية. هذه الواجهات تجمع حول إرادها الذي تجعله في الأولى، يوسعونها أيضا في الصفحات الداخلية. إذن يتصدر المشهد عنوان يقول إن إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية. هذا إذن ما يوصف في سياق هذه الصحف العبرية بأنه أخطر مواجهة دستورية منذ سنوات بين الحكومة والمحكمة العليا. إذا ما طلعنا صحيفة يديعوت أحرونوت على غرار كل الصحف كما ذكرنا كلها تتقاطع في إراد هذا الموضوع، فالحكومة قررت بالإجماع أنها لن تنفذ قرار المحكمة العليا الذي جمد إجراءات تعيين مجلس جديد للهيئة الثانية للإذاعة والتلفزيون، وذلك في خطوة تثير مخاوف من دخول إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة. وزير الاتصالات شلومو كالعي دافع عن موقف الحكومة وقال إن القانون واضح وإن المحكمة بحسب تعبيره تتجاهله. في المقابل حذر رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ من خطورة هذا المسار وهذا الخلاف، ووصفه بأنه خط أحمر لا يجوز تجاوزه، داعيا إلى تجنب صدام بين مؤسسات الدولة المختلفة. لاحقا حاول سكرتير الحكومة تهدئة هذه الأجواء على الأقل في وصفهم لذلك التصريح في صحيفة يديعوت، مؤكدا أن بيان الحكومة لا يدعو إلى عصيان قرارات المحكمة في محاولة لاحتواء هذه الأزمة. وتوضح أيضا يديعوت أحرونوت أن جذور هذا الخلاف بالأساس تعود إلى قرار المحكمة تجميد تعيين مجلس جديد للهيئة الثانية بعد شبهات بأن أعضاء المجلس تعرضوا لضغوط من وزارة الاتصالات، وهو ما قد يؤثر في سير الإجراءات القانونية. ترى الصحيفة أيضا أن إعلان الحكومة رفض تنفيذ القرار القضائي يفتح الباب أمام مواجهة قد تتجاوز هذا الملف، بل وتطفي إلى السطح عمليا خلافات أخرى سابقة لربما يعني هذا الإعلان مؤخرا كان فقط ذروة هذا الخلاف عمليا الممتد المتواصل بين المؤسسات، بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مع يعني تحذيرات من أن استمرار هذا المسار فعلا قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في عمل مؤسسات الدولة، وهي أزمة غير مسبوقة في وصفهم لها هنا على الأقل في القراءات التحليل التي سنكون مع بعضها لاحقا. إذا ما انتقلت إلى صحيفة معاريف التي فعلا يعني يتصدر فيها المشهد هذا العنوان نفسه أو بشكل آخر يغلفونه بشكل مختلف، يقولون إن إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية، تصف صحيفة معاريف ما جرى بأنه سابقة تاريخية لربما، بعدما أعلنت الحكومة أنها لن تلتزم كما قلنا في صحيفة يديعوت، لن تلتزم بقرار المحكمة العليا في هذه القضية، قضية الهيئة الثانية للإذاعة والتلفزيون. يتحاك هرتزوغ رئيس الدولة حذر كما قلنا من تداعيات هذه الخطوة، من خطورتها، قال إنها خط أحمر لا يجوز تجاوزه، بينما اعتبر يائير لبيد زعيم المعارضة أن ما يحدث يمثل مساسا خطيرا بأسس النظام الديمقراطي. في المقابل كما قلنا يعني حاول ما حاوله سكرتير الحكومة من تهدئة الأجواء، مشيرا ومؤكدا إلى أن الحكومة لا تدعو إلى عدم الامتثال لأحكام المحكمة، بل تعتزم لربما السعي إلى تغيير الوضع عبر الإجراءات القانونية، عبر إجراءات سياسية مستقبلية. أما إذا يعني كنتم تظنون أن الحال هو عصيان وغيره، فيعني يحاول عمليا ثانية يعني وجهات النظر أو آراء المراقبين عن تغليف هذا الموضوع بهذه الطريقة كأنه عصيان، عدم امتثال لأحكام المحكمة. بيقول لك الرجل يعني الوضع ليس كما تظنون، نحن نسعى إلى تغيير الوضع عبر إجراءات قانونية، إجراءات سياسية مستقبلية. توضح الصحيفة أيضا صحيفة معاريف هنا أن هذا القرار الذي تقول إنه جاء بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص على عدم، على الرغم من أنه لم يشارك في الجلسة عمليا، ينص على عدم الاعتراف بقرارات مجلس الهيئة الثانية بدعوى يعني أن تشكيله لا يتوافق مع متطلبات القانون. أما
في المعارضة كما قلنا الانتقادات حادة، يصفون ذلك يعني بخروج عن القانون، وهنا جولان أيضا مقتبس في قوله إنها حكومة خارجة عن القانون تتصرف كما يحلو لها. صحيفة هآرتس الثالثة إذا فقط يعني ما ذكرنا بشكل أولي ما تذكره في وجهتها لنغلق هذا الموضوع في سياقاته المختلفة من خلال الصحف الرئيسية، تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة صراحة أنها لا تنوي تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا، وتضيف أن هذه القضية لا تقتصر على خلاف قانوني بل ترتبط أيضا بملفات أخرى سابقة تنظيمية إعلامية تنفيذية مهمة مطروحة أمام الهيئة الثانية والتي عليها أن تنشغل بالضرورة في هذه المرحلة في قضايا مختلفة، منها صفقة الاستحواذ على القناة 13 وكذلك النظر في الوضع التنظيمي للقناة 14، وهي ملفات يعني قد تتأثر إذا لم تكن قد تأثرت مباشرة بالأزمة الحالية. إذن يعني هي مواجهة فعلا مباشرة بين الحكومة والمحكمة العليا في أزمة تصفها الصحف بأنها قد تشكل واحدة من أخطر الأزمات الدستورية.

0: نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي مع عناوين الصحف العبرية المختلفة. نحن مع عناوين بارزة أخرى هنا نواصل من صحيفة معاريف بعد أن كنا مع الموضوع الأبرز الذي يتحدث عن هذه الأزمة الدستورية دعنا نسميها أو المواجهة المباشرة بين الحكومة والمحكمة العليا. هنا موضوع بارز آخر في صحيفة معاريف يتحدث عن يعني مواصلة النقاشات في الكنيست حول مشروع قانون أساس دراسة التوراة وسط هذا الجدل المتصاعد بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية. في الوقت نفسه تكشف صحيفة معاريف عن خطوة جديدة من سلطة الضرائب التي أرسلت رسائل تحذير إلى عشرات المؤسسات الدينية توضح فيها أن استمرار حصولها على الامتيازات الضريبية والتبرعات المعفاة من الضرائب سيكون مشروطا بالالتزام بالقانون فيما يتعلق بوضع طلابها من الخدمة العسكرية. بحسبهم فإن هذه الخطوة جاءت يعني استنادا إلى الوضع القانوني الحالي إلى قرارات المحكمة العليا التي لا تجيز منح مزايا ضريبية بصورة مباشرة وغير مباشرة لمؤسسات تضم طلابا ملزمين بالتجنيد ولم يسوء أوضاعهم القانونية. في موازاة ذلك هنا يسلطون الضوء على حدث في الكنيست من خلال جلسة عاصفة خلال مناقشة مشروع القانون بعدما وجه الجندي إيتسك سعيديان الذي أصيب بصدمة نفسية خلال خدمته العسكرية وجه رسالة مباشرة مؤثرة إلى أعضاء الكنيست دعا فيها إلى منح أعلى مكانة وتقدير لمن يخدمون ويخاطرون بحياتهم دفاعا عن الدولة مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للمقاتلين قبل أي اعتبار آخر مبدئيا بشكل أو بآخر يعني دعما لهذه الخطوة وتذكيرا لهم بأنه يجب أن لا يغيروا هذا الوضع. بالعكس يعني هذه خطوة بالاتجاه الصحيح فالأفضلية يجب أن تكون لمن يدافعون في الجبهات المختلفة عنا جميعا في يعني تفصيلهم لهذا الموضوع هنا في صحيفة معاريف بالصفحات الداخلية. هنالك أيضا موضوع بارز آخر في هذه الصحف وأنا أتنقل بين صفحات الصحف الداخلية لنرصد أبرز هذه الموضوعات وهي كثيرة. في صحيفة هآرتس إذا ما طلعت الأولى مباشرة هناك ليوشوا براينر موضوع يخطونه على الصفحة الأولى يوسعونه في الصفحة الخامسة هناك وهو موسع. هنالك تقرير جديد يكشف عن نقص كبير في أفراد الشرطة داخل إسرائيل خصوصا في وحدات الدوريات التي تستجيب يعني لإجراءات الطوارئ أو الرقم 100. بحسب معطيات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تعاني مراكز الشرطة من نقص يبلغ نحو 1470 شرطيا بينهم أكثر من 700 شرطي في يعني وحدات الدوريات وهم المسؤولون عن الاستجابة كما قلنا لبلاغات الطوارئ عبر الرقم 100 وتنفيذ مهام الأمن والشرطة في الشوارع. لكن نذكر ذلك ونذكر معه يعني مفارقة أخرى في الاتجاه المقابل يوسعونها لاحقا لكنهم حاليا يشيرون إلى أن نحو 80% فقط من الوظائف المخصصة لشرطة الدوريات مشغولة يعني ما يعني أن خمس هذه الوظائف لا يزال شاغرا وهو نقص كبير جدا إذا ما يعني طلعناه بشكل عميق وطلعنا أثره أيضا على الجمهور في هذا السياق. لكن هذه الصورة داخل إسرائيل كما كنا صورة تختلف في مستوطنات الضفة الغربية حيث يبين هذا التقرير في صحيفة هآرتس بشكل واضح أن عدد أفراد شرطة الدوريات في منطقة يهودا والسامرة ارتفع بنحو مرتين ونصف المرة يعني 2.7 حتى أكثر من 2.5 خلال السنوات الست الأخيرة وأن معظم الوظائف هناك أصبحت مشغولة. ويعزو التقرير هذه الزيادة إلى اعتبارات أمنية فيما تنقل الصحيفة عن مصادر في الشرطة ومصادر أخرى مطلعة على هذا الموضوع قولها بشكل واضح إن هنالك أيضا اعتبارات سياسية لا بل اعتبارات حتى ميزانية لربما مادية ساهمت في هذا التوسع ناهيك عن الاعتبارات السياسية كما قلنا. كما يلفت التقرير إلى أن منطقة تل أبيب هي الأكثر تضررا من نقص هذه الكوادر، انخفضت فيها نسبة إشغال الوظائف في مراكز الشرطة هناك من نحو 95% عام 2019 إلى نحو 80% في عام 2025، هذا كما كنا في وقت يعني تشغل فيه هذه الشواغر عمليا في محطات يهودا والسامرة بشكل مختلف، الدالة هناك عكسية، انضمام أكثر لصفوف الشرطة وارتفاع بنحو 2.7% خلال السنوات الست الأخيرة في عدد أفراد الشرطة في مناطق يهودا والسامرة بخلاف الوضع العام في محطات الشرطة داخل إسرائيل. هذا إذن ما تخطه صحيفة هارتس كما كنا على الصفحة الرئيسية في موضوعها الأبرز. قبل أن نستريح مع أغنية ثانية، هنالك موضوع ينقلني إلى صحيفة معريف بعد هذين الموضوعين، أحدهما من معريف آخر من هارتس الآن في يديعوت، لكن هذا الموضوع في يديعوت موسع جدا، يحمل يعني دلالات واضحة حول وصف البلاد بأرض النار، أرض مشتعلة في وصفهم لشوارع البلاد، في إشارة إلى تصاعد الجريمة المنظمة ولا سيما داخل المجتمع العربي في إسرائيل. هنالك تقرير على 8 وعلى 9 يوسع هذا المشهد مشيرين إلى أن الجريمة المنظمة لا تزال واحدة من أكثر القضايا إلحاحا داخل المجتمع العربي في إسرائيل، ويربطون هذا الموضوع يعني مع عمليا استمرار أعمال العنف وارتفاع عدد الضحايا، ويعني مع إبقاء نسبة كشف الجرائم منخفضة، لا بل منخفضة إلى حدها الأدنى، وهو ما يعمق الشعور بفقدان الأمن. يزيد الانتقادات أيضا الموجهة إلى أجهزة تنفاذ القانون. هذا الموضوع موسع على 8 وعلى 9 وهو أوسع من ذلك في تفاصيله، يربطونه في سياقات مختلفة علنا نكون معها بعد أن نكون مع الزميلة سماح حسنين بكري. تنضم إلينا الزميلة سماح يعني كالعادة لتطلعنا عمليا على أبرز موضوعات جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق كما عودناكم عند عقرب السابعة. سماح لربما يعني تنقلي لنا إلى أبرز موضوعات هذه الجولة، المقابلات التحليلية التي جئتمونا بها هذا النهار. صباح الخير.
1: صباح الخير لك كرم، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. نحن الآن طبعا إلى أبرز العناوين. إذن في أبرز العناوين، عناوين جولة الصباح الإخبارية، عاصفة رفض الحكومة احترام الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن منح مجلس إدارة السلطة الثانية للبث فرصة الاستمرار في عمله. طبعا سنكون مع جلسة الكابينيت المصغر بشأن الملف اللبناني وتصريحات رئيس الوزراء لقناة فوكس نيوز الأمريكية في الملف اللبناني. أيضا سنكون مع استعدادات القوات العسكرية لنقل منطقتين تجريبيتين وإخضاعهما لسيطرة الجيش اللبناني، وذلك وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها. سنكون طبعا أيضا مع جديد ملف إيران الولايات المتحدة، مع ملف قطاع غزة واحتمال إعلان حماس عن حل الحكومة في القطاع، جديد الشأن الحزبي، نتائج استطلاع كان قناة كان الأخبار، هذا الاستطلاع الذي يظهر لأول مرة تساوي عدد المقاعد بين الليكود وحزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت. سنكون أيضا مع الأزمة في التأمين الوطني، وفي شؤون سياحية أيضا انخفاض أعداد السياح الإسرائيليين الذين يقضون الإجازة في منتجع شرم شرم الشيخ المصري، وطبعا أخبار المونديال، وعلى رأسها وداع طبعا منتخب البرازيل لهذا المونديال مبكرا بشكل نسبي وبخلاف كل التوقعات، بالإضافة طبعا إلى موضوعات أخرى. هذه أبرز موضوعات جولتنا الإخبارية الصباحية التي تنقل أيضا اعتبارا من الساعة 7 عبر قناة مكان، فكونوا معنا مع محمد سلامة، ريتا نادر ثيودوري، ومعي سماح حسنين بكري. وعودة إليك كرم.
0: نشكرك سماح، شكرا جزيلا، ونحن مستمعين ندعوكم إلى متابعة هذه الجولة الصباحية التي تنطلق كما ذكرنا عند 7. نكون مع استراحة غنائية، نواصل بعدها.

إذن نواصل هذا المشوار الصباحي مستمعينا الكرام في هذه المرحلة، لربما نكون مع هذا العنوان المثقل من صحيفة دعوات أحرنوت على 8 و9 في توسيعهم له ولتفاصيله، يفرشونهما يعني يفرشون صفحتين عمليا بكل هذه التفاصيل مع يعني الإيضاحات هنا إلى يعني ما يقف في خلفية هذا المشهد الموصوف، بل الذي يطلقون عليه مسمى أرض النار في إشارة إلى تصاعد الجريمة المنظمة ولا سيما داخل المجتمع العربي في إسرائيل. تقول الصحيفة إن مظاهر العنف أصبحت تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها مع تزايد حوادث إطلاق النار وتفجير المركبات التي كثيرا ما تطال أشخاصا لا علاقة لهم بكل ما يحدث، وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ أو ارتبطت أسماءهم بصراعات بين عائلات أو مجموعات إجرامية هم لا علاقة لهم يعني بكل ما يحدث في سياقاتها. بحسب المعطيات التي تعرضها الصحيفة قتل منذ بداية هذا العام نحو 150 شخصا في المجتمع العربي، في حين لم تحل سوى يعني 15 قضية، أي ما يقارب 10% فقط من جرائم القتل. ويرى التقرير أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي يواجه يعني أجهزة إنفاذ القانون، وأيضا يعني يأس تتملك الشارع العربي وهو تتعمق يعني بينه وبين من عليه أن ينفذ القانون لحمايته. تواصل الصحيفة في تقريرها الخاص رسم خريطة لبؤر الجريمة في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن دوائر العنف لم تعد تقتصر على أطراف النزاعات بل باتت تطال مدنيين كما قلنا لا علاقة لهم بكل ما يحدث في سياق الجريمة والعنف. وتنقل الصحيفة عن سكان في عدد من البلدات العربية قولهم وصرختهم الواحدة إن الخلف أصبح جزءا من الحياة اليومية، وأن أشخاصا يقتلون أحيانا لمجرد وجودهم في المكان الخطأ أو بسبب انتمائهم إلى عائلة معينة تدخل في نزاع مع عائلة أخرى. العائلة الموسعة يكفي يعني أن يكون اسمك منسوبا إلى هذه العائلة. بحسب التقرير سجل منذ بداية العام 151 جريمة قتل في المجتمع العربي، وكما قلنا نسبة الكشف عن الجرائم أقل من 10%، وهو يعني عمليا المعطى الأساسي لأداء أجهزة إنفاذ القانون في هذا السياق، وهو أيضا الذي يسلط الانتقادات ويوجهها على أجهزة إنفاذ القانون هذه. تستعرض الصحيفة أيضا أبرز بؤر النزاعات، تتحدث عن يعني مناطق وادي عارة، الناصري، أم الفحم، كفر قرع، الطيري، يافع، بلين، قلنسوي، شفا عمر، حيفا، يافا، الرملي واللد، وأيضا في مناطق النقب. ويتحدثون أيضا يعني عدا عن ذكرهم لهذه البؤر من تفشي الجريمة في المجتمع العربي، يذكرون أيضا أسماع العائلات الرئيسية التي يعني تذكر في سياق الجريمة والعنف في هذا الموضوع، وكذا يعني أعداد الضحايا، أعداد من قتلوا وسقطوا في سياق هذه النزاعات بين المنظمات الإجرامية، وأسماءها يعني هذه العائلات حاضرة هنا في هذه الصحيفة كما يعددونها، يعني كل عائلة تنسب إلى منطقة، مناطق نفوذ، كل عائلة تسيطر على منطقة تتنازع مع عائلة أخرى عليها، والضحايا يسقطون في هذا السياق. هنا 55 ضحية فقط في يعني هذه النزاعات لمنظمات الجريمة في الناصرة، 10 في عبلين، 45 في مناطق الجليل، 25 فقط في كفر قرع، 20 في أم الفحم، 13 في الطيري، في يافا 10 ضحايا فقط في سياق هذه النزاعات للجريمة، العشرات في السنوات الأخيرة فقط في حيفا وفي شفا عمر 36 ضحية، وفي يعني الرملي واللد يتحدثون عن قرابة 70 بين تفجير وبين إطلاق رصاص وبين قتل بوسائل يعني أخرى لا علاقة لها بالسياق البشري ولا حتى الإنساني. إذن هذا حاضر في الصفحات 8 و9 في صحيفة معاريف، واجهة مثقلة هنا لحسن شعلان يخط في سياقها كل هذه التفاصيل، من شاء أن يستزيد فليقصد هذه الواجهة.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

إذن نواصل إياكم هذا المشوار الصباحي حتى هي السابعة مستمعينا الكرام مع عناوين الصحف العبرية المختلفة. في صحيفة إسرائيل اليوم، إذا ما انتقلنا إلى صحيفة إسرائيل اليوم وبعض العناوين في هذه الصحيفة أو في صحيفة معاريف على الواجهة بالأحرى، يتناولون مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي وما رافقها من رسائل سياسية. يتحدثون في هذا السياق عن 3 من أبناء خامنئي الذين ظهروا، وهم مصطفى مسعود وميسن، ظهروا إلى جار ابن عشه خلال مراسم التشييع في طهران، وهو أول ظهور له علني لهم منذ مقتل والدهم. في المقابل لفت غياب نجده الآخر هذه الصحف أيضا والمتابعين، مجتبى خامنئي لفت غيابه الأنظار إذ كان ينظر إليه على نطاق واسع، على يعني أنه الرجل الذي لربما سيكون هذا أول ظهور له، علما بأنها يعني جنازة والده، لكنه أثار عدم الظهور ما أثار الكثير من تساؤلات، وهو يعني خلفه. تضيف الصحيفة أن غيابه غذى تكهنات متداولة حول وضعه الصحي في ظل هذه التقارير التي تحدثت عن إصابته خلال الهجوم الذي أودى بحياة والده. تشير أيضا الصحيفة أن المشاركين في التشييع رددوا هتافات من بينها الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، معتبرة أن التوتر بين طهران وواشنطن مرشح للاستمرار، لكن المفاوضات متواصلة مستمرة بين الطرفين على الرغم من ذلك. إذا ما انتقلنا إلى شأن آخر حاضر في هذا السياق الصحفي الإخباري هذا النهار، في صحيفة إسرائيل هيهم يتحدثون إذن بشكل موسع عن قمة الناتو، هذا حاضر على الصفحة 8 وعلى الصفحة 9 واجهة تتوسع في ذلك لدودي كوغن. يقول يعني إن حلف شمال الأطلسي الناتو في هذه القمة لهذا العام تنطلق هذا الأسبوع في أنقرة، معتبرين أنها ستكون أكثر من مجرد اجتماع أمني، بل محطة تعكس تحولات كثيرة في موازين القوى داخل هذا الحلف. تشير الصحيفة لأن القمة ستجمع 32 دولة عضوا في الناتو إلى جانب دول شريكة وضيوف، وسط مشاركة واسعة من القادة ووسائل الإعلام وإجراءات أمنية ضخمة. بحسب التقرير تسعى تركيا إلى استثمار القمة لإبراز مكانتها المتصاعدة، مستفيدين من عاملين رئيسين علاقتهما علاقة يعني تركيا الوثيقة بالرئيس الأمريكي، أو بالأحرى علاقة أردوغان الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتطور الكبير الذي حققته صناعات تركيا الدفاعية خلال السنوات الأخيرة. تلفت الصحيفة إلى أن تركيا بحسب الأرقام بشكل مثبت معطيات أصبحت يعني في ترتيبها العالمي في المرتبة 11 في صناعة السلاح، مع نمو كبير في الصادرات العسكرية، وأكثر من نصف هذه الصادرات تتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى حلف الناتو، إلى الولايات المتحدة أيضا. ويذكرون أن الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في الحلف بعد الجيش الأمريكي. هذا إذن حاضر في هذا السياق. هنا يتحدثون عن اهتمام عالمي وأوروبي بتركيا التي فعلا يعني دورها أصبح دورا محوريا، إن كان في سياق ناتو كصاحب الثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة، أو حتى في سياقها العسكري والدفاعي من خلال الصناعات التي برز يعني برزت في سياقها تركيا خلال العام أو العامين الأخيرين، العوام الأخيرة بالمجمل، يعني شهدت قفزة كبيرة في هذا السياق. طيب نختم مع موضوع أخير في هذه الجولة الصباحية، لربما هو عنوان يتحدث في صحيفة دعوت حرنوت عن محاولة جيش الدفاع توسيع قاعدة قوات الاحتياط من خلال استدعاء أشخاص أنهوا خدمتهم العسكرية النظامية لكنهم لا يؤدون خدمة الاحتياط. وهنا يعني هذه المفارقة البارزة برأيي. هذا الموضوع في صحيفة يديعوت أحرنوت يتحدث عن محاولة توسيع قاعدة قوات الاحتياط، عن سعي إلى يعني تجنيد قوى بشرية جديدة في أيام يعني لربما تشهد نقصا في الذين
يعني ينتسبون إلى بعض الوحدات، لربما لذا يستدعى هؤلاء يخضعون لمقابلات لتقييمات ثم يعاد توزيعهم على وحدات مختلفة بحسب الحاجة. هذا في سياق يديعو تحنونوت. إذا ما ذهبنا إلى صحيفة إسرائيل هيوم، فهذه الصحيفة تكشف عن جانب آخر من هذه الأزمة، جانب مختلف تماما في الشق المختلف. يقولون إن جيش الدفاع يستعد للتسريح نحو 10,000 من جنود الاحتياط حتى نهاية الشهر، ليس لأسباب عملياتية بل بالأساس ل يعني أسباب تعزى إلى قيود في الميزانية. ويعني هذه الخطة تحتوي على عمليا لربما مرحلة أولية من تقليص أو خفض عدد جنود الاحتياط العاملين من نحو 60,000 إلى 50,000 في ظل نقص التمويل المخصص لاستمرار تشغيل هذا العدد الكبير من القوات. هذا إذن حاضر في هذا السياق الصحفي كما قلنا من صحيفتي يديعو تحرنوت وإسرائيل هيوم في شقين مختلفين لنفس الموضوع. طيب، في هذه المرحلة لربما مستمعينا الكرام ودقائق معدودة قبل نهاية هذا العدد، نكون مع عناوين الصحف العربية الحاضرة في الشبكات العنكبوتية. نتنياهو يرد على انتقادات فانس، احترمه لكني لا أتفق مع كل ما يقوله، هذا عنوان في صحيفة كل العرب.

إذن في كل العرب مستمعين عناوين أخرى إضافية، منها في القدس إصابة شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في شارع يافا، منصور عباس في واجهة يقتبس في سياقها في كل العرب، نسعى لسبعة مقاعد لنكون الكتلة المكملة ونضمن السقوط النهائي لنتنياهو على حد قوله. إذا ما تقلنا إلى الصنارة، فنتنياهو في سياقها المذكور هنا يعقد مشاورات أمنية لبدء الانسحاب المحدود من جنوب لبنان. مفاجأة مدوية في المونديال، البرازيل تودع البطولة أمام النرويج بثنائية هالاند. وحديثهم أيضا في السياقات نفسها، هنا السياقات الإخبارية في الصنارة عن تصريحات نتنياهو الذي قال لا إعمار بغزة دون نزع سلاحها. شركة الكهرباء تدخل الذكاء الاصطناعي إلى خدمة الزبائن، يتحدثون عن 35% من الاستفسارات التي تحل دون موظف بشري، هذا إلى جانب عناوين أخرى إضافية. في موقع بكرة إذا ما انتقلت إلى شباكه في المحليات، يتحدثون عن حريق يدمر مطعما فلسطينيا جنوب نابلس، وصاحبه يتهم مستوطنين بتنفيذ هذا الهجوم، بادعاء إلقاء الحجارة ارتقاء الطفل المقدسي وليد أبو سنيني برصاص الجيش، المحكمة العليا تلزم الدولة بالرد على المخاوف المتعلقة بحياة الطبيب حسام أبو صفية، يتحدثون عن إصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في حيفا، وعن وحدة خاصة في الشباك لمواجهة العنف وإلغاء وحدة في وزارة القضاء. إذن حديثهم هنا عن هذا الموضوع أيضا في سياق هذه الواجهة من بكرة. أخيرا وسريعا نكون مع عناوين مكان، يبدأون بأخبار المونديال، النرويج تصعق البرازيل وتتأهل إلى ربع نهائي المونديال، إنجلترا تنجو من كمين المكسيك وتعبر إلى ربع النهائي، استطلاع انتخابي يشير إلى تساوي حزبي الليكود ويشار في الصدارة. وحديثهم أيضا في شريط مكان الإخباري عن إنشاء قناة اتصال عسكرية إسرائيلية لبنانية لتحديد معايير منطقة جنوب الليطاني، وتوقع سقوط رذاذ صباح اليوم بالشمال والسهل الساحلي واستقرار الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر إفياتار شمعوني رافقنا من الهندسة الإذاعية هذا النهار من خلال هذا العدد. كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: أبرز عناوين الساعة من راديو مكان: توثيق القائق شرطي قنبلة صوتية إلى داخل سيارة فلسطينية في مخيم قلنديا شمالي العاصمة. الحكومة تنفي نيتها عدم احترام الأمر القضائي بشأن التعيينات في مجلس السلطة الثانية. استطلاع رأي العام يظهر تعادل حزبي الليكود ويشار. المكسيك والبرازيل تودعان كأس العالم، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في مخيم قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس، وثق مساء أمس محارب من حرس الحدود وهو يلقي قنبلة صوتية إلى داخل سيارة فلسطينية وبداخلها مسافرون، ويمنع السائق من الخروج منها قبل انفجار القنبلة. ولم تقع إصابات في الحادث الذي وقع بعد خلافات بين السائق وعنصر من حرس الحدود. نفى سكرتير الحكومة يوسيف فوغس الليلة الماضية أن تكون الحكومة قد قررت عدم احترام الأمر الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن التعيينات في مجلس السلطة الثانية. وفي منشور له على منصة إكس كتب فوغس أن تصريح الحكومة لا يتضمن ولو كلمة واحدة تدعو إلى عدم التقيد بالأمر القضائي، بل انتقادا شديد اللهجة له باعتباره يتنافى والقانون صراحة. وأضاف أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامها بهدف إلغاء القرار مستقبلا. من جانبها قالت المستشارة القانونية الحكومة بهراف ميارا إن قرار الحكومة هو محاولة إضافية وخطيرة لإلغاء قرارات قضائية وتهديد من يسعى إلى تنفيذها. وأضافت أن ذلك يقوض أسس سلطة القانون. يظهر استطلاع للرأي العام تفوق رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت بفارق طفيف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسألة أيهما الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، كما أن حزب يشار يتعادل مع حزب الليكود في عدد المقاعد بعد حصول كل منهما على 23 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم. وأجرى الاستطلاع معهد كانتر والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي حسد. تحاول تركيا وسوريا إقصاء إسرائيل من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا إميك. وعلمت قناة كان أن وزير المالية السوري وصل بشكل مفاجئ إلى قمة مجموعة 7 في باريس، وفي تأييد تركي حاول دمج الدولتين كممر بديل لإسرائيل عقب الأزمة في مضيق هرمز. وعلى الرغم من هذه الخطوة والإعلان عن مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا، تتردد أوروبا في التعاون مع أنقرة خشية من التبعية الاقتصادية للرئيس أردوغان، وتفضل الدول المحورية في القارة المسار الإسرائيلي وتعتبره فرصة لدمج اقتصادي فلسطيني أردني. وإلى أخبار المونديال، نجح المنتخبان الإنجليزي والنرويجي في حجز بطاقة الصعود لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزهما على منتخبي المكسيك والبرازيل ضمن منافسات دور 16 اليوم.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها، وصباح غد تبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وبعد غد الأربعاء تنخفض مرة أخرى، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. في أورشليم القدس 30 درجة، تل أبيب 31، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة 32، الجولان وبئر السبع 34، وفي اللد والرملة 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
11: الآن وفي كل مكان.
12: 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، جولة الصباح الإخبارية. أهلا بكم في كل مكان، ويرافقكم في هذه الجولة محمد سلامة، ريتا نادر ثيودوري، حين عزرا، وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: عاصفة سياسية وقانونية يثيرها تلميح الحكومة إلى اعتزامها عدم احترام قرار محكمة العدل العليا بشأن المجلس المنظم للبث التجاري وسط تحذيرات من أزمة دستورية، زعيم المعارضة يائر لبيد.
13: ממשלת ישראל הודיעה היום שלראשונה בתולדות המדינה היא לא תכבד צו של בית המשפט. זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו.
12: رئيس الوزراء نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وينفي وجود أزمة في العلاقات مع الرئيس ترامب، وإنما بعض الخلافات في وجهات النظر.
14: I don't think there's a rift. 99% of the time we see eye to eye. But is any in any family, in any close friendship, there are sometimes differences of opinion and we discuss them openly.
12: حماس تتجه لإعلان حل حكومتها في قطاع غزة لفتح الطريق أمام لجنة التكنوقراط. استطلاع لقناة كان 11 يظهر تعادل أيزنكوت ونتنياهو بالمقاعد للمرة الأولى وتفوقه عليه بالأنسب لرئاسة الوزراء. وفي أيضا جولة الصباح، توقعات بإعلان محافظ بنك إسرائيل اليوم عن خفض سعر الفائدة المصرفية بربع بالمئة. ومن أخبار المونديال، البرازيل تودع كأس العالم بعد خسارتها أمام النرويج، وإنجلترا تحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها على المكسيك. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين شريطنا الإخباري الصباح، كل التفاصيل بعد الفاصل.
15: يظهرنا
12: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان من جديد. إذن في سابقة غير مألوفة تنذر بتصعيد غير مسبوق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، قررت الحكومة بالإجماع تجاهل قرار صادر عن محكمة العدل العليا، معلنة أنها لن تعترف بقرارات المجلس المنظم للبث التجاري رغم السماح له بمواصلة عمله بأمر قضائي. هذه الخطوة أثارت عاصفة سياسية وقانونية وفتحت الباب أمام تحذيرات من أزمة دستورية تتهم فيها المعارضة الحكومة بالسعي إلى تقويض سلطة القضاء وسياسة سيادة القانون. للمزيد ينضم إلينا الزميل نواف النباري. نواف صباح الخير.
15: صباح الخير سماح. فعلا حدث دراماتيكي من العيار الثقيل الذي يشكل ربما اندلاع مواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، ودخول الدولة في أزمة دستورية هي الأشد وطأة في تاريخها، حيث أقرت الحكومة كما تفضلت بالإجماع أمس عدم الاعتراف بأي قرار أو إجراء يصدر عن مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة الذي يواصل عمله بموجب أمر مؤقت صادر عن المحكمة العليا، بمعنى عدم الامتثال لقرار المحكمة بهذا الشأن وبشكل مباشر. وزير العدل يريف ليفين حاول تجميل قرار الحكومة عدم الانصياع لقرارات المحكمة وقال:
16: העברנו החלטה הצהרתית בממשלה, החלטה חשובה מאוד, שומרת דבר מאוד פשוט, בית המשפט איננו מעל החוק, ופה אין אנרכיה. אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו.
15: لقد اتخذنا قرارا رمزيا وإعلانيا في الحكومة، وهو قرار هام، يقول ليفين، ينص ببساطة على أن المحكمة ليست فوق القانون، وهذا لا يعني الانفلات أو الفوضى حسب رأيه، لأن الفوضى هي تجاهل القانون وعدم الامتثال له والتصرف بشكل معاكس. هذا وجاء قرار هذا القرار عقب تجميد المحكمة تعيين مجلس جديد للهيئة والإبقاء على المجلس السابق إلى حين البت النهائي في الالتماسات المقدمة بشأن التعيينات. وترى الحكومة أن المجلس الحالي فقد أهليته القانونية بعد انخفاض عدد أعضائه إلى ما دون الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون. وفي هذا السياق شدد وزير الاتصالات شلومو كرعي على أن قرار المحكمة يتعارض مع نص القانون كما قال، ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وبين السلطات المختلفة في الدولة على حد تعبيره. سماح، هذا بالنسبة للقرار ذاته، أما ردود الفعل فحدث ولا حرج، فقد انهالت على الحكومة من كل حدب وصوب حتى من قبل الأعضاء في الحكومة ذاتها. في البداية رئيس الدولة يتسحك هيرتسوك قال إن التصريحات الداعية لعدم الامتثال لأحكام المحكمة العليا تمس بجوهر الوحدة بين أبناء الشعب الواحد. لقد أوضحت، قال هيرتسوك، ذلك من قبل وسوف أكرر مرة أخرى، إن عدم الامتثال لحكم صادر عن المحكمة هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقد تحدث بشدة وقال:
13: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק, יש רק שלטון. הממשלה הפכה היום לעבריינית. זו דרמה גדולה מפני שאנחנו מבינים בדיוק לאן הם הולכים.
15: إنها أخطر أزمة دستورية في تاريخ إسرائيل، وهي تقويض لأسس الديمقراطية، وهذا يعني أنه اعتبارا من اليوم لم يعد هناك قانون في إسرائيل، بل أصبح هناك حكم وسلطة فقط. لقد أصبحت الحكومة اليوم خارجة عن القانون. إنها لحظة بالغة الخطورة ودراماتيكية، لأننا نفهم تماما إلى أين تتجه الحكومة، وليس من قبيل الصدفة، قال لابيد، أن يأتي هذا القرار قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات. إذا رأت الحكومة أنها في طريقها إلى خسارة هذه الانتخابات، فقد تقدم على تزويرها أو تعلن تأجيلها بذريعة وجود وضع أمني متوتر أو لأي سبب آخر. أما رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب بياحد نفتالي بنت فقد سارع إلى التعقيب على القرار، وقال إن عدم الامتثال لحكم قضائي يؤدي إلى الفوضى في الشوارع وإلى تفكك الدولة.
17: האירוע הזה הוא סכנה ברורה ומיידית למדינת ישראל. אני קורא לממשלה לא לממש את מה שהם אמרו. הם עוד לא הפרו את החוק. הם אמרו שהם לא יצייתו. אני קורא להם קודם כל לא לעשות את הצעד הנוסף הזה של קפיצה לתהום, כי הקפיצה הזאת היא המתנה הכי גדולה לאויבי ישראל.
15: هذا الحدث يمثل خطرا داهما وفوريا على دولة إسرائيل. أناشد الحكومة عدم تنفيذ ما أعلنت عنه، إذ أنهم لم يخالفوا القانون بعد، بل أعلنوا فقط أنهم لن ينصاعوا له. أدعوهم من هنا إلى عدم تنفيذ القرار والخطوة التالية والقفز إلى الهاوية، لأن ذلك هو بمثابة أفضل هدية لأعداء إسرائيل. كما هاجم رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت الحكومة، معتبرا أنها تمس بقلب الديمقراطية الإسرائيلية وتعمل على تفرقة الشعب.
18: הכלים החוקיים מאוד ברורים בדמוקרטיה, זה למלא את החלטות בגץ. האיומים שעלו מישיבת הממשלה זו הרמת יד על הדמוקרטיה הישראלית, ואני מקווה מאוד שהם יחזרו בהם מיד ויעבירו מסר של בילוי חוק במדינת ישראל, אחרת ניכנס לאנרכיה.
15: أدوات النظام، يقول أيزنكوت، معروفة في منظومة الديمقراطية وتتمثل في الامتثال لقرارات المحكمة العليا، وهذه التهديدات هي بمثابة الاعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية، وآمل أن يتراجعوا عن قرارهم فورا والانصياع للمحكمة، وإلا سوف نلج في الفوضى العارمة. هذا وقد توجهت المستشارة القضائية للحكومة إلى بكتاب المحكمة العليا، حذرت فيه من أن قرار الحكومة يعرض منظومة القضاء للخطر، معتبرة أن هذا القرار يشكل محاولة إضافية وخطيرة لإحباط تنفيذ القرارات القضائية، ويهدف إلى بث الرهبة في نفوس كل من يسعى إلى تنفيذ تلك القرارات. السماح، اسمحي لي فقط من ردود الفعل الأخرى وسريعا. ما أعلنته نقابة الصحفيين عن انتهاك غير مسبوق للمحكمة العليا وسيادة القانون، وقالت إن هذا ليس مجرد هجوم على قناة واحدة أو صفقة ما، هذه حكومة تعلن عن أن باعتبارات سياسية خارجية أنها تتغلب على قرارات المحكمة. هذه لحظة طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية، من لا يرفع صوته الآن قد يكتشف لاحقا أنه لم يعد قادرا على الكلام مطلقا. وأخيرا، الحركة من أجل جودة الحكم قالت إن الحكومة تختار بنفسها أي أحكام قضائية تنفذ وأيها تنتهك، تدوس على سيادة القانون. هذا سلوك فوضوي وإجرامي بمعنى الكلمة. كما أعلنت العديد من المؤسسات الأهلية والجماهيرية عن نيتها الالتماس إلى المحكمة العليا بدعوى إهانة المحكمة، التي قد تتخذ قرارات بمعاقبة من قام بذلك بمن فيهم حتى وزراء في الحكومة. إذن سماح، نحن أمام تدهور خطير في العلاقة بين الحكومة والمحكمة العليا نحو المجهول، وحالة من الصراع الدستوري والقانوني لم يسبق لها مثيل منذ عام 48 وحتى اليوم. إلى هنا.
12: الزميل نواف النباري، شكرا جزيلا لك نواف على هذه التفاصيل من وراء هذه العاصفة السياسية والقانونية، ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا الآن الدكتور رفعت عزام، المحاضر في جامعة رايخمان ومحلل الشؤون القانونية. دكتور رفعت، أهلا بك، صباح الخير.
19: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع.
12: هل تعتقد دكتور أن رفض الحكومة الانصياع للأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا يشير إلى أننا على أعتاب أزمة دستورية خطيرة؟ يعني كيف تفسر الخطوة قانونيا، وخصوصا أن هذا الرفض يأتي من قبل السلطة التنفيذية وليس من قبل أي جسم آخر دكتور؟
19: طبعا هو استمرار لأفعال هذه الحكومة منذ بدايتها. سلطة القانون في الحديد، في انحطاط كبير، فلذلك الحكومة من اليوم الأول هي تحارب القانون، تحارب سيادة القانون، تحارب المحكمة العليا، وهذه خطوة إضافية. والأزمة الدستورية موجودة ليس من اليوم، وإنما منذ بداية هذه الحكومة أزمة دستورية كبيرة، والأزمة هي عدم الانصياع للقانون، عدم احترام سيادة القانون، وهي تتعمق أكثر وأكثر وأكثر وأكثر حتى وصلنا إلى هذه الدرجة الخطيرة جدا.
12: دكتور، أي تداعيات يمكن أن تكون لهذا الرفض على سلطة القانون وقواعد وأسس النظام الديمقراطي في البلاد، وماذا بعد هذا الرفض؟ ماذا يأتي الآن؟
19: طبعا التداعيات هي كبيرة. التداعيات هي أن جميع الناس تعرف أنه لا قانون ولا سيادة للقانون، فلذلك هنالك فوضى في الشوارع، فوضى في القتل والجريمة، فوضى في عدم احترام أي شيء. فعند ضياع هذا النظام، هنالك نظام تسري عليه المجتمعات. القانون هو بالأساس نظام حياة، فعندما ينهار هذا النظام تدخل المجتمعات إلى فوضى، ونحن نرى الفوضى التي نعيشها كل يوم في هذه البلاد. ومن بدأ هذه الفوضى ومن يقود هذه الفوضى هي الحكومة، بينما وظيفة الحكومة هي الحفاظ على النظام ولكنها تقوم بالفوضى، ولهذه الفوضى تداعيات كبيرة في الانتخابات القريبة. طبعا الانتخابات القريبة تتطلب الكثير من النظام، الكثير من سيادة القانون قبل الانتخابات، خلال الانتخابات، وبعد الانتخابات.
12: يعني ما دمت دكتور تتحدث عن قضية الانتخابات، هل تعتقد أن رفض الحكومة هذا الآن يمكن أن يكون مثلا مقدمة لرفض الحكومة مستقبلا لأوامر أخرى؟ على سبيل المثال مثلا رفض الحكومة لنتائج الانتخابات القادمة، هل هذا وارد دكتور؟
19: طبعا هذا وارد مع هذه الحكومة، هو مقدمة للمرحلة القادمة، ولكن حسب رأيي الخطر في الانتخابات هو خطر أكبر. هذه الحكومة لن تنتظر حتى تصدر نتائج الانتخابات، هذه الحكومة سوف تهندس الانتخابات ونتائجها ومجرى الانتخابات مسبقا من خلال الشرطة ومن خلال الفوضى. للشرطة يوجد وظيفة هامة في سيرورة الانتخابات، ونحن نعرف هذه الشرطة ومن يديرها وما أهدافها وما مستقبلها وماذا تريد. فلذلك هنالك خطر حقيقي على الانتخابات، على مصر الانتخابات، على نزاهة الانتخابات، وكله يرجع إلى كلمة نظام.
12: نعم.
19: أو أن يكون هنالك نظام، والنظام هو نظام القانون، أو أن تكون هنالك فوضى، ونحن نعم. الآن نعيش في مجتمع فوضوي وفي دولة فوضى.
12: دكتور أعود بك إلى الأمر القضائي الصادر، يعني بخصوص مجلس السلطة الثانية للبث. الحكومة طبعا كما تعرف يعني تفسر رفضها الانصياع للأمر القضائي بتأكيدها أن استمرار عمل المجلس يعني يأتي بخلاف قانون البث للسلطة الثانية بشأن عدد أعضاء تركيبة هذا المجلس. السؤال، هل يمكن للمحكمة مثلا أن تصدر أمرا قضائيا يتنافى مع القانون بهذا الصدد بشأن عدد أعضاء هذا المجلس؟ هل لها الحق مثلا في ذلك؟
19: طبعا هذه الحكومة لا تكترث للقانون ولا لسيادة القانون، هي تدعي. سمعت وقرأت تفسيرات الحكومة وتفسيرات وزير الاتصالات. القانون الأول في أي دولة ديمقراطية هو قانون الانصياع لقرارات المحكمة، فلذلك إذا كانت هذه الحكومة تحترم القانون وتهتم به كثيرا، هي يجب أن تحترم قرارات المحكمة بدون أي علاقة ماذا قررت المحكمة. هذا هو القانون الأول إذا كان هنالك أي احترام للقوانين، هاي أول.
12: نعم.
19: ثانيا في هذه الحالة الحكومة تحايلت، نحن هنالك تحايلات كبيرة، أعضاء المجلس استقالوا لكي لا نصل إلى الحد الأدنى من عدد الأعضاء، عينوا أشخاص تانيين محلا، فالحكومة تحايلت كثيرا على لغة القانون وحاولت استغلال لغة القانون، والمحكمة نظرت إلى الجوهر، والقانون هو في جوهره وليس في كلماته.
12: نعم.
19: فلذلك المحكمة طبقت القانون في جوهره وطبقت القانون في كلماته، لأن الحكومة حاولت الاحتيال على القانون بخطوات تقنية كبيرة.
12: طبعا نحن دكتور
19: رفضا كاملا
12: نعم.
19: الحكومة والمجلس.
12: طبعا سنتابع كل هذا الملف وهذه الأزمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية. دكتور رفعت عزام المحاضر في جامعة رايخمان ومحلل الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل دكتور. شكرا لك.
19: شكرا لك.
12: فاصل. الآن مستمعينا نتحول إلى شأن آخر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس الليلة الماضية جلسة مشاورات أمنية مع الكابينيت المصغر بشأن الملف اللبناني، وبحث تسليم منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. للمزيد ينضم إلينا مباشرة الآن مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
20: صباح النور لكم جميعا. السماح،
12: أطلعنا على أبرز ما دار في هذه الجلسة وإذا كانت هناك مخرجات ونتائج لها طبعا أيضا.
20: نعم بالفعل جلسة الكابينة المصغر الليلة الماضية تناولت بشكل خاص الاستعدادات لتطبيق خطة المناطق التجريبية بايلوت زون ما يسمى باللغة الإنجليزية في جنوب لبنان، تمهيدا لاحتمال انسحاب جيش الدفاع من منطقتي زوتر الشرقية وفرون. حتى الآن لم يبدأ بهذا الانسحاب الإسرائيلي نظرا لأن الأطراف تنتظر تشكيل الأليات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية المشتركة التي ستناط بمهمة الإشراف والتنسيق المشترك. نتنياهو نفى يوم أمس الأنباء وكان رئيس ترامب يمنع إسرائيل من تفجير الأنفاق الإرهابية لحزب الله، والدليل على ذلك أن قوات الجيش تواصل أنشطتها ضد هذه الأنفاق. إسرائيل تنتظر كما قلنا الجيش اللبناني وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سينكوم حتى يكون الجيش اللبناني جاهزا لخوض هاتين القريتين والاستيلاء عليهما. هذا الموضوع بطبيعة الحال سيناقش أيضا في لقاء نتنياهو والرئيس ترامب المقرر قريبا وربما في نهاية الشهر الجاري. الاتصالات بين ديوان رئيس وزراء والبيت الأبيض متواصلة لترتيب وتحديد الموعد النهائي. غدا الثلاثاء السماح سينعقد الكابينت الموسع لمتابعة كل هذه التحركات والتطورات، كذلك ما يخص بقطاع غزة. ليس من المستبعد أن يكون هذا الاجتماع الليلة الماضية تناول أيضا هذا الموضوع. إسرائيل تعارض بدء أعمال البناء وإعمار قطاع غزة قبل أن يبدأ أن يتم تجريد حماس من السلاح. رئيس وزراء نتنياهو تطرق إلى ذلك أيضا يوم أمس خلال جلسة مجلس الوزراء. وفي تصريحات له سماح رئيس وزراء نتنياهو ليتحدث لفوكس نيوز الليلة الماضية ويقول إنه يتفق مع رئيس ترامب على غالبية النقاط، ولكنه كما هو الحال بين عائلات وأصدقاء فإن هناك أحيانا خلافات. فلنستمع إلى ما قاله رئيس وزراء نتنياهو لشبكة فوكس نيوز.
1: President Trump is the leader of the United States. He does what's good for America. I'm the leader of Israel, the one and only Jewish state. I do what's good for Israel. 99% of the time we see eye to eye, but in any family, in any close friendship, there are sometimes differences of opinion, and we discuss them openly. I can tell you in a free spirit. And usually we resolve them too.
20: إذن يقول رئيس وزراء الرئيس ترامب هو زعيم الولايات المتحدة وهو يفعل ما يخدم مصالح أمريكا، إنني زعيم دولة إسرائيل وأفعل وأنشط لمصلحة إسرائيل. 99% من الوقت آراؤنا ومواقفنا متطابقة، ولكن كما هو الحال داخل عائلات فهناك أحيانا خلافات واختلافات في الرأي. نحن نبحث هذه الأمور بانفتاح كامل وبروح حرة، وفي غالب الأحيان نحل هذه الخلافات، يقول نتنياهو. فيما يتعلق بلبنان قال نتنياهو إن لبنان يتطلع لتحرر من حزب الله، كاشفا النقاب عن أنه كانت توجهات وطلبات من قبل بعض القرى المسيحية في الجنوب اللبناني لإسرائيل بأن يتم ضمها لإسرائيل دفاعا عنها من اعتداءات حزب الله. فلنستمع.
1: And we have many many friends, and I have to tell you we also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
21: Well, you're leading
1: the Christians in the Middle East.
20: إذن يقول نتنياهو لدينا العديد من الأصدقاء، نحن نهتم بأصدقائنا وبوجه خاص المسيحيون في الشرق الأوسط. بعض القرى ويكشف بعض القرى المسيحية في لبنان طلبت منا ضمها لإسرائيل، هكذا يقول نتنياهو، لأننا ندافع عنها من اعتداءات ومتطرفي حزب الله الذين يريدون قتلهم. نحن نتصرف بنفس الطريقة مع المسيحيين في الشرق الأوسط. ردنا على دعاة نائب الرئيس ونختتم بذلك ذلك السماح ردا على ادعاءات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن الولايات المتحدة هي الحليف والصديق الوحيد لإسرائيل. قال نتنياهو إنه يحترم فانس ولكن لإسرائيل العديد من الأصدقاء، مستذكرا بأن لدى إسرائيل دول مثل الهند دولة عملاقة ودول أخرى قريبة وحليفة لإسرائيل. هكذا يتحدث رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. هذه هي صورة الوضع حاليا سماح.
12: شكرا لك شمعون أران. ومن المواقف السياسية نتحول الآن إلى ما يجري في الميدان وعلى أرض الواقع. هذا بدأ طبعا ضباط من جيش الدفاع والجيش اللبناني بإجراء اتصالات بوساطة أمريكية لتحديد معايير المنطقة الخالية من حزب الله، تزامنا مع استعدادات جيش الدفاع للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما للجيش اللبناني. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال صباح الخير.
2: صباح النور سماح. اللافت فيما يتعلق باستعداد إسرائيل ولبنان لتطبيق الانسحاب الاختباري من منطقتين في الجنوب اللبناني وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين، هو الدور الفعال الذي تؤديه القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكم التي تشرف على هذه العملية، الإدارة الأمريكية التي أشرفت على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان مصر على مراقبة الطرفين لضمان نجاح الاتفاق وكذلك عملية التطبيق. قبل حوالي أسبوعين زار البلاد قائد سنتكم وأجرى محادثات مع الطرفين فيما تعلق أيضا بتطبيق هذا الاتفاق. وبهذا الصدد ذكرت قناة كان العبرية أن ضباطا من الجيش الإسرائيلي واللبناني اجتمعوا في الأيام الأخيرة وأقاموا قناة اتصال تحت إشراف أمريكي، وذلك كذلك بهدف تحديد المعايير والمبادئ التي بموجبها سوف يتم تحديد المناطق المنزوعة من سلاح حزب الله قبل بدء الانسحاب من المناطق الاختبارية في جنوب لبنان. مع ذلك فإن الأوساط العسكرية تقول بأن بلورة هذه المعايير لا أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للانسحاب الاختباري من منطقة النبطية وبلدة فرون، وإنما بالنسبة للمراحل المقبلة للانسحاب من مناطق أخرى احتلتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية، رغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وإصرارهم على البقاء في هذه المناطق. فإن الإدارة الأمريكية تصر على تطبيق الاتفاق مع لبنان وفي نهاية الأمر الانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها إسرائيل، مع أن هناك إصرار إسرائيلي على عدم وجود ضغوطات أمريكية للانسحاب من الأراضي اللبنانية. الاعتقاد لدى الأوساط العسكرية بأنها قد تكون مسألة وقت فقط، حيث تضطر إسرائيل ربما في المراحل المقبلة إلى الانسحاب من هذه المناطق. ومن هذه الناحية ترى الأوساط العسكرية بأن تشكيل قناة اتصال مباشرة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني وكذلك تحديد المعايير لنزع سلاح حزب الله من المناطق التي يتم الانسحاب منها لها أهمية في كل ما يتعلق بالمراحل المقبلة لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. سمح.
12: شكرا لك إيال عليمة. ومن الملف اللبناني نتحول الآن إلى الملف الإيراني. في الوقت الذي تتواصل فيه مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي تتجه الأنظار إلى ملامح المرحلة المقبلة في إيران بين رسائل الانفتاح الدبلوماسي وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أكد أن تنفيذ التفاهم الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، مشددا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى ما وصفه بإنجازات الميدان. وفي موازاة ذلك أعلنت طهران تعيين علي عظيمي قائدا جديدا للوحدة البحرية في الحرس الثوري. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير شمعون.
3: صباح النور لك سماح ولكافة المستمعين. طبعا اليوم سماح تنطلق في طهران المراسم الجنائزية الشعبية الرئيسية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي بعد 5 أشهر على مقتله في أولى ساعات حرب زئير الأسد. وفقا للتقديرات سماح سيشارك 15 مليون شخص في هذه المراسم التي ينتقل من بعدها نعش خامنئي إلى العراق لمراسم تأبينية في المدن المقدسة للشيعة، ثم يعود إلى محطته الأخيرة حيث يتم دفنه في مسقط رأسه مدينة مشهد. حضور سماح لافت وأصوات لافتة تسجل خلال مراسم التشييع. أولا بطبيعة الحال غياب المرشد الأعلى الجديد نجلو خامنئي مجتبى خشة استهدافه، والآخر أو بسبب إصاباته، مع التذكير أنه كان إلى جانب والده خلال القصف الذي أسفر عن مقتله. لأول مرة مع ذلك ظهر في مراسم التشييع نجلاء خامنئي وبنته إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والسياسية الكبرى مثل قائد الحرس الثوري وحيدي وقائد فيلق القدس كاني. قيادة وشعبا سماح، الجميع يؤكد على مواصلة ميراث خامنئي الأب، ما يطرح طبعا تساؤلات حول مصير استمرارية تتفاوض مع الولايات المتحدة. بعض الأصوات لا سيما من رجال دين وغيرهم تدعو إصرارا إلى محاسبة المسؤولين عن تصفية خامنئي. دعينا نستمع.
21: قسم بخونته قتل ترامب جردن موس.
3: لسنا بحاجة إلى الفهم الفارسية. قتل ترامب أولا والانتقام من إسرائيل أيضا. من جهة أخرى يبدو أن الحزن ليس من نصيب كافة الإيرانيين. مواطنون في طهران قالوا لفريق CNN في العاصمة إنهم يحتفلون بموت الدكتاتور كما قالوا، فيما نشرت مقاطع فيديو لمواطنين يسافرون إلى مناطق في شمال إيران للاحتفال بقتل خامنئي. مرة أخرى نستمع إلى الأصوات. والمفاوضات سماح بين الولايات المتحدة وإيران مرشحة كما نعلم للاستئناف الأسبوع المقبل. رئيس ترامب قرر منح إيران فرصة لإجراء المراسم بهدوء لإظهار لطف إدارته كما قال. مصادر متداخلة نوهت بأن أولى القضايا التي تسعى طهران لطرحها كيف لا رفع العقوبات الدولية والأمريكية تحديدا وتحرير وصولها المجمدة، وفقط بعد ذلك برنامجها النووي. في هذا السياق سماح وهنا أختم، أظهرت صور من حديثة يجب القول للأقمار الصناعية مواصلة إيران أعمال البناء والتنظيم في منشآتها النووية الكبرى نتانس وفردو وأصفهان، إنشاء جدران رملية ووضع الحواجز جزء بسيط من هذه النشاطات الإيرانية التي تمت ملاحظتها، وهي يجب القول محظورة عمليا بموجب مذكرة التفاهم التي كانت طهران وقعتها مع واشنطن. سماح
12: شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا شمعون على هذه التفاصيل. ومن ملف إيران نتحول الآن إلى الشؤون المتعلقة بقطاع غزة، تحديدا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق

أشهر على تشكيلها ورفض إسرائيل دخول أعضائها القطاع، ومن المتوقع أن يكون إعلان قرار الحل إما اليوم أو خلال الأيام القريبة المقبلة. إلى ذلك أفادت مصادر من حركة حماس وفصائل فلسطينية بأن اجتماعات جديدة قريبة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين لسد الفجوات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المصادر أشارت إلى معلومات عن وصول الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف إلى مصر للمشاركة في تلك اللقاءات بحضور مسؤولين أمريكيين يعملون في مجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية. هذا بشأن جديد غزة. سنتحول بعد الفاصل إلى جديد الحلبة الحزبية. ابقوا معنا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: ثماني دقائق بعد السابعة والنصف، ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية، نواصل مع تقارير هذه الجولة. وكما وعدناكم الآن إلى الشؤون الحزبية، تصاعد وتيرة الحراك السياسي خلف الكواليس في سباق محموم لإبرام تحالفات تضمن تجاوز نسبة الحسم بين سياسيين حاليين وآخرين سابقين، وسط تباينات جوهرية تعيد رسم خارطة التكتلات الحزبية قبيل الاستحقاق الانتخابي. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
4: تتواصل التحركات السياسية المكثفة خلف الكواليس بين سياسيين حاليين وآخرين سابقين في مسعى حثيث لإبرام تحالفات انتخابية تضمن تجاوز نسبة الحسم، وهو هاجس بات يسيطر على الأجندة الحزبية في هذه المرحلة. فبينما تعثرت مساعٍ لبلورة تكتلات جديدة تسجل أخرى تقدماً ملموساً في قراءة لهذا المشهد، نلحظ أن الساحة السياسية تعيش حالة من تصفير الساعات قبل الانتخابات، حيث تجري اتصالات مكثفة بين شخصيات من الصف الأول، إذ تتردد أنباء عن تحركات لافتة تشمل يولي إدلشتاين وجيلعاد إردان وأيالت شاكيد في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق في وقت ينسحب فيه إدلشتاين من الليكود دون أن يقدم استقالته الرسمية. في المقابل تراوح المفاوضات بين بيني جانتس وهند المكانها، وهو تعثر لا يعود فقط إلى صراع المقاعد بل صدام جوهري في الرؤية السياسية. فجانتس يسعى لفرض حكومة واسعة ترتكز على الأحزاب الصهيونية فقط دون إقصاء أي طرف، بينما يصر هندل على ضرورة تشكيل حكومة ترتكز على الأحزاب الصهيونية واستثناء الأحزاب الحريدية ونعم الأحزاب العربية. هذا الانسداد في الأفق يضع التكتل أمام تحد وجودي، خاصة مع توازي ذلك بتقدم في مسارات أخرى كاللقاءات التي يجريها هندل مع هيلي تروبر، مما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان هاجس نسبة الحسم سيفرض في النهاية تسويات براغماتية تتجاوز هذه الفوارق الأيديولوجية الحادة.
3: ونحن نبقى مستمعين مع الشؤون الحزبية، وهذه المرة نتحول إلى استطلاع جديد نشرته قناة كان 11 مساء أمس. هذا الاستطلاع أظهر

0: تعادلا للمرة الأولى بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت، إذ يحصل كل منهما على 23 مقعدا، في حين يحافظ حزب نفتالي بنت معا بيحد على 16 مقعدا. ووفق نتائج الاستطلاع يتراجع الليكود بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما يرفع حزب أيزنكوت بالمقعد دار نفسه ليحتل الحزبان صدارة المشهد السياسي. ويأتي بعدهما حزب معا بيحد برئاسة بنت، ثم أحزاب الديمقراطيين وعتمة يهوديت وإسرائيل بيتينو بتسعة مقاعد لكل منها، مع تسجيل حزب أفيغدور ليبرمان زيادة بمقعد واحد. كما يحصل حزب يهدوت التورا وشاس على ثمانية مقاعد لكل منهما، تليهما قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير بستة مقاعد، ثم الصهيونية الدينية بخمسة مقاعد، والقائمة العربية الموحدة بأربعة مقاعد. في المقابل تفشل أحزاب هاميلوئيم وكحول لافان والتجمع في تجاوز نسبة الحسم. وتمنح نتائج الاستطلاع معسكر الائتلاف الحكومي الحالي 53 مقعدا مقابل 67 مقعدا لمعسكر معارضي نتنياهو. وفي سيناريو افتراضي لتشكيل حزب جديد يضم يولي إدلشتاين وأيالت شاكيد وجلعاد إردان، يتوقع أن يحصد هذا الحزب ستة مقاعد معظمها على حساب الليكود وحزب أيزنكوت وحزب بنت والصهيونية الدينية، ما يخفض بالتالي قوة معسكر نتنياهو إلى 50 مقعدا. وفي سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، يتقدم غادي أيزنكوت على بنيامين نتنياهو لأول مرة بحصوله على 41% مقابل 40% لنتنياهو. أما في مواجهة بنت فيتفوق نتنياهو بنسبة 41% مقابل 33% لرئيس حزب معا بيحد. وقد أجري الاستطلاع أمس بواسطة معهد كانتار وشمل عينة من 553 مشاركا من أصل 2589 تمت دعوتهم للمشاركة، بينهم مستطلعون من المجتمع العربي، فيما بلغ هامش الخطأ 4.20%. من نتائج هذا الاستطلاع لقناتي كان أن نتحول الآن مستمعين إلى موضوع آخر، إلى الخلاف المتصاعد بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني بشأن مقترحات لتشديد شروط استحقاق عدد من المخصصات الاجتماعية، في ظل تحذيرات من استنزاف احتياطيات المؤسسة خلال السنوات المقبلة. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشة.
1: تشهد إسرائيل تصاعدا في الخلاف بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني على خلفية مقترحات لمراجعة معايير استحقاق عدد من المخصصات الاجتماعية، في ظل ارتفاع نفقات المؤسسة والمخاوف من تأثير ذلك على استقرارها المالي. وتطالب دائرة الميزانيات في وزارة المالية بمراجعة شروط استحقاق مخصصات التمريض ومخصصات الأطفال المشخصين على طيف التوحد، إلى جانب بعض خدمات الصحة النفسية، بهدف الحد من الزيادة المتواصلة في الإنفاق. وتشير معطيات وزارة المالية إلى أن عدد المستفيدين من مخصصات التمريض ارتفع منذ عام 2018 بمعدل يقارب 11% سنويا، في حين زادت تكلفة هذه المخصصات بنحو 16% سنويا. وتقول الوزارة إن نحو ثلث كبار السن في إسرائيل يحصلون على مخصصات التمريض، مقارنة بمتوسط يبلغ 11% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفع عدد تشخيصات التوحد والطلب على خدمات الصحة النفسية خصوصا منذ اندلاع الحرب. ويأتي هذا النقاش بعد تحذيرات أشارت إلى أن احتياطات مؤسسة التأمين الوطني قد تنفد بحلول عام 2035 إذا استمرت وتيرة الإنفاق الحالية دون إصلاحات، فيما ترى وزارة المالية أن مراجعة معايير الاستحقاق أصبحت ضرورية لضمان الاستدامة المالية. في المقابل رفض الرئيس السابق لمجلس التأمين الوطني مئير شبيغلر هذه الطروحات، مؤكدا أن المخصصات حق اجتماعي وليس امتيازا، وأن جميع طلبات الاستحقاق تخضع لفحوصات مهنية دقيقة. وبدلا من تقليص الحقوق، طرح شبيغلر رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 70 عاما، مع استثناء أصحاب المهن الشاقة وتحسين عوائد استثمار فوائد التأمين الوطني، معتبرا أن هذه الخطوات أجدى من تقليص المخصصات التي يعتمد عليها آلاف الأسر وكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة.
0: في الباب الاقتصادي أيضا، من المتوقع أن يعلن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون اليوم خفض سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.25% لتبلغ 3.5%، مستفيدا من تراجع التضخم إلى المستوى الذي حددته الحكومة، إلى جانب ضعف سعر صرف الدولار. ورغم وجود إجماع واسع في الأوساط الاقتصادية على أن الخفض سيكون 0.25%، فإن هناك خلافا بشأن حجمه، إذ يطالب اتحاد الصناعيين بخفض الفائدة 0.5% لمساعدة القطاع الصناعي على مواجهة تداعيات ضعف الدولار، فيما يرى وزير المالية سموتريتش أن المطلوب هو خفضها بنسبة 1%، وهو سيناريو لا يتوقع أن يتبناه بنك إسرائيل. ومن المنتظر أن يؤكد المحافظ أن انخفاض معدلات البطالة، إلى جانب استمرار الحكومة في زيادة إنفاقها وعدم قدرتها على ضبط المصروفات، لا يبرران التسرع في تنفيذ تخفيضات أكبر للفائدة، خاصة بعد مصادقة الحكومة الأسبوع الماضي على إضافة 15 مليار شيكل إلى ميزانية وزارة الدفاع. ومع ذلك تشير التقديرات إلى أنه إذا استمر التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، فقد يقدم بنك إسرائيل على خفض إضافي لسعر الفائدة في وقت لاحق من العام. من الاقتصاد إلى شأن آخر، إلى السياحة الآن. وكلاء سياحة يتحدثون عن انخفاض حاد في عدد السياح الإسرائيليين المتوجهين إلى طابة وشرم الشيخ لقضاء عطلاتهم بسبب رفع رسوم عبور المعبر المصري إلى 120 دولارا، بعد أن كانت نحو 30 دولارا، عدا عن ارتفاع أسعار حجوزات الفنادق مقارنة بالسنوات السابقة. الحديث حول ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة من شرم الشيخ وكيل السياحة محمد حمدي. محمد حمدي، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك، عامله ايه؟
0: اهلا بك استاذ محمد. يعني طبعا على مر سنوات طويله محمد، منتجع شرم الشيخ كان يعتبر، ويعتبر اظن حتى الان، من احد ابرز الوجهات السياحيه للعائلات العربيه من البلاد، خصوصا لقضاء اجازات الصيف للعائلات مع الاولاد. باعتقادك، يعني السبب الرئيسي الان وراء تراجع اعداد السياح العرب رفع رسوم المرور في معبر طابة إلى 120 دولار، هذا هو السبب الرئيسي، أم هناك أسباب أخرى وراء هذا التراجع في الأعداد؟
2: لا طبعا، طبعا كلام حضرتك مظبوط. بالنسبة للضريبة اللي هي زادت والكلام ده كله، 120 دولار ده كان سبب رئيسي عن عزوف العائلات العربية من عندكم إنها تيجي شرم الشيخ وطابة. طبعا
0: طبعا أنتم كوكلاء سياحة مصريين أستاذ محمد حمدي، هل لديكم مثلا لجنة تمثلكم؟ هل لكم كلمة في هذا الأمر؟ يعني كما تعرف، يعني رفع رسوم العبور في معبر طابة في الجانب المصري إلى 120 دولارا خلال فترة الحرب الأخيرة، أعتقد يعني يحول دون وصول الكثير من العائلات التي كانت تصل إلى منتجع شرم الشيخ، وبالتالي هذا يضر بالسياحة لديكم أستاذ محمد.
2: طبعا طبعا يا فندم، طبعا حضرتك، أولا إحنا كشركات سياحة إحنا أعضاء في غرفة السياحة، يعني غرفة شركات السياحة إحنا أعضاء، ولينا عملنا توصية كبيرة جدا جدا، وقدمناها للإدارات المعنية والكلام ده كله، علشان إعادة يعني دراسة هذا القرار اللي أدى بالفعل إلى عزوف عائلات كبيرة جدا من الوصول لشرم الشيخ. تعرف شرم الشيخ حضرتك ده منتجع عائلي، منتجع يعني سهل الوصول إليه،
0: طبعا محمد، يعني خلال الأيام الأخيرة تم تداول حديث حول نية إعادة الرسوم إلى ما كانت عليه قبل الحرب لفتح المجال طبعا أكثر أمام السياح لزيارة شرم الشيخ. يعني تخيل عائلة مع 4 أو 5 أولاد بالإضافة طبعا إلى الوالدين كم عليها أن تدفع، هذا يثقل جدا كاهل العائلة. هل هذه الأخبار صحيحة باحتمال إعادة يعني الرسوم إلى ما كانت عليه قبل الحرب محمد؟
2: نعم نعم نعم، في حضرتك قرار إن شاء الله يطلع قريب بإذن الله بالنسبة لموضوع الضريبة. يعني إحنا مش عايزين نسبع الأحداث، إن في قرارات إن شاء الله هتطلع، إن شاء الله هتفرح كلنا، هتفرحنا كلنا بإذنك يا رب إن شاء الله. وطبعا موضوع الزيادة أنت عارفة كل دولة وليها متطلبات.
0: محمد حمدي، طبعا نحن نراقب كل هذا، هذه الأمور جدا مهمة للسائح خصوصا العربي في البلاد. وكيل سياحة كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك محمد. شكرا لك.
2: شكرا فندم، شكرا دعواتكم لنا المنتخب المصري إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما نكسب. القلب معكم.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: آخر أخبار المونديال مع مفادنا إلى هناك الزميل نجيب قزالة.
4: في ختام ليلة كروية مثيرة ضمن الدور الثمن النهائي من كأس العالم، خطف المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى الربع النهائي بعد فوز صعب على المكسيك 3-2. افتتح المنتخب الإنجليزي طريقه نحو الانتصار عبر جود بيلينغهام الذي سجل 2 في 36 و38 قبل أن يضيف هاري كين 3 من ركلة جزاء في 60. أما المكسيك التي لعبت وسط دعم جماهيري كبير فقد ردت 2 عن طريق خوليان كينيونيس في 42 ورؤول خيمينيز من ركلة جزاء في 69. لكنها لم تنجح في تجنب الخروج. وقبل ذلك بساعات فجر منتخب النرويج مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل بعد الفوز عليها 2-1. وكان النجم إيرلينغ هالاند بطل المواجهة بتسجيله 2 النرويج في 79 و90، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عبر نيمار من ركلة جزاء في 100. وبهذه النتائج تضرب إنجلترا موعدا قويا مع النرويج في ربع النهائي في مواجهة تحمل الكثير من العناوين بين قوة إنجلترا التاريخية وطموح النرويج التي تعيش واحدة من أفضل لحظاتها في كأس العالم. أما في ربع النهائي أيضا فسيكون الموعد مع مواجهة من العيار الثقيل بين فرنسا والمغرب بعد أن وصل المنتخبان مشوارهما بنجاح في البطولة، مواجهة تحمل طابعا خاصا بين منتخب فرنسي مرشح دائما للمنافسة على اللقب ومنتخب مغربي يواصل كتابة فصل جديد من حضوره العالمي. ولا تزال الأنظار تتجه إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين ومصر في الدور الثمن النهائي، وهي مباراة تجمع بين بطل العالم بقيادة ليونيل ميسي وأحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية بقيادة محمد صلاح. وسواجه الفائز من مباراة الأرجنتين ومصر المتأهل من مواجهة سويسرا وكولومبيا في طريق مفتوح على المزيد من الإثارة في هذا المونديال.
0: محلل الشؤون الرياضية الزميل جودة عودي، صباح الخير جودة.
5: صباح الأنوار لك يا أخت سماح ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: جودة، هل توقعت ولو 1% بأن تودع البرازيل المونديال في هذه المرحلة طبعا المبكرة نسبيا لمنتخب مثل البرازيل وأحد أقوى المنتخبات المرشحة طبعا للفوز بكأس العالم؟ جودة،
5: أمام النرويج بدون شك لا، ولكن من تابع المباراة وشاف بأم عينه ماذا حصل كان بالآخر منطقي وطبيعي أن المنتخب البرازيلي لمزيد الأسف
0: كان أداؤه ضعيف جودة
5: جدا، بعيد كل البعد عن المنتخب البرازيلي اللي كنا نعرفه أيام زمان.
0: كيف تجمل مباراة إنجلترا المكسيك التي انتهت طبعا عند 6:00 أفرزت تأهل إنجلترا على حساب المكسيك؟ جودة،
5: أقول لك ما قال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، مباراة مجنونة، هي بالفعل مجنونة أن يتقدم الإنجليز 2-0 ثم يعود المكسيك ويبعد لاعب من إنجلترا يسجل الهدف الثالث ثم يعود المكسيكيون بهدف ثاني. يعني كان ضغط رهيب على المنتخب الإنجليزي في الدقائق الأخيرة، ولكن الإنجليز يبقوا الإنجليز، فريق منتخب محترم وقوي وأثبت على أنه قادر على أنه يواصل المشوار حتى الأدوار الأخيرة.
0: طبعا جودة وداع البرازيل يعتبر مفاجأة مدوية بلا شك، هل تتوقع المزيد من المفاجآت في المراحل الإقصائية القادمة؟ يعني كيف ترى حظوظ المغرب المصر بوصول مثلا إلى نصف النهائي وحتى النهائي ربما؟ هل هناك مثلا يعني فرص لهذه المنتخبات الطموحة على حساب المنتخبات الكبيرة جودة؟
5: بدون شك الفرص موجودة وقائمة، لأن هذا المونديال بالفعل أظهر لنا بعض المفاجآت، بعض المنتخبات اللي ما كنا نتوقع أنها تقدم أداء وتوصل للإشي اللي وصلته. كل شيء وارد، المباراة 90 دقيقة وممكن خلال 90 دقيقة أي منتخب يعمل أي مفاجأة ممكن تكون، ويعني مش رح يكون غريب وعجيب. إحنا دخلنا مراحل إقصائية أخيرة وصعبة، أنا أتوقع مزيد من المفاجآت.
0: محلل الشؤون الرياضية جودة عودي، شكرا جزيلا لك جودة على هذا الحديث. شكرا لك. وبالرياضة والمونديال نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية. شكرا لكم من الطاقم محمد سلامة، ريتا نادى، ثيودوري حين، عزرا أفيتار، وسماح حسنين بكري. بأمان الله، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من راديو مكان. الوزيرة اللوكودية ريكيف تهدد بالتعامل مع تركيا كما تم التعامل مع إيران. ترامب ينوي لقاء زيلينسكي والشرع الأسبوع الجاري. حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا تتخطى 3000 قتيل. المكسيك والبرازيل تودعان كأس العالم، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. هددت الوزيرة ميري ريجيف من الليكود تركيا في أعقاب ادعاء وزير خارجيتها هاكان فيدان بأن إسرائيل أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله بعد الآن. وقالت ريجيف إنه عندما تتحول تركيا إلى تهديد على إسرائيل ليس بالأقوال فقط، وإنما بمحاولات أفعال أيضا سنتعامل معها كما تعاملنا مع إيران. وأدلت الوزيرة بهذا التصريح في حديث الإذاعة كان الليلة الماضية. في طهران انطلقت صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مشيرا إلى مشاركة حشود غفيرة من المشيعين. وكان خامنئي وأفراد عائلته قد قتلوا في 28 من فبراير الماضي في غارة جوية إسرائيلية أمريكية في بداية الحرب. أعلنت مجموعة ملثمين مسلحين عن تشكيل حركة لردع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، وقالت إنها ستتحرك لمنع النشاطات الإسرائيلية في الميدان. وفي تصريح مصور تعهد عناصرها بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السوريين من السجون الإسرائيلية ودعو الشبان السوريين إلى الانضمام إليهم. ويذكر أن حالة من الغليان تسود الجنوب السوري ضد قوات جيش الدفاع، خاصة في المثلث الحدودي بين الأردن وسوريا وإسرائيل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع. في كييف قتل 9 أشخاص على الأقل إثر رشقة صاروخية روسية فجر اليوم. وبحسب تقارير محلية هناك سكان عالقون تحت الركام بين الطابقين 7 و 9 لأحد المباني. في فنزويلا ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. ووفق الأرقام فإن أكثر من 16,000 شخص أصبحوا بلا مأوى. وإلى أخبار المونديال، نجح المنتخبان الإنجليزي والنرويجي في حجز بطاقة الصعود لدور 8 بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزهما على منتخبي المكسيك والبرازيل ضمن منافسات دور 16 اليوم.
3: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يحتمل صباح اليوم سقوط لذاذ خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. وصباح غد تبقى الفرصة مهيئة لسقوط لذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. اللقاء الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا يوميا. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير. الدقيقة السادسة بعد الثامنة ساعتنا الآن في استوديو أجندة. أهلا بكم إلى عدد جديد متواصل حتى العاشرة. إنتاج هذا العدد من أجندة حين عزرا في البث المرئي رضا الصانع. درور ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية في التحرير والتقديم. يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. أجندة متعددة سياسية اجتماعية تربوية وأخرى رياضية في عدد هذا اليوم. بداية المشوار سنحاول أن نتوقف مع صفحة تاريخية سياسية ونجتهد في الربط بين البعدين. أمريكا تحتفل بذكرى استقلالها 250. ولايات كثيرة كانت قد انسلخت عن الاستعمار البريطاني. البعد السياسي هنا ماذا بخصوص سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية؟ هل تعكس بدقة ما سعى إليه الأمريكيون وآمنوا به؟ هل تطبق تلك الرؤى فعلا؟ ثم سننتقل إلى الاستراتيجية المستقبلية للمفاوضات مع طهران وإخماد حرائق الحروب في لبنان والشرق الأوسط. سعدتم صباحا مستمعينا أينما حللتم. بداية هذا المشوار نرحب برجل القانون والمحلل السياسي صاحب المقالة السياسية والاجتماعية الأستاذ زكي كمال. صباح الخير.
1: أهلا أستاذ محمد، ويسرني طبعا أن أكون معك في هذا الصباح، وطبعا أتمنى للمستمعين أن يستمتعوا كعادتهم عندما يسمعوك وخاصة في برنامجك الرائع.
0: أهلا بك أستاذ زكي، شكرا لك لهذه الكلمات. بداية وقبل أن نتوقف مع البعد التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الذكرى 250، أريد أن أسألك، أطرح عليك سؤالا سياسيا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يزور الولايات المتحدة ويلتقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، بموجب ما توالت من أنباء سيحاول التأثير عليه في الاتفاقية أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية. كيف ترى هذه الزيارة؟ زيارة معطلة أم دافعة أم مشجعة؟ ماذا؟
1: يجب أن نذكر بأن إسرائيل حاليا وضعها في الولايات المتحدة الأمريكية تماما عما كان. طبعا لا أتحدث عن فترة جو بايدن، ولكن حتى في فترة دونالد ترامب الوضع الإسرائيلي في أمريكا هو يتدهور سياسيا ويتدهور حتى في الحكم الحالي للجمهوريين، وإن يكن من اعتبر دونالد ترامب أكبر صديق لليهود ولإسرائيل منذ إقامة دولة إسرائيل.
0: السبب باعتقادك هناك خلافات، يعني اختلافات واجتهادات في سبب تراجع نوعا ما بين هلالين هذه العلاقة، من هو السبب أو ما هي الأسباب؟
1: أنا أولا أقول لك بشكل صريح جدا، السياسة التي تتبعها حكومة إسرائيل اليمين هي سياسة خاطئة على المستويين، المستوى الداخلي الإسرائيلي اليهودي وليس فقط العربي، وأيضا على المستوى العالمي. دولة إسرائيل حاليا هي في منعزل لم يحدث في تاريخها بأن أوروبا وأمريكا تعيد النظر في علاقتها مع إسرائيل. معنى ذلك بأن لو كانت هناك حكومة على المستوى المسؤولية اتجاه شعبها، وهنا أقول لك شيء خطير جدا، بأن القادة عمليا يجب أن يأخذوا بالاعتبار ما يحدث في داخل شعوبهم وما هي مصلحة شعوبهم. إسرائيل في حكومة وتحت قيادة بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر 2023 تؤمن بأن قوة السلاح هي النافذة، والعالم سئم السلاح، سئم الحروب. انظر روسيا الدولة العظمى حاليا لا يوجد حتى الوقود لملايين من سكانها بسبب حرب مع أوكرانيا التي هي عمليا حرب. كان بوتين يعتقد هؤلاء الدكتاتوريين، هؤلاء المتهورين، هؤلاء الذين يعتبروا بأن القوة هي الحل. القوة ليست حل، وأنا أقول لك أكثر من ذلك، القوة هي ضعف. استعمال القوة والقوة والقوة والقوة معنى ذلك بأننا نحن في هذا
0: يعني تجارب الحال. تجارب وأحداث التاريخ أستاذ زكي كمال علمت الكثير القاسي والداني الصغير والكبير بأن الحل في أي صراع كان لا يتأتى بقوة السلاح. أريد أن أسألك، طيب دعنا يعني
1: ربما أضيف لك جملة تاريخيا. أصلا في 1000 سنة الأخيرة عمليا أكثر من 250 إمبراطورية كانت في تاريخ الشعوب اندثرت. وأكثر من ذلك أقول لك بأن الحروب التي كانت بين فرنسا وبريطانيا في تاريخ أوروبا وبين ألمانيا ودول أوروبية في الحربين العالميتين، معنى ذلك بأن عمليا الشعوب الحالية في أوروبا لو سألتها ما هو الأفضل يقول لك السلام.
0: 70 مليون شخص راحوا ضحايا حربين عالميتين. طيب
1: بسبب بسيط جدا، قادة الشعوب الذين هم عمليا لا يعرفون مصلحة شعوبهم ويدكوهم في حروب لا نهاية لها، معنى ذلك بأن الشعب لو كان حكيما، لو كان أصيلا، لو كان عاقلا، لن يقبل أن يحكموا هم هؤلاء الدكتاتوريين الذين لا يعرفون ما معنى حياة الإنسان. وأنت تتحدث معي اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية، فأعطيك فقرة بسيطة جدا. عندما أرادت الولايات المتحدة أو مؤسسي الولايات المتحدة أو القادة الأوائل للولايات المتحدة أرادوا أن يتحدثوا عن قيمة الإنسان، فكتبوا لائحة حقوق الإنسان، لم يكتبوا لائحة حقوق الإنسان للبريطانيين أو للأمريكيين، تحدثوا عن حقوق الإنسان كإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني.
0: طيب
1: بغض
0: النظر عن انتماء. نعم. دعنا نربط هذه الأحداث التاريخية بالواقع السياسي. طبعا الولايات المتحدة تحيي ذكرى 4 يوليو 250 عاما لاستقلالها عن بريطانيا، وهناك مفارقات تاريخية رافقت هذا الاستقلال. مفارقة أمريكا يعني تحيي هذه المناسبة، تخلصت من الاستعمار البريطاني. هل السلوك الأمريكي يتماشى والعقيدة الأمريكية القاضية بالانسلاخ عن الاستعمار ونيل الاستقلال؟
1: أولا دعني أتحدث عن تاريخ أمريكا وخاصة هذه الفترة التاريخية الهامة في تاريخ الشعوب. يجب أن نذكر بأن عمليا حتى الذين قاموا بالثورة أو بالانقلاب ضد حكم بريطانيا ل13 مستعمرات بريطانية، أمريكا بدايتها كانت 13 مستعمرات فقط، وهذه كانت تعتبر مستعمرات بريطانية.
0: نعم.
1: وحتى الذين قادوا فكرة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أريد أن أقول لك كيف أصبح اسم هذه الدولة العظمى الولايات المتحدة. هناك في 1776 عمليا عندما كان هناك
0: 1776
1: عندما كان من المفروض الإعلان عن استقلال أمريكا، فكتب شخص لصحيفة، وتعرف بأنني أنا أحترم الإعلام رغم انتقادي الشديد للإعلام، فكتب شخص متحايلا باسم ريبوبليكس أو ريبوبلوكس، فكتب لصحيفة في بنسلفانيا كان يطلق عليها بنسلفانيا إيفنينج بوست. وما كتب؟ كتب بأنكم أنتم تتحدثون عن اسم الدولة التي تريدون أن تقيمون، فأنا أقترح عليكم أن تطلقوا عليها الولايات المتحدة الأمريكية. فرؤساء في حينه طبعا شخصيات معروفة جدا في تاريخ أمريكا، من جورج واشنطن الرئيس الأول، جيفرسون، فرانكلين، الذين كانوا عمليا يتحدثون عن صراع ضد بريطانيا. وأكثر من ذلك، فهناك شخصية أخرى هي عمليا بريطانية التي كان لها عمليا الفضل الأكبر في تغيير اتجاه قادة أمريكا الأصليين أو ما ذكرتهم حاليا، من فكرة عمليا التحرر ليس من لبناء دولة، وإنما التحرر من حكم البريطانيين. يعني هم عمليا في البداية اعتبروا أنفسهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مواطني بريطانيا.
0: نعم.
1: والخلاف كان بين 13 مستعمرات وبريطانيا بأن بريطانيا فرضت ضرائب عالية جدا على المستعمرات، وكان عمليا كل ما هو من قادة هؤلاء الذين تمردوا على بريطانيا بأنهم يريدون تخفيف الضرائب. ولكن جاء شخص من بريطانيا باسم توماس باين، وتوماس باين هذا عمليا هو الذي كتب، ربما تطلق عليه كتاب صغير جدا ذو عدة صفحات، وكتب عنوانه ما يسمى في الإنجليزي common sense، أي العقل السليم. وتحدث إلى الأمريكان وقال لهم أنتم على خطأ، أنتم تتحدثون كأنكم بريطانيون، من المفروض أن تكونوا أمريكيون. وعندما تتحدثون عن أمريكا، وعندما تتحدثون بأنكم تريدون أن تبنوا دولة، عندها سيكون الوضع يختلف كليا. وهكذا عمليا توماس فاين كان صاحب فكرة الثورة أو عمليا بناء الولايات المتحدة الأمريكية في 1776. ولكن انظر في تاريخ توماس فاين بأنه عندما وجد بأن هناك ثورة أخرى بعد ثورة أمريكا، وانضم إلى في ثورة أخرى في 1791 ما يعرف بالثورة الفرنسية، فهو انضم للثورة الفرنسية فاعتبر أولا ضد أمريكا، وأيضا فيما بعد حكم عليه في فرنسا لأنه كان يؤمن بأنه أن العدالة يجب. معنى ذلك بأن أمريكا يا سيدي هي في البداية كانت مستعمرات بريطانية،
0: واضح،
1: تحررت.
0: نعم.
1: وبنت نفسها بهذا ما نحن نعرفه. وطبعا سنتحدث عن موضوع العبودية وما جرى في تاريخ أمريكا.
0: أستاذ زكي كمال، أريد أن أعود إلى البعد السياسي الشق الثاني، يعني هذه نبذة تاريخية سياسية عن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن مستعمرات من الاستعمار البريطاني. نقطة أخرى أريد منك أن تعلق عليها، زيارة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، هل سوف تحدث خللا في المفاوضات بين إيران وبين طهران وواشنطن، أم الرئيس ترامب بات في حل من أي مباحثات جديدة أو تعديلات هنا وهناك؟
1: أنا أعتمد على أقوال نائب الرئيس الأمريكي دي جي بانس، وفانس عمليا حاليا يجسد السياسة الأمريكية الجديدة، إبعاد اللوبي اليهودي. وعمليا اللوبي اليهودي أصبح في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا حرج موقفه جدا. بنيامين نتنياهو أراد أولا أن يتحدث مع الرئيس وفي الأمريكي، ربما يريد أن يقنع بأن النظام الإيراني لا يستطيع أن يتمم إجراءات سلام أو اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أريد أن أقول لك بين قوسين رأي ربما سأنت تعود إليه،
0: نعم،
1: تعود إليه في المستقبل. على ثقة مطلقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الجديدة. وعندما يقول ترامب بأن إيران جديدة، المتزمتين وحراس الثورة وغيرهم أقصوا لحد كبير جدا من التغيير الجذري الذي يحدث في إيران. أنا أعتبر عندما ألغي الحكم فيما يتعلق بالحجاب قبل 3 سنوات بعد المظاهرات العارمة للمرأة الإيرانية، وأثبتت بأنها تستطيع أن تغير نظام حكم متزمت، فأنا في اعتقادي حاليا التيار المعتدل برئاسة رئيس إيران الحالي باتريشيان فعمليا هو يريد أن يغير السياسه. ولا أستبعد أبدا أبدا بأن يوما من الأيام الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيكون بينها سلام، لا يقل بين السلام الموجود بين تركيا كدولة مسلمة متزمتة لحد معين، وإيران ستكون صديقة. فبنيامين نتنياهو يعيش في الماضي ولا يعرف الواقع، أو حتى يعرف الواقع ولا يتعامل معه، كما هو يعرف الواقع بأن الحرب يجب أن تنتهي، والعالم العربي يجب أن يأخذ بالاعتبار بأن السلام وهذه المنظمات التي عمليا لا تؤمن بالسلام إن آجلا أم عاجلا سيعود الرشد لها، وأن السلام هو الحل الوحيد.
0: شكرا لك أستاذ زكي كمال، يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات التاريخية السياسية.
1: أهلا فيك. شكرا.
0: نريد أن نستكمل هذا الحديث باستضافتنا للدكتور عنان وهبي المحلل السياسي. صباح الخير دكتور عنان.
2: أهلا
0: بك. النقطة الجديدة يعني الحديثة كما رشح طبعا رئيس الوزراء نتنياهو سيزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي ترامب، هناك توجسات ومخاوف من بعض الجهات من أن زيارة نتنياهو ستؤثر على رؤى ترامب وبالتالي تنعكس سلبا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا وارد بالحسبان، هذا التخوف في محله، هل سينجح نتنياهو في فعل ذلك أم يعني ترامب قد تخطى كل هذه التدخلات؟
2: نعم طبعا رأينا في الفترة الأخيرة مخاوف إسرائيل حول الاتفاق ما بين ترامب والتغيير من وجهة نظر إسرائيلية، طبعا في موقف ترامب يعني بهذا التناغم بشكل ما مع إيران، وهنالك مخاوف إسرائيلية بأن هذا سيأتي على حساب المصالح الإسرائيلية. الآن بعد عودة ترامب من لقاء ناتو وكان لقاء مع تركيا، هنالك مخاوف إسرائيلية. طبعا رئيس الحكومة يريد ربما في الأسبوع القريب مقابلة رئيس ترامب، يريد أن يتحدث عن عدة نقاط. أولا هنالك معلومات عن مساعي نووية إيرانية في نتنز، يعني هنالك خرق للاتفاق، وطبعا إسرائيل تراقب بشكل واضح ضغط عميق يجري في الأراضي الإيرانية. يعني قبيل هذا التصاوب
0: يعني اختفى الصوت دكتور عنان وهبي، ربما يعني تنتقل خطوة خطوتين مكان تواجدك لأن الصوت يصل متقطعا ويشوش على البث. تفضل. انقطع الاتصال الهاتفي مع الدكتور عنان وهبي، سنحاول لاحقا الاتصال به لنستكمل هذا الحديث السياسي. ثواني معدودات وسيتم الاتصال بالدكتور عنان وهبي مرة أخرى.

0: دكتور عنان وهبي، جددنا الاتصال بك، هل تسمعنا الآن جيدا؟
1: نعم آسف الخط كان رديئا.
0: نعم والآن نسمعك أفضل، تفضل.
1: نعم، فنتنياهو كذلك يخشى من أن يعطي لصديقه أردوغان طائرات الـ F-35 المقاتلات طبعاً، التي قد تغير موازين في التسوق الجوي على الإسرائيلي في الشرق الأوسط، لأنه تركيا توجه استراتيجية تقلق يعني إسرائيل بشكل واضح وتقلق دول أوروبية. تالي الرحلة مصرية، الرحلة مصرية جدا.
0: طيب دكتور عنان وهبي، باعتقادك المفاوضات سوف تتأثر أم لا؟
1: أعتقد بأنه المفاوضات ستتأثر، يعني جانبا يعني السلام الإقليمي، أنا أتحدث بشكل واقعي يعني السياسات كما تنعكس كما نراها في الحكومات الراهنة الآن. هنالك الحكومة الإسرائيلية لم تقبل، لم ترضى بالوصول إلى اتفاق يبقي القدرات النووية بأيدي إيران. يعني ستعود في مثل هذه الحالة لحكومة إسرائيل إلى الانتخابات بخصفي حنين، وعليه نحن نرجح بأن يكون تصعيد جديد، وربما هذه المرة إسرائيل ستذهب إلى تصعيد إقليمي لوحدها لوقف نهائي لكل هذه السلوكيات أو التوجهات.
0: يعني باعتقادك التصعيد، إذا ذهبت إسرائيل إلى التصعيد، الهدف الرئيسي هو وقف هذه المباحثات، وقف هذه الاتفاقيات، أم هناك حاجة أمنية فعلا؟
1: إسرائيل ترى أولا يعني الأمن القومي أو الأمن الإسرائيلي في الواجهة، يعني كل التداعيات وطبعا الأبعاد أمنها. الآن على سبيل المثال، أنت ترى أن عودة إيران إلى اللعبة الإقليمية ترى الآن ما حدث أمس في بين الحوثي والقوات اليمنية الرسمية، يعني بدعم إيراني، 16 قتيل، كانت اشتباكات، عادت إيران إلى تحريك أدواتها الإقليمية. وطبعا الغرب وإسرائيل والدول العربية لن تربح شيء من مثل هذه الحالة. إيران لم تغير سلوكها الإقليمي حتى اللحظة.
0: دكتور عنان وهبي يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر، شكرا على هذه المداخلات. شكرا. يطيب لي أن أرحب بالنائب الأستاذ حمد عمار. أهلا بك أستاذ حمد عمار.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: صباح الخير. وانت منشوفك يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتك في الكنيست بتشد كثير ومنفعل على الجريمة والعنف، طبعا هذا يثير حفيظة كل إنسان عنده إحساس ولو ضئيل في الإنسانية. اليوم نفاجأ 170 مليون شيكل لجهاز الأمن العام الشباك من أجل إقامة قسم خاص لمكافحة العنف والجريمة، ما رأيك في هذا القرار؟
2: طبعا أنت عم تحكي على حكومة اللي مش القدم يهتم بكل اللي بيصير في الوسط العربي. القرار 170 صار له تقريبا سنة، احنا كنا بجلسة وبجلسة مع الشباك في الكنيسة، والشباك قال بشكل واضح احنا منتدخلش بالجريمة في الوسط العربي، التدخل تبعنا اذا بيكون في مس برئيس مجلس بإشي بخص الدولي، بإشي بخص موظف بالدولي، بس منتدخل في كل قضية الجريمة، احنا بدناش نتدخل. عشان نقدر ندخل الشباك على الجريمة لازم يكون في قانون في دولة إسرائيل وتغيير قانون للشباك. والحكومة في عندها إمكانية تغير هاي القانون، بس أنا بقول لك مش هتقدم مهتمين بقضية الجريمة في الوسط العربي. يعني أنت بتقول متفاعل مع الموضوع، الموضوع هذا بخص كل إنسان وإنسان. أنا امبارح قلت
0: طبعاً
2: هذا القتل بده يطرق كل باب في الوسط العربي إذا بيستمر هذا العنف وهذا الإجرام واللي بيكونش في عمل جدي في هذا الموضوع، هذا بده يطرق كل باب في الوسط العربي.
0: طبعا انت رجل سياسي، يعني حمد عمار رجل سياسي مخضرم، إقامة قسم داخل الشباك لمكافحة الجريمة، الشباك يملك الآليات لمكافحة الجريمة إذا أراد فعلا أو إذا نوى
2: 100%، لأنه احنا في الجلسة اللي احنا كنا فيها مع الشباك اتضح الشباك دخل على 7 مواضيع أو 8 مواضيع في الوسط العربي، 8 مواضيع قدر يوصل للقاتل بالثمن جرائم اللي كانوا دخل فيه الشباك قدر يوصل للقاتل. يعني احنا بنحكي على الشباك وعنده القدرات والامكانيات يوصل لكل قاتل في الوسط العربي او في الوسط اليهودي. يعني احنا اذا انت بدك تشوف اليوم الوضع، عم تحكي على ما يقارب أخرى شوي من سنة نحكي على 152 قتيل 153 قتيل اليوم في الوسط العربي. يعني صرنا نخاف نغلط في العدد لأنه كل يوم في قتلة. نسبة اللي بوصلوا إليهن اللي عملوا الإجرام واللي قتلوا واللي طخوا واللي حرقوا تقريبا أقل من 12%. يعني أنت بتقول 100 إنسان عملوا جريمة بس بوصلوا 12 واحد والباقي بيقدروش يوصلوا لهم. وهذا بيجيب الأخرى شاب وأخرى شاب وأخرى مجرم يدخل على الإجرام لأنه شغل هويني.
0: طيب أستاذ حمد عمار دعنا نرحب بالأستاذ جعفر فرح مدير مركز مساواة والمرشح الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيسة القادمة. أهلا بك أستاذ جعفر فرح. جعفر سمعنا؟
3: سمعكم.
0: راح تتعب كثير جعفر فرح فيما قضايا المجتمع العربي خاصة الجريمة والعنف، وإحنا منناقش مسألة تخصيص 170 مليون شيكل لإقامة قسم في الشباك من أجل مكافحة الجريمة والعنف. الأستاذ حمد عمار يقول الشباك قادر إذا نوى، ولكن الحكومة غفلت وأهملت ولا تزال هذا الموضوع. ما رأيك في هذا القرار؟
3: أولا أنا جاي أتعب، مش يعني أنا بعرف إنه إحنا
0: بين عليك شقي، يعني معروف إنك شقي.
3: لا يعني كل السنوات آخر 25 سنة كنا نشتغل بكثير من المواضيع من خلال مركز مساواة، جمعية اللي أسسناها، مجموعة ناس اللي أخذنا مسؤولية نحاول نغير الواقع اللي إحنا عايشين، وغيرنا بكثير مواضيع. بفكر إنه التأثير السياسي يجب أن يكون أيضا من خلال العمل البرلماني، وعشان هيك كمان قررت إنه أخوضها. يعني كان أريح للواحد يضل قاعد بداخل مؤسسات أهلية ويحاول يأثر من خارج السياسة البرلمانية، ولكن في نهاية المطاف نعم هناك يجب أن يقوم بتغيير السياسة الحكومية من خلال البرلمان ومن خلال العمل السياسي. في نهاية المطاف الشرطة، هناك قائد عام للشرطة، يعني إذا بتبعت ابنك على مدرسة أو بتروح على مستشفى وكل الناس بتموت بالمستشفى أو كتير ناس بتموت بالمستشفى، بيجي بيسأل مدير المستشفى شو عمالك بتعمل. إلا بحالتنا بحداش بيسأل القائد العام للشرطة شو عمالك بتشتغل، شو عم تعمل أنت والضباط اللي موجودين عندكم.
0: طب ليش بتسأله شو أنت مدير مؤسسة أهلية معروفة؟
3: يعني وأنا مؤخرا كمان يعني طلعت بحملة واللي عم بحكي فيها بكل محل، يجب تحميل القائد العام للشرطة مسؤولية فشله واستقالته. وبعتقد أنه أجل وقت أنه العائلات اللي عمالها بتدفع الثمن مع كل القيادات مع كل الناس يروح يقعدوا بمحطات الشرطة ويقولوا لقيادات الشرطة إحنا يعني منطالب باستقالتكم وبطالب بأنه تتحملوا المسؤولية على فشلكم.
0: باعتقاد
3: الشرطة تستطيع ومش بحاجة لجهاز الأمن العام الشباك أنه يتدخل بقضايا جنائية اللي هي موجودة اللي الشرطة مفروض أنها تقوم فيها.
0: طيب بدي أقاطعك معلش، بدي أتوجه لأستاذ حمد عمار. أستاذ حمد، خطاباتك من على منبر الكنيسة حارقة فعلا وحادة فعلا. يعني الطرح الذي يطرحه جعفر فرح، لماذا لا تتوجه القيادات أو النواب المعنيين طبعا إلى قائد الشرطة العام؟
2: حمد عمار مسؤول عن قائد الشرطة.
0: تفضل.
2: فشل في العمل تبعه قائد الشرطة، بس إحنا بنطلع مين المسؤول لما عندك وزير. وأنا بقول لك إحنا كنت في الحكومة السابقة أنا، وكان قضية الإجرام بالنسبة لنا القضية المركزية، وأنا كنت في لجنة الوزارة المصغرة لمكافحة الإجرام. كل شهر كنا نقعد على الموضوع، كل أسبوعين ثلاثة النادي المفتش العام للشرطة نقول له شو عملت. إذا بيكون في عندك وزير، وزير مسؤول، وزير بهمه الأمر، هو اللي بحرك الشرطة. لما الوزير اللي موجود اليوم والحكومة الموجود اليوم بهماش اللي بيصير في الوسط العربي وبيقول للشرطة الإشي المهم بالنسبة إلنا إكس مش واي مش جريمة، هاي الإشي المهم إلنا. بس إذا بيصير قتل، وبنطيك شغلة بسيطة، بيصير قتل في بلد معينة، بوصل الوزير لغاد بنادي مفتش الشرطة، بنادي كل قيادة الشرطة، بقول أنا بدي كل يوم أعرف شو صار في الموضوع هاي ولوين وصلنا بهذا الموضوع وكيف قدرنا نقبض على المجرم في هذا الموضوع. ساعتها كل إشي بيتغير. القضية مش قضية الشرطة، الشرطة عندها الإمكانيات وعندها الإمكانيات إنها توصل لكل قاتل، بس بدك حكومي اللي تحركها. والهدف تبعي إني أكون صاحب القرار في هذا الموضوع. وكل قتل وكل عنف وكل إجرام موجود في العربي في الوسط العربي أعالجه، وأعالجه بصورة خاصة بنقدرش احنا نضل نقول الشرطه مش عم تعمل والشرطه بدهاش تساوي بدناش نفوت الشباك. كل ام اليوم عم تبكي على ابنها، كل مره عم تبكي على جوزها، كل ولد عم يبكي على ابوه، او بنت بتبكي على ابوها. هاي اصعب من كل تدخل الشباك ومش تدخل الشباك. طيب. طيب. خلينا نطلع من هاي الزاويه اللي خايفين من الشباك يتدخل. انا بدي الشباك يتدخل، بدي مسخ نسات يتدخل، بدي البركليتود يتدخل، بدي الشرطه تتدخل، بدي كل العالم يتدخل. المهم ما يكونش

0: لي إشغال هذا المنصب حمد عمار؟
1: مش بس بدي أرشح إسرائيل بيتنا، إن قالت كلمة الكلمة اللي بتقولها بتصير.
0: أنت مرشح رسمي من قبل الحزب؟
1: حكومة تغيير، حمد عمار وزير الأمن الداخلي.
0: طيب جعفر فرح، بدي أسألك، يعني أثيرت هي قضية تدخل الشباك، شو رأيك؟
2: أنا رأيي إنه الشباك متدخل، يعني اللي عم فكر إنه الشباك مش متدخل،
0: لا بشكل رسمي، يعني بشكل رسمي مفتوح.
2: الشباك متدخل بشكل رسمي، اللي بيعرف شو عماله بصير، قسم من كبير من عصابات الإجرام بفوت على بيعتقل من قبل الشرطة، بأخذوا الشباك بيشغلوه معاهن وبيطلع من الشقة الثانية. يعني إذا أنا مش غلطان الأخ أحمد عمار على الأقل صار له 10 سنين بالكنيسة، إذا أنا مش غلطان، وكان كمان جزء من الحكومة التغيير. احنا عمالنا بنحكي على وضع انه من هون للانتخابات شو بدنا نعمل، يعني احنا بدنا نستنى اسا الانتخابات عشان نيجي اسا بعد الانتخابات، يعني الشباك موجود بالصوره، الشباك كل الوقت موجود بالصوره، كل ما يتعلق في المجتمع العربي من الطالب بالجامعه لتعيين المعلمين ومدراء المدارس موجود بالصوره الشباك. يعني في العكس يجب اخراج الشباك من الصوره، لانه عمليا اذا الشرطه اليوم بتقول لك، واكثر من قائد شرطه صار حكيها بما فيه زملاء حمد عمار في الكنيسة، حكوا انه في يعني انت بتعتقل عصابي وبتبلش تشتغل ضدها، بيجي الشباك بيشغلهن معاه وبقولهن انتوا بتشتغلوا معاي وبتصيروا مخبرين عندي وعملاء عندي وبطلعكم. هذا اشي عماله بيصير للأسف. احنا اللي بحاجة له مش تحويل قضية العنف والجريمة لقضية أمنية، انما تحويل حقنا في انه احنا نحصل على خدمات زينا زي اي انسان اخر. يعني لما السلاح بتهرب من الجيش ايش الشغله بدها؟ بدهاش انه يعني الشباك بيعرفش انه سلاح بتهرب من الجيش، قائد الجيش بيعرفش انه في سلاح بتهرب من عنده من الجيش. يعني احنا بحاجه لوزير عشان يجي يعطي امر لقائد، ما هو في فصل سلطات، ما مفروض انه قائد الجيش يحاسب. اسا احنا مش رح نقدر نسقط إيتمار بن غفير الا بالانتخابات. والله اذا بدنا نستنى من هون للانتخابات، وانا بدعي حمد عمار وكل اعضاء الكنيسة، روح على محطات الشرطه، روح على القياده العامه تبعت الشرطه، واقعدوا مع العائلات غاد وما تطلعوش، لانه الحل انه نضلنا نجنز من هون للانتخابات. شو بدنا نعمل؟ في عندنا حوالي 100 يوم، يعني كل يوم نجنز 2 و3 يعني كمان 200 شخص. من هون للانتخابات إيتمار بن غفير مش راح يتغير، ولا بنيامين نتنياهو راح يتغير. انا دعوتي لكل قائد سياسي بهاي المرحله انه يكون مع الناس، مع وجع الناس، ويحمل على الاقل اللي بيقدر يحمله المسؤوليه. إيتمار بن غفير مش حدا يقيله اسا، بس عندنا 100 يوم اللي فيه اللي مسؤولين انه يبلشوا يحركوا حالهم ويشتغلوا، مش يتخبوا وبيبعثوا. يعني انت اليوم تقدرش تعمل مقابله مع وزير التعليم لما انا بحكي عن تسرب الطلاب. طيب لما ولد بتسرب من صف سابع وما فيش حدا بيسال عنه بجهاز التربيه والتعليم، وبتيجي بتقول ليش انتم بتعطوا 50 مليون شيكل بس للتسرب؟ هذا الحكي من سنوات، من 2022 قلنا 50 مليون شيكل للتسرب بكفوش تعالج مشاكل التسرب. ما هو مين اللي بطخ؟ ما هو أولاد بتسربوا من المدرسة بيعتقلوا أول مرة، ما حدا بعالجهن، ما حدا بأخده لما يعتقل. طب أنا شو بدي أحول المجتمع العربي لسجن كبير؟ ما احنا تحولنا لسجن كبير وأبو كبير بدنا نكبره، بدل ما نيجي نلاقي أطر للأولاد اللي بتسربوا نعطيهن إطار تشغيلي، نلاقي لهن مناطق صناعية. كل جهدنا عماله بكون إن اليوم بدنا نمنع القتل، ولكن منع القتل يتطلب أيضا خطة متكاملة بما فيه معالجة الأطفال، الشباب المتسرب، معالجة الشباب اللي عمالهم بفوتوا على السجن لأن انساقوا بلا رخصة وما فيش حدا يحتويهن بعدين يلاقي لهن محل شغل. احنا بنحكي على دائرة كاملة، قسم منها بس، واحد منها، جزء واحد منها هو الشرطة، ولكن يجب معالجة كل الدائرة عشان نقدر نتعافى من الوضع الحد. يعني خد هيئات المصالحة، ليش ما حدا بيحكي لما بيغلقوا هيئة السلم الأهلي في داخل المجتمع العربي؟ ما حدا بيقيم القيامة. طب مين بده يعمل الصبح؟ يعني احد
0: يا اخي مين بده يقيم القيامة جعفر؟ مين بده يقيم القيامة، انا ولا انت؟
2: اولا مسؤول. انت كاعلام لك دور كتير كتير مهم، مهم انك انت تحكي مع معلوم، مهم انك انت كوسائل اعلام مش تتهموا اعضاء الكنيسة العرب، مهم انتوا كوسائل اعلام تتهموا تحطوا اسا مدير عام وزارة التربية والتعليم وتسألوا بحيفة، مهم انه يونا ياهز بيافا، مهم انه رئيس بلدية يافا اللي بشوف. يعني انا كنت يوم الجمعة بالجنازة بيافا، وقفت 10 دقائق بنت بتقرأ اسامي القتلى بيافا. طب وين رئيس البلدية؟ خصخصت كل الأولاد بتسربوا من المدارس، ما حداش بيسأل عنهن. هذا كله دائرة واحدة اللي مفروض كله نسأل عنها، ومش بس نسأل عن الشرطة والمخابرات.
0: جعفر فرح في الإعلام يوميا.

0: هاي الملفات وانا احث المسؤولين وانا احث اعضاء الكنيسة
1: مين بيجيب المفاتيح على المراقب البنوكي وبيسألوا ليش مطلوب منكم 100 مليون كفالات؟
0: ولماذا لماذا لا نلحظ تشبيكا بين الشخصيات الاعتبارية، بين المسؤولين، بين رؤساء البلديات، لجنة المتابعة القطرية، اعضاء الكنيسة؟ ما فيش تشبيك، ما فيش تعاون بينه وبينك، ما فيش تعاون. يعني هذا
1: أولاً ما بقدرش في تعاون.
0: وين
1: أولاً
0: في
1: التعاون؟
0: وين
1: التعاون؟ صارت بلديات بدها تأخذ
0: وين التعاون؟ بكون في مظاهرة بحضورها يعني اثنين رؤساء سلطات محلية، وين التعاون؟
1: اليوم بلدية زي بلدية طمرة، أنا مش جاي أدافع عن رؤساء بلديات، أنا اللي بقوله اليوم
0: نتهمش
1: حدا
0: جعفر.
1: زي بلدية طمرة أو بلدية زي بلدية حيفا، بدال ما تأخذ خدمات شرطة من الدولة، اليوم بن غفير وزع سلاح على الناس، وإسا بلدية طمرة بدها كمان ضريبة من الناس، وحيفة نفس الشيء كمان ضريبة من الناس عشان هني يعملوا شرطة جماهيرية وشرطة بلدية.
0: طيب دعنا
1: بطل في يعني الناس بطلت تقدر تتكل على الحكومة وصارت بحاجة انها تخلق حلول، وهذا للأسف الوضع اللي فيه، وانت بتخصص الأمن والأمان، بتخصص التعليم، بتخصص كل شيء، والحكومة مش مسؤولة عن شيء.
0: حمد عمار تفضل.
2: طلع اللي بحكي انه نعالج الشباب اللي موجود اليوم والتسرب، هاي كان لازم ينعمل قبل وقت كثير، قبل ما يتفشى العنف بهاي الطريقة. الهدف الرئيسي إسا قطع العنف، قمع العنف، قمع القتل. الهدف الرئيسي إسا إنه الشاب اللي اليوم عم بيخلص لقب أول ولقب ثاني وعم بيشوف إنه بفوت على الإجرام بيقدر يربح 30 و50 و100 ألف شيكل بالشهر ويركب سيارة جديدة ويشم الهواء في خارج البلاد، بطل قضية التعليم. إسا القضية قضية مركزية، قمع العنف، قمع الإجرام، محاربة عصابات الإجرام بكل القوة. هاي إسا الهدف تبعنا. نيجي نحكي على صف سابع، هذا إسا بيقدرش يساعدنا. الهدف الأول تبعنا هو قمع العنف. الهدف الأول تبعنا إنه نوصل لهاي الوزارة. الشرطة وأي جهاز أمن في دولة إسرائيل بتعلق في الحكومة الموجودة الطريقة اللي الحكومة بتتعامل مع الموضوع، بدقيقة إنه الحكومة بتتعامل مع الموضوع الجرم في الوسط العربي إنه موضوع ثنائي، موضوع على جنب على الهامش، الشرطة بتطلع على الموضوع هيك. عشان هيك أنا بقدرش أجي أقول لمدير مركز شرطة إحنا جايين نقعد عندك، بس أنا بقدر أقعد للوزير، بقدر أقعد للحكومة، هن اللي بتقرر، هي اللي بتنطي الميزانيات، هي اللي بتقول شو البرنامج الأول بالنسبة لنا، شو البرنامج الثاني بالنسبة لنا، شو البرنامج الثالث بالنسبة لنا. إحنا لازم نربط كله مع بعض، بس إحنا بدنا نكون أصحاب القرار. إن ضلنا نحكي بشعارات، احكوا بشعارات من إسا لعشرين سنة. حمد عمار بحكيش بشعارات، بحكي بأوراق عمل، وكيف بدنا نتغلب على جريمة، وكيف بدنا ننهي الجريمة. زي ما أنا بقوله وبقولها دائما، عم نطلع نعمل مظاهرات عشان نحرك أصحاب القرار. إحنا بدنا نكون أصحاب القرار، مش حاجة نتظاهر عشان نحركنا.
0: شكرا لك أستاذ حمد عمار، شكرا جعفر فرح، إن شاء الله خير،
2: شكرا لك
0: غدا نظري قريب، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أجا
2: هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن على الأجندة مع محمد بكري.
6: 46 دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في استوديو أجندة المتواصل حتى 10، بعد أن أقفلنا هذا الحوار مع النائب حمد عمار، كذلك مع جعفر فرح وزكي كمال والدكتور عنان وهبي فيما يتعلق بقضايا سياسية وملفات أمنية. تعالوا بنا إلى أخرى إنسانية اجتماعية ذات بعد طبي أو العكس صحيح. الدكتورة ريم ياسين مختصة في طب النساء والتوليد، مسؤولة عن عيادات الحمل عالي الخطورة في مستشفى صفد. صباح الخير.
7: أهلا.
6: الحمل عالي الخطورة، أريد أن أبدأ من المخاطر مغامر أنا لنصل ثم ننزلق إلى قضايا سهلة وسلسة. حمل عالي الخطورة، هل يوجد حمل عالي الخطورة؟ شو المقصود فيه؟
7: أوكي، حمل عالي الخطورة هو الحمل اللي خلال فترة الحمل الامرأة بحاجة لعناية أكثر من العناية اللي إحنا متعودين عليها لامرأة حامل. الأسباب ممكن تكون طبعا إذا الامرأة كانت مع أمراض مزمنة زي مثلا ضغط دم أو سكري، أو إذا كان في سبب خلال الحمل نفسه اللي أدى أنه الحمل يتم تعريفه كحمل عالي الخطورة. على سبيل المثال حمل متعدد الأجنة أو سكري اللي تم تشخيصه خلال فترة الحمل نفسها، هون الامرأة بحاجة لمتابعة أكثر وعناية أكثر دقة عن امرأة اللي فيش عندها الأشياء اللي إحنا ذكرناهم.
6: طيب فرضا كان عندها مرض سكري أو أمراض من التي ذكرتها أنت، كيف تعتني هذه الحامل بنفسها عدا عن عناية المختصين والأطباء؟
7: الامرأة بنفسها خلال فترة الحمل لازم تفهم وتتأكد انه خلال فترة الحمل اللي موجودة هي فيها للأسباب اللي ذكرناها لازم تكون على تواصل دائم مع الطبيب المتابع، تسمع لنصائحه وتتعرف انه اذا كانت الفحوصات بوتيري اكبر. مثلا امرأة اللي مش موجودة بفترة حمل عالي الخطورة ممكن الطبيب يطلب انه يشوفها مرة بالشهر لجلسة اللي هي قصيرة مثلا ربع ساعة. الامرأة اللي موجودة بفترة حمل عالي الخطورة احنا بنحب نشوفها مثلا بدل كل شهر كل اسبوع او كل اسبوعين علشان نمرق على الفحوصات الموجودة عندها ونشوف هل لازم نضيف لها اي دواء معين او نعلي الوتيرة اللي احنا بدنا نشوفها فيها. وطبعا الامرأة بحد لما بتفهم انه هالقدي الطبيب او الطبيب المعالج عم تعطيها نصائح هي بحد ذاتها لازم تبدأ تتابع حالتها وتسمع نصائح الطبيب.
6: طيب خصوصية المجتمع العربي، لكل مجتمع فيه له خصوصية، هل هذه الخصوصية العادات التقاليد السلوك الأغذية الممارسات الاجتماعية والسلوكية اليومية تؤثر على الحمل مثلا؟
7: أنا بحبش أحكي إنه المجتمع العربي مثلا عنده وعي أقل من مجتمع
6: لا مش أخر. وعي أقل، خصوصية
7: من ناحية خلال فترة الحمل المقصود.
6: نعم
7: الخصوصية الموجودة لا ما بحسش انه المجتمع نفسه بقدر انه يكون في خصوصية مختلفة. الامرأة الحامل هي امرأة حامل،
6: اذا السلوك الاجتماعي لا يؤثر على وضعية المرأة الحامل، سواء لا يحولها من امرأة حامل عاديا الى حامل في درجات عالية الخطورة
7: كونها امرأة عربية؟
6: يعني لا يؤثر السلوك الاجتماعي لا يؤثر. نعم
7: علشان عشان أكون دقيقة مثلا إذا بنحكي على السلوك مثلا بالحياة اليومية ممارسة الرياضة امرأة من المجتمع أنا كنت بعطيها النصيحة إنها تمارس الرياضة خلال فترة الحمل.
6: هذا اللي عم بحكي لك إياه من الصبح يا دكتورة ريم. إن السلوك الاجتماعي يعني مثلا نأخذ مثال بسيط إنه يعني في المجتمع العربي الوعي موجود ولكن الممارسة قليل ما منشوف إنه ناس مش قليل ولكن نسبتهم أقل من المجتمع اليهودي الذين يمارسون الرياضة. عدم ممارسة الرياضة تؤثر على الحالة الصحية من الصبح وأنا أفتل حول هاي النقطة وأنت بعيدة عننا.
7: لا أنا فهمي عليك بس أنا بحس إنه الإمرأة العربية لما الطبيب بيكون قاعد قدامها وبيقولها إنه في أهمية كبيرة إنها تمارس الرياضة برضو في فترة الحمل أذي رح تسمع له ورح تمارس الإشي قبل الحمل بعد الحمل وخلال الحمل نفسه. فأنا بحس إنه إحنا اليوم بالوقت اللي إحنا موجودين فيه أنا كطبيبي بحس إنه لما بعطي نصيحة للمرأة من ناحية الأغذية المعينة لا يخفى عليه كمية الأغذية العربية والدسامي خلينا نقولها لما بيكون في سبب معين طبي اللي المرأة تمتنع عن هاي الشغلات وإنها تمارس الرياضة وتعمل نظام اللي هو طبي وصحي وجيد خلال الحمل رح تسمع على الإشي لأنه الحمل غالي عليها ومهم لإلها مش أقل مننا كأطباء اللي بهمنا صحة المرأة. حسب رأيتي دور كبير للرسالة اللي بوصلها إياها للطبيب اللي بتابع حالتها.
6: طيب بدي أنتقل إلى قضية أخرى ظاهرة أخرى لاحظتها من خلال يعني تصفح لتقارير ريبورتاجات هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة نساء يتوجهن إلى أطباء لإجراء عمليات تجميلية لم نسمع عنها من قبل. يعني عمليات تجميلية أصبحت ترند عالم تجميلي قائم بحد ذاته
7: مزمي.
6: عمليات في مناطق حساسة للغاية هل هي عادة اجتماعية أم حالة صحية دكتورة ريم؟
7: اولا خليني بس احكي لك كلمه عن الطب التجميلي النسائي بالفتره الاخيره كيف انت حكيت هذا واحد من الاختصاصات والمجالات اللي العالم صار عنده وعي اكبر لها. يعني انا اضافه لكل ما ذكرت انا يعني مرقت دوره استكمال للطب التجميلي النسائي في دبي مع اطباء من مختلف العالم. حسب رايي اليوم صار في حاجه كبيره لهيك اختصاص ولهيك نطاق لانه صار في وعي. نرجع لقصه الوعي وفي أشياء تجميلية اللي هي بتأثر على طبيعة الحياة اليوم يوميت للإمرأة. فمش بس تجميلي برضو هي بتحسن جودة الحياة والراحة اللي موجودة باليوم يوم. هو مش بالضبط الترند هو وعي زايد لمشكلة اللي كانت موجودة كل الوقت. أكيد يعني قصة التجميل النسائي مش فجأة بالسنوات الأخيرة صارت موجودة كانت دايما موجودة بس كنا نسمع عنها إحنا أكثر كمجتمع عربي. نرجع لقصة المجتمع
6: لا هذه العمليات لها مساوئ وأضرار إن أجريت في أوقات معينة مثلا في حالات معينة إنه بتعمل عملية تجميلية فقط من أجل التجميل
7: إلها كل عملية إلها المخاطر الموجودين تبعونها. بس بفترة معينة إذا أنت عم بتوجه سؤالك مثلا فترة الحمل بس بتخيلش إنه هاي فترة اللي ممكن نعمل فيها هيك عمليات. هاي العمليات لا تتعلق إذا الإمرأة متزوجة أو غير متزوجة لأنه ممكن تعملها إمرأة متزوجة وغير متزوجة. بس مثلا بفترة الحمل لا هاي العمليات مش مقبول انه نعملها بفترة الحمل اذا هيك كان سؤالك.
6: نعم وبشكل عام
7: عن العمليات التجميل
6: نعم هذه العمليات يعني من كل النساء اذا اردتنا ان تقمنا بعمليات تجميلية ربما يكون لها مساوئ اضرار معينة.
7: أكيد كيف حكينا كل عملية لها الأضرار الموجودين تبعونها بس إذا كانت العملية هي عملية اللي ضرورية للإمرأة بيكون أكيد الحسنات أكثر من السيئات. بس نرجع نذكر لازم نختار الطبيب الصح المكان الصح والوقت الصح طبعا. بس نتذكر فيش عملية اللي هي بدون سيبوخيم وفيكونين.
6: دكتورة ريم ياسين يعطيك ألف ألف عافية على هذه الإضاءات. شكرا جزيلا لك إلى الأمام
7: دائما. شكرا شكرا شكرا
6: شكرا
7: باي باي.
6: 55 دقيقة بعد الثامنة ساعتنا الآن في استوديو أجندة. بعد دقيقة من الآن أو دقيقة ونصف سوف نتوقف مع فاصل ومن ثم نشر إخبارية في التاسعة. بعد ذلك نستأنف اللقاء بكم ضمن تقارير ومقابلات سياسية وأخرى اجتماعية. كونوا معنا. هذه تحيات طاقم البرنامج، إنتاج حين عزرة، رضا الصانع، من البث المرئي درور، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم معكم محمد بكري. صباح الخير.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: عناوين الساعة من راديو مكان: التحقيق مع شرطي من حرس الحدود بعد الحادثة في مخيم قرنديا شمالي العاصمة. الوزيرة الليكودية ريجيف تهدد بالتعامل مع تركيا كما تم التعامل مع إيران. حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا تتخطى 3000 قتيل. تراجع حاد في عدد سياح البلاد المتوجهين إلى شرم الشيخ لقضاء الأجازة والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. باشر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التحقيق في الحادثة التي وقعت مساء أمس في مخيم قرنديا إلى الشمال من أورشليم القدس، حيث ألقى محارب من حرس الحدود قنبلة صوتية إلى داخل سيارة فلسطينية وبداخلها مسافرون، ومنع السائق من الخروج منها قبل انفجار القنبلة. وبدورها أوضحت الشرطة أن تصرفه كما ظهر في شريط الفيديو الذي وثق الفعل لا ينسجم وقيمها، وتم إبعاد المحارب عن أي نشاط عملياتي إلى حين انتهى التحقيق معه. ولم تقع إصابات في الحادث الذي وقع بعد خلافات بينه وبين السائق الفلسطيني. هددت الوزيرة ميري ريجيف من الليكود تركيا في عقاب إدعاء وزير خارجيتها هاكان فيدان بأن إسرائيل أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله بعد الآن. وقالت ريجيف إنه عندما تتحول تركيا إلى تهديد على إسرائيل ليس بالأقوال فقط، وإنما بمحاولات أفعال أيضا، سنتعامل معها كما تعاملنا مع إيران. وأدلت الوزيرة بهذا التصريح في حديث لإذاعة كان الليلة الماضية. حملت الوزيرة إيديت سيليمان من الليكود محكمة العدل العليا المسؤولية عن الأزمة الدستورية عقب قرارها بشأن التعيينات في مجلس السلطة الثانية للبث. وقالت الوزيرة إن دور المحكمة هو تفسير القانون وليس اختراع قانون جديد، وعندما تحكم المحكمة بخلاف صلاحياتها وبشكل يتنافى والقانون هذه أزمة دستورية. ومضت سليمان تقول إن المحكمة العليا قررت أن تعلو على الشعب والكنيسة والحكومة، وأن يتخذ القرارات قضاتها المستنيرون حسب تعبيرها. في فنزويلا ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. وفق الأرقام فإن أكثر من 16,000 شخص أصبحوا بلا مأوى. في ظل التراجع الحاد في عدد السياح الإسرائيليين المتوجهين إلى سيناء، قال وكيل السياحة من شرم الشيخ محمد حمدي إن السبب يعود لرفع رسوم العبور في الجانب المصري من معبر طابة إلى $120 خلال فترة الحرب، وأضاف أنه وزملائه طلبوا من الجهات المعنية إعادة الرسوم إلى ما كانت عليه من أجل عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها. جاءت تصريحات وكيل السياحة المصري حمدي في جولة الصباح الإخبارية مع الزميلة سماح حسنين بكرية. يجري سلاح الجو سلسلة تدريبات في سماء بئر السبع والنقب الغربي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل. يأتي ذلك في إطار التحضيرات لمراسم تخريج وفد جديد من الطيارين.
11: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. وصباح غد تبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على الأجندة

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، عدنا إليكم بالقسم الثاني من برنامج أجندة المتواصل حتى العاشرة. كما أسلفنا إنتاج هذا العدد حين عزرة رضا الصانع من البث المرئي درون، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم معكم محمد بكري. صباح الخير. أين وصلت مساعي الأحزاب الثلاثة من أجل تشكيل قائمة ثلاثية؟ وهل أغلقت الأبواب أوصدت بإحكام أمام إقامة قائمة رباعية مشتركة؟ أحمد دراوشي، عضو اللجنة المركزية في الحركة العربية للتغيير، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ أحمد. اللجنة المركزية العربية للتغيير عقدت اجتماع في الطيبة قبل أيام، وناقشت مجمل القضايا التي أثارت حفيظة قيادة العربية للتغيير، من بينها تقسيم المقاعد بموجب مفتاح 4-3-2 الذي أدى إلى غضب بعض قيادات العربية للتغيير. ماذا حدث في هذا الاجتماع وأين وصلت الجهود والمساعي؟ هل من اتصالات فعلية نافعة ومجدية مع الجبهة ومع التجمع؟
1: يعني في حقيقة الأمر، يعني هو الامتعاض والخروج من الاجتماع لم يكن بسبب مفتاح 4-3-2، يعني حتى هذا لم يطرح في الاجتماع، هذا طرح في وسائل الإعلام ولم يطرح في الاجتماع، ربما لم نصل إلى هناك يعني حتى. وخلال الاجتماع طرح علينا تركيبة من حيث المبدأ هي مرفوضة، وكذلك من حيث الأسلوب والطريقة، يعني هناك كان تفاهمات رفضناها أو طلبنا توضيحها. ولكن يعني دعني أقول بصدق ومسؤولية، خلال الأيام الأخيرة أو خلال اليومين الأخيرين تحديدا هناك تواصل إيجابي بين المركبات، وهناك الحديث يعني باتجاه إيجابي، نحن نأمل أن هذا التوجه الإيجابي يترجم إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من الخروج إلى شعبنا بقائمة ثلاثية مع إبقاء الباب مفتوح نحو القائمة الرباعية، ونعمل على رفع نسبة التصويت وتحصيل أكبر عدد مقاعد ممكن من أجل تغيير هذه الحكومة.
0: طيب أستاذ أحمد دراوشي، اتفقتم في نهاية المطاف، شو اللي صار؟
1: كيف؟
0: اتفقتم في نهاية المطاف على إعادة التفاوض، الجمهور مش عارف شو صار.
1: يعني اللي صار أنه كان هناك على ما يبدو تفاهمات بين الجبهة والتجمع، أو بالأمس الرفيق عادل عامر أبو بشار طلع ونفى أن يكون اتفاق، أن يكون هناك اتفاق كهذا، لربما هي تفاهمات، ولذلك نحن ننتظر. يعني هذه التفاهمات تمت، وبما أنها تمت ننتظر يعني أن يقوموا ببحث هذه التفاهمات مرة أخرى، لأن المشكلة الحالية يعني التي تمنع التقدم هي مش في العربية للتغيير، يعني غير موجودة عندنا وليس يعني، فمن المشكلة مش عنده لا يملك الحل لهذه المشكلة، الحل في الجهة التي يعني تواجه هذه المشكلة. فننتظر نحن أن يوجدوا المعادلة التي تحل تلك المشكلة بين في المتعلقة بالتفاهمات، ثم إن شاء الله يعني باعتقادي في الأيام القريبة سيكون هناك تقدم في المفاوضات على أمل.
0: على ماذا استندت تقول في الأيام القريبة سيكون هناك تقدم في المفاوضات؟
1: يعني هناك تواصل بين قيادات الأحزاب ونحن
0: هذا ما أريد أن أسمعه.
1: طبعا هناك تواصل يعني بين قيادات الأحزاب كلها، نحن والجبهة في تحالف قائم، يعني اليوم الاثنين في الكنيست هناك جلسة لكتلة الجبهة والعربية للتغيير. هذا يعني مش غير طبيعي، إنما هو الطبيعي والمفهوم أن نكون فيها.
0: أكدتم أي تحالف مستقبل يجب أن يقوم على الشراكة الكاملة والوضوح والمسؤولية. لماذا لم تدع الحركة العربية للتغيير إلى هذا الاجتماع؟
1: إلى أي اجتماع؟ وهن
0: بيعرفوا إنه يعني أنتم رافضين أي أنتم تؤكدون على التفاهمات الثلاثية. أنت تقول هناك جلسة ما بين التجمع والجبهة؟
1: لا أنا أقول اليوم في الكنيست يعني هو يوم الاثنين، وهناك في تمام الساعة الثانية كما في كل أسبوع جلسة كتلة لكتلة الجبهة والعربية للتغيير. يعني الطبيعي والمفهوم
0: أنا سمعت
1: أن يكون هنا إذا لذلك يعني التساؤل الطبيعي والبديهي أن يكون هناك تواصل بين العربية للتغيير والجبهة على أساس أننا في تحالف قائم.
0: يعني ما هذا اللي بقصده يعني. طيب يعني عمليا رغم الغضب الذي ساد أوساط في العربية للتغيير لأنه الطرف الآخر لم يعني يغير من سلوكه التفاوضي أو سلوكه السياسي معكم حتى الآن.
1: لا يعني للأمانة بعد الاجتماع كان هناك بداية كانت في إساءات تجاوزناها بما أنه يعني تم التواصل وتم توضيح الأمور. ويعني بعدها كان في منشور وكتاب للعربية للتغيير نشره سكرتير الجبهة أمجد شبيطة، وبعده كان عدة مقابلات للأخ أبو بشار عادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي، وكلاهما كان بالاتجاه، وكذلك يعني تواصل من قيادات في الجبهة، كل القيادات في الجبهة وكذلك من الكوادر في الجبهة اللي يعني تواصلوا معنا. هذا الاتجاه الإيجابي يعني أكد ما قلناه، يعني أكد استغرابنا على وجود تفاهمات في حين مع التجمع، في حين أننا حليف قائم. يعني بالآخر إحنا تحالف قائم وله أن يستمر إذا كان سيبنى على ما بني عليه وهو الاحترام والندية. بالنسبة لهذا الموضوع من البديهي بشكل عام في السياسة وفي كل شيء، أي شراكة تبنى على النوايا الصادقة هي شراكة ناجحة. أما لذلك نحن نريدها أن تكون كذلك من باب أننا نسعى إلى النجاح، إلى تحقيق هذا النجاح.
0: طيب أحمد دراوشي، يعني كثير انتشرت هذه الجملة أو اقتبست هذه الجملة من اجتماعكم الأخير الذي رفض في اللحظات الأخيرة take it or leave it، يعني بعد هذا السلوك لا يزال قائما، هذا اللي عندي يا بتأخذ يا بلاش.
1: take it or leave it هي قيلت في سخنين
0: في سخنين وفي الرين أخرى على ما يبدو،
1: ولكن في الرين قيلت في اللغة العربية
0: يعني مش مهم ترجم كيف بدك.
1: أيوة، ولكن بعد ذلك وصلنا توضيح إنه يعني هذا تفاوض وإلى آخره ومش هيك بالضبط الأمور وكذا، فقلنا إذا من الجيد أن لا نتحدث بهذه اللغة.
0: طيب هذا المفتاح 4-3-2 ستوافق عليه الحركة العربية للتغيير؟
1: نحن في الاجتماع الأول، مش الاجتماع الثاني اللي انفض، إنما في الاجتماع الأول كنا قد وافقنا على أن يكون للجبهة 4 مقاعد في 8 مقاعد الأولى، وطلب يعني اتفقنا على أنه كل حزب يحضر تصوراته ويأتي بها إلى الاجتماع الثاني لنقوم ببحثها يعني والمفاتيح وال يعني كل هذه الأمور وبعيدا عن الإعلام.
0: نعم،
1: ولكن للأسف يعني كلا الأمرين لم يكونا في الاجتماع الثاني، كنا قريبا من الإعلام ولم نتحدث في المفاتيح حتى، لذلك انفض الاجتماع.
0: يعطيك ألف عافية أحمد دراوشي، ونحن بانتظار ما ستتمخض عنه الاتصالات بين الثلاثة.
1: شكرا
0: جزيلا لك في هذه المرحلة. أريد أن أستكمل هذا الحديث فيما يتعلق بقائمة مشتركة ثلاثية من عدمها لا قدر الله ولا سمح. الدكتورة مها صباح كركبي عضو اللجنة المركزية في التجمع والمرشحة الثالثة في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، باحثة ومحاضرة في جامعة بن غوريون. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: كثرة الألقاب، توقفت عن نشاطك الأكاديمي وطموحك العلمي من أجل الولوج في عمل سياسي، هل رغبة في تجربة جديدة تريدين خوضها، أم الهم الاجتماعي والإنساني للمواطن العربي هو الواعز والدافع الرئيسي لاختيارك المسار السياسي؟
2: صحيح، هو بالأساس بالفعل يعني الهم المجتمعي وهم المرحلة اللي احنا موجودين فيها، بس يعني انت كمان بتعرفني محمد، يعني انا ولا مرة شفت بعملي كباحثي وعملي الأكاديمي على انه هو منفصل عن المجتمع او عن السياسي، يعني ولا مرة كان يعني كتاباتي الأكاديمية ولا مرة كانت هي غايب حد ذاته، انما دائما انشغلت بالقضايا اللي هي كانت تكون القضايا الأنية الشاغلة لهم المجتمع، وانها تكون بالأساس رافعة للمجتمع. فأنا ولا مرة شفت نفسي منفصلة، يعني كأني أنا يعني أجلس بالعالم الأكاديمي بشكل منفصل. ولكن الانضمام إلى السياسة طبعا طبعاً فيه منحى آخر يعني، وهو أنه رح يكون لي جزء اللي هو أكتر فاعل، جزء أكتر مؤثر على السياسات، على بلورة الرؤية، خاصة في هاي المرحلة الحاسمة.
0: طيب فالقرار يعني إجا بالأساس على ذكر المرحلة تفضلي
2: يعني القرار بالأساس هو إجا بالفعل من أولا بسبب يعني تراكم الخبرة، تراكم المعرفة بخصوص ما يدور بمجتمعنا، تحديات مجتمعنا، وأيضا بسبب المرحلة، يعني مرحلة جدا جدا حاسمة، وشعرت بالمسؤولية أنه أنا ممكن كمان أخذ على نفسي دور اللي هو أكثر فعال بأنه أنا أساهم أيضا ببناء السياسات.
0: طيب بناء السياسات، ماذا يمكن للدكتورة مها كركبة أن تحققه ولم ينجح آخرون في تحقيقه سابقا؟ بمعنى هل لديك ما أخذ على نشاطات بعض النواب مثلا؟
2: أنا يعني ما دخلت على السياسة من منطلق إني أنا عندي مآخذ وأنا جاي أصلح، لا بالمرة لا، يعني أولا أنا عندي الرؤية الخاصة فيي اللي أيضا هي رؤية تنسجم مع الحزب اللي أنا أنتمي له، بالإضافة لهيك أنا بشوف إنه أيضا في هناك عمل كتير كبير ومهم انعمل في الحلبة السياسية من خلال النواب السابقين، من خلال أيضا يعني النائبات السابقات. أنا في بعض الأمور أنا ممكن أكمل العمل وأضيف عليه أيضا لمسة إضافية إلا تتعلق بكون أيضا باحثة وأكاديمية، ولكن أنا ما بشوف نفسي إن أنا جاي أبدأ من نقطة الصفر، إنما بالعكس وجودي قد يعزز ما يعني قد بدأ في النواب السابقين. يعني هذا هو نظرتي لعمل السياسي ولمشاريع القادمة.
0: طيب هذا فيما يتعلق بمشاريعك القادمة، ولكنك تعينا جيدا ست مها أنك تدخلين معتركا سياسيا في ظروف صعبة، بل حالك لم يعرفها المجتمع العربي بهذه الحلكة سابقا، عمل صعب جدا.
2: صحيح بوافق معك، احنا عم نمر بمرحلة جدا جدا حالك وصعبة، احنا عم نمر بتحديات داخلية تتعلق بمجتمعنا نفسه، وهو كل ما يتعلق بالجريمة والعنف والجريمة المنظمة وحالات القتل، حالات التهديد، مجتمع ينزف يوميا، يعني هذه بأي حالة غير مسبوقة يمر بها مجتمعنا اليوم. ولكن بالإضافة لهيك يعني احنا جايين على حملة انتخابية اللي سبقتها أيضا يعني حروبات جدا صعبة، حرب شرسة على غزة، محاولات اقتلاع وتهديد بالوجود للفلسطيني أينما وجد، تبعات الاقتصادية والاجتماعية للحروبات المختلفة. كذلك احنا منعيش اليوم بجو جدا جدا عنصري المسؤول عنه بالأساس الحكومة الحالية. فإذا احنا نظرنا لكل هاي الأمور سوية، طبعا احنا عم نتحدث عن مجتمع منهك، مش سهل انك انت تيجي وتدير حملة انتخابية لما المجتمع نفسه هو منهك في حالة من اليأس اللي هي حالة جدا كبيرة. ولكن يعني بالإضافة لهيك ليش لازم احنا نختار دخول السياسي لما في عنا مساحة الراحة للعمل السياسي؟ بالعكس انا بشوف انه المسؤولية المجتمعية هي بالاساس انه احنا نقدم شو بنقدر نقدمه.
0: لا سؤال لك قبل السؤال التالي اوضح المداخلة، اريد ان ارحب بزميل لك في العمل السياسي الاستاذ امجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. اهلا بك استاذ امجد.
3: اهلا بك وبالمستمعين.
0: اهلا بك دكتوره مها صباح كركبي. سؤالي لك يعني هذه الظروف التي يمر بها المجتمع العربي بحلكتها وقساوتها، الا يثير فيك مخاوف وتوجسات من امكانيه عدم النجاح في هذه المهمه لا قدر الله؟
2: يعني هنا تكمن الحكمه، يعني إذا إحنا كقيادة سياسية قارئين الصورة تماماً وفاهمين تحديات المرحلة وإحنا فاهمين شو عم بمر على مجتمعنا، معناه إحنا يعني المفروض علينا أولاً كقيادة سياسية إن إحنا نرتقي يعني إلى صعوبات هاي المرحلة، وخاصة إنه يعني كل الحديث بهذه المرحلة بهاي الفترة هو عن وجود شراكات سياسي اللي هي أنا بشوفها إشي كتير كتير أساسي بهاي المرحلة. يعني المفروض إنه الحالة السياسية أن ترتقي إلى المستوى التحديات اللي إحنا عايشين فيها، وإنها تتطلب بالأساس رص الصفوف والوحدة، وأنه يعني إحنا مفروض إنه إحنا يعني نتعالى عن الخلافات اللي قد تكون برأيي غير جوهرية.
0: دكتورة مها خلينا أريد أن أتوقف عند الوحدة والتعالى عن الخلافات. أمجد شبيطة يعني خلقت إشكالية مع العربية للتغيير، هذه الإشكالية سوف تزول؟
3: أولا قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع اسمح لي أن أحيي الدكتورة مها. يعني أنا أستمع إلى هذه المقابلة وغيرها من المقابلات وأنا متفائل جدا من أنها يعني تحضر إلى الكنيسة صوتا هاما جدا يدمج ما بين القيادة السياسية.
0: بزعلوا عن منك زملائك في الجبهة عمتي تشيد الدكتورة مها بتعملها دعاية.
2: يعني الهدف واحد بالآخر محمد. الهدف
0: واحد من باب الدعاء بيكمل أمجد.
3: طبعا يعني وجود أصوات مثل صوت الدكتورة مها في الكنيسة هو فعلا مصلحة كبيرة لمجتمعنا العربي كله بغض النظر عن يعني المحاصصة الحزبية أو الخلافات الحزبية. فعلا أنا أتحدث مش من باب المجاملة، أنا أستمع إلى كل مقابلاتها وأريد أن أحييها على المستوى الشخصي ولكن أيضا على منصتكم الهامة. أنا بعتقد أنه إحنا يعني خلال الأيام الأخيرة التقينا بمئات الناس، كان هناك مظاهرتين غاضبتين في يافا وفي حيفا ضد مسلسل القتل والجرائم، التقينا بالمئات من أهالينا من كوادرنا من رفاقنا ونشطائنا، ونداء الوحدة هو النداء الأساسي، نداء الوحدة الشاملة حتى يعني. ونحن نقول كل الوقت أنه القائمة الثلاثية هي الطريق نحو القائمة الرباعية، هكذا نفهمها وهكذا نريدها من أجل أن يعني نرفع نسبة التصويت ونسقط الحكومة اليمينية الفاشية، ولكن أيضا وهذه رسالة مهمة أنه إحنا نريد شبكة أمل لمجتمعنا. أولا اللي بده يفكر أنه يقدم أي شبكة أمل لأي حكومة يجب أن يفكر أولا بأنه أي حكومة أخرى بديلة يجب أن تتعهد هي نفسها بأن تقدم شبكة أمل لمجتمعنا، مجتمعنا الذي ينزف، مجتمعنا المنكوب، مجتمعنا المتعب، ولكنه قادر على تغيير هذه المعادلة في البلاد.
0: طيب أمجد شبيطة، وبدي أرجع للدكتورة مها صباح كركبي. النقطة يعني مداخلة مشتركة لك ليكما، ربما انسلاخ شرائح اجتماعية وارد جدا على المسار الذي تريدونه ونريده بسبب هذه الخلافات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة. أمجد فيما يتعلق بهذا الخلاف مع العربية للتغيير، سألت أحمد دراوشي قال اتصالات مستمرة، ستنتهي هذه الإشكالية متى؟
3: أنا متأكد إحنا يعني لدينا قناعة بأنه يعني قد تكفي جلسة أو جلستين قريبات جدا من أجل تجاوز هذا الأمر.
0: في جلسة معينة أو اتفقتوا على موعد جلسة؟
3: يعني احنا اليوم نعود الى الكنيسة والدكتور احمد الطيبي وزملائه من الجبهة موجودين في الكنيسة على مدار 3 أيام، فيعني الامور نعم الامور متواصلة لا يوجد اي قطيعة. انا بدي اقول لك كمان شيء اللي هو لا يقل اهمية، قد يعني لا يغلق الملف الان بالنسبة لترتيب المقاعد بشكل نهائي، ولكن يجب ان يكون هنالك طواقم عمل مجتمعنا بده منا مش بس يعرف ما هي ترتيبة المقاعد، لانه هي سؤال مهم ولكنه ليس الاهم. الأهم هو شو هي برامجنا اللي بنقدمها مش بس كأحزاب منفصلة إنما كقائمة واحدة لمكافحة العنف والجريمة وهدم البيوت ومواجهة العنصرية وغيره من الآفات الاجتماعية ويعني الظواهر العنصرية في هذه البلاد. هذا كله بتطلب منا أن نشغل بشكل مكثف طواقم العمل المشتركة للأحزاب الثلاثة من أجل أن تضع برامج العمل، من أجل أن تضع البرامج المهنية والخطة السياسية المطلوبة، وهذا يعني نحن نعمل عليه بشكل جدي. و يعني نريد أيضا من الإخوة في التجمع العربي للتغيير أن يكونوا شركاء من أجل بلورة خطاب مقنع للناس ويضع استراتيجية تغيير حقيقية لتنتشر مجتمعنا مما نحن فيه اليوم.
0: طيب دكتورة مها صباح كركبي، هناك أحزاب يسارية وكذلك أحزاب وسطية تحاول اختطاف أصوات مثل حزب الديمقراطيين وغيرها، ماذا يتوجب عليكم أنتم كمرشحين أن تقدموا من خطابات اجتماعية سياسية لكي تحافظوا على لحمة الصوت العربي لنقل؟
2: أولا هاي ظاهرة مش جديدة محمد، يعني إحنا بكل
0: مش جديدة ولكن خليني أقاطعك، مش جديدة صحيح، هذه شغلة مشروعة وطبيعية، ولكن الجديد في الموضوع أنه آمال شرائح كثيرة من أبناء المجتمع العربي خابت بسبب عدم تشكيل قائمة رباعية. هذا الأمر أنتم تعرفونه جيدا ونحن نعرفه أبناء هذا المجتمع، سيؤثر كثيرا على صوت الناخب العربي، سيؤثر
2: خليني أوضح شو قصدت أنا محمد. قصدي أقول إنه إحنا بنعرف كيف يتعامل الشارع اليهودي والقيادة اليهودية مع المجتمع العربي. يعني بكل حملة انتخابات بتم تكثيف التوجه للمجتمع العربي، بتم تكثيف التواجد، بتم تكثيف الاهتمام بقضايا المجتمع العربي، وكأنه إنه الحلول راح تكون من هناك. ولكن إحنا بنعرف كمان يعني إنه التاريخ بعلمنا وبدلنا إنه الحلول ولا مرة إجت من هناك، والحلول الحقيقية هي إجت من نضالاتنا إحنا.
0: لكن للأسف المجتمع قيادات الأحزاب تركت فراغا وثغرة.
2: ولكن يعني خليني أكمل محمد. ولكن يعني مهم توضيح هاي النقطة، يعني إنه اللي بحاول اليوم الشارع اليهودي والقيادة اليهودية يعني بثوا على إنه الحلول قد تأتي من هناك، يعني إحنا دائما كنا نشوف، وأنا ما بشوف إنه هنا في أي إشي جديد. ولكن بسبب إنه إحنا موجودين بهذه المرحلة جدا حساسة، بسبب الشعور الكبير باليأس، وعلى إنه هناك يعني كانوا في غياب لبرامج حقيقية ولقيادة حقيقية والأخرى، بما أفرزت أيضا هاي المرحلة. يعني إحنا كمان عشنا، والقيادة السياسية أيضا عاشت بظل حملة عنصرية، حملة تهميش جدا جدا كبيرة ورهيبة. فبما إنه إحنا عشنا بهاي المرحلة، اليوم بالذات، وأنا أوافق ما تفضل به الأخ أمجد، اليوم بالذات إحنا يعني مطلوب منا أن نرتقي لمرحلة المسؤولية الوطنية، وإنه إحنا نعمل بشراكة وننشغل بهاي المرحلة اليوم قبل بكرة ببناء الرؤية واستراتيجيات العمل. وأنا متأكدة إنه بحال يعني تم التوافق، ولدي أمل كبير أنه سيكون هناك توافق، بحال تم وانشغلنا ببناء الرؤية وما نقدمه للشارع والتواجد بين الناس وتكثيف العمل الميداني، أنا برأيي جزء من هاي الشرائح اللي اليوم تشعر كأنه ما إلها حضن إنه يقدر يحتوي همومها ومشاكلها وتخوفاتها، أنا متأكدة إنه هناك رح يحدث تغيير. الأمل الميداني سيثبت نفسه في نهاية الأمر. وأيضا يعني علينا نحن يعني كقيادة أن نكون قيادة مقنعة، قيادة تأتي ببرامج مقنعة. الناس بالآخر الناس بدها حلول، ولكن أيضا مهم نكون كمان إحنا صادقين وما ما نبيع أوهام للناس، وهذا جدا جدا مهم. يعني الصدق في العمل السياسي أنا بشوفه أيضا قيمة عليا، الصدق بشرح الواقع، شرح الحقيقة، وما نبيع أوهام كأنه في هناك مكاسب سياسية قد تكون بحالات معينة. لا، في هناك حقيقة. نحن نعيش في دولة بها بنى فوقية عنصرية جدا جدا صعبة ومتجذرة، وتحديها إلنا كقيادة سياسية وكمجتمع هو ليس أمر بالساهل. ولكن أنا شخصيا أؤمن أن التغيير يأتي من داخل المجتمع وليس من القوى الخارجية، وعلى ذلك أنا أيضا أبني عملي السياسي.
0: طيب، نبني عمل سياسي. أمجد بشبيطة، أوصدت الأبواب أمام مشتركة رباعية أم الأبواب لا تزال مواربة نصف فتحة؟
3: لا، الأبواب ستبقى مشرعة حتى اللحظة الأخيرة. نحن نعرف أنه هذا هو المطلب الجماهيري، هذه الحاجة الوجودية. الأقلية القومية تواجه التمييز العنصري والخطر الوجودي، لذا نحن نبقي هذا الباب مفتوحا رغم الخلاف الواسع. ونحن لا ننكر أن هنالك خلافات بين سياسية، أنا أتحدث بيننا وبين الإخوة في القائمة الموحدة، لكننا لن نغلق هذا الباب حتى يعني
0: هناك اتصالات مع قيادة الموحدة على
3: يعني بشكل، أنا أستطيع أن أقول أنه بشكل دائم هنالك اتصالات بالأساس حول يعني كيف ندير الحملة الانتخابية. أنا أستطيع أن أقول لك أنه أنا بتواصل مع بعض الإخوة في قيادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، وهم يتواصلون معي لمنع أي يعني بالأساس أي تصاعد في شبكات التواصل وللحفاظ على خطاب عقلاني. إحنا بدنا أن نخوض هذه الانتخابات بنقاش سياسي عميق وجدي، ونقول لماذا نعتقد أن خطنا هو المصيب وخطه هو الخطأ، ولكن بعيدا عن التجريح، بعيدا عن التشويه، بعيدا عن المس بحصالة مجتمعنا. لذا أي منشور يكتب من هذا الطرف أو من ذاك الطرف نحاول أن نعالجه. وأنا يعني أريد أن أنتهز هذه الفرصة أيضا للجمهور الواسع، وأبدأ بجمهور الجبهة والحزب الشيوعي والكوادر المسيسة، أنه تعالوا نهتم بأن نخوض هذه الانتخابات بنقاش سياسي مسؤول عميق وجدي، ولكن بعيد عن أي تجريح على شبكة التواصل الاجتماعي، ولا تتعاملوا مع أي صفحة أو حساب مشبوه أو مزور، لأنه التصعيد لا يخدم أي حدا من مجتمعنا.
0: طيب، مداخلة أخيرة للدكتورة مها صباح كركبي. الخطاب الذي نقلته دكتورة مها خطاب عقلاني نموذجي، ولكن دعينا لا ننسلخ عن الواقع بأن هناك شرائح مجتمعية أرادت رباعية، وربما الغضب ليس المنطق، الغضب سوف يبعد هذه الشرائح. أريد أن تعلقي على هذا المثل القائل: العود محمي بحزمته، ضعيف حين ينفرد. تفضلي.
2: طبعا يعني كلنا كنا نتمنى، يعني وأنا أيضا كابنة هذا المجتمع كنت أتمنى أن أشوف وحدة وطنية جامعة لديها يعني أسس راسخة للتعامل سويا، ولكن يعني أنا يعني إن كنت بحكي باسم يعني الحزب اللي أنتمي إليه، حزب التجمع، كانت لدي كامل النوايا أن تكون هناك رباعية، وهو أيضا يعني كان على استعداد تقديم أيضا تنازلات هي أيضا تعتبر جوهرية على أساس أن يكون في هناك رباعية، حتى الأمر يتماشى مع أهمية المرحلة وأهمية هاي الانتخابات كانتخابات جدا فاصل لمجتمعنا. ولكن بنهاية الأمر أيضا هناك معيقات، يعني عندما تكون المعيقات أيضا هي جوهرية في الأساس وليست يعني معيقات تقنية فقط، يعني في بعض الأحيان قد يكون الأمر مستحيل. ولكن يعني أنا أوافق أيضا يعني الروح اللي تحدث فيها الأخ أمجد، يعني ما زالت الأبواب مفتوحة أمام الجميع، ما زال هناك يعني أمل واستعداد، يعني على مستوى النوايا الاستعداد موجود، إنه مجتمعنا اليوم يحتاج إلى أكبر وحدة ممكنة قد تكون. ولكن أنا بنهاية الأمر يعني دعني أضيف يعني حتى إذا تعثرت الأمور في اللحظة الأخيرة، يعني سيكون هناك برنامج عمل لمن يعني تم التوافق معه، وأنا أؤمن أن ستكون هناك نوع معين من الوحدة، ما هو شكلها لا يعني أنا لا أعلم، أنا لست جزء من الوفد المفاوض، ولكن أنا برأيي بنهاية الأمر يعني القيادة السياسية الحالية اليوم يعني تفهم حجم المرحلة، تفهم أهمية المرحلة، ولديها أيضا المسؤولية الوطنية للتعامل مع هاي المرحلة بكامل المسؤولية، فبرأيي ستكون هناك مشتركة من نوع معين. أنا برأيي عندما يعني
0: مع سد الثغرات التي تفتقت بسبب عدم وجود مشتركة رباعية،
2: برأيي لما نتواجد بين الناس، وقد تكون هناك رباعية في الوقت الأخير، يعني أنا لا أجزم يعني أن كأنه هذا هو الوضع النهائي، ولكن بحال تعثر الأمر لما نكون بين الناس ونتواجد بين الناس وإحنا ممكن نشرح الأسباب ونشرح الرؤية ونشرح وجهة النظر، أنا متأكدة كمان أنه المجتمع يعني سيكون لديه أيضا تفهم بأنه الحالة السياسية في بعض الأحيان قد تفرز هذا المشهد. ولكن أنا برأيي الأبواب مفتوحة، أنا شخصيا يعني بحب كابنة هذا المجتمع وليست أيضا يعني كجزء من القيادة السياسية القادمة، إنما كابنة هذا المجتمع أنا أيضا يعني برأيي المرحلة يعني تلزمنا يعني بتعامل من نوع آخر، بأنه يكون في أكبر وحدة ممكنة، ولكن أن تكون أيضا على أسس يعني أسس راسخة ورؤية جامعة.
0: يعطيك ألف عافية دكتورة مها صباح كركبي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك أستاذ
2: أمجد. شكرا على الاستضافة.
0: يعطيك ألف عافية.
3: شكرا لكم.
4: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي،
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الورد. اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
8: استاذ في بركه؟
7: لا.
8: في العاب منفوخه؟
7: كمان لا.
8: لكن شو في؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: والآن موعدنا مع ضيفة مميزة، لا بدنا نحكي سياسي ولا أحزاب ولا قضايا اجتماعية ولا ولا ولا. حمامة جربان، من يجهل هذا الاسم؟ حمامة جربان منقذة سباحة من جسر الزرقاء، صباح الخير.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمستمعات في كل مكان.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
1: وين شغلك اليوم؟ بأي شط؟ بأي منتجع؟
2: والله أنا موجودة 24 ساعة في البحر.
1: ها؟ شو بتسوي؟
2: منكذة، منكذة متطوعة.
1: لا متطوعة ولا بتشتغل مع مؤسسة؟
2: لا أنا أول إشي منكذة متطوعة. الشغل الوحيد اللي مش قادر أشتغلها مقابل هي الإنقاذ، لأنه عمل إنساني وما بدي أقعد في محطة وبس أطلع على شط واحد، لأنه الناس على جميع الشواطئ بحاجة لحمام.
1: يعني جوابك أثار فضولي، أنت منقذة متطوعة، كيف أيوة. ما بتشتغليش، كيف بدك تعيشي؟
2: أنا الحمد لله رب العالمين، أول شيء أنا صيادة.
1: أيوة
2: الحمد لله رب العالمين. عندي مدرسة الوحيدة اللي تأسست أنا وأخوي في قرية الصيادين، هي للرياضة البحرية، تخصص ركوب أمواج وإنقاذ. فعايشين عقدنا، ما بدنا نعيش أكبر من حالنا، لأنه إحنا متواضعين الحمد لله رب العالمين.
1: طيب حمامة، اليوم طلعوا طلاب، مئات ألف من الطلاب ابتدائي ثانوي إعدادي طلعوا على الإجازة الصيفية، طلعوا من أسبوع تقريبا. وهذه الإجازة الصيفية لا تعتبر إجازة للطلاب فقط، بل الأهالي الذين يرافقون الطلاب إلى الشواطئ، إلى البرك، إلى الأنهر، إلى وكان وقع حادث مأساوي قبل أيام عندما جرفت مياه نهر الأردن فتاتين من أبو سنان. شو نصيحتك للأهالي في البداية، من ثم ننتقل للسابح نفسه، الطالب أو الشاب الصغير؟
2: أول إشي إحنا لازم ننكد حالنا من البيت، نرشد حالنا من البيت، يكون عنده توعية من البيت قبل ما نطلع على أي شواطئ، برك، بحيرة، وديان. قديش الإشي حلو، قديش الإشي إنه في عندك طاقات، قديش الإشي إنك بدك تنبسط أولادك يطلعوا عطلة صيفية. بس مهم جدا إنه نحافظ على حياتنا وحياة أولادنا، والسلامة مهمة. عشان هيك لازم دائما نرد وين ما تكون بالشواطئ، منكذين بترد على المسؤولين على الشواطئ، بالبراك، وين ما تكون. ولكن انت المنكذ الاول لاولادك. يعني تهور لما بقول كلمه

0: لهيك انا حكيت لك يعني او طلبت منك توجهي نصيحه للاهالي، انت المنقذ الاول لابنائك،
1: انت المنقذ الاول
0: صح صحيح من خلال التعليمات والارشادات. طيب كثر من يعني يستخدمون شواطئ غير مرخصه او شواطئ لا يتواجد فيها منقذون هذا غلط.
1: اكيد هو غلط، بس انا بدي اوجه كمان نصيحه انه حتى لو متواجد وجود المنقذين، لانه المنقذ بيطلع على الشط نفسه اللي انت بتسبح فيه، يعني هذا شغله، بيأدي شغله بيروح على البيت. ما المنقذ ما بيعمل زي ما انا بعمل بتطوع، يعني مش الناس على الشواطئ اللي يكونوا بشواطئ مفتوحه اللي هي من اخطر الشواطئ، طبعا مش الشواطئ العاديه اللي موجود بها مرخصه، لكن كمان في خطوره وانت بتسبح قدام المنقذين لما يكون في عدد كبير، اولاد صغار، يمكن ضربه شمس، يمكن واحد بقى على راسه خلال السباحه. يعني عشان هيك دائما اقول الاهل مهم جدا، عين المنقذ الاول للعيله كلها.
0: طيب بدي اسالك سؤال،
1: تفضل.
0: البرك في تعليمات معينه لاستخدام البرك في شواطئ مثلا طبريه؟ بيقولوا انه بعد الظهر ما تدخلوا الشواطئ الشرقيه الغربيه، فهمينا اكثر اذا عندك معلومات.
1: اكيد، ما هو كمان البحر مش بس بحيره طبريه معروفه، اللي معروف بالبحر الابيض المتوسط الرياح بتهب بعد الساعه 12 اكثر اغلب الحالات، اللي هي الرياح يا شماليه جنوبيه غربيه حسب حسب حاله الطقس، عشان هيك لازم نراقب حاله الطقس. فمعظم البحيره الطبريه بعد الساعه 12 يعني هي ساعات الظهر اللي بيكون في ريح شرقي، الريح الشرقيه البحيره الطبريه هي كثير خطره، هي بتاخذ من يعني الشرق تاخذك لعمق بحيره الطبريه، يعني كثير كثير صعب للي يسبح او يكون معه معدات او يكون معه العجل اللي بتاخذه لجوه وصعب يرجع. تمام، فهنا احنا كمان الخوف الخوف هو اللي بيؤدي لحالة الغرق الأولى، وبعدين يصير عندنا حالة الغرق في المية. عشان هيك دائما
0: إيش حالة الغرق الأولى؟ يعني في حالة غرق
1: حالة أولى. الغرق الأولى طبعا هي الخوف، والثاني هي المية اللي معي، مثلا في عندك السحاب الساحب اللي بيأخذ من الشط لعمق البحر. الخوف ببلش لما الطفل أو أي حدا يكون يسبح بوغضه بعيد عن الشط، بيصير يفكر أنا ستبعد عن الشط كيف بدي أرجع.
0: هاي مرحلة الخوف.
1: أيوة هاي مرحلة الخوف، هنا ببلش الخوف وبتبلش حالة الغرق، اللي هو طبعا حالات أغلب حالات الغرق هي مش من المي، هي الخوف والتشنجات والسقطة القلبية بعدين نجي للمي.
0: إذن الحذر ثم الحذر ثم الحذر، والابتداء الابتعاد عن الشواطئ التي لا يتواجد فيها منقذ، هي أولا ثانيا الالتزام بالتعليمات.
1: أكيد الالتزام بالتعليمات، وثاني شغلة ما بننزل على المي ما بعد الساعة 6
0: المساء،
1: وخاصة بشهر 7 شهر العنصرة، معروف عنه هذا الشهر.
0: اسمعوا مليح، ما بننزل على المي بعد الساعة 6 خاصة هذا الشهر شهر 7.
1: شهر 7 لأنه شهر كتير خطر، إحصائياته كل سنين قالوا أنه أكتر شهر كان في حالات غرق. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني إحنا بلدنا كان كل يوم تقريبا في حالات غرق على مدار 12 سنة، الحمد لله 14 سنة تقريبا فيش حالات غرق في جسر الزرقاء، الحمد لله رب العالمين. والتوعية بلشت تشتغل بين العائلات والبيوت في مجتمعنا العربي، عشان هيك انبسطوا لبالكم أولادكم. كمان البرك بنصحكم، البرك اللي موجود فيها بالبيوت، في لما تروحوا على تطلعوا مع مخيمات، تطلعوا رحل بأي دولة تكون فيها، بدك تنتبه خليش أولادك لحالهم بالبركة، لأنه بيصير عند الأولاد غرق ناشف وصعب جدا حدا ينقذ هاي الأولاد، وصعب إنك كمان تكتشف إنه الولد صار عنده غرق ناشف، اللي هو طبعا ده يدخل مية مع هواء، وما بالك كل المواد اللي طبعا اللي في البرك، فهذا كله بيؤدي لضغط وضيقة نفس. وإن شاء الله، بس أنا بقول دائما الأهل هن المنقذ الأول، وين ما تكونوا دير بالكم، بقربوش على مية.
0: نرجو أن تكون هذه الكلمات مسموعة من قبل المستمعين أن تنتقل على أجنحة الحمام يا حمامة. يعطيك ألف عافية.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: نهاركم سعيد إن شاء الله. بس السلام يا رب.
0: شكرا لك. شكرا.
1: تحياتي لك.

0: نكتفي بهذا القدر من هذه الأغنية لضيق الوقت، كي نريد أن نستغل ما تبقى من وقت باستضافتنا للدكتور سامر السويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل. صباح الخير دكتور سامر.
1: صباح الخير. أهلين.
0: أهلا بك. إنجاز كبير للمركز العربي للتخطيط البديل، كما جاء في بيانكم محكمة العدل العليا تقترح إلغاء تعيين يهودا إلياهو مدير دائرة أراضي إسرائيل. لماذا يعتبر إنجازا، وما هو ما هي مآخذ المركز العربي للتخطيط البديل لهذا الشخص يهودا إلياهو؟
1: أولا لماذا يعتبر إنجازا؟ لأنه نحن نتحدث عن شخص الحكومة صادقت على تعيينه، أي أننا غيرنا قرار الحكومة، لجنة التعيينات صادقت على التعيين، وأيضا وجدنا هنالك خروقات كبيرة أدت إلى إبطال هذا التعيين. الحديث عن شخص غير اعتيادي، هذا الشخص أقام منظمة اسمها ريجافيم قبل أكثر من 20 سنة، هو وزير المالية سموتريتش، وهو لا يريد الخير للعرب بالمرة. يعني أريد أن أقولها بأن عمل،
0: يعني أنتم متخوفون من سياسة هذا الشخص تجاه المجتمع العربي.
1: هذا الشخص هو شخص يؤمن وكتب مقالات حول الموضوع أن هذه الأرض معدة لليهود فقط، وتم تعيينه مدير لدائرة أراضي إسرائيل، أي أنه عندما يكون في هذا المنصب الرفيع من المنطقي أنه سينفذ أجندته التي تقول أن كل الأرض يجب أن لا تكون للأغيار وإنما فقط لليهود. ولذلك كان من الطبيعة أن نذهب إلى المحكمة، ونحن جدا فخورون ومسرورون بالإنجاز الذي تحقق بالأمس.
0: دكتور سامر سويد، بعد إبطال هذا التعيين ستجرى مقابلات مع مرشحين تقدموا لهذا المنصب؟
1: طبعا سيكون العودة إلى المسار الطبيعي، هناك لجنة تعيينات وستقابل المرشحين وإلى آخره.
0: طيب إلى أي مدى يخدم هذا القرار، قرار العليا، يخدم المواطن في المجتمع العربي خاصة في منطقة المثلث؟
1: هذا القرار يؤثر على كل أراضي إسرائيل. دارة أراضي إسرائيل تملك أكثر من 92% من الأراضي في البلاد. هو يؤثر على ابن النقب وابن المثلث وابن الجليل وعلى ابن
0: على المدى القصير. على المدى القصير،
1: على المدى القصير تخوف كان لو دخل هذا إلى منصبه. أنا لا أعلم الآن من سيكون مكانه، ولكن كل توسيع لبلدة عربية على أراضي دولة، وهي كل التوسعات التي تطلب بشكل عام، هناك أيضا أراضي خاصة، ولكن كل البلدات العربية تطالب بأراضي دولة وقسائم الأزواج الشابة وإلى آخره، هذا منوط بمصادقة هذا الشخص لو بقي في منصبه. ولكن لأنه ليس منصبه، وأتمنى أن يكون شخص مهني مكانه، وأن يتم تعاون بمهنية مع الموضوع.
0: يعطيك ألف عافية دكتور سامر سويد، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: وفيما تبقى من وقت نريد أن نخصصه لرصد التطورات الرياضية الأخيرة، المباريات التي أجريت مؤخرا، وضع المنتخبات العربية وتحديدا المغرب ومصر بعد أن سجلت المغرب فوزا على كندا وكذلك مصر على أستراليا. المغرب تأهلت إلى دور ربع النهائي. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ فخري عساقلي، محلل رياضي. أهلا بك أستاذ فخري.
1: صباح الخير. أنا بك
0: صباح الخير. مباراة أمس البرازيل كما نقول في لغتنا العامية روحت، يعني فوز ساحق للنرويج على البرازيل. ماذا حدث لأساطير كرة القدم؟
1: اول شغله، الاشي ما كانش مفاجئ بالمره. انا حكيتها من اول قبل بدايه المونديال، حتى حكيتها انه منتخب البرازيل يا يعني بركان تقول اساطير. هاي بطل في منها في البرازيل للاسف الشديد.
0: بطل ها.
1: انا صح مش مشجع برازيل، انا مشجع ارجنتين، بس احكيك صراحه امبارح كثير ضايقني الامر، انه مع كل احترام للنرويج، النرويج وين والبرازيل وين، بس الكادر الموجود في المنتخب البرازيلي اليوم هو كادر حكينا من الأول إنه حتى إذا بيصلوا ربع نهائي هذا بالنسبة لهم إنجاز كبير. يعني لاعب اللي معدل الأجيال عندهم 35 وفوق، فهذا شيء ملايم في البرازيل بالمرة. يعني
0: عدا عن ذلك، فقرة عساقلي على ذكر التشجيع ومش تشجيع، وهناك فرق قوية تاريخية لها تاريخ في كرة القدم خسرت. الأرجنتين لعب مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، تقريبا مش معروفة على الخارطة الرأس الأخضر. الأرجنتين سجلت فوزا في التمديد وبشق الأنفس. لهذا أتساءل ما الذي يحدث لهذه المنتخبات.
1: طبعا أنا مش هادف على منتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني قدم مباراة في نظري كارثية، مع من احنا انه نيجي نحكي عن مدربين في هذا المستوى، بس صراحه المدرب الارجنتيني ما وقفش في اللعب، ما عرفش يدير المباراه كيف لازم. وانا قبل المباراه، انا لما بكون في مباراه المنتخب الارجنتيني بعمل هيك شويه احصائيات عن المنتخبات اللي بتلعب ضدها. كلنا احنا اخذنا يعني استهزأنا في منتخب الراس الاخضر حسب اسمه، بس كان منتخب
0: اليورو مش استهتار ولا استخفاف، لانه ملوش تاريخ في كره القدم. ها
1: اكيد ببساطة. بس صح، بس اذا نرجع قبل المونديال، فترة المونديال هذا المنتخب غدر يفوز على منتخب النيجيري ومنتخب الكاميروني، انه من اعظم الفرق في افريقيا، وطلع محلهم على كاس العالم. وكلنا رجعنا لورا نشوف 9 مباريات هذا الفريق لما يغينا ما خسرش. فالإشي هون كان شوي لازم يكون فيه كيف يقولوا ضوء احمر للمنتخب الارجنتيني. بعد الهدف الاول سجل المنتخب الارجنتيني، طبعا هيك حسيت انه استهتر في المباراة، بس في الاخير عرفوا يقوموا كيف يقولوا يلملموا بعضهم ويفوزوا في الاخير.
0: لملموا بعضهم. طيب فخري عساقلي، الكل بانتظار مباراة الارجنتين ومصر غدا الثلاثاء، ما هي توقعاتك؟ هل سيكون فوز لأحد الطرفين بصعوبة أم بسلاسة؟ ما هي قوة مصر أمام الأرجنتين؟
1: طلع أنا بدي أحكي شغل امبارح شفتها على الفيسبوك، إنه مدرب المنتخب المصري، أنا صراحة لحد قبل لما بعد فوزنا على آخر مباراة صراحة كثير انبسطت لهم. وطبعا أنا بحب الكرة المصرية، بس انك تصل فيك استاذ حسام فتن، مين انت انك تيجي تحكي على واحد من اسطوره مثل ليونيل ميسي؟ فلحسب رايي هذا الشيء راح يغضب ميسي، واذا بنغضب ميسي هي مشكله عند المنتخب المصري. انا صراحه مشجع المنتخب الارجنتيني كثير، كيف بزاوية خاصه المنتخب المصري والمنتخب المغربي في الاحرى، منتخب المغرب لانه فريق او منتخب عريق. بس انا بتمنى انه يفوز المنتخب الارجنتيني، بس عقاب لحكي حسام حسن.
0: إن غدا لنا غدي قريب. فخري عساقلي انتهى الوقت، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، إنتاج حين عزرا، بث مرئي رضا الصانع، درور هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: الغائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من راديو مكان: 5 مصابين بنيران الشرطة في عرعر النقب، كاتس يهدد بالقضاء على أي قائد إيراني يدفع بخطط لتدمير إسرائيل، التحقيق مع شرطي من حرس الحدود بعد الحادثة في مخيم قلنديا شمالي العاصمة، حادث سير ذاتي في منطقة حيفا يوقع إصابة خطيرة، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار العشرة يقرأه عليكم عبدالله خضر. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في عرعر النقب أصيب صباح اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة بنيران الشرطة، ويفيد مراسلنا نواف النباري أن الحادثة وقع بعد رصد قوة بوليسية إطلاق نار من سيارة على مركبة أخرى ثم سفرها باتجاه أفراد القوة، مما حدا بهم إلى إطلاق النار على ركابها، وعثر في داخلها على مسدس ومشط للذخيرة، وتم اعتقال 3 أشخاص على ذمة التحقيق. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن آيت الله خامنئي الذي تقام جنازته حاليا قد تمت تصفيته من قبل إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة لتدميرها. وفي بيان أصدره اليوم أضاف أن المدمر قد دمر، مهددا بالقضاء على أي قائد إيراني يحاول مرة أخرى الدفع بخطط لمحو إسرائيل. أكدت مصادر فصائلية مطلعة للأخبار أن الوسطاء أبلغوا حماس بأنه جرى التفاهم مع رئيس مجلس السلام نيكولاي مالدينوف على تجميد النقاش في قضيتي السلاح والديون المتراكمة على الحكومة في غزة، وبناء على ذلك سيعود وفد حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري لمواصلة الحوار معه وتثبيت هذه التفاهمات. وفقا للمصادر ذاتها، فإن الحركة تعتزم خلال الساعات المقبلة حل لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع بالتنسيق مع المصريين والفصائل على أن يقع الاختيار على شخصية معينة لتسيير الأمور الإدارية، ريثما يتاح للجنة إدارية تسلم إدارة القطاع. من المرتقب أن تصوت الكنيسة قريبا من القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون لتوسيع الفصل الجندري في الأكاديمية، والذي بادر إليه عضو الكنيسة عن الصهيونية الدينية في سكوت. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية قال إنه يهدف إلى منع الإكراه العلماني، وتساءل لماذا لا يستطيع من يدرس بالفصل الجندري للقب الأول أن يفعل ذلك أيضا في اللقب الثاني، وأوضح أن مشروع القانون يستوجب حصول موافقة الجامعة على الفصل الجندري. باشر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التحقيق في الحادثة التي وقعت مساء أمس في مخيم قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس، حيث ألقى محارب من حرس الحدود قنبلة صوتية إلى داخل سيارة فلسطينية وبداخلها مسافرون، ومنع السائق من الخروج منها قبل انفجار القنبلة. بدورها أوضحت الشرطة أن تصرفه كما ظهر في شريط الفيديو الذي وثق الفعل لا ينسجم وقيمها، وتم إبعاد المحارب عن النشاط عملياتي إلى حين انتهاء التحقيق معه، ولم تقع إصابات في الحادث الذي وقع بعد خلافات بينه وبين السائق الفلسطيني. أسفر حادث سير ذاتي في منطقة حيفا صباح اليوم عن إصابة راكب دراجة نارية عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
4: حالة الطقس.
5: مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها، وصباح غد تبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي وتنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
1: مرحبا مرحبا. صباح الخير ماريا.
2: صباح النور شادي.
1: كيف حالك؟
2: انا عارفه لا شادي هقول لك الصراحه، طلع في ايام من في فيها على اخبار بتوجع القلب، وهي عم بيصير معنا اسا يوميا. صح. كل يوم. صح. وبنتمنى انه تكون بدايه النهار شوي اخف. نحن منقدرش نغير الواقع.
1: صح. الواقع،
2: بس منقدر نهدي شوي للحظة، نبتسم، نسمع أغنية أو نسترجع ذكرى حلوة. ففي تحدي هون بالبرنامج. من محل
1: نحن نكون مبسوطين، بس الواحد يعني الجو العام بخليش الواحد يكون مبسوط.
2: بالضبط، انت بدك تكون يعني، نحن مش عايشين بعالم موازي.
1: صح. صح.
2: نحن مش مهيسين ومكيفين، بس بنفس الوقت مكملين حياتنا، فكيف بدنا
1: نوازي،
2: نوازن بين الشغلات. مش هوين الشغلة. صح. كل مرة كل يوم بفكر، وبعد الأحداث يوميا وصلنا السنة وسنتين وثلاثة
1: ما بتخلص هالأحداث.
2: لا
1: بس بزيد العدد.
2: بتقول انت جاي اسع برنامج. وبهذا البرنامج نحن مخيم.
1: صح.
2: يعني اصلا طابعه هو البسط والكيف والفرح والولاد والصيف والبطيخ. صح. والشمام.
1: صح.
2: والزوايا. وبتقول اوكي، بس الحياة مكملة، وعلى رغم كلياته هذا نحن بدنا نكمل، بدنا اللحظات الحلوة هاي. صح. يعني اذا مش. صح. نحن بدنا نجيب اللحظات هاي.
1: ننسى خلال ساعتين.
2: ساعتين نحاول. فيهن ايش؟ الموسيقى، الذكريات، الألعاب، القصص، المحلات الحلوة ببلادنا، ويمكن كمان هيك شوي ابتسامة صغيرة على وجوه المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
1: بحب انه يحكوا معنا
2: طبعا.
1: 072-33-55-993. ماريا كمان عندها رقم واتساب
2: 050-907-1321. فنحن معكم شادي بلان، انا ماريا
1: دبينا
2: عن جد. وعنا معنا مين بالإنتاج؟ طاقم كبير
1: أبو نمر،
2: وبالراديو المصور شادي. من معنا؟
1: مش متذكر.
2: ناديا أسمر مارون،
1: تحية لنادية.
2: ومين عنا بالهندسة الصوتية؟ روبي. وفي طاقم كبير
1: كبير,
2: كبير اللي عم بيشتغل على هذا المخيم، من مرشدين مرشدات.
1: صح.
2: مديرية مديرات، معدات ومعدات وزوايا، وكتير
1: خليكم معنا باختصار لـ12.
2: بس بدي أقول مين هن.
1: يلا قولي.
2: مجبورة هقول
1: القائمة.
2: يعني كيف تفتتح أنت
1: قائمة عندك؟ طويلة شوي بس يلا.
2: كيف تفتح المخيم؟ بدك تقول من المرشدين.
1: صح.
2: فعنا الزملاء سوزان دبيني، محمد الشيخ خليل بالإعداد وإنتاج كل الزوايا، وجزء من تقديمهن فاتن حداد طبراني، جوسين بريك، رانيا رشاد أبو نمر، شريهان حجير بكي، ولينا شحادي رزق.
1: حلو.
2: فصيفوا معنا
1: ساعتين. شكرا لكل الأسماء اللي ذكرتيها.

0: ونص من الأغاني الحلوة اللي نجحت كتير لنانسي عجرم في بداياتها. حلوة كانت وقتها. عندنا سؤال للمستمعين ماريا مستمعات طبعا.
1: بدي وصف اليوم.
0: وصفة
1: مش حيلا وصفة. لا لا مش طبخة. اتركوا الطبخ. الطبخ لأهل الطبخ.
0: احنا بدنا نصيف.
1: نحنا بدنا نصيف. نحنا بدنا هيك. بدنا تقولوا لنا وصفة لليوم اللي بعملكو
0: يوم سعيد.
1: بعملكو يوم سعيد. يعني أنا هيك. كاسة الصبح. بنحط كاسة قهوة. على حليب. على التلج منخدها منيح تعمل السعادة. بعدين
0: في شيء أكبر بكتير.
1: لا هو
0: بيبدأ
1: ولا تخطيب ليش هي أشياء صغيرة.
0: قهوة اللي بتعمل لك سعادة.
1: قهوة بتعمل لي سعادة.
0: والناي
1: حلوة على الصبح تعمل لي سعيدة. هيك ببلش نهاري سعيدة.
0: حلو.
1: بدي وصفة مكونة بين ثلاث أشياء لخمس أشياء اللي بتعملكم نهاركو أسعد.
0: إن أول اتصال شو رأيك نستقبله من إيرانيا معنا فادي. مرحبا فادي.
2: اول شيء شادي الف الف مبروك. يعني احنا بنشوفك بالاستديو واستنى لك كثير كثير.
0: شكرا حبيبي. شكرا بلان. شكرا فادي.
2: ومن من نبعث لعارين اخرى يعني ما تزعلش عنا. عارين اشرب العسل مع الشاي الصبح.
0: مبسوطه مبسوطه باجازي.
2: طبعا
0: معنا ماريا كمان.
2: ماريا طبعا ماريا واخ شادي يعني بالاستديو. يعني انتم منورين الاستديو على الصبح صدق. يعني انا حبيت اتصل فيك واسمع صوتك الغالي لانه شكرا. من زمان ما اتصلناش مع بعض.
0: زمان ما حكناش معك صح بالفعل. اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا بك. يعني شادي اسمح لي ان الدنيا مولعه حتى المونديال ولع
0: صح.
1: مين معناه بس
0: فادي
1: فادي فادي. فادي
0: قدرت امبارح كيف البرازيل روحت.
2: انا شاد يعني صدقني محب اكثر شيء المنتخب الفراعني. وان شاء الله يوم وان شاء الله بكره بيطيروا الارجنتين
0: ان شاء الله. يسمع منك
2: يا اخي شاد. اسمح لي بدنا هنا نشكر مدير مدرسه المتنبي محمد سيد احمد على مهرجان الرياض الكوري على المنتخبات في المدرسه عنده. كل احترام له.
0: بسخنين
2: ونشكر نعم في سخنين. ونشكر علي بركات معاري مشجع الاول المنتخب الفراعنه وعمل زقوقين بالحاره وكان اجواء كتير كتير حلوه.
0: حلو حلو فادي. فادي بدك ترد على سؤال ماريا. ماريا سالي شو السؤال كان.
2: ماريا هولي ماريا.
1: تسلم تسلم فادي. فادي نهارنا بدنا نبلشه حلو. اسا بدنا الوصفة السحرية اللي بتعملنا نهارنا حلو. اسا الوصفة مش اكل. وصفة من اشياء شغلات
0: حلو. ممكن يعمل لك نهارك حلو.
1: بالضبط بسيطة اللي بتعمل لك نهارك حلو. يعني انا قلت ببدأ نهاري مع قهوة باردة. بعدين أغنية حلوة. بعدين أمور هيك ناس حلوين بلتقي فيها ومنكمل نهار. أنت عطينا وصفتك ليوم حلو.
2: والله وصفتي اليوم أحسن. يعني الساعة 10 كانت نسمع صوت ماريا وشادي بلدان. يعني
0: شكرا.
2: أحسن
1: تسلام.
2: أحسن
0: شكرا أحلى وصفة هاي. شكرا شكرا يا فادي.
1: تسلام.
0: نهارك حلو. إلى اللقاء.
2: تسلام فادي. شكرا لك يا عزيزي.
0: شكرا إلى اللقاء. معنا كمان اتصال. باسل
1: الخير.
0: معنا من رحب بباسل. مرحب. مازن مازن معنا. صباح الخير
3: مرحبا.
0: مازن أهلين.
1: أنا بقولك إيش الوصفة السحرية عندي كمان لما شاهد
0: بالأسماء عادي
1: وضحكني وعمل لي مبسوط.
0: مازن كيف حالك؟ زعلت زعلت إنه غلطت باسمك؟ لا
3: لا
0: عادي عادي الدنيا عادي.
3: أنا الوصفة هاي بالنسبة لي أنا بتذكر سلمى لما كانت لابسة فستان بالحفلة هي وامها كان عمرها 18 سنة وأنا كنت عمري 18 سنة. وبعدها لما صارت المشكلة أنا رحت على محل جنب دارهم وسمعت غزل هندي واحد اسمه بنكاجو داس بيغني غزل.
1: مازن
0: فهمنا بس القصة شو عشان
1: مازن هاي بارت 3 من قصة مازن في الهند.
0: بالهند مش المغرب
1: لا قصة سلمى ومازن.
0: اللي هي ايش ذكرينا.
1: بتتذكر يوم الخميس مازن اتصلنا وحكينا لك انه مازن في عنده قصة قصة بوليوود. فيلم بوليوودي
0: صح.
1: من تأليفه على الفترة اللي هو عاش فيها 5 سنين بالهند. فنحن قصة بارت 3 بالجزء الثالث.
0: استفهمنا.
1: مازن
0: يلا نكمل.
1: كان بالحفلة وصار في خناقة.
3: صارت مشكلة.
1: من مين ومين؟
3: في اللي صاحب هو اللي عمل المشكلة. بينه وبينها.
1: خلف بناتكم.
3: زعرا عليها، فكرتني انها زعر، قالت لي انت مبين عليك زي صاحبك زعر.
0: انحلت المشكلة ولا لا بالآخر؟
3: لا لا من حلت.
1: لا ما رجع على البلاد. تجوز عند أولاد.
3: أنا رحت في محل بحد دارهم هناك وسمعت بنكة جداس غزل.
0: كنت تعرف تحكي لها تغزل فيها بالهندي؟
3: بحكي هندي مليح أنا 100%.
0: تغزل فيها بالهندي إذا عم تسمعك.
1: إيش الغناية كانت؟ مقطع من الغناية مثلا.
3: إيه كامينج زندقي. أسكا. أسكا جهر. मेरे प्यार है उसका घर कहा है उसका मेरे कदर है यानी هناك بيتها هناك هناك ساكنه هي وانا هنا قدري
1: قدري قدري قدري حلو حلو حلو حلو طيب بكره بارت 4
3: ان شاء الله
0: شكرا لاتصالك معنا
3: يلا يعطيكم العافيه
0: الى اللقاء باي باي الى اللقاء باي باي

0: أغاني الصيف الزمان ما سمعناها التسعينات كانت هالأغنية تذكري خلي كل البنات بتحبك
1: خلي البنات
0: هو نفسه هذا صديق أنجح كانت
1: هو غنيتين طلع غنيتين
0: طلع ألبوم هو أصلا كان موزع موسيقي
1: كمل بالتوزيع الموسيقي
0: حداش قبل يغني كل البنات بتحبك غناها هو
1: نشحت حلو حبيت
0: عندنا كمان أغنية من إنتاج ماريا بدنا
1: من
0: مساعدتكم
1: من إنتاج ماريا وصديقها مساعدها تشاتوشكا
0: كل يوم المطلوب منكم ساعدونا بكتابة كلمات
1: يوم الأربعاء وصلنا كلمات بس يوم الخميس ما حداش بعت لنا نكمل الكلمات كيف بدي اكمل الكلمات
0: نص أنا أغنية يعني. عملي
1: كيف بدي اعمل نص أغنية بدي غناء أغنية كاملة
0: عملها فرج سليمان ولا لا
1: لا شو أنا لا خلي سبيشل لفرج أنا بدي أغنية كاملة بمساعدة ومشاركة المستمعين
0: 072-33-5-5-9-9-3 لتحكوا معنا
1: يحكوا معنا ويقولوا لنا وصفة وصفتهم ليوم سعيد اليوم هاي ممتاز بس لا كلمات الأغنية على الواتساب وبس واتساب على 050-970-1321 مهم جدا تبعتوا لي كلمات ممكن كلمة ممكن حرف ممكن جملة
0: ساهموا معنا
1: اي شيء تساهموا معنا عشان عن جد تطلع لنا كمان اسبوعين اغنية ولا روعة من ابداعاتكم رح اذكر اسامي كل انا بحب اذكر الاسامي شفتوا بالمخيم بذكر للكل كريديت كتير مهم اللي اشتغل وعمل وساهم مجبورين مش بيطلع له
0: اوكي معلم
1: مجبور لا لا عن جد اسا بحكي شادي في شيء نحن من من من انتبه لوش لما الواحد بيشتغل
0: بيطلع له حق
1: وبعمل وبيساوي مجبورين يعني هو فش نفكر حتى مجبور ياخذ الكريديت تبعه حتى ولو اكمل مره ف كثير مهم تبعتوا لنا الكلمات عشان نكتب من انتاج وكلمات ماريا دبينا شادي بلان
0: انا ما ساهمتش بعدني على فكره ولا بكلمه
1: بدك تبعت لي كلمه
0: ببعت لك
1: لو سمحت
0: 050-970-1321
1: ممتاز
0: واتسابات لماريا

0: صيف معنا نضحك شوي مريا، شو رأيك؟
1: نعم
0: ركزي معنا
1: دائما
0: قولي لي المسرحية هاي أنا... أي مسرحية
2: رح تعرفي؟ اشتكى ولا فتح بق ولا كلمة، الله أكبر كده 3 سنين
0: عرفتي؟
2: أمال إيه؟
3: 3 سنين
2: في عيال يا أستاذ بتستحمل. إحنا بقينا هنتجنن عليه
0: من
2: 3 سنين كده، ما تهزش. 3 سنين متجوز،
3: 3 سنين
2: بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي.
0: مريا عارفي إسا رح تعرفي.
2: أنا ليا واحد صاحبي قاعد متجوز 3 سنين يا عارف؟
3: 3 سنين؟
2: آه 3 سنين.
3: 3 سنين؟
2: 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بق ولا كلمة، الله أكبر كده.
0: شو الاسم؟
2: 3 سنين كده.
0: اسمعي، 3 سنين
2: في عيال يا أستاذ بتستحمل. إحنا بقينا هنتجنن عليه 3 سنين كده، ما تهزش. 3 سنين متجوز،
3: 3 سنين
2: بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي.
4: حساب إيه؟
5: حساب المشتريات.
4: انت اشتريتي 900 جنيه؟
5: بس
4: مش بس 900 جنيه؟
5: تصور اول مرة اشتري رخيص كده 900 جنيه
4: يا عفريتة. بابا بعت فلوس مش كده؟
5: لا بابا ما بعتش فلوس.
4: ما بعتش فلوس؟
5: لا ما بعتش.
4: فيش حد بعت فلوس؟
5: ما حدش بعت فلوس.
4: امال امال جبت الفلوس منين؟
5: هقول
4: يا ريت.
5: كل المحلات بيعرفوني.
4: اي
5: كل ما ادخل في محل يقولوا لي نبعت الفواتير على بيت بابي، قلت لهم لا بابي ايه، ابعتهم على بيت جوزي واديتهم العنوان.
0: عرفتيها مريا؟
1: مش اسم المسرحيه بس عرفت مقطع. سوسة وحبينا،
0: بس هذا مش اسم الرسمي.
1: بدنا بس من المستمعين. بتذكر من المسرحية.
0: المسرحية سمعك يا حق. بدنا اسم المسرحية يلعبوا معنا ويقولوا لنا، هذا رح يكون بعد الإعلانات.
6: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صيف معنا مع شادي ومريا.
0: صيف معنا، رجعنا بعد الإعلانات لنكمل معكم 12.

0: صيفه معنا. هالأغنية رجعت للواجهة من جديد بصوت الإيقاع. مونديال عم بتابع؟ قلت لي ماريا مونديال
1: يعني شوي على الخفيف مش كتير. ليش الوحيد يعني انه لما ابني يعني متابع كتير بحب الفوتبول, فلما كان في لعبة الأرجنتين ضد كابو فيردي, كابو فيردي الراس الأخضر الكل إسا فجأة
0: مين هاي الدولي؟
1: هاي الدولي.
0: شو بتعرفي عن هالدولي؟ طيب
1: جارتنا.
0: جارتكم.
1: هي مجموعة جزر كانت تحت الاحتلال البرتغالي, الكولونياليزم البرتغالي كتير سنين. تحرروا بالسبعينات. كتير كتير جزر كتير حلوة, كتير حلوة. وبتعرف سيزاريا؟ لا صغير. سيزاريا إيفورا المغنية العظيمة هي أصلا من كابو فيردي.
0: حلو.
1: المهم فإجاني على الصبح, وجه الصبح بقول لي خسرنا بس أنا نايمة بدو يشاركني.
0: مين ضد مين؟
1: لا أنا عارف إنه الأرجنتين. قلت له طيب في عندك بالأرجنتين ميسي, إيش بدك؟ لا ولعبوا منيح. قلت له مين يعني آخر جول مين يعني؟ ميسي. قلت له طيب إيش بدك مني؟ إيش عناهم؟ فهذا لهوني يعني معرفتي بالمونديال, مع إني عم بحاول جدا.
0: أنا بنهاية الأسبوع حضرت وانبسطت طبعا, مباراة مصر, مباراة تاني يوم المغرب كمان. صارت حلوة.
1: كان حلو.
0: كيف على مصر العربي كله انبسط
1: طبعا, مصر والمغرب يعني صح.
0: اتمنى لهم النجاح.
1: حلو لمصر
0: والمغرب. وعنا زاوي كمان حضرنا زميلنا
1: محمد الشيخ خليل, وإعداد الزميلي جوسلين بري. والمونديال بدقيقة ونص.
0: نسمع
2: بطولة كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية. تشهد هاي المرة وجود سيدات بحكم في مباريات, طبعا منهن حكمات ساحة وحكمات مساعدات وحكمات فيديو للفار. طبعا هاي الخطوة بتيجي ضمن الخطوات المستمرة من أجل تعزيز دور المرأة في أكبر المسارح الكروية. وين أكبر المسارح الكروية؟ هو كأس العالم. تعالوا نتعرف على كم سيدة بتحكم في كأس العالم. كاثيا غارسيا من المكسيك هي حكمة ساحة. نوري بينيسو حكمة ساحة من الولايات المتحدة الأمريكية. كاترين نيسبيت حكمة مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. بروك مايو حكمة مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. ساندرا راميريز حكمة مساعدة من المكسيك. حتى نيكاراغوا في إلها تمثيل بتاتيانا جوزمان, هي حكمة فيديو, حكمة الفار. طبعا نذكر انه في مونديال قطر 2022 حكمت 6 سيدات, 3 سيدات حكموا في الساحة و3 سيدات كانوا مساعدات. انتبهوا, ستيفاني ريفر هي حكمة فرنسية وهي اول امرأة تدير مباراة كأس العالم للرجال. انتبهوا, ومش بس اول سيدة تدخل التاريخ في هذا المجال, وانما كل السيدات هن التاريخ. دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل, ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.

0: 072-335-5993 لتحكوا معنا مباشرة على الهواء. بنفع تبعتوا كمان واتسابات لمريا على 050-907-1321. عندك واتسابات صح؟
1: نعم نعم. أول شيء التليفون عم بستنوا بعدين.
0: سهيلة مرحبا سهيلة.
2: أيوة صباح الخير.
1: صباح الخير سهيلة. هل نقدر لحظة سهيلة، هل نقدر نحن نقوم بالمخيم بدون سهيلة كل يوم؟ لا جزء لا تجزء من مرشداتنا
2: حبيبتي. في أول إشي المسرحية المتزوجون لسمير غانم وهاي إسا في إيش أنا بحب هاي. أنا أشرب واتنعنس أنا دائما بفيق على الثلاثة الصبح وبزيب مي سخنة قبل بيوم وبحط بقلبها ليمون شقفة
0: ليمون
2: ونعنع ونعنع وبخليها لتاني يوم بسخنها شوي بالميكرو عشان تبقى دافي وبشربها كتير برتاح عليها حتى من ناحية المعدة من ناحية كل إشي.
1: والليمون بشكل عام سهيلة سهيلة لحظة إيه؟ السؤال هو كيف نعمل يومنا وصفة، هي مش وصفة أكل ولا وصفة مشروب، هي وصفة الأشياء اللي بتحسننا نهارنا، هي وصفة الأشياء اللي بتساعدنا نكمل نهار إحنا بأجواء إفهمت. مش هوينة
2: فهمت عليكي.
1: هذا الأصل.
2: أنا بالنسبة إلي كل يوم الصبح بعد صلاة الصبح أسمع قرآن بالتلفزيون.

0: ممكن سيفي سيفي مخيمنا سيفي
1: كمان حلو
0: سيفي سيفي حلو ها
1: انت شاطره باي
2: اه
1: فيها بصحبه مخيمنا الصيفي بين ماريا وبين شادي
2: كمان شكرا حلو. شكرا ليلك سهيلة معنا رائدة عم تستنى كمان مرحبا
0: صباح
2: رائدة
0: الخير صباح الخير
3: صباح الورد
2: كيف حالك
3: الحمد لله
2: صيفي معنا طمنينا
3: مصيفين وما شاء الله يعني كيف صادف مع المونديال مخيمكم إشي إشي عن جد بجنن اليوم اللعبة
0: كتبت صارت كاتبت لنا كلمات
2: عم بتتابعي مين بتشجع طيب مين بتشجع
3: أنا بشجع فرنسا مبابي ولويسي وبشجع المغرب مصر
2: مصر والمغرب وفرنسا
3: وفرنسا والأرجنتين
2: الأرجنتين تمام
3: يعني ميسي ميسي ومبابي وك يعني اليوم كانت اللعبة بروعة الصبح الفجر بين إنجلترا والمكسيك يعني عن جد
2: الإنجليز
3: هم لعبهم كتير كتير حلو يعني لما تشوفت بلعب الكرة القدم بتشعر قديش إنهم مؤهلين إنهم شاطرين يعني لعبتهم عن جد مميزة
2: نعم
3: وبالنسبة كيف الواحد بيعمل نهاره ابدأ يومك بما تحب تحب ليكون يومك كما تحب
2: يعني كيف يعني أشوف الشخص لما اللي بحبه
3: لما تكون لا لما تكون مثلا اشياء حلوه وناس اشخاص يكونوا مناح ومتفائلين وهيك بتلاقي انه نهارك كله كان حلو نهار النكدين اللي قدامك بتلاقي كل شيء نكد يبدا بفنجان قهوه اكيد يعني الواحد كاسه قهوه مش فنجان قهوه هاي بتصحصح الواحد مثل ما قلت هاي للقران الكريم يعني بعد الفجر هيك بتعطي راحه واللي بيكونوا مثلا في مناطق على البحر نيالهم هدول حلو الواحد الصبح يمشي على شط البحر مع استرخاء هيك نفسه على شط البحر
0: مع كاسة
2: القهوة هاي ملائم
3: لمريا أنا بقول من هيك طبعا. كان كل يوم الصبح بعد الصلاة بمشي على الشط هيك بروح بس ننشق الواحد الهواء النظيف الحلو ربنا أعطانا إياه
2: رائدة عندك كلمات تساعدي مريا بالأغنية
0: رائدة بعتت كلمات
2: بعتت لها
0: بعد أن أحقق
2: أوكي
0: بقراها بالساعة الثانية
2: شكرا رائدة شكرا
3: للمشاهدة للجميع
2: إلى اللقاء إلى اللقاء باي باي إسا أغنية عن النفسية
0: والله
2: اسمعي
0: النفسية هرمون السعادة النفسية محتاجة
2: أيوة
0: لا ميري لا ميري لا
2: اثنين غنوها شو راح تعرف
0: راح أعرف
2: بدون مساعدات صراحة بصراحة اسمه مكتوب
0: شايفة
2: فوق فوق فوق
0: فوق فوق شايفة

0: نفسية، في كمان أغنية تانية اسمها كمان نفس الاسم نفسية كمان غناها محمد الشرنوبي، اسمع كمان حلوة.
1: إيش
0: كونك حكيتي عن نفسية؟

0: الأولى نسمع رسائلك، نسمع رسائل المستمعين اللي بعتوا لك إياها.
1: جهزني جهزني من قبل.
0: يلا
1: طيب، وصلتنا رسالة. يسعد صباحكم ماريا وشادي، فاتن دالية الكرمان، برنامجكم كتير حلو وممتع.
0: شكرا.
1: بس ما في دائما على الرياضية، بس أول مرة بشوفكم، تحياتي لكم.
0: شكرا.
1: وكتبتنا المتزوجون سمير غانم
0: صح.
1: وشيرين
0: صح.
1: هيك كمان حدا بعتنا، أمجد بعتنا، يسعد صباحكم ماريا وشادي، طول الوقت بندور على السعادة والأيام هاي صارت السعادة إشي نادر، بس الصراحة اليوم بس سمعت برنامجكو الممتع ابتسمت. مشكورين. شكرا لك. وفي أيام بتابعكو على التلفزيون، موفقين. شكرا يا أمجد.
0: تحية لأمجد. في عندي كمان رسالة.
1: في منى من الأردن بتحاول، عم نحاول نتصلها أو تتصلنا، ومش مش
0: إن شاء الله نسمع صوتها لمنى من الأردن.
1: وسألونا أمل، سألتنا صباح الخير ماريا وشادي، وين صباح. عارين
0: عارين بإجازة قلنا،
1: فقلنا عارين
0: بإجازة
1: أمل بإجازة
0: أسبوع
1: الجاي. لا مش أسبوع الجاي، أسبوعين ونص. نعم أنت معاي، نص خلاص الأسبوع الماضي،
0: ضل
1: الأسبوع هذا
0: والأسبوع
1: الوراء. يتحملون المستمعين
0: قبل ما ترجع عارين.
1: ليه يتحملوك؟
0: يعني
1: لا لا لا
0: ليش تهول عارين أكيد.
1: لا كله
0: هاتي.
1: كلنا مع بعض.
0: كلنا
1: يعني زهقوني أنا.
0: لا
1: زهقوني وملوني، صار من شهر اثنين يوميا.
0: زهقتوها يا ماريا ولا لا؟
1: آه آه آه آه
0: لا. ما تخيلش. لا

0: نفسية محتاجة نسمع أغنية. سمعنا أغاني
1: تعرف
0: زاوية
1: النفسية محتاجة كمان للصراحة كتير مرات. وبهاي الفترة بحس إنه الناس بما إنه كلها تاب مظاهر السوشيال ميديا فيش شوي حقيقة ومحتاجة مرات حدا يحط لها الشغلات بوجهها. وبصراحة
0: شو قصدك بالضبط؟
1: بدنا نسمع شريهان معروفة عنا زميلتنا شريهان حجير باكي معروفة بالنقد تبعها وعلى الوجع مرات
0: حادي
1: جدا وكمان يعني هاي أنا
0: رح
1: أكون حادي وهذا الموجود ومرات هيك على الوجع بتيجي.
0: حلو تحية لشريهان.
1: شريهان حضرتنا زاوية فيها شي مجاملات بتقول رأيها ايش ما بدها
0: هي بتقول؟ طب خلينا نسمع.
1: تعال نسمع.
2: سلامات. كل سنة أول ما تبلش فرصة الشهرين ببدأ أسمع نفس الجملة من الإميات، يا ويلي شو مستنينا، خلاص راحت الراحة، الأولاد راح يجننوني بالبيت، استني شوي. هدول نفس الأولاد اللي طول السنة نشتاق يقعدوا معنا أكتر، ونفس الأولاد اللي بنركض عليهن وبنتعب عشانهن. أنا فاهمي إنه الصيف مش هوين، خاصة للأم اللي بتشتغل وبترجع عليها البيت والعيلة والمسؤوليات، بس كمان صراحة مرات بحس إنه إحنا الأميات منحب نتذمر وننق زيادة عن اللزوم. يعني الولد عمره ما بصحى الصبح وبقرر يكون فوضوي، إحنا اللي منعود. إذا من أول يوم بالبيت كل واحد عارف شو عليه الأمور بتمشي صدقوني. يعني إذا أكل بدوب صحنه، إذا شرب برجع الكوباي، إذا لبس برتب غراضه، إذا قلب الغرفة برجعها زي ما كانت، مش لأنه عقاب، لأنه هي مسؤوليته. لما برجع من الشغل بستناش ألاقي البيت يلمع وفلي، بس بستنى ألاقي كل واحد عامل اللي عليه، لأنه من ناحية البيت مش أوتيل، ومن ناحية تانية ما هو مش معقول الأم تضل تركض ورا 5 أفراد عكنهن ضيوف عندها. وهاي فرصة الشهرين أحسن وقت نتعلم فيها الشغلات، بدل ما نقضي الصيف كله صراخ ونق وعصبية منستغل الوقت ومنعود الأولاد على الاستقلالية والمسؤولية. بعدين تعالكو وجود أولاد بالبيت بضجتهن بحركتهن فوضويتهن مرات أحلى من بيت هادو فاضي. عشان هيك خففوا التذمر، خففوا عصبية، وعودوا أولادكم من اليوم إنه كل واحد مسؤول عن حاله وعن غرضه. خلص هيك حكيت اللي كان لازم ينحكى. سلامات شريهان.
0: سلامات شريهان.
1: شكرا لشريهان حجير باكي، يعني حكت اللي لازم ينحكى.
0: كملي
1: انت بتنقذني شادي في اشياء بتصير مش متوقع.
0: كملي.
1: انا بحب
0: الهدوء.
1: لا يعني انه جهزوني صيف ومعنا، فدن نصيف مع كتير زوايا وزاوية شريهان حكت اللي ما بينحكى اللي لازم ينحكى. وعن جد كتير مرات نتزمر، يعني إسا فجأة الكل بالبيت،
0: الولاد نعمل بالبيت،
1: الولاد بالبيت والهذا بالبيت وكلهم ما عن جو. وهذا
0: شو راني رأيك؟
1: يعني ما أحلاهن، لأنه كمان شوي بتحسوهن طاروا من هالعش والبيت بيفضى.
0: صح.
1: منقول وين وتعال نعودهن، يعني الحق علي لما هو برتبش أوتو، الحق علي أنا لأنه أنا كنت أرتب له أوتو. لما بيكون الجلي مكوم الحق علي أنا لأنه قلت له مش حبيبي
0: أنا بجلي
1: وأنا بدي الترتيب والنظافة فعلي، فجايين الكلمات بالضبط على الوجع. ف تكونوا معنا بهاي الزاني
0: حسني. صح. من أغاني الصيف الحلوة هاي،
1: هرمون السعادة،
0: تفاؤل كتير.

0: من أغاني الصيف. نعم. مش قبل 3 سنين 2023 غناها بفيلمه تاج.
1: تامر حسني.
0: تامر حسني ناجح دايما.
1: يا فيل هذا اللي انت بتحبش تسمعها.
0: صح. الأجزاء النهائي.
1: النهائي.
0: النهائي. اسا عنا كمان.
1: بتربيني على الموضوع دايما ان هاي الأجزاء ممنوع تنسى من البلاي ليست.
0: صح مش على الراديو. اسا عنا زاوية كمان حلوة. قصص.
1: القصص المشمشية اللي كتبتها رانيا رشاد أبو.
0: شو رانيا اليوم حاكي؟
1: اليوم على ترندات حاكي. على ترندات. بدياك مش هحكي مش هكشف ايش.
0: شوقتينا.
1: في ترندات ونحن بنمشي ورا ترندات وتعال نشوف شو صار بالقصص المشمشية بصوت كمان أمجد حسين وكتبت إعداد وكتابة رانيا رشيد
0: كمان تحية لرانيا نسمع.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه، وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: صحيت الصبح وقررت خلص اليوم لازم أعمل نيو لوك يقلب الموازين. فتحت الانستجرام شفت صورة لشاب شعره مرتب بطريقة تخليك تحجز عند الحلاق بنفس اللحظة. دخلت الصالون بكل ثقة، فرجيت الصورة وقلت بدي إياها بالملي. ابتسم الحلاق وقال لي ولا يهمك. وأنا هون بلشت أقلق، غمضت عيوني صرت أتخيل حالي طالع من المحل والناس تلتفت علي نعيما. فتحت عيوني طلعت في المراي صفنت دققت وبعدين استوعبت طلع شكلي كأني خسرت الرهان مع ماكينة الحلاقة. الغرة بجهة الشعر بمكان تاني. لا والحلاق بكل ثقة بيسألني شو رأيك. حكيت له يسلم وديك رهيب وأنا من جوا بحكي قديش بده الشعر ليرجع يطول. طلعت من المحلقة وأول محل دخلته كان أشتري طاقية وصارت جزء من شخصيتي للشهر الجاي. سلام.
2: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شيء بهون وتضل حكاياتكو مش مشية.
0: شكرا لرانيا ولأمجد على القصة الحلوة هاي.
1: شفت انت بتغير قصات شعرك ولا عندك نفس قصة الشعر؟
0: نفس الحلاق بس مشكلتي إنه الحلاق جوز.
1: جوز او
0: مش عارف إذا
1: شهر عسل يعني؟
0: مش عارف
1: امتى نتجوز؟
0: قبل أسبوع.
1: كل قدبت انتو الشباب بفهمكوش
0: كل ثلاث أسابيع.
1: كل ثلاث أسابيع بتحلقوا شعركو. أوكي. وإذا صار كل مرة بالشهر أو بالشهر ونص
0: عادي بسرش
1: بتولي الشعر.
0: بتول بس مش مرتب.
1: مرة جربت تقص شعرك على ترند حسب ترند؟
0: لا
1: ولا مرة دائما نفس الشيء. ما فيش حاجة خلص متعود
0: لألي.
1: متعود على اللوك. غيرت لوك مرة؟
0: لا بشكل عام بس قصير قصير قصير أمرات بزهق منه بعمل قصير.
1: بتعمله قصير قصير قصير. هو أريح القصير بالذات
0: بالصيف. حلو.
1: أنا مع الواحد يضلوا على نفس
0: من شعره فبخليهم بقول قدام مش راح يكونوا.

0: مني رامي صبري. احنا رح نرجع نختم نعم. بس إسا الساعة الأولى
1: أي وقت ختمناها صح. واستنونا بالساعة الثانية واتصلونا 0723355993 واتساب 0509071321. سؤال
0: شوي شوي على الأرقام ذكروش
1: 0723355993 اتصالاتكم وواتساب واتساباتكم كمان مرة 0723355993
0: واتساب إسا
1: واتساب مكان 0509071321 رح تكون نكون مع سؤال جديد نكمل مع المسرحية أجواء جديدة زوايا جديدة محضرينها لإلكو
0: صيفوا معنا نذكر أنه اللي عم يتابعونا على التلفزيون الأرقام موجودة
1: موجودة طبعا
0: تصلوا فينا وشاركونا رجعين إحنا بعد شوي.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أيها

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من راديو مكان: الائتلاف يطرح للتصويت مشروع القانون لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر. كاتس يهدد بالقضاء على أي قائد إيراني يدفع بخطط لتدمير إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب التطور السريع للذكاء الاصطناعي. مقتل 11 أوكرانيا جراء غارات روسية، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم وتنخفض غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. يطرح الائتلاف الحكومي للتصويت اليوم بالقراءة الأولى مشروع القانون الذي بادر إليه لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر. وجاء من مجلس أكتوبر المطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية، أن ائتلاف المجزرة حسب تعبيره يتبرأ من دوره في المسؤولية عما جرى، ويدفع بقانون لا يهدف إلى الكشف عن الحقيقة بل دفنها إلى جانب القتلى. قال وزير الدفاع إسرائيل كات إن آية الله خامنئي الذي تقام جنازته حاليا قد تمت تصفيته من قبل إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة لتدميرها. وفي بيان أصدره أضاف أن المدمر قد دمر، مهددا بالقضاء على أي قائد إيراني يحاول مرة أخرى الدفع بخطط لمحو إسرائيل. وردد المشيعون خلال الجنازة هتافات تدعو إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب، وأخرى مناوئة للمذكرة التفاهم بين البلدين. حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة أكبر مما يمكننا تتبعه. وخلال مؤتمر دولي بشأن الذكاء الاصطناعي قال إن هذه التكنولوجيا الجديدة ستؤثر على سوق التشغيل والأمن، ودعا إلى بلورة قواعد عالمية لتقليص المخاطر المحتلة خاصة على الأولاد. قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن الغارات الروسية على بلاده الليلة الماضية أسفرت عن مقتل 11 شخصا وجرح 60. وفي بيان أصدره دعا الولايات المتحدة وأوروبا إلى تسريع إمداد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية. في عرعر النقب أصيب صباح اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة بنيران الشرطة. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن الحادثة وقع بعد رصد قوة بوليسية إطلاق نار من سيارة على مركبة أخرى ثم سفرها باتجاه أفراد القوة، مما حدا بهم لإطلاق النار على ركابها، وعثر في داخلها على مسدس ومشطن الذخيرة، وتم اعتقال 3 أشخاص على ذمة التحقيق. حذرت وزارة الصحة الجمهور من مغبة استهلاك المنتج المزور زيت الزيتون قرية دالية الكرمل الذي تصنعه شركة ميشيك هجليل في المغار. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأن الوزارة أوضحت بعد أن فحصت الموضوع أن المنتج ومصدر الزيت غير معروفين.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: تبقى الفرصة مهيئة صباح غد لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا. وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض آخر عليها لتصبح أدنى عن معدلاتها بقليل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
6: صيف معنا، رجعنا بعد الأخبار والإعلانات.
7: نعم،
6: 11:05 دقائق الساعة بستاتنا بحيفا.
7: لا لازم نقول قد الساعة
6: عشان في ناس تحب تسمع،
7: عشان الناس تعرف كمان يعني ان احنا طلعنا طلعنا على استراحة بالمخيم، استراحة الشوكو واللخمانية.
6: شربتي؟ لا انا لا،
7: انا عملت لي شاي بارد.
6: شكله زاكي.
7: كتير
6: مشهي.
7: انت بتحب هاي الغناية شادي؟
6: حلوة.
7: يا مهيوب،
6: يا مهيوب ولا يا مغرور؟ هاي
7: اي مغرور مش مهيوب، عن نفس الشيء زي مهيوب.
6: انت صدق
7: شو بتحبها؟
6: حلوة.
7: يا مهيوب
6: على خلفيتها بنستقبل اتصالات المستمعين.
7: نعم.
6: اسمع اذا في عندك رسائل.
7: نعم،
6: جهزي حالك للرسائل.
7: بعرف اذا في رسائل. وصلتنا رسالة.
6: افحصي

0: مغرور سمعنا العراقي سيف نبيل.
1: يا مغرور مش يا مهيوب. لا. واحدة تانية
0: أبصر المهم.
1: يا نعم بلخبط بلاش أتفلسف وأفكر أعمل حالي بعرف أغاني وحالتنا حال.
0: وتوقعينا بالأسماء. أنا عندي مشكلة لا. أسماء. يا مغرور بفكر.
1: بدي أطور لك إياها هاي
0: الموهبة.
1: أطور لك مش أساعدك تتخطى عن مشكلة الأسماء.
0: كيف؟
1: إسا بقول لك.
0: يلا.
1: عندنا سؤال. وأفكر هو جزء من السؤال رح يكون جوابك.
0: شو؟
1: سؤالنا للساعة الثانية سؤال عندنا سؤال سؤال على الشاشة سؤال
0: شو هو السؤال؟
1: سؤال هيك لو قدرت أمواج البحر تاخذ من حياتك إشي واحد شو بتتمنى يكون؟
0: بده تفكير
1: فكر أنا دغري رح أقول لك إذا أنا بدي موج البحر يأخذ من عندي إشي يعني عادة في عادة مش منيحة عادة التدخين عندي بدي أخذها الموج يريحني منها
0: أوكي.
1: لأن أبوي جنني بالموضوع
0: شو كمان إشي
1: خوفي من الوطاوت
0: بدي خوفي
1: يعني الموج يجي يأخذ هذا الخوف ويأخذ كل الوطاوت بدي مع إن إلهن يعني هدف
0: بالحياة
1: بالحياة طبعا بالكون
0: إيش هدفهن؟
1: لا بتسألني أسئلة صعبة
0: ما أنت عم تتفلسف
1: إلهن هدف معين اللي بعرف يقولنا الهدف يعني بقدر أسأل أدور بس إلهن هدف كل إشي كل كائن عارف. حي على فكرة كل كائن حي
0: في إله أهمية
1: أو كل شغلة موجودة على الكرة الأرضية إلها وظيفتها ومهمتها
0: صح
1: فكمان للوطاوت إلهن مهامهن
0: نعرف بس إيش
1: الخاصة.
0: اللي بعرف يتصل فينا ويحكي لنا
1: فآه هاي لأنا بدي يعني إيش اسمه أزيحن من حياتي
0: أنا بدأ أفكر لكان
1: فكر وقول
0: مع المستمعين لكان سؤالنا لهالساعة
1: شو السؤال لو قدرت أمواج البحر تاخذ من حياتك إشي واحد شو بتتمنى يكون إسا أنا حسب الأوكزيونات يعني واحد بثلاثة فأنا قررت أنه بدي
0: ثلاث إشياء
1: شغلتين أنا أعطيت تنتين بس يعني
0: بس السؤال واحد
1: هو واحد شغلي واحدة بتتمنوا أنه موج البحر يأخذها ويطيرها ويزيحها
0: على ذكر موج البحر نروح مشوار شو رأيك
1: مشوار رايحين مشوار طبعا الزاوية مفضلة كمان زاوية مفضلة على قلبي زاوية مشوار رايحين مشوار اللي قعدتها لقلنا
0: لينا
1: شحادة رزق بتجنن حلوة وكل مرة نحن رايحين عنا مرشد تعال نشوف
0: هي والمرشد
1: هي والمرشد
2: مشوار رايحين مشوار
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى
2: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح
4: صباح الخير مع كل مرشد السياحي صالح أسعد من قرية بيت اليوم الصراحة أنا حابب أخذكم على منطقة كثير حلوة بالجليل الأعلى الغربي على وادي القرن بس قبل ما أحكي عن المقطع حابب أقولكم تزوروه بدي أحكي عن وادي القرن بشكل عام وادي القرن بيبدأ الجرين تبعه من بيت جان من منطقة اسمها جبلة عروش اللي هي ارتفاع 1071 متر غاد فيه نبتة مميزة اللي تزهر بشهر 3 و4 اسمها كف الدب الوادي نفسه فيه له 4 مقاطع المقطع الأول بيبلش من بيت جان تقريبا لوين حرفيش هذا احنا بنقول له وادي الغميق بعدين من منطقة حرفيش لحد معلوت احنا بنقول له وادي المزاريب والمنطقة من معلوت لقلعة المونفورت في غاد كمان عيون مي وادي تمير وادي زيب في قلعة المونفورت هي زمن الصليبيين هذا اللي بيحب يمشي لأنه إحنا عم نحكي على مسار اللي هو طويل جدا حوالي بين 32 ل33 متر المقطع الأخراني اللي هو أنا حاب استزوره لأنه إحنا بالصيف وبتقدر تمشي في قلب الماء هو عين هردويل عين هردويل من ضمن جيلة من منطقة سومة الكابري نفرق نواحي شلومي وفي بعدي تقريبا 4 كيلومتر بناخذ للاتجاه الشرق بنفوت على منطقة عين هردويل هذا المسار هو مسار مائي تقريبا حوالي كيلومتر وإشي يعني انت بتقدر توصلوا مع العيلة لغاد مع الأولاد بس كتير مهم انه تيجوا مع طواقي ومع أحذية ومي الملائم للموضوع هذا برافقنا خلال المسار في غاد أشجار عملاقة للدلب هي اللي بتظلل علينا في الصفصاف وإذا كان في شانس عندنا في غاد حيوان اللي جابوه من منطقة الكرمل اسمه اليحمور الفارسي، هذا جابوه بالزمانات من إيران، فإذا كان الدنيا بعد صبح بكير ممكن انه نقدر نشوف هذا الاشي. هذا المسار هو جدا حلو، بانصح انه تروحوا تزوروه خاصة في الايام هاي، واذا ظل معكم وقت تقدروا تنهوا المسار تبعكم في قصر البهجي فاكة. يعطيكم الف عافية ويومكم سعيد.
2: رايحين مشوار،
3: رايحين مشوار، اعداد لنشحاد رزق.
0: لفت نظر اليحمور، شو هذا اليحمور؟
1: كان حي مكواه لحي بس جابوه،
0: ممكن يكون هناك
1: استوردوا من إيران.
0: كنت أنت هناك؟
1: أنا كنت بفكر كنت بالمنطقة زمان قبل كتير سنين،
0: صار معك
1: طلعنا مشوار شلة كنت أيامات ساكنة بالقدس، وطلعنا شلة على وادي القرن، بفكر على هناك وادي زيف وفي هناك درجات هيك بالصخر يعني، وتطلع درجات وبتنزل درجات. إسا أنا مشكلتي كانت أني يعني كنت شوي أتقل
0: من اليوم،
1: شوي كثير أتقل من اليوم، فهاتي بدي أطلع الدرج، مش عارفة أطلع الدرج، مش عارفة
0: أنزل،
1: صار يدي بشوي يتفشني من قدام. أطلعي مريا أطلعي، طلعت يعني أنا
0: ونزلتي؟
1: بتنزلش عن الأشياء بس شو خوف. نزلت
0: شو راح تعيديها الظاهر؟
1: لا بعيدة إسا صرت أخاف أنا. بس بحبش طلعتنا
0: بالنجاح
1: السلالم طالعنا، بس اسمع
0: هاي ذكرياتك،
1: بس كتير حلو المشاوير، هي اشي كتير حلو يعني، بالذات بالصيف، وهي الزاوية عن جد حلوة كتير اللي عم بتحضرها لينا شحادي رزق. وعنا كان المرشد حلو، مرشد صالح أسعد، اللي عن جد حكينا أخذنا محل حلو، أعطانا كم من اقتراح يعني، قلعة المونفورت
0: حلوين،
1: فتابعونا كل يوم
0: قبل الزاوية القادمة. قبل المستمعين نسمع أغنية ناجحة حلوة.
1: واتصالات يعني اللي بحب يشاركنا
0: ويقولنا، احنا موجودين هون، دايما تكون مفتوحة،
1: فمنحب نكونوا معنا بالمخيم 072-335-5993
0: واتساب كمان مثلاً
1: 050-907-1321.

0: نانو ناجحه كثير هالايامات هالاغنيه
1: سانت ليفون
0: تو ليت ناتن شاطرين هاي الموسيقى الجديده الظاهر
1: بس حلوه
0: حلوه
1: هيك
0: بتعلق الكلمات رغم غرابتها بالاول
1: بس هن التنين يعني حطيت سانت ليفون تو ليت مع بعض فطلع
0: اكيد نجاح
1: نعم
0: عندك رسائل
1: عندي رسائل تحب الرسائل انت بعتونا اول شيء اذا ممكن بدون اسم تمام ممكن. يسعد صباحكم منورين الله يطول في عمركم يا رب لكم اجر كبير عند الله
0: شكرا.
1: كيف مونسين الناس بهالبرنامج الحلو شكرا لبدون اسم صباح الفل والياسمين للجميع معك هدى نجيدة تحياتي للجميع هدا. أغني لأمي هدية كلام الناس لا بيقدم ولا بأخر بحبك يما مع يدات بالشهر لأبوي أبو محمود أختي مريم وبنت أختي سلمى العمر كله حلو لإلهن يعني معايدات لأنه بهالشهر أبوها أبو محمود وأختها مريم وبنت أختها سلمى معايدين
0: دائما على طول كل السنة
1: لا هدى صباح الخير معكم محمد من الصين
0: من الصين
1: أوكي هيك بعت محمد نسين
0: قديه الساعه عنده اسا بالصين
1: محمد قلنا قديش الساعه عندك صبح على بدي اصبع ماريا وشادي بس الاشي الحلو كتير سيفه معنا بس الاشي كتير حلو سيفه معنا بس السؤال الكبير اشتقنا لسوزان حجار نجار لبرامجها حبينا انه نكون معاكو تمنونا عنها
0: شكرا تحيه لسوزان
1: سوزان مين كمان اسمع انا بحب اسمع البرنامج والله أنتم بتعملوا جو للمستمعين حلو بتمنى لكم التوفيق في البرنامج من امل
0: امل شكرا يا امل نعم. رسائل مكمله
1: اسا رائده متابعيتنا هي جزء اتجزا كمان من المستمعين اللي بيرافقوا برامجنا
0: شو تكتب
1: فبتحكي لك شادي يعتبر اليحمور من الايائل الصغيره الحجم حيث يبلغ طول جسده بين 95 و 135 سنتيمتر
0: استفدنا
1: وارتفاعه عند الكتفين 75 ل 65 سنتيمتر ويزن ما بين 15 ل 30 كيلوغرام يمتلك ذكر اليحمور قرونا صغيره وللجنسين جسد محمر وبالإضافة إلى رأس رمادي
0: شكرا لرائدة على المعلومات
1: رائدة برجع الخواتم شي يوم اليوم على حقتش الصبح
0: بتسألك على الخواتم وينهن
1: حتى حلقات ملونات قلت بتصير كتير ملونة أكثر من اللازم
0: حلو
1: نعم
0: بلاحظ انه منتبه على كل التفاصيل هاي
1: شايف في تلفزيون
0: حلو
1: يعني الواحد لازم يكون متكتك لما جاي
0: صح
1: السؤال من أكيري أشروا
0: مبين على الشاشة؟
1: إذا السؤال إذا على الشاشة مبين
0: شو جاوبونا؟
1: عشان بكرة دغري اللاك بعدين هقيمه
0: تعملي كمان
1: نعم. لا بعملش كمان أنا
0: متزبطي
1: بظبط الأمور
0: تمام نعم. نضحك شوي؟
1: نضحك ليه؟ شو
2: أنا مرة لقيت صرصار في الجنينة أخدته معايا فوق في السراي وعملت له بيت إزاز وبقيت كل يوم أكله بإيدي
3: بكلي مين؟
2: الصرصار
3: بتوكلي السويسار روح يا شيخ ربنا يديك على قد نيتك
2: لقيت وحيد
3: السويسار
2: ها جبت له سورسرايا
3: سورسرايا
2: ها
3: لسوريسار
2: لسورسار
3: جوزتي
2: جوزته
3: ليه يا ربي ما عملتنيش سورسار
0: صيفوا معنا سمير غانم هذا وشيرين
1: شيرين متزوجون حبنا
0: حلوة المسرحية كانت كيف أي سنة هاي عرضت أول مرة 1979
1: يعني قريبة
0: قريبة وفي كمان معلومة بنحكيها للمستمعين اليوم
1: شو
0: عن البطلة شيرين مين كان قبلها
1: مين كان
0: فريدة سيف النصر
1: مين هاي
0: ممثلة معروفة أوكي. كمان واللي قبل كمان هويدا بنت صباح
1: بنت صباح هويدا بعرفها فهني كمان يعني
0: هني كانوا قبل شيرين صرصار
1: صرصار حبنا
0: بالضبط
1: بتذكر المشهد كتير
0: هو اشتهر أكتر المشاهد اللي اشتهرت بهالمسرحية اللي عرضت سنوات طويلة واحدة من أشهر مسرحيات سمير غانم
1: كم سنة عرضت؟
0: 7 سنين
1: واو
0: 7 سنين
1: يوميا كانوا يمثلوا
0: مرتين بالأسبوع بالأول بعدين
1: أي أيامات الأحد والخميس
0: دايما
1: خميس أكيد
0: خميس والجمعة تخيل حسب معلوماتي بتسأليني وإنه كنت أنا
1: أنت بتسألني أسألك سألتني على اليحمود أسألك عن المسرحية
0: تمام اسألي اللي بدك إياه خمس سنين صار له راح سمير غانم فعشان هيك اليوم نتذكره وتذكرناه بهالمسرحية. كمان أنا سبق وعملت له لقاء.
1: سمعنا.
0: شو رأيك بحب يسمع مين؟ الجداد ولا القدم الفنانين؟ سمير غانم.
1: سمير مين
0: أي؟ جداد ولا القدم؟
1: بفكر هيك كمان وكمان.
0: أي فنان؟ قولي لي اسم فنان.
1: أي فنان؟
0: بحب يسمع.
1: الجداد ولا القدم؟
0: القدم.
1: عبد الحليم.
0: قريب.
1: عبد الوهاب.
0: شاطر.
1: طبعا.
4: حاجة أنا برغم إنسان جواي أحب الضحك. إنما أحب قوي الأغاني الحزينة. الأغاني اللي تدخل يعني بحب الطرب. يعني الموجة الشبابية الجديدة دي كلها أنا مش فاهم فيها حاجة صدقني. ولا يعني أنا يعني لازلت أطرب لعبد الحليم، أطرب لأم كلثوم، فريد الأطرش. طبعا كاظم الساهر حاجاته القديمة الجميلة. أنا من عشاق عبد الوهاب. عشان كده بسمع دول أول حاجات الشعبية الجميلة. يعني
5: حلو.
4: الحاجات الشبابية ما أنا عندي، أنا عندي بنتي بتغني
5: أكيد.
0: عم بحكي على دنيا سمير غانم بنته اللي صارت نجمة كتير اليوم هالأيامات.
1: شو بيلي جين؟
0: من كمان من أغاني الصيف. تذكر أي سنة كانت؟
1: بيلي جين.
0: 83
1: 4 84
0: مش عارف انا نفحص
1: إيه
0: انا بقول 84
1: لا بفكر قبل كانت
0: قبل فحصيلة

0: مايكل جاكسون ده انت ولا انا
1: 1983
0: انا كنت قريب 84
1: حياتي
0: اه كنت عايشه
1: انا كنت عايشه مايكل جاكسون كل الالبومات انا اول مره شفت مايكل جاكسون على الشاشه
0: اه قلت إيه هذا الفنان
1: كان
0: بحبه
1: مع ديانا روس كان في حفل كبير وخلص هناك يعني خلص لسنين طويلة كنت بفكر معجبة رقم واحد بمايكل جاكسون
0: يعني أي سؤال بسأله عندك جواب
1: تقريبا عندي جواب بيلي جين طبعا هي أغنية بحكي فيها كان في لعبة تنس اسمها بيلي جين بس هون القصد لا بقوله بحسب القصص إنه بيلي جين يمكن واحدة من المعجبات اللي هيك كانت دائما تلاحق مايكل جاكسون وإخوته جاكسون 5 هي كمان يعني عم بقرأ هون كان هو سايق هي حسب فكرة اللحن هي باس لاين الشهير اللي كان بعقل مايكل جاكسون هو سايق السيارة فكان مستغرق بالتفكير باللحن لدرجة انه ما لاحظش الدخان اللي عم بيطلع من تحت السيارة ولحس ان الحظ قام شاب كان عسايق دراجة نارية ووقفه وساعده
0: حلو
1: مايكل جاكسون
0: معجزة. انت عارف انه هالاغنية رجعت تتصدر هالايامات
1: طبعا كل شيء لمايكل عشان ما تنساش كان الفيلم. في فيلم مايكل جاكسون
0: ريت تقرير الصبح بحكي
1: مع
0: عن
1: جعفر جاكسون اللي هو ابن اخوه
0: عودة السينما بقوة بعد 7 سنين كانت الناس ما بتروح السينما لسه رجعوا
1: بالفضل بفضل مايكل جاكسون ولا لازم اروح احضر بتعرف ما رحتش بس صعب علي يعني كمان. اشوف مايكل. أشوف عن حياة مايكل
0: بس بطلت تحبيه زي زمان ولا
1: لا بعدين طلع هو
0: الاهتمام خف
1: لا هو طلع كموسيقي هو واحد من أعظم الموسيقيين اللي كانوا بال 120
0: صح
1: بس في إشكاليات كتيرة بخصوصه
0: صح
1: روح
0: والهيئة مش واضحة كتير
1: بالضبط فشو بدي أقول لك مايكل جاكسون اسمه مايكل جاكسون
0: جوزيف إسا
1: جوزيف
0: نكمل نحكي مرحبا طبعاً. جوزيف
1: صباح الخير
0: صباح الخير كيف حالك؟
1: مالك ام جوزيف؟
2: اهلين
0: استنت كتير
2: ايش حالك؟ استنيت كتير يلا بمش
0: معلش
2: انا بدي اقول لكم يوم عشان كيف بالفرصة كنا نغني ايام الصيف مليانه كيف كلها خير وانعام ما في اتعب كلها العب يا محلى الايام فلاح على البيضر بيمشي وبتبختر عم يزرع زرعاته طيطعم بقراته بعدين اخر ايش بعرف العربي والحساب خبيتهم ورا الباب والانجليزي كمان خبيتهم بالجزدان هاي بابو اليتامى بالسلزيان وإسا بدي اغني انا وعدتك اغني لك النوي من السلزيان اللي تعلمناها
0: غني لنا
2: غنيتها بقصر الثقافي بالناصري لواحد من دار اسبانيولي للاطفال بتقول ان زهورنا ما

0: كل أخضر صوتي برجع عشان ختيارة.
1: معلش معلش.
0: نام بني نام بني دائما أنا نام يا بني نالك وربي صار في وسط الظلام كي أحرس الصغار في ساعة المنام وحين يركض الصغير يرن إلى السرير

0: الآن أيضا قامت من نومي الثقيل. أما صراصير زر كرمول صوت المسموع. نام بني نام بني دائما أنا نام يا بني.
1: واو
2: احلاك يا
1: حلو جوزيف.
2: نعم بني
1: قد ايه كان عمرك لما غنيتيها اول مره؟
0: لي جدات ترأف بي احنا علي من ابي وكل شيء سراني تذهب في مذهبي. ان غضب الاهل علي كل لن ترضى بي. نشا ابي يوما الي مشت المؤدبي. ربنا قد هدد في الضرب وان لم يدري بي. فلم أجد لي غير جدتي من مرابي. فجعلتني خلف أنجوبيا وأختابي وهي تقول لأبي بلا تل مؤنبي. ويح له ويح له ويح لهذا الولد المعذب. ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي.
1: جوزيف أبي الأغنية الثالثة قديش كان عمرك لما غنيتيها هاي؟
0: اي 7-8 سنين.
1: سبعة بعدك من ذكريتها. 8 سنين
0: يوم غنى انا الزهور انا مات وكان يعني كان
1: حلو حلو. ام جوزيف شكرا على المشاركة الحلوة طويلة اليوم شوي.
2: الاغنية الثالثة
1: لا فيش اليوم خلص وقفي شكرا انا بمزح مع ام جوزيف. لا ام جوزيف الوقت خلص 10 دقائق صار لك عم بتغني. انبسطنا فيكي طبعا بس ما ينفعش هيك. متأسفين. يلا حزرينا غناي ثاني. لا
0: عرفت تاجي وانا بس ياجي والناس بتلحقني تتوكل بك ماجي.
1: شو هي ماريا ركزي
2: جدر.
0: لا
1: ايش هي
0: عرفت تاجي ومعلقه بسياجي. والناس بتركض تتوكلني بك ماجي.
2: ديكي جاجي
0: الباذنجاني
2: شفتي.
1: ركزي ركزي يا ماريا. شكرا ام جوزيف على المشاركه الحلوه هاي.
2: انا بدي غنايه ثالثه شادي. انا بدي غنايه ثالثه من ام جوزيف. انت قلت غنايه ثالثه انا بدي غنايه ثالثه من ام جوزيف.
1: بمسح
2: انتبه لكل كلمه بتقولها.
1: بمزح بكره بتجيب لنا الثالثه والرابعه. لا لا ثالثة ورابعة بكرة. شو رأيك نسمع زاوية إسا؟
2: طبعا طلع نحن
1: عم نتمشور
2: بالضبط. نحن عم نتمشور كتير نحن الأولاد معنا سايقين السيارات بالشوارع بكل محل. أولاد أولاد أولاد لازم ننتبه. فعنا زاوية الأمن والأمان لحضرتها فاتن حداد
1: طبراني.
2: واليوم طائي جبرين هو رح يعطينا كيف نكون بأمن وأمان.
1: نسمع.
3: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا ومع هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا.
4: تحياتي للجميع. معكم طائي جبرين مدير عام مؤسسة حواس ومؤلف مجموعة التسامح المروري والاحتراس لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. مع انطلاق العطلة الصيفية وخروج مئات الآلاف من الأطفال بأجيال مختلفة إلى شوارع البلاد والمرافق العامة والمتنزهات المختلفة، فإننا إذ نتوجه بمؤسسة حواس برسالتنا هذه إلى الآباء والأمهات السائقين والسائقات على شوارع البلاد وبين الأحياء، معرجين بتوجهنا هذا إلى جميع المسؤولين في السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية والمخيمات الصيفية بتوخي الحذر والانتباه لهؤلاء الأطفال، فإننا أمام عطلة طويلة قد تبدو للبعض ممتعة ولكنها تحمل في طياتها الكثير الكثير من المخاطر والحوادث، كذلك الإصابات المختلفة التي تؤدي بحياة الكثير من أبنائنا وأطفالنا. فحسب المعطيات من سنوات سابقة نلمس ارتفاعا كبيرا بإصابات هؤلاء الأطفال لأسباب مختلفة نذكر وننوه إلى أهمها. تتصدر حوادث الطرق عامة وحوادث الدهس خاصة هذه الأخطار على شوارع بلادنا وساحات بيوتنا وتعد المسبب الأول لوفيات أطفالنا. أما السبب التالي فهو الغرق على شواطئ البحار والبرك أو حتى الأحواض البيتية، وعليه يتوجب الانتباه لهؤلاء الأطفال أثناء السباحة وعدم تركهم ولو للحظة واحدة مع استعمال وسائل وقاية مختلفة كالطواشات لمنع الغرق أو مهم جدا لباس طويل وقبعات لمنع إصابات الشمس الحارقة والخطيرة. طبعا لا تقتصر حوادث الإصابات الأطفال خارج البيوت وفي المرافق العامة، بل أضحت أيضا البيوت هي الخطر الأكبر على حياة أطفالنا الناتجة سواء كان من سقوط من مرتفعات أو اختناق بأجسام غريبة أهمها المكسرات أو حتى التسمم من مواد كيماوية مختلفة تحت أيدي أطفالنا. وعليه فإننا نتوجه إليكم الآباء والأمهات خاصة بأخذ جميع وسائل الحيطة والحذر وإبعاد جميع المسببات هذه الحوادث عن الأطفال، إضافة إلى إرشادهم وتوجيههم وعدم تركهم لوحدهم في هذه الفترة الصعبة. متمنية للجميع عطلة ممتعة وشيقة والأهم آمنة من الحوادث والإصابات لا قدر الله.
1: شكرا.
3: سيفو معنا زاوية الأمن والأمان، إعداد فاتن حداد طبراني.
1: شكرا لفاتن.
2: للأستاذ طائي جبارين هاي المعلومات مدير عام مؤسسة حواس، عن جد انتبهوا للأولاد. الأولاد اليوم موجودين بكل محل، بالشوارع بالطرقات معنا بالسيارات، مش يعني كل الوقت، انتبهوا لهن، هدول أولادنا، كتير مهم. شكرا. نحافظ على أمن وأمان أولادنا.
1: شكرا على النصيحة. عنا إعلانات ومنرجع، خليكم معنا على السماء.
5: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
1: صيف معنا.
2: صيف معنا.
1: عندك رسائل
2: كل يوم.

0: زدت ولا أي إشي من حياتك ولا أي إشي
1: لحد هسه لا
0: ولا إشي صغير.
1: شو مضايقني إشي؟ شو بدك بالقول؟
0: يا لك واو
1: شو عم بفكر
0: بس أنا بدي إياها كم من إشي بضايقني؟
1: قلتي لي إشي واحد؟
0: قلت لك إشي شديد نشتغل على النسيان. تتذكر أنا إيش بدي موج البحر ياخد مني؟
1: صح
0: تتذكر؟
1: لا
0: بلا بتتذكر بعطيك
1: شو بتذكر؟
0: تتذكر
1: الدخان
0: الدخان
1: وتطيري؟
0: إشي يروح من
1: يروح منك
0: إيه؟ من خوفي منها
1: خوفك من الوطوات
0: أيوة وطوات. شفت كيف تتذكر؟
1: ذكرتيني تذكرت
0: إيش بدي البحر موج البحر ياخد؟
1: الوطوات والدخان هاي من ماريا اسمع من المستمعين شو بدهن
0: على 072-33-55993 أو واتس أب مكان 050-970-1321 أنا وشادي بدنا نعرف شو بدكم موج البحر ياخد من حياتكم.
1: راني عندك إجابة
0: إشي واحد
1: ولا كمان كله
0: فكري فكري كله يبقى. تمام عندك رانيا تكيش إشي البحر ياخده ذكرى
1: شو
0: في إيش؟ ذكريات مش حلوة بحياتنا بدنا إياها تروح بدنا إشي يختفي.
1: نسمع المستمعين شو بيقولون
0: 072-3
1: معك
0: 072-33-55993 أو عم واتس أب مكان 050-970-1321 وبدي أسمع كمان جملة أكم من بيت لأغنية الصيف.

0: لقلبك أنا زيد أغنية حلوة
1: سوري هذا
0: حضري حالي كمان بعد الرسائل كمان عنا بطيخة ولا شمامي
1: بطيخة وشمامي
0: عشان تحضري حالك ما قولكيش انه عم
1: ولا عنا إيش زاوية البطاقة
0: إيش بطاقة
1: بطاقة
0: أوكي بس بدك تحضري حالك
1: أنا لا
0: هيك عم بقولك
1: للرسائل
0: والشمامي
1: بطيخة الشمامة أنا حاضرة فيها
0: بس عم بقولك عشان تحضري حالك مش تقولي عم بفاجئك اسمع إيش بطاقة من زميلتنا سوزان دبيني
2: بطاقة الثالثة من القلب للقلب لكل اللي بسببهن عم ينبض هالقلب مش كل واحد عم بضحك معناتها سعيد ومش كل واحد ساكت ما عم بحكي معناتها ما عنده مشاكل في كتير عالم ماهرين جدا بإخفاء وجعهن ليه؟ لحتى الناس تفكر إنهن دايما بخير لهيك ما تقسى بحكمك على الآخرين وما تفسر تصرفاتهم كيف بناسبك إلك خلي بقلبك شوية رحمة

0: وحاول حاول انك تتفهمهن وتحتويهن، لانه هيك منخلي الحياة احلى واهون إلنا وإلهن. من قلبي لقلوبكم، سوزان دبيني.
1: شكرا لزميلي سوزان دبيني.
2: ما حق سوزان، في مرات نحن منحبش نفرجي الحزن أو الصعوبة بالحياة، وكل وقت منفرجي
1: الأشياء الإيجابية
2: والإيجابية، بس لا يعني
1: في مكان لكل إشي.
2: لا صعب. فشكرا لزميلي سوزان دبيني على البطاقات. نحن هاي كانت بطاقة ثالثة من
1: كل يوم زميلتنا منها بطاقة.
2: من بطاقة ورسالة سوزان دبيني.
1: جاهزي للأغنية؟
2: أيوة
1: يلا. بدنا كلمات واقتراحات قبل.
2: بدك كلمات
1: بطيخة.
2: بدك الكلمات. بدك الكلمات
1: بطيخة والشمام ولا المشمش؟
2: لخبطني شادي، البطيخة والشمام ولا الرسائل؟ شادي
1: عم بحاول ارتب لك الافكار.
2: انا بحب الترتيب. طيب كله تمام، كله
1: الكلمات
2: زن.
1: رتبي افكارك.
2: اخ ايش قصة غريبة. تعبان. مين بعتت لنا تعبانة؟ مين؟ واو تعبانة. بدأ البحر ياخذ لها التعب.
1: تعب.
2: بعتوا لنا في حدا بده موج البحر ياخذ الإجرام والعنف من مجتمعنا. 100% غندور عواد. 100% غندور. الإجرام والعنف الموج البحر ياخده ما يرجعوش.
1: صح.
2: ما يرجعش ولا أي بقايا منه.
1: صح. شو كمان
2: بعتولنا عن موج البحر؟ بدك انت الغناني. استنى شوي علي. يسعد صباح اروع شد مريا. اذا بس بدها تحذف من حياتها الفقدان والموت، فقدان الناس اللي منحبها ومنتعلق فيها.
1: حلو.
2: بالاخر بروح ونفقدهن للابد.
1: صح.
2: 100% معاك حق. واو. وبتمنى البحر ياخد الفقر.
1: فكر. حلو كمان.
2: مين بعتتنا على قصة المنحبان؟ جاكلين. ايش كمان؟ هذا رسالة بعتولنا اياه عن في كمان رسالة رح تحبها. كل الرسائل بنحبها، بس هاي كمان هيك حلوة. سيف الدين من نابلس. مريم. انا ماريا سيف الدين. ماريا أو ماريا. أنا عم بحب هيك، في ناس عم بيقولوا لي ماريا.
1: ماريا؟
2: فعم بحب الماريا.
1: لا،
2: إن جوزيف تقول لي ماريا.
1: ماريا أحلى.
2: ماريا وشادي هما نموذج متميز للزمالة والمهنية الناجحة.
1: شكراً.
2: والتعاون المثمر في بيئة العمل.
1: شكرا.
2: تجمع بينهما علاقة مبنية على الاحترام والمتبادل والتقدير العالي للجهود المشتركة. مش مشتركة. مش مهم انه شادي بلخبطني يعني. يمثلان مع روح الفريق الواحد التي تسهم في تحقيق الأهداف وإنجاز المهام بكفاءة. نتمنى للزميلين.
1: شكرا.
2: ماريا مش مريم. وشادي دوام التوفيق والتميز والنجاح المستمر في مسيرتهما.
1: مين هو؟
2: المهنية. من سيف الدين من نابلس.
1: شكرا
2: كثير سيف الدين. نعم.
1: عندي كمان ولا خلاص؟
2: لا
1: خلصت.
2: خليني أخذ نفسي.
1: خدي نفسك عشان بعد الأغنية نسمع بطيخة
2: أو شمامي.
1: مش
2: مش مشكم بطيخة.
1: اسمع ماريا شو عندها تحكي بعد. يا حلو. أغنية. نعم. آدم.

0: حلو أغنية آدم. إسا عنا زاوي عنا معلومة من ماريا بطيخة ولا شمال ماريا. شو بدك تحكي لنا؟
1: أوكي قبل أكم من يوم في صبية اسمها أنجلا نيكولاو وشاب اسمه إيفان كوزنيتسوف
0: مش مهم الأسماء
1: روس اللي هن قرروا بهالليلة يفوتوا على عمارة كبيرة وطويلة بنيويورك اللي اسمها Empire State Building.
0: أوكي.
1: من أطول العمارات.
0: شو قرروا يدخلوا يعملوا؟
1: ناموا هناك بشي مرحلة الصبح تسلقوا تسلقوا لأعلى نقطة موجودة هناك ورفعوا علم كبير كانوا بتعرف Empire State Building في هاي هيك زي العودة هيك الطالعة اللي هي عشان الطيارات تنتبه لها يعني وصلوا لهناك قد ما تسلقوا ورفعوا علم كانوا مخفيين زي تولة يتحطين على وجه
0: قناع
1: وكان على العلم مكتوب When the power of love beats the love of power the world knows peace لما قوة الحب هي اللي تتغلب على أي إشي تاني فساعتها العالم بعرف السلام بعدين نزلوا إذا مش نزلوا يعني شوي نزلوا على نفل صغير تحت وهو ركع وطلب منها الزواج
0: حلو
1: والطيارات والهليكوبترات حواليهن حايمين وبصوروهن نزلوا لتحت أعطاها خاتم طبعا ألماز نزلوا لتحت ومين كان يستناهن
0: البوليس
1: طبعا لأنه عملوا عندنا عدة قضايا إسا متهمين فيها
0: زي إيش تعدي
1: طلعوا رفعوا على خطورة مخاطرة بالحياة فهاي بطيخة ولا شمامة هاي القصة
0: بس حلو
1: تبعت السهنة أصلا كل إني عايشين من هذا الإشي شفت لهم ملان فيديوهات إن هني بتسلقوا أيك تعرفوا كمان بتسلقوا على كتير عمارات
0: على قمم
1: على القمم بتصوروا هذا هو شغلهم مهنتهم اللي هي جدا خطرة بطيخة ولا شمامة تنين
0: يعني بيقدروا اقترح عليها الزواج
1: مبروك فبطيخة أو شمامة بعدني مش عارفة تنتين
0: مبروك على كل الأحوال
1: طيب نعم
0: احنا وصلنا ومن نوصل لنهاية
1: كنت اقول
0: عندك بعد وقت
1: عندي بدي احكي لكم هيك غندور بعت لنا كلمات لاغنيه
0: شو بيقول
1: غندور عوان مدينه تمره اغنيه جميله وبعت لنا عده اغاني رح اخترت هاي هيك اغنيه جميله عن حلاوه الحياه والصيف والكيف بدل العنف والاجرام والاحزان بكفينا احزان ودمتم ووئام بس بدها مساعدة الذكاء الاصطناعي لتصفية وترتيب الكلمات خلص هاي علي
0: على ماريا
1: علي مساعدة. علي رائدة كمان بعتت لنا كلمات وعدت انه هقولهن وين اوكي في فترة المونديال تعرفوا شو كان ولا أحلى من الخيال كان في مخيم على الهواء وشمينا معه الهواء مخيم فكرته لأول مرة تطرح مخيم مثير للتفكير ومثير للتعبير ومثير للاهتمام والإعجاب وفيها جمع للأصحاب يجتمعوا على الأثير في اجتماع منقطع النظير المخيم بإدارة النغشي ماريا ويساعدها بكل محبة مركز المخيم شادي
0: شكرا
1: وأكيد المساعدين من خلف الكواليس رانيا وشريهان وجوسلين وفاتن ولينا والكل ويا ريت ما اكون ناسي حدا من المشاركين في مخيمنا الحلو لكثير
0: والمسير
1: شكرا رح اخذ الكلمات هدول في عندي دفتر بدي احطهم مع الكلمات تبعت يوم الاربعاء ونبدا شوي شوي بكره مكملين كمان بدنا كمان كلمات للاغنيه
0: عندنا اسئله جديده وفقرات جديده
1: أنا
0: بكره
1: طبعا بلاش انا والذكاء وتشاتوشكا بس نكتمل الغناي
0: صح سعد وماريا شكرا ماريا ديبينا
1: شكرا شادي بلان
0: إلى اللقاء
1: شكرا لكل الفريق العمل الرائع
0: بمخيم
1: صيفو معنا
0: أنا رح ألدي مع المستمعين على التنتين
1: بلقاء فنانينا
0: على الأربعة الثلاثة على الطريق
1: نعم
0: شكرا ملتقي بكرة أنا وياكي
1: نعم كالعادة من 10 إلى 12
0: نبقى مع وائل كفوري إلى اللقاء

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين الساعة من راديو مكان. الوزير زوهر يلمح إلى أن الحكومة ستنصاع لقرارات محكمة العدل العليا ويتهم الأخيرة بالتصرف بخلاف القانون. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في معقل لحزب الله بجنوب لبنان. وفاة شاب من شرقي أورشليم القدس إثر حادث عنف جنائي ارتكب أمس. والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم وتنخفض غدا. أخبار 12:00. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. رفض الوزير الليكودي ميكي زوهر الادعاء بأن الحكومة قررت عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل العليا، وقال إن الحكومة تسعى لتفادي أزمة دستورية وأن قرارها هو تصريح للمحكمة بأن تصرفها الحالي غير دستوري. وفي حديث إذاعتنا بالعبرية اتهم المحكمة بأنها تتدخل في كل الأشياء وتغير كل الأنظمة بخلاف القانون. من المقرر أن يطرح الائتلاف الحكومي اليوم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، بحيث ستتألف من سياسيين من كلا الطرفين للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن ذلك يعني سريان قانون الاستمرارية عليه، مما يتيح استكمال إجراءات تشريعية من حيث توقف في الكنيست القادمة. اكتشفت قوات من جيش الدفاع كمية كبيرة من الوسائل القتالية، منها صواريخ RPG وأخرى مضادة للدروع، في قرية حداثة جنوب لبنان قرب بنت جبيل الشهر الماضي. وقال المتحدث العسكري إن القرية شكلت معقلا لحزب الله والآن تخضع للسيطرة العملياتية الإسرائيلية. إلى ذلك قال وزير الإعلام اللبناني إن التقديرات الأولية لكلفة الحرب الإسرائيلية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار. نشرت وزارة الرفاه معطيات مقلقة تشير إلى ارتفاع حاد في حالات الاحتيال والاستغلال المالي ضد كبار السن والاعتداء عليهم. ويفيد مراسلنا أحمد أبو صويس بأن الأبناء والأزواج يشكلون الغالبية العظمى من المتعدين على كبار السن. يذكر أنه بإمكان المسنين تقديم شكوى وتلقي مساعدة من الوزارة على بدالة رقم 118. في المستشفى توفي الشاب عمر زهران عمره 30 عاما من شرقي أورشليم القدس، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس إثر تعرضه للطعن في شارع يافا بوسط المدينة على خلفية جنائية. وجاء من جمعية مبادرات إبراهيم أن 153 عربيا قضوا منذ مطلع العام الجاري في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف المستشري.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: وتبقى الفرصة مهيئة صباح غد لسقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض آخر عليها لتصبح أدنى من معدلها بقليل. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أجا
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
9: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الاثنين السادس من يوليو تموز من العام 2026، قبل الإعلان عن حل الكنيسة بأسبوعين تقريبا وبعد ذلك التوجه إلى الانتخابات العامة في البلاد. الائتلاف الحكومي سيصادق هذا اليوم على إقامة لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر. إصابات واعتقالات في عرعر النقب خلال شجار اندلع، وحاولت الشرطة التدخل لفض هذا الشجار. طبقا للمعلومات الشجار اندلع بين مواطنين محليين. حالة من الجمود تخيم على المحادثات بين الأحزاب العربية، وقلق من عزوف الناخب ردا على ذلك. في المونديال، البرازيل تودع كأس العالم مبكرا بعد خسارة في مباراة مثيرة أمام النرويج. هالاند الملك يقصي البرازيل ويتسبب في حزن الملايين في العالم بعد إقصاء البرازيل. إنجلترا تفلح في حجز بطاقة التأهل ولكن على حساب المكسيك المضيف. في الانتاج شريهان حجير بيكي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب.

0: أحلى تحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. نحن إلى النقب في البداية. إصابة 5 أشخاص من المواطنين البدو، بينهم حالات وصفت بالخطيرة والمتوسطة، وذلك خلال عملية نفذتها الشرطة في بلدة عرعر النقب عقب الاشتباه بتنفيذ إطلاق نار من إحدى المركبات، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 من المصابين وضبط سلاح وذخيرة، مؤكدة بأن استمرار نشاطاتها الميدانية في المنطقة مستمرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف.
1: تحياتي لك رائد. نعم، حادث جديد وقع اليوم في منطقة النقب، أصيب خلاله عدد من الأشخاص بنيران الشرطة، ففي إطار عملياتها الميدانية المتواصلة في منطقة النقب بعد نشوب شجار محلي بين عائلات هناك، أعلنت الشرطة أن قوة تابعة للواء الجنوبي رصدت صباح اليوم في بلدة عرارة النقب مركبة يشتبه بأنها استخدمت في إطلاق النار باتجاه مركبة أخرى. وبحسب الرواية الشرطية وتعقبت قوة من أفراد وحدة يؤاف المركبة، وبعد أن اتجهت نحو أفرادها، هذه السيارة اتجهت نحو أفرادها كما قالت الشرطة، بدر عناصر القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبه فيهم. الشرطة ذكرت نقلا عن الجهات الطبية أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم إصابات وصفت بالخطيرة والمتوسطة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي، فيما اعتقل 3 ممن أصيبوا لاستكمال التحقيق معهم في محطة الشرطة. الشرطة أضافت أيضا أن تفتيش المركبة أسفر عن ضبط مسدس وعدد من أمشاط الذخيرة يشتبه في استخدامها خلال حادث إطلاق النار والشجار، وقامت الشرطة بتوزيع صور للمضبوطات على وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن قائد اللواء الجنوبي أجرى تقييم الميدانيين في موقع الحادث وأشاد بأداء أفراد الشرطة، معتبرا أنهم تصرفوا بحزم وبادروا للتعامل مع مصدر التهديد والنيران. وأكدت الشرطة أيضا أن قواتها تواصل نشاطاتها العملياتية في المنطقة. أخيرا رائد، لم تذكر الشرطة كما جرت العادة في مثل هذه الأحداث التي يصاب خلالها مواطنون مدنيون بنيران الشرطة، فيما إذا تم فتح تحقيق موازن حول أسباب وحيثيات إصابة المشتبه فيهم جراء تعرضهم لإطلاق النار من قبل أفراد الشرطة، ومدى ضرورة استخدام السلاح والذخيرة بهذه الطريقة الحية ضد سائق المركبة ومن كان بمعيته. هذا ما حدث اليوم في عرارة النقب.
0: شكرا لك مراسلنا في الجنوب نواف النباري. الآن نفتح ملف المشاورات الأمنية التي يجريها رئيس الوزراء باستمرار في الأيام الأخيرة، وذلك عقب القرار بالانسحاب التدريجي لقوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، وفي الأثناء حركة حماس تعلن عن رغبتها وعن نيتها بحل الحكومة الراهنة في قطاع غزة. ينضم إلينا الخبير العسكري المحلل مودي سعد. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أخي.
0: ما هي أبرز ملامح هذه المشاورات الأمنية التي يجريها رئيس الوزراء مع الأوساط المختلفة، وذلك بالتزامن مع نية جيش الدفاع الانسحاب بصورة تدريجية من جنوب لبنان؟
2: موضوع لبنان أخي رائد وموضوع شائك جدا من ناحية البقاء والوقوف تبع جيش الدفاع في جنوب لبنان، ومن ناحية ثانية كان في محادثات اللي فيها صار في تقدم يعني ملموس بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، ومن ناحية ثالثة كل اللي صار مع من نواحي إيران وترامب وكل الإشارات إنه ترامب دون ما يقضوا على المنظمة الإرهابية اللي اسمها حزب الله. هذا موضوع اللي طبعا بيجبر رئيس الحكومة ومجلس الحرب يبحثوا فيه بحث عميق، وعلى هذا كان الإشي في كان طبعا الأشياء اللي تكون أهم في إنه كيف يقدروا يستمر من كمان سكان شمال إسرائيل.
0: هذه القضية يعني جدلية بامتياز سيد مودي سعد، باعتبار أن رؤساء البلدات في شمال البلاد لديهم يعني قلق إزاء هذا الموضوع، ويخشون من أن انسحاب جيش الدفاع من جنوب لبنان قد يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية والترتيبات الأمنية في المستقبل.
2: طبعا طبعا هذا هاي النقطة المؤثرة، حتى هي أكثر نقطة لرئيس مجلس
0: مودي. نحن لم نستمع لك بصورة جيدة.
2: ضد بحكوها علنا رؤساء المجالس في الشمال والسياسيين في الشمال وكمان الشعب انه انت فتت لجنوب لبنان سيطر على هاي المنطقة صار عندنا يعني هدوء نوعا ما وصلنا نشعر شوي احسن بالامان فبتنطق كيف فيه هذا ما بدهن اياه بقول لك اذا انت تخلص الشغل كيف لازم تعمله وكمان في دعم لازم نقولها هاي النقطة في دعم لبناني لهذا الموضوع
0: مودي نحن لا نستمع لك بصورة جيدة
2: من يبدو من هاي المنظمة
0: ليتك يعني تتواجد في مكان معين يكون فيه الاتصال أنقى وبصورة مستمرة أو متواصلة نحن نستمع لك بصورة متقطعة مودي نستمع إليك بصورة متقطعة والاتصال غير نقي 100% نحن نحاول أن نجدد الاتصال بك من جديد
3: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان

0: في مشكلة في الاتصال مع مودي سعد الخبير العسكري الضابط السابق في جيش الدفاع. هل عاد إلينا مرة أخرى مودي؟ مودي معنا مرة أخرى؟
1: نعم،
0: نريد أن نستمع إليك بصورة جيدة وليس بصورة متقطعة. الآن خذني إلى قطاع غزة سيد مودي، ما أهمية إعلان حركة حماس عن رغبتها بحل الحكومة هناك وربما لاحقا بالإعلان عن نزع السلاح؟ ما أهمية هذا الإعلان في هذا التوقيت بالذات مودي؟ توجد مشكلة في الاتصال مع مودي، نحن سننتقل إلى شأن آخر.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: في الملف الحزبي هنالك حالة من الجمود تخيم على المحادثات بين الأحزاب العربية. كنا نعتقد بأن الأزمة فقط منحصرة في موضوع إقامة المشتركة الرباعية، ولكن يبدو بأن الأزمة طالت أيضا قضية المشتركة الثلاثية، وهنالك عزوف عن هذه المحادثات في الوقت الراهن، ما قد يؤثر في المستقبل على موقف الناخب العربي إزاء هذه الأزمة. ينضم إلينا الكاتب والصحفي الزميل نظير مجلي. أهلا وسهلا بك أستاذ نظير.
3: مرحبا بك أستاذ رائد وبفريقك وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الأزمة موجودة، وهل هذا يعني يعطي انطباع بأن هنالك اتفاق بين الجبهة حقيقة مع التجمع والعربية للتغيير؟ هذا أثار حفيظتها وأعطاها شعور بأنه هي خارج هذه اللعبة في الوقت الراهن؟
3: صحيح، أنني أشك في ذلك ببساطة، لأن هذا من الممكن أن يكون مدمرا للمعركة الانتخابية للمواطنين العرب في إسرائيل. لذلك أتوقع أن تكون القيادات من الأحزاب الثلاث أكثر مسؤولية وحذرا من الوقوع في هذا البطب. الجمهور العربي في إسرائيل كان يطمح لرؤية قائمة مشتركة واحدة، وأصبحت القائمة المشتركة الرباعية هي شيء مقدس، وهذا خطأ. وعندما بدأ يستوعب الجمهور العربي بأنه سيذهبون إلى قائمتين، وبدأ يطالب بأن يكون الشرط الأساسي هو أن يتعامل مع بعضهم البعض بمستوى راقي، اتفاق فائض أصوات، خطاب سياسي عاقل معتدل بدون تجريح، بدأ يستوعب الجمهور العربي هذا ويتقبل الموضوع. الآن تأتي فكرة التحطيم للقائمة الثلاثية. أتأمل أن لا يكون هذا حقيقيا، ولكن إذا حصل هذا الأمر فهذا كمن يطلق الرصاص على قدميه في هذه المعركة، يعني هذه ضربة جدية. ولذلك ينبغي أن ليس فقط أن تحل المشكلة، أن لا يسمحوا بأن تتدحرج الأفكار المرتبطة فيها، لأن الجمهور العربي في إسرائيل يستمع إلى مثل هذه الأخبار ويشعر بنوع من الإشمئزاز تجاه كل المعركة الانتخابية. هذا يحطم فكرة رفع نسبة التصويت، ولهذا يعني هذا الخلل يجب أن يعالج بأسرع وقت ممكن.
0: طيب وين المشكلة أستاذ نظير؟ يعني فيما لو تعثرت المحادثات وتعثر إمكانية إقامة مشتركة ثلاثية، هل سيكون موقف الناخب العربي يعني سلبي إزاء هذه المحادثات؟ هل سيتجه مثلا إلى أحزاب غير عربية؟ ما الذي من الممكن يعني أن يحدث في عقب ذلك؟
3: أولا ستتوقف عملية رفع نسبة التصويت. اليوم يوجد وعي في المجتمع العربي لضرورة رفع نسبة التصويت حتى يكون حضور العرب في إسرائيل أكبر، لأن هنالك خط أخطار جدية من التطرف اليميني في إسرائيل. فعملية رفع نسبة التصويت تضرب ضربة قاسمة. الآن إضافة إلى ذلك هنالك طبعا أن هنا سيذهبون إلى أحزاب أخرى، وهذه أهون الشرائين، أن يأتي إلى صندوق الاقتراع ويصوت لحزب آخر هذا من الممكن أن يكون مقبولا. المشكلة هي في أن يقرر أن يصوت احتجاجا، بمعنى أن يضع ورقة بيضاء أو أن يجد طريقة يظهر فيها أنني كعربي لا أريد أن أكون شريكا في هذه اللعبة لأن قيادتي لا تستحق. فبهذه الحالة نحن نصل إلى أولا ضرر بالمعركة الانتخابية نفسها، ولكن الضرر الأكبر قد يكون في أعمق استراتيجيا، في رؤية، في النظرة إلى الأحزاب. الجمهور العربي سينظر إلى الأحزاب نظرة دونية، نظرة سلبية، خصوصا وأن الكل يعرف لا يوجد خلافات سياسية بين هذه الأحزاب. الفكرة الجوهرية في العمل السياسي كلهم تقريبا متفقون عليها. المشكلة هي مشكلة تركيبة القائمة، الأشخاص، من يأخذ أكثر من يأخذ أقل، وهذا يعني عمليا مصالح ضيقة. فهذه رؤية ستحطم نظرة وهيبة العمل السياسي والقادة السياسيين أمام الجمهور العربي. ولذلك ينبغي أن ينظروا إلى الأبعاد الخطيرة لمثل هذا التصرف، ليس فقط بمستوى عدد الأصوات والرؤية التصويت، إنما في نظرة المواطن العربي لقيادته السياسية. فهناك من يريد للعرب أن يكونوا يائسين وأن يقولوا ليس لدينا قيادة سياسية، مع أنه كلنا نعرف أن أعضاء الكنيسة العرب كانوا من أنشط أعضاء الكنيسة في إسرائيل، يقدمون الكثير ويضحون الكثير، وهم عمليا بهذه الحالة يمسون بمكانتهم أمام هذا الجمهور.
0: شو السيناريو اللي إحنا من الممكن أن يصادفنا في قادم الأيام أستاذ نظير، بما أنه العربية الموحدة تقريبا يعني بين قوسين حسمت موقفها، حسمت أمرها وقالت بأنها ستذهب إلى الانتخابات بمفردها؟ طبعا لم تقل هذا الكلام جهارة وصراحة، لكن يعني المكتوب يقرأ من عنوانه بأنه من الأفضل أن تذهب لوحدها، لأنها طبعا لديها أجندة ولديها برامج ومشاريع مختلفة. الآن السيناريو الأقرب هو أنه قائمتين، ولا ربما راح نتفاجأ ونشوف ثلاثة قوائم؟
3: هو ليس فقط ثلاثة، هناك قائمة جديدة أيضا، قائمة
0: لكل مكان.
3: نعم، هي أيضا
0: قائمة عربية يهودية. قائمة عربية يهودية،
3: نعم، ولكنها لن تحصل على أصوات جدية عند اليهود. أصبح واضح
0: أصواتها وين موجودة عند العرب؟
3: بالغالب عند العرب. ولذلك هذا تشتت الأصوات غير ضروري، غير حيوي. لا بأس في أن يكون هناك تعددية، ولكن الطريقة، هذه الطريقة خاطئة، وفيها شعور بأن القيادات السياسية لا تقول الحقيقة بصراحة للمواطن العربي. أيضا القائمة الموحدة، يعني حسابات القائمة الموحدة أن تكون لوحدها، هذا لأنها مرتبطة بأحزاب أخرى تريد أن تقيم معها حكومة، وهذه الأحزاب مصلحتها أن لا تكون قائمة مشتركة. هذا أنا كمكان القائد الموحدة أقول للعرب بإسرائيل بصراحة، هذا هو برنامجنا، هذا هو تكتيكنا، وهذا أفضل لنا، فهذا يمكن أن يكون مقبولا. بالمقابل القيادات التي تدعي أن هذا أسلوب، أن القائمة الموحدة فاشلة في أنها تعبر عن مصالح العرب، ماذا أنتم تفعلون لكي تظهروا أنكم أفضل؟ ما أنتم يعني الصراع الداخلي هذا يجب أن يتوقف فورا. وأنا أعرف أن هنالك جهود جدية الآن للتغلب على هذه المشكلة وعدم إلقائها، ولكن طالما أن هذه المشكلة قائمة وتطول، فكل يوم يزداد يتمس فيه نظرة المواطن العربي لاحترام القادة وتأييد القادة ورؤيتهم كما هم. يعني يصبح الآن التفسير وكل إنسان على خاطره يفسر ويرجد أن هنالك يعني مصالح ذاتية تتغلب على المصالح العامة، هنالك مصالح حزبية تتفوق على المصالح العامة، وهذه نظرة يجب أن تتوقف، ولن تتوقف إلا إذا توصلوا إلى اتفاق واضح وسريع يبين أنهم جادون في الذهاب إلى الوحدة، وأنهم لا يغلبون المصلحة الشخصية والحزبية على المصالح العامة.
0: نعم، شكرا لك الكاتب والصحفي الزميل نظير مشلي على هذه المداخلة. شكرا.
3: شكرا لك عزيزي.
0: طبعا يومك. إلى اللقاء. لا نخرج إلى فاصل.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
1: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات و...
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، نحن معكم حتى الواحدة تكملة لملف المحادثات الحزبية التي أصيبت بحالة من الجمود. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا بك فالح.
5: يا تلقراية تحية المسلمين والمستمعات، يا هلا.
0: بدلاً من استخدام تعبير بيضة القبان، الآن هنالك تعبير آخر دخل على الخط وهو كتلة مكملة للإئتلاف الحكومي، استخدم من قبل بعض الجهات المقربة من قبل القائمة العربية الموحدة، ما معنى هذا الكلام؟
5: لا، هو يعني واضح جداً أن المسمى انطلاق لحملة انتخابية جديدة، هذا هو المصطلح الذي على ما يبدو ستعتمده طيلة هذه الفترة القائمة الموحدة، كما يقال لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، ولعل المسميات التي كانت يمكن أن توصف الحالة السياسية بشكل دقيق أنذاك لم تعد قادر على توصيف الحالة السياسية بدقة في هذه المرحلة، ولا حتى لا تقع القائمة الموحدة في مطب التضخيم من جهة والتضليل من جهة أخرى للجمهور، ذهبت باتجاه استخدام مسمى يلامس الواقع أكثر، يعكس المرحلة السياسية في هذه المرحلة باعتبار ما سيكون عمليا. مسمى بيضة القبان كان آنذاك يعني يوصف الحالة عندما عبر عن مرحلة فيها الموحدة تحركت ناورت مرين معسكرين لترجيح كفة على حساب أخرى، آنذاك رائد كان دخولهم إلى ائتلاف البقاء فيه أو الخروج منه يعني إما استمرار الحكومة أو سقوطها. الآن بالتحول الاستراتيجي، طبيعة التحدي الاستراتيجي الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة، الموحدة لم تعد بيضة قبان، وإنما يعني انتقلت من مرحلة المناورة بين معسكرين إلى مرحلة التوجيه بين هلالين التصويب نحو هدف سياسي واضح، ألا وهو بمنطقهم بطبيعة الحال هو هدف وجودي، وهو إسقاط حكومة اليمين، بمعنى سيكونون كتلة مكملة لأي طيار مناوئ لنتنياهو يقوم بإسقاط نتنياهو، حكومة نتنياهو واستبدال حكومة نتنياهو. لهذا
0: لكن أنت قلت بأن هذا التوصيف، هذا التوصيف الجديد أو هذا يعني المصطلح الجديد الذي دخل على خط الدعاية الانتخابية للموحدة هو يعني له مدلولاته الانتخابية والإعلانية والدعائية، إلى أي مدى يؤثر ذلك على موقف ورأي وتصور الناخب العربي؟
5: الله، الموحدة دائما تحدثت على أنها قبل أن تخطو أي خطوة تصارف الجمهور، وبالتالي لا تقوم بتضليل الجمهور، وبالتالي رائد من خلال هذا المسمى هي عمليا توصف دور الموحدة في المرحلة القادمة، وصف بعيد عن التضليل كما ذكرت والتضخيم، قريب جدا من التواضع، يخاطب عقل المتلقي لا عواطفه، يلامس الواقع السياسي ويعكسه، وهو الأقرب لوصف وضع الموحدة على ما ستكون عليه بحالة وكانت جزءا من إئتلاف. بمعنى الموحدة مسبقا شو بتحكي للجمهور؟ أنا أريد أن أكون جزء من إئتلاف من ذات عزيز الثقة وعدم تضليله، وكل من سيمنح صوته للموحدة عمليا هو يمنحها، وعارف الموحدة إلى أين ذاهبة بهذا الصوت. الآن استكمالا لبناء حالة الثقة ما بين الموحدة، قيادة الموحدة وجمهورها، أيضا آثروا أن لا يضللوا الجمهور جمهورهم من خلال استخدام مسمى بيضة القضبان، لأن عمليا لم يعودوا بيضة القضبان لأنهم لا يناورون بين معسكرين. إذا مالوا إلى اليمين نجحوا حكومة اليمين، وإذا مالوا إلى المركز يسار نجح حكومة مركز يسار. لا أبدا، الآن هم يتحدثون بشكل واضح أنه نحن لن نكون جزء من حكومة يمين، نحن سنكون جزء من حكومة تقوم بإسقاط هذه الحكومة واستبدالها. عمليا بالمناسبة استراتيجيا كبلوا أيديهم نوعا ما، لأنه بحاله كان في تعادل كما يتضح من استطلاعات الرأي العامة أو الداخلية. سيكون من الصعب على منصور عباس والموحدة الذهاب باتجاه اليمين وإنجاح هذه الحكومة. لهذا هم ضيقوا قليلا نوعا ما مساحة مناورتهم، ولكن الوضوح والصدق مع الجمهور، وهذا عمليا أحد أهم أهداف الموحدة التي تتحدث عنه بشكل واضح، أنه لن نكون جزء من حكومة يمين وسنكون جزء من أي ائتلاف حكومي يستبدل الحكومة القائمة. لهذا مسمى الكتلة المكملة يكون أكثر دقة في توصيف الواقع من بيضة قضبان، وهذا في نوع من الوضوح والصدق والمكاشفة للجمهور دون الذهاب باتجاه تضخيم الحالة وكأنه كل شيء واقف على قرار من الموحدة. لا، لم يعد كل شيء واقف على قرار من الموحدة، وهذه الشفافية المصارحة وتوصيف الحالة بدقة نعم يعزز فقط جمهور الموحدة فيها. عمليا الموحدة وممثلة برئيسها منصور عباس حددت أهدافها، أهدافها واضحة، وهي تتحدث أيضا كيف يمكن الوصول إلى هذه الأهداف، وبالتالي من سينتخب الموحدة يكون قد انتخب بها واضحة مسبقا، ما في تضليل ولا بتغوش جمهورها.
0: سؤال أخير فالح، ماذا بشأن المحادثات لإقامة المشتركة الثلاثية في ظل وجود بعض الخلافات المرتبطة والمتعلقة بجزئية المقاعد؟ كيف تقسم ومن سيحصل على 3 مقاعد ومن سيحصل على مقعدين؟
5: باعتقادي رائد، بعد بيان التغيير الذي جاء في أعقاب مبادرة اتسمت بالمسؤولية، اللي بالمناسبة يعني في السياسة المحلية والقطرية نحن بأمس الحاجة لها، وهو اعتراف القيادات بأخطائها، مكاشفة نفسها والتراجع، أعطى ضوء أخضر لعودة الأطراف إلى استمرار المفاوضات الثلاثية. يعني بقيت العقدة الكاداهية، واضح أنه خلافهم على مقاعد، ولربما يعني بحسب مصادري حتى نصف الأمور بأكثر دقة، ليس فقط على مقاعد وإنما على استبدال المقعد السابع بالثامن. ولهذا إذا لم يتمكنوا من تجاوز،
0: أظن بأنه هاي قضية مركزية أساسية استبدال المقعد، باعتبار أنه المقعد السابع مخصص لإمرأة،
5: ليس بالضرورة. يعني واضح أنه كمان هم يأخذون بعين الاعتبار أنه تعزيز قوة حزب يجب أن لا يأتي على حساب قوة القائمة ككل. يعني لك أن تتخيل إذا تم ظهر التمثيل النسائي لما بعد المقعد التاسع أو العاشر، هذا عمليا يفرض على الأطراف أنه لا يقوموا بتقديم الموقع النسائي، أو هذا صحيح أيضا فيما يتعلق بالتمثيل النقباوي ومنطقة الجنوب. لهذا باعتقادي هنالك موازنات وتوازنات دقيقة حساسة يجب أن يأخذوها بعين الاعتبار. ولك أن تتخيل يعني في الوقت الذي فيه هنالك، أنا لا أريد أن أستخدم مسمى صراع، ولكن هو كذلك، ومن دورنا كصحفيين أن نوصف الأمور بدقة من باب الأمان المهني والمسؤولية المهنية. يعني واضح جدا رائد أنه الخلاف كان وما زال على مقاعد، وبالتالي حتى يتجاوز هذا المطب إذا لم يتمكنوا، الآن ذهبت أطراف من داخل الجبهة وغيرها تتحدث على أنه إذا لزم الأمر أن نلجأ إلى أطراف خارجية حتى تساهم وتساعد بحل إشكالية المقاعد، كمثلا لجنة الوفاق أو لجنة مكونة من سياسيين سابقين من كل الأطراف، كالسيد الأستاذ محمد بركة، النائب السابق واصل طه من التجمع، النائب المحامي أسامة السعدي من التغيير. هم مدركون تماما أنه الموضوع كان وما زال يتمحور حول تقسيمة المقاعد. وعندما أقول تقسيمة مقاعد نحن نتحدث عن أيضا حصتك من الميزانيات، حصتك من التمويل، مساهمتك في الحملة الإعلامية الإعلانية، عدد أعضائك في اللجان التنظيمية اللجان الإعلامية. يعني أنا عندما أتحدث عن مقاعد لا أتحدث فقط عن المقعد بنفسه، وإنما ما يمثله المقعد أيضا من تبعات رائد. باعتقادي الأطراف فاهمة واعية جدا، وأنا أتفق تماما مع ما أنهى به زميلنا نظير مجلي عندما قال بما معنى أي نعم الوقت لا ينتظر أحد. والمماطلة وكلما مر الوقت يمر من رصيد،
0: لا تخدم الفكرة، لا تخدم الفكرة
5: ليس فقط، وإنما يمر من رصيد ثقة الجمهور. وهم مدركون تماما كل الأطراف أن الوقت لا يلعب لصالحهم بقدر ما سيلعب ضدهم. لهذا على الأطراف أن تبدأ بدولبة مشروع القائمة الثلاثية، سيما وصدقا وبهذا أنهي رائد موضوع القائمة الرباعية. فقائمة قبل الانتخابات بفترة لم يعد قائما هو مجرد فكرة نظرية غير قابلة للتطبيق. ممكن إذا كان في هناك تحالفات في اللحظات الأخيرة قبل تقديم القوائم، ممكن تراجع أحد الأطراف في استطلاعات الرأي العام على سبيل المثال الموحد إلى آخره، يلزمها بأن تكون ضمن بلوك تقني في الرباعية. غير هيك أنا لا أرى أنه ستكون هنالك فعلا قائمة رباعية تعمل بتناغم وفق حد أدنى من البرامج السياسية الآخر. لهذا على الأطراف أن لا تنتظر، الواقع يحتم عليها بدء دولبة مشاريعها وعدم الانتظار وترتيب أوراقها سريعا.
0: شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالي حبيب.
5: وليهمك رائع.
0: شكرا شكرا شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، عميل سري استخدمته الشرطة على مدى عام كامل يوقع بعشرات المشتبه فيهم بالتورط في فرض الأتوى والابتزاز بحق العديد من أصحاب المصالح التجارية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
6: في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة الجهات التي تقف وراء جرائم فرض الإتاوى وما يطلق عليه الخاوة في منطقة الجنوب، أدارت الوحدة المركزية في شرطة النقب تحقيقا سريا واسع النطاق امتد على مدار العام الماضي. وفي سياق التحقيق استخدمت الشرطة أحد أفرادها الذي جرى تجنيده للعمل كعميل سري، حيث انتحل شخصية صاحب مصلحة تجارية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر السبع. وخلال نشاطه توجهت إليه بحسب الشبهات عناصر إجرامية من البلدات البدوية ومناطق أخرى، وطلبوه بدفع ما يطلق عليه برسوم الحماية مقابل نشاطه التجاري، مستخدمين أسلوب الابتزاز والتهديد بمبالغ وصلت إلى عشرات آلاف الشواكل. وخلال فترة تشغيل العميل السري نجح حسب بيانات الشرطة في جمع أدلة وقرائن ضد عشرات المشتبه فيهم. وفجر اليوم ومع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق نفذت حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت منازل المشتبه فيهم في البلدات المذكورة، إضافة إلى مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وأسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص على ذمة التحقيق. وهكذا تحدث الضابط المسؤول قبل لحظات من انطلاق الحملة.
7: לפני מספר חודשים הופעל סוכן במשטרת ישראל בכל הנושא של סחיטת דמי חסות. היום לאחר שלב הסמוי של החקירה אנחנו בעצם נכנסים לשלב הגלוי ואנחנו הולכים לבצע מעצרים במספר יעדים באזור הדרום.
6: قبل عدة أشهر تم استخدام عميل سري يقول الضابط من قبل الشرطة في موضوع فرض الإتاوة والابتزاز، واليوم بعد انتهاء المرحلة السرية من التحقيق ندخل إلى المرحلة العلنية ونقوم بتنفيذ اعتقالات في عدد من المواقع في منطقة الجنوب. هذا وقد أحيل الموقوفون إلى التحقيق لدى الوحدة المركزية في منطقة النقب، ومن المقرر أن يعرضوا في وقت لاحق اليوم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم، وذلك وفقا لمقتضيات التحقيق.
0: والآن إلى ملف آخر، الأنظار تتجه نحو اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

0: ونتنياهو. يعني صح نتنياهو اليوم بيحكي على علاقة شخصية متينة ما بين وبين ترامب، ولكن التعليقات الأخيرة عبر وسائل الإعلام بتورجي بأنه ترامب غير راضي على نتنياهو وعلى تصرفاته وعلى تصريحاته في كل ما يتعلق خاصة في الموضوع الإيراني وجنوب لبنان. فبرأيي ما سيحاول نتنياهو من خلال هذا اللقاء هو أن يظهر للمجتمع الإسرائيلي بأنه تربطه مع ترامب علاقات متينة، وأنه التفارق في الآراء بالنسبة لكل ما يتعلق بالحرب في إيران لم تؤثر على علاقتهم الشخصية.
1: مهم بالنسبة لنتنياهو أنه يتم هذا اللقاء في الوقت القريب جدا، خصوصا ونحن يعني في خضام الحملة الانتخابية.
0: طبعا يعني إحنا قضية الإسرائيل، علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة هي دعنا نقول أنه أهم موضوع اللي نتنياهو على مدار سنوات طويلة لوح به، وكأنه هو الموضوع اللي بميز كونه رئيس حكومة إسرائيل. يعني نتنياهو دائما وعد المجتمع الإسرائيلي بأنه علاقته مع الولايات المتحدة هي أكبر ربح لإسرائيل في كل ما يتعلق على الأمن الإسرائيلي. وهذا التراجع في الفترة الأخيرة والمفهوم اللي كان ما بعد الحرب في إيران بأنه في تراجع في هذه العلاقة قد تؤثر تأثير كبير على الحملة الانتخابية، بما معنى بأنه هذا التراجع قد يؤدي إلى هروب الكثير من المصوتين من المجتمع الإسرائيلي أحزاب أخرى اللي علاقتها قوية مع ترامب.
1: دكتور أمير، هل من الممكن أن يطرح أيضا نتنياهو خلال هذا الاجتماع على الرئيس ترامب قضية يعني ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية أو سياسية أو تطبيع مع إحدى الدول العربية أو أكثر من دولة، لأنه هذا الموضوع أيضا مهم لنتنياهو ومهم لترامب، خصوصا يعني من المهم أن يسوق بعض الإنجازات للمجتمع الإسرائيلي قبل الانتخابات؟
0: صحيح، يعني نتنياهو برأيي سيحاول من خلال هذا اللقاء طرح إمكانية التقدم في علاقات مباشرة وعلاقات سياسية ودبلوماسية مع أحد الدول العربية لمحاولة لإقناع المجتمع الإسرائيلي بأنه نتنياهو استطاع من خلال الحرب مع إيران والنجاح التقدم أيضا في علاقات في ما يعرف الشرق الأوسط الجديد. هل سيستطيع ترامب أن يبني مثل هذه العلاقة خلال الأشهر الباقية؟
1: من هي الدول المرشحة؟ بتعرف هذا ملف يعني أخذ كثير من وقت نتنياهو وترامب أيضا، من هي الدول المرشحة والتي من الممكن أن ينظر إليها بعين الاهتمام وكأنها يعني نجحت إسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية معها؟
0: باعتقاد الدولة الوحيدة التي من الممكن لترامب أن يضغط عليها خلال فترة قصيرة والتقدم في علاقات من هذا البديل هي لبنان. هي الدولة الوحيدة المعنية اليوم بالتقدم بمثل هذه المفاوضات مع إسرائيل، وطبعا نحن نتحدث عن الحكومة اللبنانية وليس عن حزب الله، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية القاسية التي تعاني منها لبنان. طبعا هذا مقابل وعود اقتصادية ومالية للحكومة اللبنانية وحفظ أمنها، مقابل التلويح طبعا بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. السؤال الذي سيبقى، هل سيستطيع نتنياهو الموافقة على الانسحاب من الجنوب اللبناني مقابل مثل هذه المفاوضات والتقدم في عملية سلمية مع لبنان؟ يعني على القاعدة السياسية المحسوبة اليوم على نتنياهو هي قاعدة يمينية، قاعدة اللي معنية في البقاء على الأقل في هذه المرحلة بجنوب لبنان مقابل ككرت لعب للحفاظ على شمال البلاد. السؤال، هل القاعدة

0: سياسيه عند نتنياهو ستقبل بمثل هذه المفاوضات وترى بهذا الانجاز كانجاز سياسي، ام الحفاظ على الجنوب اللبناني في هذه المرحله في ايد اسرائيليه وتحت سيطره الجيش الدفاع كانجاز سياسي؟
1: الحياه مصالح. شكرا لك دكتور امير خنيفس على هذا التحليل، شكرا جزيلا.
2: الان مع رائد الدياب، حديث الظهيره.
1: المرافق الاقتصادية في إسرائيل برمتها على موعد مع إعلان مهم جدا قد يصدر بعد ظهر هذا اليوم من قبل بنك إسرائيل. المحافظ بروفيسور أمير هيرون لمح بأن إمكانية خفض الفائدة المصرفية إمكانية كبيرة واردة جدا. ينضم إلينا دكتور وائل كريم الخبير الاقتصادي. دكتور وائل، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك أخي رائد، أهلا بك.
1: ماذا من الممكن أن يحدث في الساعات القادمة؟
3: يعني تخفيض الفائدة بات الآن ضرورة ملحة جدا، خاصة بعد التوصية التي أتت قبل يومين من يعني البنك الدولي لإسرائيل بأن هناك يعني توقعات سلبية بكل ما يتعلق بتراجع التوقع للنمو الاقتصادي وتخفيض توقع النمو الاقتصادي في إسرائيل لثلاث 3.5%. هذا يقول بأنه يعني هناك بوادر ركود، هناك بوادر ضعف اقتصادي، وهذا الموقف وهذه الحالة بحاجة إلى تدعيم، بحاجة إلى تغيير واقع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لأنه الاستثمار هو الذي يؤدي بالضرورة بالتالي إلى رفع الناتج القومي. ويمكن أن يحول دون هذه التوصية التي كان مفادها الأساسي هو رفع الضرائب. يعني البنك الدولي يقول بأن إسرائيل يجب أن ترفع الضرائب في هذه الحالة، لأنه هناك مصاريف كبيرة وهناك توقع بزيادة في العجز الحكومي، وبالتالي يجب أن يكون هناك رفع ضرائب.
1: كمان المحافظ يعني وضع بعض الشروط على متخذي القرارات وعلى المستوى السياسي، قال أنا بدي أشوف بالأول في هناك تحسن للمناخ العام، في يعني أجواء أمنية جيدة، في مناخ سياسي مقبول معقول، ومن ثم سوف أتخذ بعض القرارات الاقتصادية. بتعرف كان في هناك حساسية مفرطة من موقف وزير المالية الذي دائما كان يوجه الانتقادات لبنك إسرائيل، وبنك إسرائيل يعني كان جوابه ورد واضح. المحافظ قال أنا فقط أتصرف بشكل موضوعي وبشكل مهني بحت، ما إليش في الاعتبارات السياسية.
3: للأسف هناك يعني فيما يقوله محافظ بنك إسرائيل قسم لا بأس به من الصدق والمصداقية، لأنه يعني إسرائيل تفتقد لقيادة اقتصادية على مستوى الحكومة، وهذا واضح. يعني هناك فراغ في القيادة المالية للحكومة الإسرائيلية، وأنا وزير المالية ليس له علاقة بالمالية. يعني وزير المالية نرى حتى تصريحاته وحتى يعني سلم أولوياته يتحدث دائما عن الأمور التي تتعلق بالسياسة والمستوطنات والاستيطان وما إلى ذلك، وهذه الأمور معظمها هي أمور ليس لها علاقة إطلاقا بالأمور المالية. لم يتخذ وزير المالية في خلال سنتين الأخيرتين أي خطوة اقتصادية من شأنها أن تغير الواقع الاقتصادي في إسرائيل، إن كان على مستوى يعني تغيير المناخ الاقتصادي، تشجيع الاستثمارات، أو أمور من شأنها أن تخفض الهلع الذي طرأ عند كثير من شركات التصنيف الائتماني التي أدت بالتالي إلى يعني تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل بشكل واضح. والآن يعني هو لن يستطيع إطلاقا طبعا اتخاذ قرار جدي وشريء بموضوع الضرائب، لأنه يعني نحن في سنة انتخابات، وبالتالي في سنة انتخابات هذا يعني بأنه وزير مالية لن يجرؤ إطلاقا على رفع الضرائب، ولا رئيس الحكومة ولا الحكومة الحالية، ولذلك سوف يكون هناك خطر آخر وهو تخفيض التصنيف الائتماني. لذلك هذه التخوفات معظمها يعني تصب في نفس الهواجس الموجودة لدى محافظ بنك إسرائيل، بأنه يعني هذه أمور يمكن أن تؤثر على الجو العام، وبالتالي تخفيض الفائدة لن يكون له فائدة، وهذه مشكلة. يعني هو يقول بأنه
1: نحن نتحدث فقط عن ربع بالمئة دكتور وائل؟
3: نعم، ربع بالمئة يعني هي مؤشر يعني بالضرورة، يعني تأثيرها النفسي هو أكبر بكثير من تأثيرها الفعلي. يعني هذا يقول بأنه التوجه هو توجه نحو تخفيض فائدة، وبالتالي سوف يذهب الكثيرون إلى أخذ قروض واستثمار. نعم. ودفع عملية البناء والإسكان بشكل أفضل ما هو الحال الآن. تخيل يعني سوق الإسكان في إسرائيل في ضعف يعني غير مسبوق في المرحلة الحالية. نعم. وهذا الموضوع كان مستهجن جدا، يعني الكثيرون حتى استثمروا في أسهم في البنى التحتية والبناء والإسكان، لأنه توقعوا أنه يعني مع انتهاء الحرب سوف يكون هناك حركة في البناء والإسكان، ولكن ترى بأن هذه الأسهم يعني تفقد من قيمتها يوم بعد يوم. هذا يعني بأن الخبراء الاقتصاديون جميعا يعني يتوقعون بأن هذه الحكومة لن تأخذ قرارات جدية في هذا المجال، ولن يكون هناك حركة نهضة كما هو متوقع بعد كل حرب. يعني كل حرب كانت دائما بعدها يكون في يعني عملية بناء وإسكان وضخ أموال واستثمار في البنى التحتية وما إلى ذلك، وكان هناك انتعاش اقتصادي معين بشكل أو بآخر. ولكن الآن التوقع هو أن يكون هناك زيادة في الضرائب، التوقع هو أن يكون أن لا تكون للحكومة ما يكفي من الأموال لضخ للسوق.
1: طيب، نحن على موعد مع قرار مهم من جانب بعض المحافل الاقتصادية. شكرا لك دكتور وائل كريم.
3: شكرا لك، مساء الخير.
1: شكرا جزيلا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: كانت ليلة مثيرة بامتياز. التوقعات كانت تشير بأن البرازيل سوف تتفوق على النرويج، لكن ما حدث على أرض الواقع على المسطح الأخضر عكس كل التوقعات، وكان طبعا بخلاف كل التحليلات. البرازيل لم تقدم الأداء المتوقع منها، والنرويج فاجأت وحققت الفوز وحجزت بطاقة التأهل. وفي ساعة مبكرة من هذا اليوم، فجر هذا اليوم، كانت مباراة ليست أقل إثارة بين إنجلترا والمكسيك. نجحت إنجلترا بالتالي من حجز بطاقة التأهل، بالرغم من أنها أيضا لعبت دقائق كثيرة من المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي. الزميل الصحفي المحلل الرياضي جودة عودي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك. أهلا أبو حازم.
4: أهلا أخي رائد، بك وبجميع المستمعين والمستمعات.
1: هيك إقصاء البرازيل من المونديال مبكرا؟
4: إذا لست أريد أن أكون قاسيا، ولكن أعتقد أنه منتخب البرازيل هذا لم يأتي إلى المونديال، يعني بالصورة بالإجمال النهائي لم يأتي إلى المونديال. وهذا تأكد في المباراة الأخيرة فجر أو هذه الليلة أمام النرويج. يعني منتخب النرويج كما أنت أشرت في المقدمة، الكل أشار على أنه يعني أكيد فوز البرازيل، يعني هذا شبه مؤكد. ولكن اللي تابع المباراة وشاف أنه منتخب النرويج هو اللي جاء إلى المونديال، هو الذي استحوذ على الكرة والذي هدد منتخب البرازيل. صحيح أنه وصل إلى كذا
1: بورصة. أنت انتبهت أبو حازم أنه منتخب النرويج حتى الآن اصطدم بمنتخبين كبيرين، السنغال والبرازيل، وكان يعني ند كبير لهما،
4: لانه يملك اولا ما في في في القائمه عنده مجموعه من اللاعبين الكبار جدا جدا جدا، وعلى راس طبعا هالاند. شفنا بلاستين لقطتين امبارح انهى المباراه تماما. ومش بس هيك، مش بس هالاند ولا اودوغور ولا حارس المرمى، لاعبين كل قدموا كل ما عندهم، لانه عارفين انهم اول شيء غياب سنين طويله عن المونديال، فبدنا نثبت وجود انه احنا كنا محرومين من هذا الشيء لشعبهم. فبالفعل قدموا أداء ورائع جدا، وأنا أميل للاعتقاد، يعني كنت بقترح على البرازيل والمسؤولين في البرازيل إن خلوا عن كل اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا، لأنه اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا وخارج البرازيل أصبحوا بدهم يلعبوا الكرة الأوروبية وما بيعرفوها الكرة الأوروبية منيح زي الأوروبيين. في البرازيل في كثير لاعبين محليين ممتازين وأروع من الموجودين في أوروبا، استعينوا بالبرازيليين عشان ترجع الكرة البرازيلية اللي علشانها حبينا الفوتبول.
1: شو راح يأثر هذا الإقصاء على مستقبل أنشيلوتي؟ راح يأثر؟
4: أنا أعتقد نعم، جابوه فكروا أنه ممكن يكون هو المنقذ البرازيل هيبتها ولا مستوياتها ولا نتائجها وممكن انها تحقق بطولي. معلش صحيح انه مش فتره طويله كان موجود، مع انه انشيلوتي طبعا يعني غني عن التعريف، فيش واحد ممكن يحكي على امكانياته. يمكن اكثر مدرب حاصل على بطولات في كل الانواع. لكن اميل لاعتقاد انه اذا مش الاتحاد اللي راح يخلصه، ممكن هو بنفسه يستنتج العبره ويروح لحاله.
1: منتخب انجلترا، المنتخب الانجليزي ورجانا الليلي انه في عنده خامات، في عنده امكانيات هائله، وورجانا انه اللاعبين اللي بملكين هذا المنتخب هاي المره هني من جوده عاليه.
4: تعرف اخي رائد، الكره الانجليزيه معين لا ينضب، يعني الكل بحب الكره الانجليزيه لانه هو الاقوى، الدوري الاقوى، دائما في منافسات كبيره بين مجموعه من الفرق على البطوله، اربع خمس ست فرق على الاقل دائما في الصوره، وسبع فرق ممكن يكون مرات. الكره الانجليزيه دائما اثبتت حالها، يعني كان في فترات انه ما وصلت لمراحل متقدمه اكثر، لكن تبقى الكره الانجليزيه انجليزيه بالفعل، وبيلعبوا بجدية، بيلعبوا بروح قوية جدا. كما أنت أشرت أنه 35 دقيقة بالشوط الثاني بيلعبوا بعشر لاعبين، والرغم هيك قد طلعوا من 2-1 ل 3-1. صحيح أنه دخل في مرماهن بعد هدف الهدف الثاني، ولكن تمكنوا من الصمود والوصول، لأنه الروح عندهم قوية جدا. العزيز
1: في تأثير قوية. في تأثير للمدرب تخيل على رفع معنويات اللاعبين؟
4: الظاهر على ما يبدو الظاهر على لأنه مدرب شوي فعال على الخط، يعني عنده
1: بيتحرك،
4: متابع للمباراة بصورة جيدة جدا، فهذا بأثر على لما يشوفهم مدربين عايش المباراة من أولها لأخرها. أكيد هن نفس الشيء كان لازم يكونوا.
1: شو بعد في عنا؟ مصر مع الأرجنتين
4: بدون شك مباراة صعبة جدا جدا جدا جدا على المصريين. بتأمل إنه الروح اللي شفناها في بعض المنتخبات، خاصة يعني زي مباراة اليوم مكسيك وإنجلترا، الروح القوية النرويج، بتأمل إنه هاي الروح كمان يتقمصها المنتخب المصري وما يكون صيد سهل لميسي وجماعته.
1: يكون ند قوي. شكرا أبو حازم. شكرا لكم. إلى اللقاء. إلى هنا حديث الظهيرة. شكرا لكم جميعا مستمعينا في كل مكان. شريان حجير بيكي في الإنتاج، نادية أسمر مارون من الراديو المصور، روبي في الهندسة الإذاعية، مني رائد الياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من راديو مكان: تعزيز السكن اليهودي على امتداد الحدود مع الأردن، نشر عطاء للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل يثير اهتماما دوليا، الرئيس ترامب لم يتراجع عن نيته لشراء جزيرة جرينلاند، اعتقال شابين بشبهة إطلاق النار في الجيش، والحرارة تنخفض غداً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الوحدة، أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر لبنانية قبل قليل بمقتل 3 أشخاص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة جيب في النبطية الفوقة بجنوب لبنان. كشف المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام النقاب عن أنه في هذه الأيام تجرى أعمال لإنشاء 40 قرية جديدة على طول الحدود مع الأردن من مفترق تسامح شمالا وحتى منطقة إيلوت جنوبا، بعدما شكل هذا الشريط الحدودي حتى الآن نقطة ضعف أمنية. وخلال مؤتمر لمديرين من المكاتب الحكومية المختلفة حول المشروع، أوضح أن سكان هذه القرى سيكونون مدنيين مع حملة سلاح، مؤكدا أن أي غزو من الشرق أو تهديد يجب التعامل معه. وبالتوازي، وزع اليوم قسم الاستيطان في وزارة الدفاع عشرات المسيرات وتراكتورون رينجر ووسائل أمنية أخرى على سكان المزارع الاستيطانية في غور الأردن. وشارك في مراسم التوزيع الوزير سموتريتش وقال إننا مستمرون في إحباط رؤية دولة الإرهاب الفلسطينية. اكتشفت قوات من جيش الدفاع كمية كبيرة من الوسائل القتالية، منها صواريخ RPG وأخرى مضادة للدروع في قرية حداثة جنوب لبنان قرب بنت جبيل الشهر الماضي. وقال المتحدث العسكري أن القرية شكلت معقلا لحزب الله والآن تخضع للسيطرة العملياتية الإسرائيلية. إلى ذلك قال وزير الإعلام اللبناني أن التقديرات الأولية لكلفة الحرب الإسرائيلية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار. نشرت وزارة الطاقة والبنى التحتية اليوم العطاء الخامس للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل. وأوضحت الوزارة أن عملية نشر العطاء تأجلت ب5 أشهر بسبب الوضع الأمني في المنطقة، وبعد التوصل اتفاق مع لبنان تقرر دفعه للأمام. وأشارت إلى أن الخطوة أثارت اهتماما لدى شركات طاقة محلية وأجنبية دولية، ومنها شيفرون وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم مقرها الولايات المتحدة. أكد مصدر في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال يعتبر شراء جزيرة جرينلاند أفضل حل لتعزيز الأمن في المحيط المتجمد الشمالي. ونقلت الإذاعة الدنماركية تصريحات أدلى بها في إحاطة للصحفيين توطئة لقمة حلف الأطلسي في أنقرة أن ترامب يريد حل القضية وعدم تركها للأجيال القادمة. اعتقلت الشرطة شابين من سكان الجيش بشبهة إطلاق النار على سيارة في قلب حي سكني في البلدة الليلة الماضية، وقد عملت القوة على بعد عدة أمتار من المكان وهرعت إليه في أعقاب سماع دوي إطلاق نار. استكملت الشرطة تحضيراتها لتأمين سباق الجري الذي سيقام مساء غد في أورشليم القدس في إطار فعاليات دورة ألعاب المكيبية التي تعتبر الأولمبياد اليهودي الذي يقام في إسرائيل كل 4 سنوات بمشاركة رياضيين يهود من أرجاء المعمورة. وسيتم إغلاق الشوارع أمام حركة السير بدءا من الساعة 5:30 عصرا.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبقى الفرصة مهيئة صباح غد لسقوط لذات في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض آخر عليها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور.
2: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: الآن في مكان غالية ناطور.

0: العطلة الصيفية فرصة ثمينة بالنسبة للأطفال للراحة واللعب واكتشاف مهارات جديدة، ولكنها قد تتحول إلى فترة تزداد فيها المخاطر في ظل غياب الأطر التعليمية والأنشطة المنظمة التي توفر الإشراف والتوجيه. ففي ظل الفراغ الطويل وقلة المتابعة يصبح الأطفال أكثر عرضة للحوادث المنزلية والغرق وحوادث الطرق والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، فضلا عن التأثر بالمحتوى غير المناسب عبر الإنترنت. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن مخاطر الصيف والحوادث المنزلية والمخاطر الأخرى التي تحدق بأطفالنا خلال عطلة الصيف. كيف نجعل العطلة أكثر أمانا وسلامة؟ يسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور ري سعيد أبو زيد، مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تصفون. أهلا بك دكتور سعيد.
1: أهلين، أهلين فيك بالمستمعين.
0: يعني إحنا طبعا بدنا نتمنى للجميع هيك عطلة آمنة، بس بعدنا بس أسبوع واحد على العطلة وصار في عنا حالات غرق مع كل الأسف. رح نحكي معك على هذا الموضوع، على أبرز الحوادث، على كيف بنقدر نحمي أولادنا كمان في هاي الفترة بالذات. طبعا بهمنا هيك دكتور نحكي على كل المخاطر، وأكيد من خلال تجربتكم في مستشفى بورية في طبرية بتشوفوا كثير حالات. كل الموضوع معنا ساعة كاملة نحكي على الموضوع. رح ينضم إلنا أيضا خلال البرنامج الممرض فادي سيد أحمد، ممرض في جراحة الأطفال في مستشفى رامبام ومختص في إعادة التأهيل، لنتحدث معه عن مبادرة جميلة طبعا بالنسبة لحماية الأطفال في هذه الفترة. ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن الدكتور سعيد أبو زيد مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تصفون، أنت معنا ضيف في هذه الحلقة. فترة حلوة هيك دكتور سعيد، كلنا بنعرف بنستنى الصيف بنستنى هاي العطلة مرات، بس فترة حرجة ممكن تكون كثير. خدنا معك هيك دكتور سعيد على قسم الأطفال عندكم في بوريا أو اليوم طبعا المركز الطبي تصفون، أي إصابات تصلكم في هذه الفترة دكتور؟
1: أهلين. طبعا الفرصة هي فرصة للحوادث كمان، لأنه الأولاد طبعا مثل ما حكيتي بدون أطر عادة بيحبوا يعني يكونوا حرين، بيطلعوا لبرا، بيركبوا كثير. حاليا اللي عم نشوفه بالأساس هي ركوب الدراجات الكهربائية وما يسمى الكوركينت الكهربائي. فبالمدة الأخيرة عم نشوف ارتفاع في هاي الحالات، حالات الحوادث، حوادث شخصية إنه بيقعوا عن هاي الآليات، أو مرات حوادث مع بالطرق، لأنها بتصير بالطرق مع سيارات اللي بتكون بالشوارع العامة في بلادنا. وعم نشوف حوادث كثيرة الصحيح بالمدة الأخيرة من هاي الآليات. فالحوادث ممكن تكون جدا خطرة، وبيصلنا حالات كثير خطرة مع بنشوف ضرر كبير بالأعصاب، بالمخ، بالرأس، وبجميع الأجهزة. فطبعا الإشي مهم جدا أنه نتوخى الحذر طبعا للأهالي وللأولاد، واستعمال يكون قليل جدا فقط بالمحلات اللي بنقدر نستعملها، لأنه احنا بنعرف طرق بلادنا كثير سيارات عشقة سير مثل ما بيقولوا، وأنه نقل في هاي الآليات بكون خطورة كبيرة جدا عليه.
0: بالأخص لما احنا بنحكي كمان على قرى وعلى بلدات شوارعها ضيقة مرات، والأرصفة هي مش بالضبط أرصفة زي ما بنعرف بتكون أكثر موقف للسيارات، فالأشياء يعني المساحة خلينا نقول هي مش آمنة لهذه الدرجة
1: 100%. فهي أولا أنه الولد الصغير يسيطر على هاي الآليات اللي هي عندها سرعة فائقة بالنسبة للولد طبعا أول مشكلين. ثاني مشكلة مثل ما قلنا الاكتظاظ الموجود، والمشكلة الأساسية اللي احنا كمان بنشوفها كثير مرات أنه ما بنتوخى الحذر والوقاية، أنه ما في خوذي، ما في اللباس الملائم، فهذا كمان بيزيد من احتمالات الإصابات الجدية والخطرة بهذا الموضوع. فإذا بنحكي عن موضوع الآليات اللي هي كهربائية، مفضل جدا عدم استعمالها. وإذا استعملها شاب صغير اللي هو صار نوعا ما واعي ويقدر يستعملها، فيكون مع كل الإمكانيات اللي بتمنع الإصابات الكبيرة. فالخوذي مهم جدا، الأواعي اللي بتقى من حوادث كبيرة أو إصابات كبيرة مهم جدا، عدم استعمالها في داخل البلد في الشوارع المكتظة. ومثل ما حكينا
0: يعني هي مش مفروض يعني انه ولد اللي هو في الصف السابع الثامن اصلا يطلع مع يعني مع آلية عن هالزي على الشارع الرئيسي. خلينا بس نوضح هذا الاشي، يعني ايضا قانونيا بعتقد انه الاشي، مع انه مش واضح الاشي قانونيا في البلاد، ليه بيبيعوا هاي الاشياء وليش ما بيمنعوا بيعها، مع انه يعني الاشي بنعرف خطورته، ولكن الاشي متاح. ولكن مفروض انه يكون في منزل البيت، في الساحة تبع المنزل. أيوة. في محلات آمنة، مش يطلعوا على الشارع الرئيسي. يعني انت مرات بتكون ماشي على الشارع الرئيسي وحدك طفل ماشي على تراكتورون، طفل صغير، مش عم بحكي على حتى مدارس ابتدائية
1: موجودة حاليا اللي كمان الواحد بيشوفها، لا قوانين سير ولا انضباط ولا إمكانية انه هذا الطفل يعرف شو المخاطر اللي قدامه. فالقضية احنا عم نشوف تعرض هاي الأولاد لمخاطر هاي الاستعمالات، وعم بيجونا حوادث مش قليلة اللي منضطر كثير مرات انه علاجات قوية، منها علاجات بعمليات أو علاجات بفترة وجوده بالمستشفى بتكون طويلة، فعم نشوف أضرار.
0: أنا بهمني هيك دكتور زيد إنه إحنا سعيد أبو زيد دكتور، إذا في إمكانية هيك إحنا بدينا نحكي على حوادث الطرق وحوادث المركبات هاي الغير مرخصة اللي بيستعملوها الأولاد الصغار. خلينا نحكي على الإصابات الناتجة عنها. عادة إيش أكثر إصابات بتشوفوها نتيجة هاي الحوادث؟
1: الإصابة الأساسية والخطورة الأساسية إصابة الدماغ،
0: الرأس
1: والرأس. فعم نشوف حوادث اللي بنضطر كمان انه نبعث لمحلات اللي فيها ما يسمى النيروخيرورجيا لاجراء عمليات سريعه جدا
0: لهي الدرجه.
1: طبعا يعني مش قبل تقريبا اسبوعين وصلنا شاب صغير اللي ماكل هواي ما يسمى براسه مع اصابه جديه جدا، اضطرينا ننقله على مستشفى اللي موجود فيه النيروخيرورج اللي عمل له عملية مستعجلة. الحمد لله انه طلع منها بخير وسلام يعني، بس كمان يعني ادى لاصابة شديدة جدا. عم نشوف اصابات بخصوصا اللي بيستعملوا البسكليتات والكوركينت
0: الكهربائية
1: بالبطن لانه ما يسمى المقود بيكون اصابة بالبطن جدية، بأدي ل انه يكون
0: تمزقات
1: يعني إصابات جديدة داخلية بالبطن.
0: داخلية نعم.
1: وهي بتؤدي لأنه الأولاد مرات تكون بتمرق عمليات أو أنه
0: يصير نزيف داخلي، يعني قصدك؟
1: حتى نزيف داخلي كمان شفنا نزيف داخلي.
0: واو.
1: أو إصابات داخلية بالأمعاء والكبد والطحال، هاي شغلات اللي عم نشوفها تقريبا أسبوعيا.
0: يعني أنت قصدك دكتور سعيد أنه نتيجة حادث المقود أو وين بيمسكوا إيديهم بفوت داخل البطن. يعني هون بتصير الحادث الصعب،
1: أنه ما يسمى التراوما للبطن بنسميها بلانت تراوما، اللي هي بتأدي لأنه يكون نزيف داخلي بالطحال بالكبد بالأمعاء. وشفنا تقريبا أسبوعيا بهاي الحالات، وهي خطيرة جدا. والإصابات طبعا اللي بنعرفها دائما الإيدين والإجرين، الكسور
0: نعم.
1: اللي هاي اللي موجودة كمان بكثرة، وأنا عم بحكي عن الموضوع بشكل جدي لأنه شفنا تزايد كبير. فمثل ما حكيتي أنت بالمقدمة أنه ليش هاي الأولاد تستعمل هاي الآليات
0: فعلا،
1: فزيادة وجود هاي الآليات وسهولة شراء واستعمالها أدى أنه نشوف هاي الارتفاع بالإصابات. طبعا أنا حكيت مرة سابقة أنه استعمال الدراجة الهوائية، بس طبعا بالمحلات المناسبة بالأدوات الوقائية الموجودة الخوذي.
0: أنت بتقصد هيك دكتور سعيد أنه استخدام الدراجات الهوائية أقل خطورة من الدراجات الكهربائية
1: بالمحاذير اللي حكيتها؟
0: طبعا مع استخدام كل الأشياء الواقية. أيوة. إن كان الخوذة الكسداء أو كل اللباسات، اللباس أيضا اللي
1: الواقي.
0: طبعا للركب إحنا بنحكي على لباس يعني إشي واقي للركب،
1: للركب وللجسم طبعا، وبنعرف إحنا موجود هذا وممكن نشتريه كمان. القضية هنا القضية الفعاليات الجسمانية الموجودة، بدل ما الولد يبقى كل النهار عقبال التلفزيون أو الشاشات، انه نطلعه انه يسوق الدراجة الهوائية، فهي فعالية جسمانية ممتازة جدا طبعا لعنده تمكن انه يسوق الدراجة الهوائية وبالمحلات المناسبة. فبنشوف كثير مرات الاهالي بيكونوا مع اولادهم في باركات او محلات من الشكل، طبعا هاي شغلة محبذة جدا وهي بتخلي البني ادم يطلع.
0: احنا عشان هيك نكون واضحين هيك دكتور سعيد، احنا كثير بنحبذ وكثير كمان من خلال البرنامج بندعي للرياضة لممارسة الفعاليات الرياضية، انه الواحد ما يضل قبال الشاشات اللي اليوم نعرف انه هاي كمان آفة اللي يمكن نحكي عنها كمان اليوم، ولكن من ناحية اخرى احنا بدنا اللي كل اللي بده يطلع على هاي الفعاليات يعمل هاي الفعاليات بشكل آمن
1: 100% المحل الآمن بالطريقة الآمنة، وطبعا الانسان يكون معه كل مكان، الولد اصغر بده يكون حده اهله او انسان بالغ يقدر يراقبه كمان
0: طبعا، ومهم جدا. انا بهمني كمان في ختام بعدين بس نوصل اخر البرنامج، بهمني كمان هيك تعطي نصائح وكمان رسائل كأنت كشخص اللي بتشوف كل هاي الحالات، ولكن خلينا نأجلها شوي. حكينا هون على كل اصابات الرأس والاصابات الناتجة عن الحوادث، ان كان حوادث طرق وان كان حوادث نتيجة طبعا كل المركبات الصغيرة. بهمني احكي معك على شغلة ثانية قبل ما نطلع لنزهاتنا برا ولكل الامور اللي احنا بنشوفها برا، على كل الحوادث المنزلية لما احنا موجودين فترة طويلة في البيت. مزبوط انه البيت هو مكان آمن، ومزبوط انه البيت المفروض انه يكون فيه كل الامور تبعت السلامة، ولكن مرات منشوف اشياء احنا مش حاسبين حسابها، وبتجيكم اكيد كمان كثير حالات اللي اصابات داخل المنزل.
1: بالضبط، احكي عن شغلة مهمة جدا لقصة الادوية والمواد التنظيف والمواد الكيماوية الموجودة بالمنازل. منشوف مش قليل من الحوادث اللي اولاد او ماخذين دواء مش الهن، او انه شاربين مواد كيماويه اللي هي للتنظيف او ما الى ذلك، المحطوطه بمحل مش كيف لازم تكون محطوطه، مش محفوظه بمحلات وخزاين بعيد عن متناول ايدين الاولاد الصغار، وعم نشوف حوادث خطره جدا بهذا الموضوع من الادويه ومن المواد الكيماوية. فهنا بتوجه للأهالي طبعا أنه ندير بالنا، الولد ما بعرف، ما عنده الإمكانية أنه يميز الشغلات اللي منشوفها بهاي الحالة، أنه كثير مرات بحطوا مواد كيماوية بأناني اللي هي أناني كولا وأناني شغلات من الشكل اللي الولد ما بعرف، بفكرها أنه مشروب عادي وطبعا بخدها والعواقب بتكون وخيمة جدا. هاي شغلة كثير منشوفها عندنا، استعمال المواد الكيماوية ومواد التنظيف. حالة من الحالات اللي جتنا بالمدة الأخيرة، طبعا كانوا الأهل موجودين بأوتيل أما كمان يعني الأوتيل ما هو بيكون حالة بيتية، هاي الأمور إنه أخذ ما يسمى بالسودا كاوستيت أو القطروني، طبعا هاي مادة خطرة للغاية للمريء وللبني آدم، والولد كان بحالة صعبة جدا. وعم نشوف حالات انه الادوية موجودة للام للابو للست، الولد بالصدفة اخذها بيؤدي لانه الولد يكون حالته مش كثير منيحة، نضطر انه ندخله على المستشفى لعدة ايام. هاي شغلة المهم جدا انه ندير بالنا فيها وعليها.
0: وانا بهمني هيك ما دامك ذكرت هاي الحالة دكتور سعيد، يعني مرات الاهل بيكونوا مشغولين في اشياء ثانية ومش منتبهين طبعا انه هيك صار مع الولد وشو اللي شربه وشو اللي تناوله، بكونش الواحد عارف عادة ايش الاشياء اللي لازم تلفت انتباههم لما بكون في تسمم من هذا النوع. لايش لازم ينتبهوا وكيف كمان العلاج الاولي شو لازم يكون؟
1: في حالات الادوية الكيماوية الولد اول شغله بحس بانه وجع بثمه، بنته صعوبه بالبلع، فطبعا هاي الحاله راسا اذا الانسان مش عارف شو صار انه يتوجه لدكتور اللي ممكن يسال السؤالات المناسبه ويبعثه لعنا على المستشفى. هون بالمستشفى مجبورين احنا نعمل الفحوصات المناسبه حتى نعرف بالضبط شو اللي صار وشو المضاعفات اللي صارت من هاي بلع المادة. أنا بناشد الأهلون إنه دائما لما الولد ببلع مادة إذا عرفوها برموها بسدوها
0: يجيبوها معهم،
1: أيوة يجيبوهن لأنه لازم نعرف شو المادة. في مركز اللي مركز هرعلوت بسموه بالرمبم اللي بالبلاد كلها بيعطي الخدمة، إنه نقدر نتواصل معه نعرف بالضبط شو هاي المادة شو عواقبها كيف لازم نتعامل معها. وهي شغلة مهمة جدا انه الاهالي يجيبوا المادة معهم طبعا احنا كثير مرات من العوارض اللي بنشوفها بنقدر نعرف شو المادة اللي كانت، مثل ما قلت من تقيؤ، من وجع، من صعوبة بلع، مرات من الولد بيكون بده ينام اكثر، فهاي العوارض بتأدي فينا بشك انه اخذ مادة لمسمي. طبعا بالنسبة للأدوية نفسها عندنا عشرات انواع الأدوية بالبيوت، وكل ولد كل دواء له العوارض اللي ممكن تنتج عن تناوله بشكل غلط. مهم جدا انه كمان نعرف شو الادويه الموجوده بالبيت، شو ممكن انه الولد اخذ، حتى نعرف بالضبط كيف نتعامل معها. في ادويه اللي ممكن نتعامل معها بسهوله، ممكن ادويه لازم نصل للمستشفيات ونتعامل معها بشكل كثير كثير كثير جدي.
0: طبعا
1: احنا عاده بنطلب الاهل بس انه يجيبوا الولد، يجيبوا الأدوية اللي معها حتى نعرف بالضبط شو بيصير.
0: عادة لما في هيك تسمم، صلحني إذا الإشي صحيح ولا لا دكتور سعيد، لما في تسمم عم بيحكوا إنه اشربوا حليب بارد إنه ممكن إنه يساعد إنه الواحد
1: في حالات معينة صحيح هذا الموضوع. بحالات أغلب الحالات بنقول للأهل ما تعطوا ولا إشي، لأنه مرات الشرب بحالات إنه الولد عنده تقيؤ أو شرط الشكل بيؤدي لإنه يصير الوضع أسوأ. فإحنا بنفضل أنه بأغلب الحالات ما يعطوا ولا شيء، إنما يجيبوه مباشرة على المستشفى.
0: نعم.
1: في والأدوية طبعا شغلة مهمة بالنسبة لبلع شغلات والحوادث اللي بتصير بالبيوت هي البطاريات
0: والأجسام الصغيرة هاي بالأخص عند الأطفال الصغار.
1: أيوة بدي أحكي عن البطاريات، بسموها سوليلات كفتور أو البطارية الصغيرة اللي بنشوف استعمالها كبير. هاي البطارية خطرة جدا خصوصا للأولاد الصغار، إذا البطارية بتعلق بالمريء ممكن يتأدي بعد ساعات قليلة جدا لعوارض ولعواقب وخيمة جدا يعني. فهذا الموضوع لازم إن احنا ننتبه له، مثل ما قلت سابقا العوارض ممكن تكون صعوبة بالبلع، إنه ينطق الولد، ينزل ريالي من عنده. فهي مهمة جدا لأنه هاي البطارية
0: مرات مش بس تكبير. بطاريات مرات في عندك المغناطيس الصغير. أيوة. هاي الألعاب كمان في ألعاب معينة عند الأطفال اللي كمان الأهالي لازم ينتبهوا لها كثير.
1: موضوع جدي المغناطيس، إنه مرات الأولاد تبلع أكثر من مغناطيس، وهذا كمان مهم جدا إنه نعرف بالموضوع لأنه العلاج تبعه لازم يكون مباشرة، لأنه ممكن يؤدي كمان لمشاكل بالأمعاء اللي هي تعتاز عمليات بعدين.
0: طبعا هي عادة جراحة ولا انه ممكن في طرق؟
1: لا اليوم طبعا دكتور الامعاء بيقدر يطولها طبعا اذا هي موجود بالمعدة بسهولة. لكن لازم نعرف عنها، نصور ونعرف وين موجودة حتى نقدر نعالجها.
0: طبعا
1: هاي شغلات جديدة عم نشوفها بكثرة. البطاريات بالأساس
0: طبعا، وهذا هاي نقطة مهمة جدا. قبل ما ننتقل لنقطة أخرى هيك دكتور سعيد أبو زيد، أنت ذكرتهم كل موضوع الإصابات، كل موضوع إنه الواحد بالأخص لما إحنا بنحكي على الكوركينت والدراجات الكهربائية وكمان التراكتورونات هاي رباعية الدفع، إنه الواحد كمان يكون مع الأشياء الآمنة. خلينا ننتقل ونرحب أيضا في فادي سيد أحمد، ممرض في جراحة الأطفال في مستشفى رمبم ومختص في إعادة التأهيل. أهلا بك فادي.
2: يعطيك العافية لك أخت غالية وللدكتور سعيد أبو زيد، يعطيك ألف عافية دكتور.
1: شكراً حبيبي.
0: أهلا بك فادي. إذا أنت بتحكي هيك فادي بدنا نحكي معك على أي أشياء اثنين. أولا على كل ما يتعلق بمبادرة أنت أطلقتها وتوجهت لسلطات محلية على أساس يكون في اهتمام أكثر في كل ما يتعلق بالخوذة فادي، وأنت موجود في قسم جراحة الأطفال وبتعرف الإصابات اللي بتوصل لعنكم، فبهمني أول شيء احكي لنا عن هاي المبادرة فادي.
2: أول شيء هاي المبادرة أنا بلشت فيها بسبب الازدياد الحاد لعدد الإصابات الرأس اللي كانت بسنة 2026، وكمان دكتور سعيد بيعرف إنه في ازدياد جدا حاد في إصابات الرأس بهاي السنة بالأخص. ليش؟ لأنه السنة اللي فاتت كان خروبات، الناس ما كانش تطلع وتيجي كثير، انحبسنا شوي أكثر بالبيوت. اليوم عدد الإصابات إحنا بشهر 7 تساوي عدد اللي كان بالسنة اللي فاتت، وإحنا بعدش مبلشين بالخاصة السنة، وكمان احنا فايتين على فوق على فرصة صيفية، فالولاد اكيد راح تطلع، راح من ناحية طرقات هوائية، من ناحية كوركينيت، من ناحية عجلات، مليان شغلات. واليوم احنا بنحكي بسنة 2026 فنواصل لمستشفى رمبم بين 70-80 ولد، وتقريبا 30 ولد منهم اللي دخلوا غرفة العمليات بحاجة لعملية في الرأس.
0: نعم.
2: فأنا طلعت بهاي المبادرة، فرت بلشت طبعا ببلدي سخنين، فوت على المدارس، نحضر فعاليات إرشاد.
0: لما أنا هاي النقطة الثانية اللي بدي أحكي معك عليها فادي، يعني غير وجودك في المستشفى أنت بتشوف هاي الحالات، لما أنت بتطلع على المجتمع وبتشرح للأطفال المخاطر الموجودة، ممكن كمان تفرجهم صور من الحوادث اللي ممكن كيف الواحد يوصل للمستشفى، هذا الاشي كيف بأثر فيهم؟ كيف الوعي اليوم بتحسه عند الأطفال اللي طالعين، يعني اللي طلعوا على الفرصة؟
2: أول اشي أنا بدخولي للمدارس تفاجأت للمنيح أقل ما فيها، إنه الأولاد كيف حكولي 70-80% عندي الخوذة في البيت.
0: حلو.
2: وشي في معرفة للخوذة بس مش عم بيستعملوها. وطبيعي
0: يعني الأهل بيشتروها لما بيشتروا لهون التراكتورونات وكل هاي الشغلات، بس الأولاد ما بيستخدموها؟
2: ما بيستخدموها. كيف حكولي؟ يعني الولد طبيعي بيحكي، هو الولد دائما صادق. أنا بقول
0: صحيح.
2: 70-80% حكولي إنه في عنا خوذة في البيت. بفاجئ اللي مش منيح الاستعمال، الاستعمال هو بالقوة احنا مثل 10% من الأولاد بتستعمل الخوذة. وطبيعي لما أنا فت على المدارس بصفوف الابتدائيات، لأنه هني بالنسبة لي هني جيل المستقبل تاعنا، فحكيت لي عن وضعية المخ، كيف بشتغل المخ، قديش في إصابات في الرأس. وبنفس الأسبوع اللي أنا كنت فيه بالمدارس كمان توفى طفل بعد موقع عن حصان. الإشي كتير بوجع. اليوم الإصابات في الرأس جدا صعبة. وفي كثير أطفال بعد إصابة بالرأس بده يخذ لهم أشهر
0: عشان
2: يرجعوا حالة طبيعية. ليش؟ لأنه ممكن إصابة بالرأس يحتاج لعملية مطبق مهضمي تي نطفو النزيف ويقلل الضغط في الرأس، وبده يروح على مركز لإعادة تأهيل. واليوم مركز إعادة تأهيل للأولاد مش جمعة وجمعتين، فكثير أولاد ما بيكون المكوث ساعد لعدة أشهر. والدكتور سعيد كمان بشوف في مستشفى بورية قديش في إصابات للرأس لأولاد اللي بعده أسابيع وأشهر موجودة في المستشفى. وهذا الولد كأنك أنت ترجع لحياته الطبيعية على المدرسة، ونفسيته طبعا اللي بتكون في كثير أولاد بفوتوا النفسيات صعبة، لأنه هو موجود في مستشفى، هو موجود في التخت، هو موجود في إطار اللي هو الولد مش متعود عليه يكون في المستشفى. الأهل كمان تعال شوفي وجع الأهل، قديش الأب والأم موجوعين على ابنهم اللي هو موجود بالتخت. ليش؟ لأنه بيقدروا هاي الإصابات منع بسيط جدا امنع
0: الاشي بيمنع، اكيد بيمنع. انا بهمني اسال الدكتور سعيد بوزيد. دكتور سعيد، لما احنا بنحكي على الاشياء الواقيه، وانت ذكرت هون الخوذه وذكرت كمان الملابس الواقيه، لاي درجه استخدام مثل هذه الاليات يعني ممكن ان يخفف من كل الاصابات الخطيره اللي بنحكي عنها؟
1: اكيد احنا بنحكي على الاصابات الخطيره، طبعا ممكن كسور او شغلات تكون، اما الاصابات الخطيره والاساس اللي هي الراس، الخوذة هي أساس شغلة أساسية بمنع إصابات جدية. وإحنا بنشوف هاي الحالات يعني
0: مثل كل خوذة، ولا لازم نشتري إشي اللي هو فعلا يكون مش بس مجرد زينة على الرأس؟
1: لا 100%، لأنه ما بتعرف بالبلاد يعني عادة في هاي اللي بيجبوها وهي مش مش مش
0: مش آمنة على الآخر،
1: يعني إنما في اللي ما يسمى تافتيكن وشغلات اللي هي مصرح فيها من قبل الوزارات، وأنا حسب رأيي تمنع بشكل جدي الإصابات الجدية بالرأس. ومنتجنب كل اللي حكاها الأخ فادي عن ما بيصيب الولد والأهل ما بعد الإصابة بالرأس والعمليات اللي راح يمر فيها.
0: طبعا مهم جدا زي ما انت ذكرت، مع انه فادي ذكر نقطة اللي هي كثير مهمة، انه بس 10% تقريبا من الأولاد اللي التقى فيهم بيستعملوا الخوذة، مع انه الخوذة موجودة. لما بعد ما مرقوا هيك في هاي الورشة وفي المحاضرة فادي، بعد المحاضرات بتحس انه صار في إقبال أكثر لهاي لاستخدام الخوذة؟
2: احنا تعالي نكون واقعيين، أكيد الورشة الإرشادية اللي بسويها مش راح تغير مجتمع كامل، فطبيعي ممكن أنا بالنسبة لي ممكن أثرت. أنا شخصياً شفت ولد بعد بأسبوع قال لي يا أستاذ فادي عن شالك أنا لبست الخوذة، إيش فرحني. بس قديش النسبة؟ واليوم بدك كل موضوع بدك استمرارية. اليوم هذا موضوع أنا بالنسبة لي جداً مهم، إذا كنت في دور للبلديات، دور للأهل في البيت، دور للمدارس، إنه إحنا نحط حصص مرة بثلاث أشهر نذكر الأولاد بالخوذة. اليوم البلديات في عندهم قسم للطوارئ، قسم للأمن والأمان، أعطوا مساحة كافية. وهذا الموضوع اليوم إحنا كنا نحكي عن العنف، نقلل العنف، تعالوا نترك العنف. هاي موضوع، في موضوع أهم، في موضوع هنا أطفال أولادنا اللي إحنا بإيدينا نخفف، وهي الأولاد من إصابات رأس نخفف أوجاع الأهل. تعالوا نعمل نكمل الاستمرارية. اليوم فادي والدكتور سعيد وغالية بكفوش لحالهم. اليوم بدك تأخذ هذا الموضوع لأيدين بالرؤساء البلديات كلها يهتم، وتعالوا نقرأ حمل من أجدد
0: نعمل انت ايش بايش بتطالب رؤساء البلديات في ايش انه يكون
2: اليوم تعرف شو اليوم كل فيش بلديه فيش فيها ميزانيه تعال بلش بشيء صغير اليوم كل رؤساء لما في دعايه انتخابيه او في شيء نحط كثير مصاري تعال اليوم كل بلديه تعال نشري 100 ل 200 خوذه نعمل ميزانيه لها تعال ندور بالشوارع انا اول واحد مستعد بسخنين البلاد اللي حوالي تعال نقف ونوزعها على الاولاد من واحد لواحد انا بقول لك ممكن الشيء يقلل مليون بالمية ممكن انه اليوم ما نخففش 100% بس انا هاي السنه الاولى 27 انه يكون هدف قدامنا نقلل 30-40% من الاصابات اللي وراها اليوم كل موضوع بالحياه بده استمراريه عشان ينجح اليوم لقاء ولا احنا بنطلع على الراديو بنطلع على التلفزيون من وعي في كثير ناس بتسمعنا ممكن ناثر على الناس بنحكي ايجابيه على البعض بس اليوم لمجتمع كامل بدك مجتمع كامل يتكاتف والشيء يبلش من البيت من الأهل أي موضوع
0: أنا هاي النقطة خلينا نتوقف عندها شوي هون في موضوع الأهل الأهل اللي بروح بيشتروا لابن هون دراجة كهربائية لازم يعرفوا أنه لازم يكون معها الخوذة بدون ابنهم مش لازم يطلع هاي قسم من التربية يمكن احنا بنجي بنقول سلطات محلية بنجي بنقول مؤسسات ولكن قبل كل إشي مسؤولية هاي. الأهل هن يعني مسؤولية الأهل الأولاد
2: 100% الأهل الإشي ببلش من البيت ولما وكمان في اليوم في مدارس في سلطات محلية اللي احنا هذا الموضوع بنقدر نأثر فيه هذا الموضوع بإيدينا يعني ملان برامج ترشيح إرشادات بنعملها بالمدارس توعية اليوم تقدر اليوم أي حدا من البلدية اليوم في ملان بكاحين شغلات اللي بيسووها عن شان المواقف السيارات وهي لا وقف الولد تقدر ترفع تلفون لأبوه قل له حبيبي طلع ابنك بلا خوذي لبسه خوذي مش أحسن منه إحنا مجتمع جدا بنحب نساعد وعندنا ملان تطوع وأنا بقول هذا الموضوع من طرح بصورة جدية راح تلاقي ملان متطوعين كيف أنا طوعت وفي ملان ممرضين كمان من رمضان فاتوا على مدارس ببلادهم تعالوا نطور الإشي ونكبره وعشان هذا الموضوع نخففه أقل ما فيها أمولك مش راح نقضي عليه بس تعالوا نخففه بطريقة
0: التوعية في هذا الموضوع كثير مهمة ورفع هذا الصوت أيضا ورفع كل هذا الموضوع وإحنا نحطه على جدول أعمالنا هو كثير مهم لأنه إحنا في الصيف كل واحد فينا بيمرق في شوارع بلده بيشوف كيف التراكتورونات بيتسابقوا مع السيارات يعني أنت مرات أصلا مش شايف هون على الشارع بتكونش أنت واعي لإلهم وفجأة بيكونوا يتسابقوا معك في السيارة فالموضوع خطر الموضوع في غاية الأهمية وأنا بهمني جدا أنه إحنا نطرح هذا الموضوع ونركز عليه دكتور سعيد أما أنتوا أكيد كمان كمستشفى بتشوفوا هذا الإشي واليوم في كثير جمعيات أيضا في المجتمع إن كان عندنا في المجتمع العربي وإن كان أيضا في عامة المجتمع اللي بيحكوا كثير على الموضوع بيعطوا كثير معطيات بس المعطيات مقلقة جدا بالنسبة للمجتمع العربي يعني عادة الإصابات هي ضعف نسبتنا في المجتمع
1: عم نشوف طبعا الإصابات كثير عندنا بالمجتمع العربي حكينا الأسباب نوعا ما مثل ما حكيتي إنه الأهل ممكن يشتروا البسكليت أو الدراجة الكهربائية بس إنه ما يشتري الخوذي فشوي غريب الموضوع شوارعنا كثير مكتظة ما في شك وهاي الأمور بتأدي بنهاية الأمر لهاي النتائج فالموضوع واضح جدا لازم الأهل بالأساس مثل ما حكينا إنه هن المسؤولين عن أولادهم انه هني يعرفوا بحالي شو خطورة هذا الموضوع حتى انه نمنعه وبتأمل انه السامعين والمستمعين كمان يوصلوا هاي المعلومات لعندن اولاد صغار وانه ما نشوف هالقد حوادث موجودة عندنا
0: طبعا هاي اشياء اللي ممكن منعها وممكن الواحد يتفادى كل هذا الموضوع فادي انت من تجربتك في الحقل وفي المستشفى كلمة اللي بتوجهها للأهل كلمة اللي بتوجهها للأطفال لكل حد عمله يستمع لنا إسه
2: أول شيء إحنا تعلمنا شيء واحد اليوم فيش حاجة نتعلم على جلدنا أنا بشوف يوم الأهالي بتيجي وبتتوجع بقول لك أنا إسا بروح أشتري خوذي تعالوا قبل ما نصل المستشفى تشتري لابنك بسكليت أو أيات إشي اشتري معاه الخوذي ويوم يوم افحص ابنك إذا بيلبس الخوذي ولا لا حرام تصل المستشفى كل دمعة أم ودمعة أبو هي غالية والوجع والله ما بتعوض فيش شيء بعوض الوجع لما تشوف الأب والأم بعده أسابيع حد ابنهن بيبكوا ومتأثرين وبقول إستا إحنا تعلمنا لا تعالوا قبل نمنع وصولكم للمستشفى لبسوا الخوذي إن الخوذي بتنقذ حياة طفلك الطفل إذا صابته أي إعاقة صعب بترجعه مش زي واحد كبير
0: صح طبعا، على أمل هذا الصوت وهذا النداء يوصل إلى الجميع. شكرا كثير فادي، بركت جهودك أيضا، ودايما هيك خليك في هذا النشاط وفي كل هاي الأشياء الاجتماعية اللي إحنا نفيد فيها المجتمع. فادي السيد أحمد، ممرض في جراحة الأطفال في مستشفى رمبم ومختص في إعادة التأهيل، يعطيك ألف عافية فادي. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا دكتور سعيد. إحنا رح نطلع على فاصل قصير، من بعده رح نحكي، حكينا عن الإصابات، حكينا عن الإصابات المنزلية والإصابات في الطرق، بعد في كثير أشياء اللي نحكي عنها. خليك معنا فاصل قصير ومن بعده رح نرجع نواصل.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا إلى برنامج الصحة غالية. بالطبع نرحب أيضا بكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بالإصابات في العطلة الصيفية وكيفية تجنبها وجعل الفرصة أكثر أمانا وسلامة. معنا ويواصل الحديث معنا الدكتور سعيد أبو زيد، مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تسفون. دكتور، قبل ما نطلع على الفاصل حكينا كثير زي ما ذكرنا حوادث الطرق، إصابات الرأس، أيضا الحوادث المنزلية والأدوية وأدوات التنظيف، بس في بعد كثير مخاطر بتنتظرنا في الصيف. كلنا شعارين في الرطوبة العالية، كلنا شعارين في الحرارة في الأيامات الأخيرة. خلينا نحكي شوي عن ضربة

0: ارتفاعها بدرجة حرارة الجسم، راح تؤدي مرات بحالات معينة لضربة شمس، خصوصا الأطفال صغار. وأنا مرات كثير بشوف رضع اللي بيكونوا برحلات من الشكل وشوي صعب علينا هاي الحالة بتكون، فلازم إحنا بهاي الحالات نأخذ ونكون حذرين. الرحلة ممنوع تكون بساعات الظهيرة اللي بتكون درجة حرارة مرتفعة كثير، إنه نشرب مي وسوائل بكمية كافية، نتضلل خلال الرحلة، وطبعا أي عوارض أو أي علامات إنه الإنسان الوضع الصحي مش جيد إنه يمتنع عن هاي الرحلات. وإذا تعرض لدرجة حرارة عالية وشاف حاله إنه تعبان أو عنده تقيؤ أو وجع راس شديد أو إعياء شديد، إنه يتوجه للطبيب اللي بعالجه حتى يعرف يشخص الحالة ويعطيه العلاج المناسب.
1: لما بنحكي على ضربة شمس، هاي إشي اللي بيوصل للمستشفيات كمان؟
0: طبعا ممكن جدا يصل لعنا، الحالات مش كثيرة لأنه على الأغلب الناس عند الوعي الكافي أنه ما تمشي بدرجات الحرارة، لأنه منطقتنا حامية والناس صارت تعرف الموضوع يعني، خصوصا اللي بيعملوا نزهات بالطبيعة بمنطقتنا الغور، منطقة الهضبة اللي مناطق حارة جدا بأيام الصيف. أما لما بتصل طبعا الحالة بتكون جدية، بيكون ارتفاع بالحرارة عند الشخص، بيكون وجع راس شديد، بيكون إرهاق شديد، فبيضطر أنه نعالجه بالعلاجات المناسبة حتى يطلع من هذا الموضوع
1: طبعا.
0: فالوقاية هنا هي جدية جدا.
1: في حالة شرب المي، لما احنا بنبدأ نحس هاي الأعراض اللي حكيت عنها، شرب المي بخفف ولا أنه
0: شرب المي لازم يبدأ قبل ما نصير مع هاي الأعراض؟ لأنه لما الواحد بصير عنده وجع راس وتقيؤ كثير مرات صعب انه يشرب مي،
1: مرات بصير يستفرغ كمان.
0: طبعا طبعا بيصل للمستشفى حتى نعطيه سوائل بالاوريدي.
1: نعم، فمهم جدا شرب المي يكون قبل، يكون كفايه السوائل في الجسم قبل ما نوصل الى انه يصير عندنا ضربه شمس. وذكرت هنا انت الشط، قبل ما نوصل الغرق في عندنا الحروقات، يعني في اشخاص بتروح على البحر وفي ناس بتروح عشان تكتسب لون، وفي ناس تكتسب لون بدون ما تنتبه حتى لدرجه انه يصير عندها حروقات في الجلد، فهي كمان نقطة يمكن اللي منشوفها في الصيف
0: طبعاً
1: كثير.
0: طبعا الصيفية والبحر والشط والرحلات بتأدي بنهاية الأمر لكمان مرة منحكي عن الوقاية، الوقاية كمان مرة الوقاية، يعني اللي بده يروح ما يكون إنه يحرق حاله كيف منقول بساعات الظهيرة بيكون درجة الحرارة كثير مرات 40، فحتى لو حطيت كل الدهون اللي بدك تحطه ما بمنع انك انت تصل لحروق درجة اولى درجة ثانية كمان بحالات معينة. فاذا بدك تعمل هاي الحالة او هاي الفعالية اعملها بساعات معقولة حتى تمنع، ولا ساعات او لدقائق معدودة مش ساعات طويلة، لانه بنعرف ان احنا بدرجات الحرارة العالية الشمس ساطعة والاستمرارية الطويلة هاي بتؤدي لحرق طبعا، وهذا بيؤدي لمرات انه وجع شديد، وخصوصا بالولاد طبعا الحالة بتكون جدية جدا اللي ممكن تصل لدرجة انه بدها علاجات عن طريق الطبيب.
1: لهاي الدرجة كمان ممكن نوصل طبعاً. يعني غير انه طبعا تداعياتها للمستقبل، بلاش نحكي على كل موضوع الشمس والتعرض للشمس، بس
0: أكيد.
1: يعني حلو الواحد يروح على البحر، بس روحوا بشكل آمن في الساعات اللي هي مقبولة مع كل الأجهزة الواقية زي ما انت ذكرت من ناحية الكريمات وكل هذا الموضوع، واهم شيء الساعة. اذا بدنا نوصل للموضوع الشائك والصعب جدا، يعني لحظة واحدة الواحد ما ينتبه فيها لطفل اللي موجود حده مي ممكن تكون كارثية.
0: طبعا الغرق احنا بالصيف، لانه احنا هنا بمركز الطب الشمال بنشوف كثير بحالات حالات غرق بالصيف، وخصوصا هون بدي انوه ما يسمى تسيمر او غرف الاستضافة الموجودة بكثرة واللي فيها برك، البركة ما فيها منقذ. الأهالي مش دائما منتبهين 100% لأنه بيعتقدوا أن البركة مش غميقة فممكن الولد يكون فيها، بس لازم ننتبه أنه الولد هذا الصغير ممكن بلحظة معينة يفقد توازنه ويغرق، وطبعا ما بدها دقائق طويلة حتى يكون الضرر جدي وخطير. فهاي الحالة بناشد الأهالي اللي بتكون بتسيمر أو غرف الاستضافة أنه ينتبهوا لأولادهم، خصوصا لما في برك أنه يكونوا دائما عيون عليهم، لأنه بلحظة أنه غفلة عينهم عليهم أنه الولد ممكن يغرق، العوارض شديدة وخطيرة. وعم نشوف بالسنين الأخيرة

0: ارتفاع بهاي الحالات. عم نشوف اقل حالات بالبحر، مع انه بنشوف بحر الطبرية طبعا جارتنا هنا وقريبة علينا،
1: هي الاخطر طبعا من ناحية السباحة،
0: لانه كمان يعني هنا مش دائما الاشي بايده، حتى لو بيكون يسبح في حالات معينة، في موج، في شغلات الولد ما بيقدر يسيطر، فبنشوف حالات غرق، وحالات غرق طبعا خطيرة جدا وعواقبها جدا جدا خطيرة.
1: مع انه احنا لما بنحكي على حالات غرق هيك دكتور سعيد ابو زيد، مرات بكفي نتفه مي، ما فيش حاجه لكثير
0: طبعاً.
1: يعني لحظه واحده اللي فيها مش بحاجه لا لبركه عميقه ولا لبحر مع امواج ولا إشي.
0: صحيح جدا، هاي الحالات احنا بنعرفها موجوده، الولد المسالك الهواء ما بتبطل تتنفس عمليا بدخول كميه بسيطه جدا من المي، والولد طبعا لما فيش عنده اكسجين كافي بالجسم وبالمخ الضرر هو كبير جدا. هاي الامور احنا طبعا نتوجه للناس انه يروحوا بس على الشواطئ اللي فيها منقذ وكيف لازم، مش الشواطئ اللي هي بدون منقذ اللي هناك امكانية الغرق وخطورة الغرق هي كبيرة جدا. فالشغلة الاساسية مثل ما قلت هي الغرف الاستضافة، والشغلة الثانية هي الشطان او الشواطئ اللي ما فيها منقذ، خطوره كبيره جدا على الاولاد.
1: يعني انا بدي اسالك سؤال، يعني بالنسبه لكل ما يتعلق بالاسعافات الاوليه لحاله غرق لا سمح الله، في إشي انه الاهل لازم يعملوه مباشره؟ طبعا بنتمنى ما حداش يفوت في هيك حاله، ولكن طبعاً مهم جدا انه الواحد يعرف كمان هاي الامور.
0: اكيد احنا بنعرف انه كل حاله غرق اللي بتؤدي طبعا انه لمضاعفات تنفسيه وقلبيه، انه نبدأ بالانعاش. ممكن جدا انه بالبداية انه نقلب الولد وجهه لتحت ونعمل على ظهره اكم ضربة بسيطة حتى يطلع كل ما يلزم من فمه من مجاري التنفس العليا. لكن اذا الوضع انه بنقدر نفحص انه اذا في نبض او لا، انه نبدأ بحالة انعاش جدية. وطبعا هنا استشارة لكل الاهالي ونصيحة انه الاهالي اللي عندهم اولاد انه يفوتوا دورات انعاش اوليه، لانه من تجربتنا ممكن جدا جدا جدا تساعد حتى انه الطاقم الاسعاف يصل ويكمل بالانعاش. انعاش اولي عن طريق الناس الموجوده بالشط اللي عندها امكانيه انه تعمل هذا الانعاش بشكل مقبول، راح تساعد الولد جدا انه يطلع من هاي الحاله.
1: طبعا مهم جدا،
0: طبعا مش مره انما اكثر من مره.
1: طبعا هي مهمه جدا، مش بس للي عنده اولاد صغار، اللي عنده اولاد صغار كمان عنده كبار في البيت، مرات حالات اللي الواحد ما بيقدر يتوقعها. مهم جدا كمان كل شخص يكون عنده هاي التجربه ويعرف كمان كل الامور الاوليه على الاقل. بنحكي على الصيف، بنحكي على حالات غرق لا سمح الله، بنحكي على حروقات شمس، في عندك كل ما يتعلق بلسعات ان كان العقارب، ان كان البعوض، ان كان أفاعي لا سمح الله. فهاي كمان يمكن إشي أنتوا كمان وجودكم في منطقة طبرية بيوصل لعنكم كثير حالات من المتنزهين في المنطقة الشمالية.
0: أكيد هاي الحالات طبعا موجودة جدا. بالأساس الحياية الأفاعي والعقارب هاي شغلات اللي بنشوفها تقريبا بالصيف أسبوعيا. يعني مهم جدا أنه الواحد لما يفوت يكون لابس بالإجرين طبعا الاشياء المناسبة للمحل اللي هو موجود فيه، ما يكون بصندل بمحل كله شوك وأعشاب ومش عارف إيش، إنما ينتبه وين هو موجود حتى نمنع هاي الحالات تصير. إذا لا سمح الله صارت هاي الحالات، طبعا إحنا كثير بنعرف إنه ما الواحد يجرح حاله، ما مرات بيصير إنه يمص المحل حتى يطلع السم، لا بالمرة ما فيش حاجة. الاشي الوحيد بنقدر نعمله إنه الواحد يرتاح، يقعد ما يتحرك كثير أو ينادي الإسعاف أو يبدأ يمشي باتجاه المستشفى، لأنه العلاج الأساسي الوحيد هو راح يتم بالمستشفى طبعا.
1: ولا ربط المنطقة وين اللسعة؟
0: لا ما في حاجة. الإشي الوحيد أنه يرتاح الواحد، ما يحرك الإجر أو الإيد اللي صبتها اللسعة حتى ما نحرك السم بزيادة.
1: يعني إذا كانت اللسعة في الإجر الواحد ما يتحرك، أما إذا كانت في الإيد يقدر، إذا بيقدر يمشي يكمل يمشي؟
0: طبعا اذا هو بعيد عن فيش حدا اي انسان معاه اللي يقدر يساعده، بده يضطر يمشي حتى يصل لمحل اللي يقدر يجي اسعاف او حدا يساعده. اما اذا حدا موجود معه وسياره ممكن تنقله، استراحه البني ادم اللي اصابته اللسعه هذا الشيء الاهم حتى يصل لاسعاف او يصل لمستشفى.
1: طبعا. ولسعة تختلف بين لسعة عقرب للسعة أفعى؟
0: طبعا في احنا بنعرف الافعى اللي عندنا بسموها بالعبراني تسافع او المرقش، هاي
1: اللي هي الخطره،
0: الوان مختلفه، هاي المسمه وطبعا خطيره جدا، هاي الحي خطيره جدا، موجوده عندنا بالشمال. العلاج الاساسي تبعه هو المضاد للسم تبعه اللي موجود بالمستشفيات. في طبعا حياة اللي هي مش مسمه، الحي السوداء وما غيرها، لكن ما الموضوع انه احنا هنا بالموقع انه الواحد لما بتصيبه لسعة انه يدور يشوف مسم او لا، انما يتوجه لطاقم الاسعاف او للمستشفى.
1: ولكن مهم يمكن انه يحاول يتذكر ايش
0: طبعا
1: كيف شكل الافعى نفسها.
0: في مرات الاهالي بتقتل الافعى وبتجيبها معها، طبعا بكون بنعرف شو بالضبط اللي صار، اما العوارض بتكون كافيه حتى نعرف اي نوع لسعه من حي اي حي. وطبعا العقرب نفس الشيء، احنا بنعرف دائما انه موجود العقرب الشقره والعقرب السوداء، العقرب السوداء اقل مسمي او عمليا مش مسمي، والعقرب الصفراء او الشقره هي مسمي جدا جدا، والعلاج تبعها هو مضاد للسم اللي موجود بالمستشفيات. فعشان هيك الحالتين استراحه المصاب، نقله مباشرة للمستشفى عن طريق الأمبولانس أو الإسعاف، ممكن يعطوه العلاجات الأولية يعالجوه إذا في عوارض اللي بدها علاج مستعجل مثل الجهاز التنفسي أو القلب أو ضغط الدم، فهي العلاجات راح تكون عبين ما يصل على المستشفى اللي هناك مثل ما حكيت إنه بيعطوه المصل المضاد للسم.
1: نعم. وقديش الوقت يعني اللي هو بيكون حاسم بالنسبة للدغة أفعى لحد ما الواحد يعني يبدأ السم ينتشر وأمور عنها إزاي؟ قديش في وقت؟
0: كثير مهم اللسعة وين كانت واللسعة من أي حي، وهاي الأمور مهمة جدا، لأنه في مرات كمية السم بتكون كبيرة جدا، وكل ما كانت قريبة على الجسم الفوقاني من الجسم يعني الرأس والقلب وهي الشغلات بتكون الوقت
1: أخطر.
0: قليل جدا وأخطر جدا. لما بتكون بعيدة طبعا بأخذ وقت أكثر، وحسب كمية السم الموجودة بالحي أو بالعقرب. إحنا بنعرف أنه بأول الصيف لما الحياة بتطلع هي ملاني سم عمليا وخطورتها كبيرة جدا، ممكن يكون إشي دقائق لحد مرات ساعة أو شوي أكثر من هيك. بحالة إنه صارت اللسعة هاي مباشرة إنه لازم يتوجهوا للمساعدة الطبية.
1: طبعا هاي في حالة كان لا سمح الله إن كان عقرب وإن كان أفاعي. وإذا بدنا نحكي هيك على اللسعات تبعت البعوض أو كل ما يتعلق بالأشياء الخفيفة نوعا ما، ولكنها مزعجة ومرات بتكون ناقلة لأمراض كمان مش بس إنه مزعجة.
0: إحنا بنعرف إنه سابقا بالسنوات اللي كانت ما يسمى ويست نايل فيروس اللي كان ينتقل عن طريق البعوض، وفي بعوض تاني مختلف اللي بنقول أمراض معدية جدا اللي ممكن تؤدي على أمراض خطيرة اللي بتكون حمى عالي، ما يسمى بريحة أو ينثر على جسم البني آدم أو جعرس، فموجودة هاي الحالات. لكن أغلب البعوض وبعوض اللي مرات يعني ما له أي تأثير، إنما حكي أو رعية. في ناس اللي عندها حساسيات مثلا مثل لسعة النحلة، هاي شغلة جدية جدا خصوصا للناس اللي عندهم معروف حساسية كبيرة للسعة النحلة، ممكن تكون خطيرة للغاية. فهذول الناس لازم يعرفوا لما بيروحوا رحلة إنه لوين رايحين، إذا في كثير تواجد للنحل، ويكون معا الأدوية اللي هن بيعرفوها حتى يمنعوا مضاعفات لسعة النحل اللي هي طبعا موجودة دائما وبتأدي لحساسيات قوية جدا وخطورة كبيرة جدا. كل الدبابير
1: أما من ناحية المراهم اللي الواحد ممكن يدهنها، هاي أشياء اللي بتساعد ولا بس مجرد إشي تسويقي؟
0: في مراهم اللي بتمنع إنه الحشرات إنه تقرص، ممكن الواحد يستعملها خصوصا لما هو موجود بمحل اللي فيه تكاثر لهي الحشرات أو على الشط. طبعا الإشياء الباقي لما بتصير اللسعة البسيطة ممكن يدهن أي مرهم طبي اللي يمنع تفاقم الوضع والحكي والالتهابات، موجودة طبعا عن طريق الدكتور ممكن الواحد يأخذها معه. وفي أدوية اللي هي للحساسية مستعملة أو عن طريق الدهون أو عن طريق الشرب، هاي بحالات البسيطة جدا.
1: نعم.
0: حالات الخطرة جدا الواحد لازم يكون عارف حاله ويكون
1: واعي لهذا الشيء طبعا.
0: الله صار أي حال.
1: طبعا. نقطة أخيرة اللي بدنا نحكي عنها وهي نقطة أكثر نقطة مؤلمة يمكن في كل ما يتعلق بالحم هو نسيان الأطفال في السيارات. الحمد لله هذا العام لحد إسا الوضع تمام, صار في كثير توعية في سنين الأخرانيات, ولكن هاي النقطة اللي دائما دائما بنشوفها مع كل أسف.
0: طبعا هاي يعني حالة محزنة للغاية جدا, ومثل ما بقولوا بالدعايات اللي بتطلع إنه كل إنسان معرض إنه تصير معه.
1: صحيح.
0: هاي الإشي الأساس, فعشان هيك كلنا لازم ننتبه إنه معرضين إنه تصير معنا, نحط كل الإمكانيات إنه ما تصير معنا.
1: نعم.
0: بالسيارة أو بأي طريقة إن كان اللي بنسمعها بالدعايات اللي بتصير حتى نمنع هاي الحالات, لأنه الحالي بظروف الطقس الموجودة عندنا بداخل سيارة مسكرة
1: كارثية,
0: فرص النجاة للولد قليلة جدا.
1: كلمتك هيك رسالتك دكتور, زي ما احنا ذكرنا انه دور الاهل كمان هون دور كثير كثير مهم, اللي بتحب توجهه بدنا ما حكينا عنه وانت حابب انه تعطيه في الدقيقة الاخيرة, تفضل.
0: اهلين. طبعا التوجه للاهالي باستمتعوا مع اولادكم بالفرصة الصيفية, لكن خذوا الحذر باستعمال مثل ما حكينا الدراجات الهوائية والكوركينيت لما بتروحوا على البحر أو على محلات اللي فيها برك, كون عيونكم 10/10 على أولادكم. انتبهوا بالبيوت إنه يكون المواد الكيماوية ومواد التنظيف والأدوية بعيدة عن متناول اليد. والسلام إن شاء الله.
1: وإحنا طبعا بدنا نتمنى للجميع هيك صيف آمن, صيف ممتع, بس أهم إشي سلامة الجميع. بدي أشكرك كثير الدكتور سعيد أبو زيد مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تسفون, يعطيك ألف عافية, شكرا لوجودك معنا لرفع الوعي لهيك أمور كثير كثير مهمة, وعلى أمل هيك ما توصلكم في هاي الصيفية هيك كثير حالات وتكملوا شغلكم في الأشياء الباقية. يعطيك ألف عافية دكتور, شكرا لإلك.
0: شكرا.
1: شكرا, يعطيك العافية. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب الاستماع, كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج, حين دهان في هندسة الصوت, وفي الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. نتمنى لكم جميعا صيفا آمنا وصيفا ممتعا وأطيب الأوقات دائما وأبدا. إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الثانية من مكان: أورشليم القدس طرف استقالة حكومة حماس بغزة مجرد خدعة، مقتل 4 أشخاص في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية، إقامة المزيد من التجمعات السكانية اليهودية على الحدود مع الأردن، مصادر فلسطينية تتحدث عن قيام مستوطنين بإلحاق أضرار بمزروعات في منطقة رام الله، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم طاب يومكم. أعلنت حماس استقالة حكومتها في غزة من خلال حل لجنة الطوارئ الحكومية، وقال الناطق الحمسوي حازم قاسم إن الاستعدادات أنجزت لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. ورأت أورشليم القدس أن هذا الإجراء ما هو إلا تضليل، وأوضح مصدر إسرائيلي رفيع لمراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال أن حماس تخشى من الإعلان عن أنها المسؤولة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي تسعى إلى المماطلة. جاء من جنوب لبنان أن 4 أشخاص قتلوا بعد ظهر اليوم جراء غارة إسرائيلية في النبطي الفوق. وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن القتلى مدنيون بينهم مديرة مدرسة، ولم يردنا تعقيب عن جيش الدفاع. كشف المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام النقاب عن أنه تجري في هذه الأيام أعمال لإنشاء 40 قرية جديدة على طول الحدود مع الأردن، من مفترق تسامح شمالا وحتى منطقة إيلوت جنوبا، بعدما شكل هذا الشريط الحدودي حتى الآن نقطة ضعف أمنية. وخلال مؤتمر لمديرين من المكاتب الحكومية المختلفة حول المشروع، أوضح أن سكان هذه القرى سيحملون السلاح. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراض زراعية تابعة لقرية المغير شرقي رام الله، مما تسبب بأضرار للمزروعات.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا تنخفض درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة 22، و23 في بئر السبع. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
6: الورد.
8: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان، فنانينا
4: مكان، راديو مكان، أنتم مع لقاء فنانينا.

0: اليوم بلقائنا معنا أكثر من لقاء، رح نسمع تفاصيل ألبومه الجديد للفنان أكرم عودي من حيفا، رح نسمع كمان تفاصيل أغنية جديدة لتميم أبو دقش. البداية رح نكون مع لقاء أول لليوم مع الفنان كارم مطر ليحكي لنا عن الكليب اللي رح نشوفه الأسبوع القادم للفنان آدم أبو جبل.
1: صيري حبيبة قلبي، صيري رفيق الدربي.
2: كارم مطر مبروك الكليب.
3: بارك فيك. شكرا لك شادي.
2: احكي لنا شو عم تعملوا اليوم هون، عم بتصوروا حضرتك المخرج صح؟
3: الكليب اليوم احنا نعمل لآدم، كليب كتير مميز، قصة كتير حلوة لطيفة، قصة رومانسية وفي كتير مفاجآت.
2: احكي لنا شوي شو رح نشوف بالكليب.
3: هو القصة انه الاغنية اسمها صيري، فهو بتمنى صبية بحبها التقى معها بالصدفة، وكل وقت هو بتمنى انه هي تكون لإله،
2: يعني
3: تكون
2: تصير لإله، يعني
3: تصير لإله صح. فكل اللعبة في الاغنية هي على كلمة صيري، فهو كل وقت بتمناها وكل وقت هو شايفها كخيال، يعني كل وقت بفكر حاله انه هو بالفعل معها ولكن ما بتزبط، ولكن اخر محاولة بتصير انه حقيقة، انه بتظهر انه لإله.
2: شو الخطة الإخراجية اللي اعتمدتها بهالكليب؟ شو كان مهم لإلك تورجي؟ آدم ولا الجو هون الحلو بالجولان ولا إيش؟
3: طلع أول إشي آدم، هذا أول كليب لإله، كتير مهم ظهوره يكون كبير في الكليب، ونفس الوقت الكليب هو إشي شامل، يعني لازم يخدم آدم ويخدم الأغنية كمان، ويكون إشي اللي هو متوازي لكل الأطراف.
2: بعالم اللي إحنا فيه باليوم 20-30 غناي، شو بتتوقع نجاح الأغنية؟ شو بتتوقع للأغنية؟ كيف الناس تتقبلها؟
3: طلع هي الأغنية مميزة جدا.
4: أنا شخصيا من خبرتي إنه الناس راح تحبها، لأن الأغنية كتير سهل الممتنع فيها، فأنت بتسمعها بتحفظها كتير، وجملة كتير جملتها حلوة فتدخل القلب، فأنا يعني توقعاتي عالية كتير بالأغنية.
2: بالنجاح كارم مطر.
3: شكرا شكرا شكرا لك. شكرا.
1: صيري حبيبة قلبي، صيري رفيق الدرب.
0: جديد آدم أبو جبل. يوم الاثنين القادم أنتوا الأوائل طبعا رح تسمعوا الأغنية كاملة، يوم الثلاثاء على التلفزيون عمكان تقدروا تتابعوا الكليب. اسمع آدم أبو جبل صوت الحلو لما شارك بهالأغنية في برنامج المايك إلك. بعد آدم أبو جبل نسمع جديد أكرم عودي.

0: آدم أبو جبل بغني أغنية صاب الرباعي عز الحبايب في برنامج مايكلك يوم الاثنين القادم. زي ما سبق حكيت حصريا راح تكونوا الأوائل راح يسمعوا أغنيته الجديدة لآدم أبو جبل. أول أغنية هي هدية البرنامج لإله، هدية الفوز، أغنية ويكلي. إسا لقاءنا الثاني لليوم.
1: الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: اللقاء فن فنانينا، واليوم معنا الفنان الشاب أكرم عودي. مرحبا أكرم.
2: هلا هلا شادي.
0: لك شاب بعدك صغير بالعمر.
2: بعدني طبعا.
0: قد عمرك صار؟
2: 33.
0: صغير بعدك صغير. راح فيك معنا اليوم بلقاء فن فنانينا وعمل جديد خليتنا نعزمك عشانه.
2: هلا بيك وبالكل المستمعين، وشرف لي أول مرة لي هون يعني.
0: أهلا وسهلا فيك أكرم.
2: متأمل مش آخر مرة.
0: لا نحب دائما نشوفك. حكينا عن هالعمل الجديد اللي هو عبارة عن أغاني معروفة أنت جددتها توزيعات جديدة.
2: ربيت على الأغاني الكلاسيكية العربية، دائما بحب أغنيها بالطريقة تبعتي، فكل مرة بغنيها بالطريقة تبعتي بس بقول في إشي ناقص يعني. ممكن أخذ التوزيع كمان للطرف اللي أنا بحبه.
0: أنت بتحبه
2: كمان.
0: شو عملت التوبي؟ أهواك
2: بلاش تبوسني، بلاش تبوسني، كيفك أنت. أخذت أشياء برضو مش كتير كتير قديمة. أخذت صبري قليل تبعت شيرين كمان عملت لها.
0: بتحب هالأغنية؟ بقول بدي أقدمها أنا بأسلوبي.
2: يلا هات نبلش مع عبد الحليم التوبة.
0: عبد الحليم التوبة.

0: بعد ما سمعنا التوبة من نسخة أكرم عودي، احكي لنا أكرم من وين اجتك الفكرة هاي انه تجدد اغاني قديمة؟
1: الاغاني كلها هاي بنحبها، وبتخيل انه في كمان اشي كتير كتير كتير حلو انك تاخذ اشي اللي انت بتحبه ومألوف لإلك كمان، وبدون ما اغير اللحن اكتر من اللازم، بس توزيع جديد، توزيع اللي هو مناسب لليوم كمان. اللي الشباب الجديدة كمان صارت تسمعه، يعني انا كتير وصلتني رسائل على السوشيال ميديا انه عم بسمعها كمان مرة يعني بس انه كانها اغنية جديدة، يعني
0: بكتشفها من جديد،
1: بكتشفها من جديد بالضبط. وهذا الاشي اعطاني دافع اكمل كمان، لانه كمية الناس اللي حبت هذا المشروع عم بعطي احترام للاغنية الاصلية، فاهم كيف؟ عم بعطي احترام،
0: مش عم بشوهها
1: بس عم بعطيها روح جديدة اللي هي عم بتحافظ على نفس المستوى
0: وتوصل للجيل الجديد
1: بالضبط، وتوصل لطبقة اللي هي يعني جديدة، اللي انا من ناحيتي كمان ان اعرف مستمعين جداد على هاي الموسيقى عن طريق لون، عن طريق روح جديده، هذا كمان انجاز بالنسبه لي يعني.
0: صح. نسمع كمان اغنيه كمان عبد الحليم، بينفع؟
1: يلا اهواك
0: اهواك
1: اهواك.

0: أكرم، هل واجهت انتقادات في بعض الناس قالوا لك ليش عم بتعمل هيك بالأغاني ولا لا كله كان إيجابي؟
1: لا فيش، أول فيش إجماع ولا مرة 100% على ولا أي إشي بالدنيا.
0: صح، هاي مزبوطة.
1: وأنا كنت جاهز للنقد هاد كمان.
0: شو قالوا لك مثلا نقد؟
1: خلي الأغنية الأصلية زي ما هي، تشوهوش الأغاني زي أوكي تمام، يعني هاي أراءكم، بس أنا بنهاية الأمر هاي هذا اللي أنا بدي أعمله، هاي البيس أوف آرت تبعي. أنا مش عم بشوه الأغنية، أنا مش عم باخذ اللحن وبعمل فيه أشياء عجيبة. صح. غريبة، أنا ماخذ نفس اللحن نفس الأغنية نفس الكلمات،
0: مش عم بغير
1: إيقاعات مختلفة، توزيع موسيقي مختلف، ومش شايف إنه فيه هنا يعني تشويه ولا بس أوكي أنا بحترم جميع آراء الناس يعني. صح. واللي شايفه تشويه أو تسمعش الأغنية بسيطة يعني. فاهم كيف؟
0: وقول لي شفت إنه المشروع نجح من ناحية الأرقام، شفت إنه في إقبال عليها؟
1: في يعني أغنية التوبة مثلا صارت واصلة فوق 1,000,000 مشاهدة على على الإنستغرام، وكله يعني فوق 600,000 700,000. وهذا عم بشجعني الصراحة كمان إنه أبلش أطلع الموسيقى الخاصة اللي أنا بكتبها وبلحنها كمان، لأنه صار في إقبال كتير وناس عم تطلب أغاني يعني.
0: لأنه أسهل طبعا واحد يجدد أغاني معروفة، لا
1: طبعا
0: لما أنت عندك أغنية خاصة بدك مجهود كبير بدي يكون. صح
1: طبعا، بس أنا واحد من الاستراتيجيات كمان اللي اخترتها إنه أعمل إشياء اللي هي معروفة للكل، اللي يعني تلفت انتباه شوي، أثبت الصوت، أثبت الأداء، وساعتها بقدر أصير أبلش أطلع إشياء اللي هي خاصة فيي كمان.
0: نسمع كمان أغنية، شو بنسمع إسا؟ شو بتختار؟
1: كيفك أنت فيروز،
0: كيفك أنت، يلا.

0: كيفك انت هالاغنيه الحلوه اللي سمعناها بنسخه جديده من اكرم عودي اليوم ضيفنا بلقاء فن فنانين. اكرم انت طبعا مش اول مره بتغني وغنيت بحفلات وامسيات صح؟ حكينا شوي عن هالفتره هاي اللي فيها شفناك صرنا نشوفك كتير بامسيات خاصه بمنطقه المركز.
1: يعني من جيل 18 تقريبا تقدر تقول على مسارح يعني بس ولا مره كنت كاكرم، كنت دائما ضمن أوركسترا معينة، ضمن جوقة معينة، بس ولا مرة كنت أوكي كنت أغني سولو مع الجوقة أو مع الفرقة.
0: كيف تصار هذا التحول؟ مين اكتشف أول إشي
1: أنا اكتشفت حالي. أوكي أنا كنت آمن مرة إنه أنا ليت بلومر، فهم كيف؟ بس بعدين مع الوقت فهمت إنه فيش إشي اسمه ليت بلومر، يعني you bloom when you have to bloom، فهم كيف؟ يعني إنه لما أجا الوقت تبعي إنه أوكي خلص أترك هذا الإشي وأحط حالي بالفرونت أنا جاهز لهاي المرحلة، بقدر أقول قبل إنه أوكي بدي أقدم بدي، بس أنا ما كنتش جاهز يعني، فهم كيف؟ الطريق اللي مشيتها يعني مع إنها يعني تعال نقول طويل شوي أوكي يعني مش يعني ما بلشتش من جيل كتير كتير كتير صغير بس أنا بأمن برضو بالبيبي ستيبس، يعني الواحد يمشي بطيء وثابت أحسن من ما أمشي كتير كتير كتير بسرعة وأطج وما أعرف شو أقوم كمان مرة.
0: نحكي شوي نذكر المستمعين بأي عروض وأي أمسيات شركات غنيت لفريد الأطرش صح؟
1: فريد الأطرش ما زلت بغني في مسرحية غنائية بمسرح يافا اللي هاي السنة كمان شوي التالتة على التوالي.
0: أنا حضرت على فكرة بس مش أنت اللي كنت، اللي قبلك بتخيل كان
1: قبل كمان سنة بس هو ترك المسرحية فبدلوني فيه وبغني بعدة أمسيات مع في ما
0: شفت أيام العز مرة كمان
1: أيام بعده جاء بكرة عندي أيام العز
0: كمان حلو.
1: عرض أيام العز عمليا بإنتاج شركة فول مون برودكشنز وهارمونيكا اللي هن عمليا قرروا ياخذوا اغاني نوستالجيك لنا من احنا صغار اللي ربينا عليها اغاني سبيس تون.
0: وانتم يعني بتغنيوها؟
1: فبناخذ الاغنيه اللي هي بالاساس باغنيه المسلسل على التلفزيون الاغنيه 30 ثانيه، فاهم كيف؟ بنعملها توزيع جديد، بنعملها توزيع
0: اغنيه
1: لايف الفرقه لايف يعني ما فول باند وبنعملها يعني هذا من 2022 بهذا العرض.
0: حلو، مين معك كمان بهذا العرض؟
1: طبعا المسؤول الفني الموسيقي اللي هو المبدع نزار الخاطر، يعني اللي هو المسؤول على كل التوزيعات وعلى كل الاختيارات
0: الفنية والأصوات.
1: الأصوات معي ماريا جبران، نور درويش، راني عتي، ورينا معاري،
0: كلها أصوات حلوة.
1: طبعا وطبعا في بناتنا كيمي مبجنن كمان على المسرح كمان، فهذا الاشي بيولد كمان طاقة كتير كتير كتير إيجابية للجمهور الموجود. وإحنا بقولك يعني إحنا من 2022 وعنا بكرة
0: مستمرين. حلو
1: يعني صرنا عمرين فوق 60 عرض 70 عرض.
0: حلو يا أكرم، نعود للألبوم، شو نسمع إسا؟
1: نسمع صبري قليل.
0: صبري قليل شيرين. عبد الوهاب بصوت أكرم عودي
1: بطريقة جدا جدا مختلفة.
0: برأيك سمعتها؟
1: حاولت اعملها منشن يعني بس كل صفحات الفان بيج تبعونها يعني سمعوها قالوا لي انه كثير حبوها يعني، بس هل هي سمعتها؟ بعرف ان شاء الله يعني
0: ما وصلتش اخبار انه سمعتها،
1: بعرفش
0: فيش ردة فعل. خلينا نسمعها احنا نسمع المستمعين.

0: أكرم، أنا لاحظت إنه أنت تركت مهنة التمريض بعد سنوات طويلة، شو اللي خلاك تعمل هالخطوة؟
1: أول شيء إصغاء لذاتي.
0: تركت عشان تتفرغ صح؟
1: تركت عشان أحقق ذاتي، عشان إنه أوكي التمريض
0: ما كنتش بحقق ذاتك؟
1: التمريض كانت فترة جدا طويلة بحياتي وجدا مهمة بحياتي كمان، اللي بلورتني وعلمتني وكبرتني، فاهم كيف؟ بس بشي مرحلة بطل في مجال للتعبير على مين أنا، فاهم كيف؟ إنه صرت جزء من نظام معين، اللي يعني مش جايب فيه أكرم، جايب فيه كمان ممرض أو مسؤول أو لو بهمش إيش.
0: تشتقش للتمريض؟
1: لا
0: بعد بكير بركي السؤال
1: إنه لا، الإشي جديد فريش بعد يعني تارك يعني شهر تقريبا هيك إشي يعني إنه فبعدني هيك بعد بتنفس. الألبوم هذا عم بشتغل عليه إلي سنة تقريبا، فاهم كيف؟ يعني كل التوزيعات الموسيقية وكل الاختيارات وكل التسجيلات باخد كتير كتير كتير وقت.
0: كم من أغنية بالألبوم فيه؟
1: ما يقارب 20 تقريبا.
0: 20؟ كل نزلوا؟
1: لا لا لا لا، أنا
0: مراحل. شو الأغنية الجاي طيب؟
1: الأغنية الجاية لشادية إن راح منك يا عين.
0: حلوة.
1: وراح يتصور لها فيديو كليب بإيطاليا، فبرضو أجواء الأغنية إيطالية.
0: أغنية حلوة، أغنية شادية.
1: جدا.
0: وفي كمان أغاني احكي لنا كشف لنا.
1: في كمان عبد الحليم، في فريد الأطرش، في
0: كل المجموعة هاي.
1: في كلاسيكيات بالأساس، كلاسيكيات يعني، وفي واحدة شوي مجنونة كمان لهيفا وهبي
0: كمان. الواوا ولا
1: لا؟ يا حياة قلبي. يا حياة قلبي، بس عاملها توزيع هيك انجليك هيك حلو كمان، هيك كله مع هارمونيز وكل اشياء هيك.
0: شوقتنا اكرم،
1: خلص.
0: استنى يعني لكن وانت بعد قد ايه؟ شهرين ثلاثة ولا
1: هيك شيء؟ هيك شيء. بس عن قريب كمان رح تنزل كمان اول اغنية خاصة.
0: نحكي على الاغاني الخاصة اسا،
1: نحكي على الاغاني الخاصة.
0: وانت وايش وكيف اللون اللي حابب تقدمه، تقدم حالك فيه؟ الرومانسي الايقاعي الشبابي الجديد زي الشامي والاخرس وهي الشيء اللي كلها ولا لا؟
1: لا، اول شيء الستايل كتير انا،
0: هو مين
1: يدمج ما بين موسيقى عربيه و يعني تحت تاثيرات غربيه، ايقاعات غربيه اكثر.
0: تسمع
1: يعني
0: غربي كتير انت؟
1: ايه، بحب الايقاع. انا ربيت وانا صغير كمان، باضافه للموسيقى العربيه الكلاسيكيه، انا تعلمت بيانو وتعلمت موتسارت وبيتهوفن، وعندي خلفيه موسيقيه غربيه يعني. هذا الشيء كمان شدني اتعلم اسمع لغات تانية كمان، انجليزي وفرنساوي واسبانيولي والى ذلك.
0: بتغني بهاللغات كمان ولا بس تحكيها؟ طب غني اسباني ولا
1: اسباني بدك؟
0: تلياني؟ شو
1: يلا اسباني.
0: اسباني.
1: Ya no estás más a mi lado corazón. En el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos ya encontraba el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
0: يسلم تمك أكرم. نختم هاللقاء بأغني كمان من الألبوم. شو بحب نختم مع أي أغني ما سمعناها؟
1: بلشت بوسني في عيني، أخذناها هيك لستايل كبارية أكثر.
0: محمد عبد الوهاب، شكرا أكرم.
1: شكرا لإلك شادي
0: وجودك معنا.
1: شكرا
0: هون
1: لإلك على
0: الكلمة المستمعين.
1: ترقبوا، في كتير أشياء قريبة عن إن شاء الله، وأشياء حلوة وأشياء جديدة، أشياء بستايل جديد وأغاني خاصة حلوة حلوة وكاتشي. شكرا لإلك.
0: شكرا أكرم.
1: الله يسعدك.
0: إلى اللقاء.

0: بلاش تبوسني في عينيا بنسخة أكرم عودي. إسا عنا فاصل إعلاني قصير ومراجعين لنكمل معكم لقاء فن فنانينا.
1: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: مشروع جديد إسا من الفنان تميم أبو دقوس، تفاصيل بعد شوي بعد ما نسمع

0: الجديدة لتميم أبو دقش، الفنان اللي غنوا من كلماته ألحانه يا طنوس، نانسي حوا، جانا نداف وكتار من فنانين بلادنا. يستعين إسا تجربته الجديدة بالاي اي. رحب بتميم معنا. تميم أبو دقش، مرحبا تميم.
1: أهلا سادي، أهلا فيك المستمعين، الحمد لله تمام.
0: يعطيك العافية. أول إشي شكرا عشان منحت المستمعين يسمعوا الأغنية أول ناس، هذا كان يوم الخميس. احكي لنا عن التجربة الجديدة، مين حاجزك أول إشي؟
1: الصراحة هي بتعود لعلاقة قديمة كانت قبل 8 سنين تقريبا.
0: كنت حاسس فيها محجوز؟ كنت حاسس فيها محجوز؟
1: طبعا زي كثير أمور في الحياة، أنت بتكون موجود في مفترق ما بتعرف تقرر فيه، وبعدين تستوعب حكمة رب العالمين. فأكيد كانت مرحلة تخبطات، مرحلة كثير أسئلة ما لها أجوبة،
0: ولخصتها بهالأغنية.
1: ولخصتها في الأغنية صراحة. أنا يعني أطلقتها قبل بشكل إلقاء زمان، بعدين طورتها، ضفت عليها أشياء وقلت لازم أطلعها على AI.
0: استعنت بالAI لحكي للمستمعين ليش كانت هالخطوة. بتذكر حكينا بلقاء سابق معك، كانت معنا كمان جينا نداف، قلنا صحيح. إنه ممكن تستعين بالAI وياك استعنت.
1: صحيح ليش؟ هو أنا لأني كنت بخبيها، كنت بطبخها على نار هادية وحان الوقت. طلع في عدة أسباب. واحد من الأسباب إن مش دائما جاهزين الفنانين يقدموا أي شيء أنت بتعرضه، أوكي؟
0: فأنا بفضلوا يغنوا اللون اللي هني متعودين عليه، أوكي؟
1: وعندهم الحرية التامة وحقهم. صح. بعدين كمان ما تقدر تجبر فنان يدفع مصاري على شيء أنت
0: بدك إياه،
1: وأنا اللي ودي إياه بالشكل اللي أنا ودي إياه. فليه اليوم يعني نعمة كبيرة ممكن نستعملها بالشكل الحلو واللي بيفيدنا.
0: ما بيزعلوا منك المغنيين الأصوات الحلوة بيقولوا شو استعان بالإيه وإحنا قاعدين؟
1: صراحة بدي أكون معك صريح، هالأغنية عرضتها على فنان قبل ما أنزلها بشكلها الحالي.
0: طب كون كريم وقلنا مين هالفنان رفضها. إذا بتحب.
1: أوكي الأغنية، طيب طيب راح أعطيك حصرية. الأغنية كانت معروضة على الفنان أحمد فودي، صراحة شفتها جدا مناسبة لأحمد فودي، فبوجه لك كثير تحية.
0: تحية حلوة يا أحمد، صوته بجنن.
1: بس أكيد لا شك واحد من الأصوات الرائعة جدا أحمد فودي. بس الأمور أخذت كثير وقت، وبتعرف زي كل في الأشياء اللي برا الكواليس الناس ما بتعرف عنها، بس عن جد لما الأمور تأخذ كثير وقت وأكثر من اللازم،
0: قلت خلاص بأطلعها تروح حلاوتها.
1: بتروح حلاوتها وبتروح بيروح كمان عصرها. يعني انا كمان بشوف ان الاي اي هو عباره عن ترند، موجه وراح تختفي، فحبيت استعملها.
0: قل لي تميم، بتتابع الاغاني اللي اسمها بتشري كتير كلها معظمها اي اي، في لها انتشار وسيع؟ طبعا
1: صراحه لا، انا مش جدا من المستمعين، ولكن خطفتني كم اغنيه صدقا، يعني خطفتني كم اغنيه جدا حلوين. واذا هذا الشيء بدل على شيء، بدل على ابداع اشخاص، يعني انساك من تعريف او مسمى الاي اي، في أشخاص مبدعين قاعدين بيتصرفوا. بما إني أنا استعملت نفس الأسلوب عشان تطلع النتيجة اللي قاعد بسمعها في هذا الجمال، أول شيء تحتاج لإنسان جدا فكر عالي.
0: صح، مبدع.
1: طبعا فكر جدا عالي وقاري المستقبل أكثر من الموزعين. بعدين مع الاحترام للجميع، إحنا موجودين في خانة، إحنا قاعدين بنكرر أنفسنا وموجودين في دوامة تكرار مرعبة مش قادرين نطلع منها. لا الموزع قادر يطلع، ولا الملحن قادر يطلع، ولا الكاتب قادر يطلع.
0: عم تحكي من ناحية المستوى الفني والموسيقى والأغاني اللي عم تطرح، ولا بتحكي بشكل عام؟
1: من كل شيء، وحتى من ناحية تنويع، حتى من ناحية يعني شيء اختلاف يقدم. نعم. اختلاف. يعني بعدين بديت أستوعب إنه مش عبث الشخصيات اللي والفنانين اللي زي شامية والأخرس وما إلى ذلك، كل هالفئة،
0: كل هالشلة.
1: طبعا كل هالفئة هي طلعت شيء مختلف، فما تقدر تلوم الناس ليش حبوا، لانهم قدموا شيء مختلف. وبغض النظر قديش انا مش راح افوت واناقش قديش المستوى
0: الدنيا
1: من ناحيه المستوى، لا من ناحيه الكلام، من ناحيه الكلام. ولكن في الاخير قدموا فن حلو، والناس في الاخير
0: منطبقين. صح، نجحوا بالفعل. تميم، بعيدا عن هالاغنيه، في اغاني جديده بتحضر لنا اياها نعرف
1: والله
0: منك؟
1: طبعا في كثير في كوم، وهالسنة هذه يمكن أكثر سنة أنا نشيط فيها.
0: حلو. أخبار حلوة.
1: في 3 أغاني صرنا محضرين، يعني صارت يعني عمليا صارت نازلة. وفي غيرها كثير، يعني هذه يمكن أكثر سنة بكون بنتج فيها إن شاء الله. وإن شاء الله ما بيصير حروب عشان كلها
0: إن شاء الله. لمين رح نسمع يعني؟

0: في عدة أسماء صراحة، إن شاء الله منهم إياد طنوس وعوض طنوس
1: حلو،
0: وفراس سعد من كمان يا ربي، في كثار
1: هذول
0: صراحة.
1: قريبين ولا مشاريع مستقبلية هاي؟
0: الصراحة لا، هم مفروض يكونوا قراب، ما بعرف يعني، تعرف بأن الفنانين ما شاء الله ولا واحد مفهوم،
1: كل واحد عنده أوقات مختلفة.
0: نحن بنحترم أكيد بنحترم برامجهم وخططاتهم، فمجبورين نصبر،
1: نستنى إحنا وننتظر سمع الأغاني هاي الجديدة.
0: إن شاء الله دائما تكون أنت في البداية. تمين
1: مبروك مبروك الأغنية الجديدة، ونسمع كمان أغنية ناجحة من تأليفك وكلامك لجيانا نداف أو قلبك.
0: شكرا سيدي، شكرا
1: لإلك تميم أبو دقش، شكرا على المقابلة السريعة هاي. إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

هو قلبك هو قلبك. كلمات والحان ضيفنا تميم أوردقس، توزيع موسيقي لرامي عرفات. انتم معنا مع لقاء فن فنانينا راديو مكان.

عوض الطنوس هذا غنى لنا جرحي. احنا وصلنا لنهاية لقاء فن فنانين لهذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بعين معكم الفترة ما خلصت. بعد شوي على الطريق بعد الأخبار والإعلانات. هنختم هالساعة أنا استباش

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين أخبار: الثالثة من أورشليم القدس، إسرائيل تعارض بشدة تزويد أنقرة بمقاتلات من طراز F-35. أورشليم القدس تحمل بشدة على مزاعم وزير الخارجية التركي. إصابة حرجة لولد إثر حادث مروري في باقة الغربية. أعمال شغب في أحد سجون سريلانكا توقع 25 قتيلا، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن معارضته لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، وأشار في سياق مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن أنقرة دعمت حماس ولم تفعل شيئا حيال إيران. حمل وزير الخارجية جدعان سعر بشدة على ما قاله نظيره التركي هاكان فيدان من أن إسرائيل أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله بعد الآن. وأكد سعر أن هذه الكلمات تنطوي على نزع الشرعية عن إسرائيل وتدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية. وقال إن تصريحات شبيهة أطلقت ضد الشعب اليهودي قبل نحو 100 عام. ويشير مراسلون للشؤون السياسية شمعون أران إلى أن أقوال الوزير ساعر وردت في أورشليم القدس في مستهل اجتماع مع نظيره الرواندي اندوه نجيريهي. ردت إسرائيل استقالة حكومة حماس في غزة وصفة هذا الإجراء بتضليل. وأوضح مصدر رفيع في أورشليم القدس لمراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال أن حماس تخشى من الإعلان عن أنها المسؤولة عن خرق اتفاق وقف النار، وبالتالي تسعى إلى المماطلة. أصيب في باقة الغربية راكب دراجة كهربائية بجروح بليغة الخطورة بعد أن صدمته سيارة، ويبلغ المصاب من العمر 7 أعوام. في ضواحي كولومبو عاصمة سريلانكا أسفرت صدمات داخل أحد السجون عن مقتل 25 شخصا وإصابة 100 آخرين. وأفادت قناة تلفاز محلية بأن القتل والجرح من السجناء والسجانين، ولم يتضح سبب اندلاع أعمال الشغب التي بدأت أمس واستمرت اليوم أيضا.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس 28، تل أفيف يافا 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر السبع 32، و40 درجة في إيلات. سيداتي وسادتي، في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: حكومة حماس في قطاع غزة تقدم استقالتها لإفساح المجال أمام لجنة التكنوقراط لتولي الحكم في القطاع، وردود فعل إسرائيلية تعتبر الخطوة عديمة المعنى.
6: أزمة دستورية تلوح في الأفق بعد رفض وزراء في الحكومة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وتحذيرات من تقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل. والمونديال على مكان، نقل مباشر لمباراة ثمن النهائي البرتغال أمام إسبانيا في تمام العاشرة من هذه الليلة.
7: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أهلا وسهلا فيكم.

0: احلى مخيم للصيص.
1: داس في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
4: مرحبا مرحبا، رجعنا لنكمل معكم فترتنا لسا ساعة مع الأغاني والموسيقى الجديدة. نبلش مع أحمد سعد على الطريق لليوم، أهم إشي توصلوا بالسلامة عبيد.

0: كوتي. كوتي هو أحمد سعد. اليوم على 3:30 زميل عارين بسول بعدها بإجازة، بس معنا زاوية تاني غير أسكت يلساني، معنا قصة أغنية.
1: عالطريق
0: ريمكس. ريمكس اليوم لواحدة من أشهر أغاني حمائي، محمد حمائي، أحبك كل يوم أكتر.
1: عالطريق

0: محمد حمائي. هذا غنينا له الاغنيه بال2007 بالصيف 2007، كانت واحده من انجح الاغاني وقتها. بحبك كل يوم اكثر،
1: كل يوم اكثر.
0: يوم سمعناكم اياها بنسخه ريميكس على الطريق، الثلاثة ونص حكينا لكم قصه اغنيه قبل ما نروح، كمان اغنيه من زمان.

0: الكفوري. سرق لي عمري
1: على الطريق.

علقني بحبه علقة سرق لي عمري وقالي كفوري هذا بتاني أغنيها الصيف كمان أغنية ناجحة نبقى مع الأغاني الحلوة الناجحة لسه بيجينا من مصر زياد زازا ومن سوريا أمجد جمعة مع بعض بغنوا لنا الأغنية المشتركة

0: بس يخلص المونديال رح نسمع منها أغاني جديدة. استنى فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ونرجع لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
2: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا بعد الإعلانات لنكمل معكم على الطريق للأربعة. أغاني جديدة السابهاء سلطان، بكلم نفسي.

فارس كرم هذا الخير ناوي. احنا صارت الساعة قديش بستجاهاتنا بالضبط 3:30. بس منسمع قصة

0: قصة أغنية.
1: بوسي وننسى اللي كان.
2: أنا عندي سؤال أسأل ولا بلا.
1: كان مفروض يغنيها رامي صبري، وبالفعل يقال أنه سجل الأغنية بصوته، بعد هيك تراجع وصرح الموضوع ببساطة عدم اتفاق فني ومش خلاف شخصي، بس الموضوع كبر وصار حديث عن وجود خلاف مع بطلة العمل ياسمين عبد العزيز عشان فضلت بوسي عنه. اتدخل مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين للدفاع عن ياسمين عبد العزيز ونفى أي تدخلات منها أدت لانسحاب رامي صبري، وقال الموضوع فني ومش شخصي. رغم انسحابه من غناء بداية المسلسل، إلا أنه رامي صبري غنى أغنية تاني للمسلسل غار القمر، اعتبروها الدعاية الرسمية للمسلسل. بس النجاح الكبير كان من حليف أغنية بوسي اللي حققت ملايين المشاهدات وأصبحت ترند بسبب كلماتها عن الغدر والفراق. شهر رمضان الماضي سمعناها كتير هالأغنية، كانت أغنية مسلسل ياسمين عبد العزيز ننسى اللي كان.

على خد حرير، على خد حرير رامي عياش. هذا نسخة جديدة لأغنيته اشتهرت قبل 26 سنة. استلوات لنرجع زمن لورا أكتر أكتر أكتر. أغنية من

حبيبي وعنيا محمد فوزي غنى ولحن هالأغنية ومثلها كمان بفيلمه كل دقيقة في قلبي ورقصت على أنغامها سامية جمال.

ده تغني نصيف زيتون انا بعد دقائق اخيره قبل ما ننهي على الطريق لليوم.

بكره موعدنا معكم مع التوب 10 سباق الاغنيات العربيه الساعه 2 نشوف اذا الشامي رح يوصل للمرتبه الاولى ولا رح يكون عندنا اغنيه ثانيه بالقمه. بكره اسمعونا من 2 لل3 التوب 10 سباق الاغنيات العربيه. اللي بحب يسمعنا بكير رح نكون انا وماريا صيفوا معنا من 10 لل12 الصبح. لسه أغاني أخيرة.

ساتلانا غنوها بفيلم عربي اسمه بعد الشر لعلي ربيع، صارت نسخة أجنبية.

0: الان رام ستالانا نسخه جديده لهالاغنيه اللي اشتهرت قبل 3 سنين. اجى الوقت لنودعكم. بكره حكينا الصبح اللي حاب يصيف معنا رح نكون معكم من 10 ل 12 انا وزميلي ماريا, واللي حابب يكون معنا بعد الظهر على 2 توب 10 سباق الاغنيات وعلى 3 على الطريق. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسه الاذاعيه. لكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات.
1: شريف ابوس ايدك اكتب له رشيد انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته
2: على الطريق.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الرابعة من مكان: إسرائيل تعارض تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، تصفية مخرب نخبة حمسوي، إعداد مشروع قانون لتوسيع الفصل الجندري في الأكاديمية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إصابة شاب بجروح خطيرة في منطقة عراد إثر سقوطه عن علو، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن معارضته لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35 أو محركات لها، وأشار في سياق مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن هذا الأمر سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو إن أنقرة دعمت حماس ولم تفعل شيئا حيال إيران. حمل وزير الخارجية غيدون سار بشدة على ادعاء نظيره التركي هاكان فيدان أن إسرائيل أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله بعد الآن. وأكد سار أن هذه الكلمات تنطوي على نزع الشرعية عن إسرائيل وتدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية. وقال إن تصريحات شبيهة أطلقت ضد الشعب اليهودي قبل نحو 100 عام. وأدلى سار بهذه الأقوال في أورشليم القدس في مستهل اجتماع مع نظيره الرواندي ندوهو نيجيريهي. قام أمس الأول السبت جيش الدفاع بتصفية مخرب نخبة حمسوي يدعى حذيفة حسين الحواجري في شمال قطاع غزة، بعد رصده مع 4 من عناصر الحركة أثناء محاولتهم تأهيل بنى تحت أرضية إرهابية إلى الغرب من الخط الأصفر. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنه لوحظت إصابة الآخرين. أحالت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيسة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بعد إقراره مشروع قانون ينص على توسيع الفصل الجندري في أوساط طلاب الألقاب المتقدمة في المؤسسات الأكاديمية. وقالت عضو الكنيسة نعامة لازيمي من حزب الديمقراطيين إن الحكومة الحالية تغير أركان الدولة وتزدر المرأة. في محيط عراض أصيب شاب عمره 18 عاما بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن علو 6 أمتار بحسب ما وفانا به مراسلنا نواف النباري.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: حكومة حماس في قطاع غزة تقدم استقالتها لإفساح المجال أمام لجنة التكنوقراط لتولي الحكم في القطاع، وردود فعل إسرائيلية تعتبر الخطوة عديمة المعنى. أزمة دستورية تلوح في الأفق بعد رفض وزراء في الحكومة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وتحذيرات من تقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل. والمونديال على مكان، نقل مباشر لمباراة ثمن النهائي البرتغال أمام إسبانيا في تمام العاشرة من هذه الليلة.
6: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد الدياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
8: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
9: أستاذ في بركيه؟
8: لا.
9: في ألعاب منفوخة؟
8: كمان لا.
9: لكن شوفي
8: اسمع المذيع بيقولك
10: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
9: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ قال فيش سباحة.
10: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
6: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم، من الآن وحتى الخامسة نحن معكم في هذا المنتدى الذي من خلاله نركز على آخر وأهم القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. قبل قليل صدر الإعلان من قبل بنك إسرائيل بخفض نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة كما كان متوقعا للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ بداية هذا العام. الآن نسبة الفائدة المصرفية تقف عند 3.5%، ربما يساعد قليلا أصحاب المصالح الذين اضطروا إلى الحصول على قروض بعيدة المدى بسبب الحرب التي طال أمدها، وربما هذا أيضا يخفف من العبء الواقع على كاهل بعض العائلات والأسر التي اضطرت أيضا للحصول على قروض الإسكان. لماذا يا ترى هنالك عائلات دخلها 20,000 شيكل وربما أحيانا أكثر من ذلك لكنها لا تستطيع أن تنهي الشهر، أو أن هذه العائلات تضطر إلى إنهاء الشهر بمينوس، يعني تضطر إلى الاعتماد على السحب الزائد الأوفر درافت؟ هذا دليل آخر، دليل قاطع على أن الدخل العالي لوحده لا يضمن راحة واستقرار مادي. السيارات الكهربائية التي أيضا هنالك إقبال شديد عليها تثير جدلا كبيرا في المحافل المختلفة. هل عمر هذه السيارة يطول أم أنه قصير؟ ولماذا هنالك إقبال أيضا وتركيز على السيارات العائلية أو التي تعرف بالجيبونيم؟
12: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
11: السياحة إلى شرم الشيخ تنخفض بصورة ملحوظة وذلك عقب رفع رسوم ضريبة الدخول إلى شمال سيناء إلى 120 دولار، لكن هنالك محاولات ومساعي إلى إعادة رسوم الدخول إلى المستوى الذي كانت فيه قبل ذلك إلى 20 دولار. وإذا بالفعل تحقق هذا الأمر فأن السياحة إلى شرم الشيخ وطابة والمنتجعات المصرية ربما تعود للإزدهار مجددا. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، معكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب. أهلا ومرحبا بكم جميعا في كل مكان، ونرحب بضيفتنا في الاستوديو نرمي كعكوش حمادي مستشارة قروض إسكان. أهلا وسهلا ومرحبا بك نرمين.
13: أهلا وسهلا فيك رائد، وشكرا على الاستضافة، كتير مبسوطة أنه أنا موجودة معكم اليوم.
11: أهلا وسهلا فيك. أولا شو تعليقك على قرار محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون؟ قبل قليل أعلن بأنه يخفض نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة، ما هو أول رد فعل على ذلك؟
13: صراحة الإشي كان متوقع، كتير ناس عم تستنى هذا الإشي ومنهن إحنا. كتير الإشي راح يفيد سكان الدولة من ناحية اقتصادية، من ناحية غلاء المعيشة كمان. فمثل ما بتعرف أنت ومثل ما عرفت عني أنه أنا مستشارة قروض إسكان، فهذا العامل كتير رح يساعد سكان الدولة بتخفيض أول إشي نسبة الفوائد اللي هي ربيوت بآخر الفترة، وكمان بالدفع الشهرية رح تنزل عندهن. إذا إحنا بنعمل
11: الناس مقارنة، الناس اللي حصلوا على قروض بعيدة المدى مثلا لثلاثين سنة 25 سنة، هذا بيساعدهم؟
13: في ممكن إنه يكون في توفير بعشرات آلاف الشواقل، وممكن كمان توصل لمئات آلاف الشواقل. عشان هيك في إشي اسمه اليوم محظور مشكنتة. يعني الإنسان اللي أخذ
11: تدوير،
13: تدوير بالضبط، فكل شخص كان ماخذ مشكنتة قرض إسكان من قبل، فهذا الوقت انه هو يعمل تدوير لاعاده تدوير المشكنته لانه الاشي لصالحه.
11: في الفتره الاخيره نرمين هنالك شعور انه قضيه الحصول على قروض المسكنته هي قضيه يعني فيها ديناميكيه اكثر، يعني كانت في الماضي معقده
13: أصعب
11: وأصعب، ومش بس هيك، كان في نوع من البيروقراطية، وكان قضية إنه الواحد يعني تقول له قرض إسكان
13: ينقض
11: ومش كثير يكون يعني الموضوع جذاب بالنسبة له. لماذا تغيرت الصورة؟ الأوضاع الاقتصادية تحتم على ذلك؟
13: مش بس الأوضاع الاقتصادية، أنا كتير بواجه بحياتي اليومية ناس اللي هي بس تسمع كلمة قرض إسكان أو مشكنتة بتخاف وبترجع خطوة لورا. بس مين هاي الناس اللي هن زي ما انت قلت الكبار بالعمر؟ ليش؟ لأنه الموضوع كان معقد زمان، يعني كنت انت تاخد مشكنتة بمبلغ معين تقعد سنين ترجعه وترجع عليه فائد كتير كتير عالي. فاليوم صار في عدة بنوك اللي هي بتقدر تعطي مشكنتة، مش زي زمان كان في بنك واحد مختص والإشي حتى مش بنك، كان يعني زي خوت بنكائي. فاليوم صار أسهل.
11: بنك تفخوت أو بنك روشلاين؟ بنك روشلاين.
13: اليوم كل البنوك صارت في عندها مجال تعطي مشكنتة.
11: في قطاع خاص اللي يعني متخصص بمنح قروض الإسكان داخل البنك،
13: قسم اللي هو متخصص بالمشكنتات، وكمان أنا من تجربتي صرت أعرف كمان وين أوجه زبون. يعني مش كل زبون بنفع يروح مثال بسيط على بنك الأوتس أو على بنك مزرعة فحوت حسب اللي أنا بشوفه قدامي.
11: مش كل زبون بنفع أيضا يعني يقدم طلب للحصول على القرض.
13: طبعا مش كل زبون.
11: في زبائن معينين إنه ما بيصلح إنه يقدموا طلب.
13: هذا إشي لازم يكون واضح إنه البنك اليوم بس أول ما أنا أقدم الطلب هو بفحص في إشي اسمه BDI دوخ أشراي. مفروض يكون التقرير عنه بيعطي آخر 3 سنين
11: تاريخه
13: البنكي عن ماضي. يعني مثلا إذا كان في عنده شكات راجعة بدون رصيد
11: تقييد
13: أو إذا كان في عنده بالضبط اللي بالعبر يعني هقبلوت من ناحية شكات. كل شخص بده يقدم على مشكنته المفروض يحافظ على حسابه
11: زي حسن سلوك يعني
13: هي هاي فالبنك بيمتحنك بيفحص أنت كيف كنت خلال آخر 3 سنين.
11: إذا كان أنت تستوفي الشروط والمعايير والمواصفات ولا لا.
13: بالضبط. فساعتها إحنا في مجال نتقدم بالطلب. في مرات يعني
11: الخوف متبادل. يعني في ناس اللي هني بيخافوا يقدموا للحصول على الطلب كمان البنك. إذا أنت بتقدم وأخذت قرار إنك تقدم للحصول على القرض كمان البنك
13: ما يعني بتسرع إنه يعطي لأنه البنك بخاف من وين بده يأخذ مصاري.
11: بالضبط.
13: صح هو
11: بده يضمن حقه.
13: صح في إشي اسمه بالعبرة شعبود ناخس. بس اليوم البنك بحبش يلتجئ لهاي الشغلة. يعني آخر إشي ممكن يفكر فيه الشعبود. بفضل إنه هو يكون عنده دفع شهري منظم عارف من وين البني آدم اللي قباله رح يدفع له مش لأي بني آدم بيعطي.
11: طيب انت معنا حتى نهاية البرنامج. نرمين كعكوش حمادي مستشارة قروض إسكان. الآن ينضم إلينا الأستاذ عمر فندي مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي خبير اقتصادي. أستاذ عمر فندي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
14: مساء النور لإلك ولزميلتك ولجميع المستمعين.
11: قبل قليل محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يالون كما كان متوقعا لم تقع أي مفاجأة مدوية في هذا السياق حيث قرر وأعلن عن خفض نسبة الفائدة المصرفية بصفر فارزة 25% يعني ربع في المية مش نصف في المية ولا أكثر من ذلك فقط بنسبة ربع بالمئة. شو قراءتك لهذا القرار؟ مقنع معقول مقبول؟
14: أنه كانت التوقعات أنه من محافظ بنك إسرائيل ينزل أكثر من ربع حفاظا على الصادرات الإسرائيلية لرفع سعر الدولار بشكل كبير والحاجة كنا بحاجة ماسة أكثر من ربع. يعني وشفنا كمان في كثير توجهات كانت من منظمات اقتصادية أنه المفروض أنه تعطينا دفعة أكثر تفاجئ الاقتصاد الإسرائيلي بدفعة أكثر ويستحق أن يكون مش ربع إنما نص. ولكن إحنا على الطريق يعني في طريق المسار المضبوط وشفنا الدولار عم بيرتفع بشكل بسيط ونفد 3 شيكل اليوم على بسبب توقعات الفائدة
11: أكثر من 3 شيكل بقليل
14: نعم.
11: ما هي التوقعات بالنسبة للمستقبل بما يتعلق بالعملات الأجنبية؟
14: احنا في المجال هذا يعني راح نضل بين 3 شيكل و10 قروط و2 شيكل و90 هذا الحد اللي المفروض يكون فيه دولار شيكل. ما توقعش يكون في عنا توجهات كبيرة طبعا إذا ما صار رجع على الحروب.
11: إذن يعني المناخ السياسي والمناخ الأمني كما يعني في تصور وفي رؤية بنك إسرائيل لهما اعتبار أساسي في قضية الفائدة المصرفية وقضية يعني كل ما هو متعلق بالعملات الأجنبية.
14: طبعا إذا بتطلع أنت هبوط الدولار بشكل حاد أثر بشكل كبير على الصادرات الإسرائيلية اللي انضربت بشكل كبير. لما الصادرات بالمترجمة للشواكل بتنزل 20% خلال سنة واحدة ببطل في نجاعة أو القدرة على الاستمرارية في التصدير وبالتالي هذا يضرب الاقتصاد الصغير بشكل كبير جدا وبيعزز الاقتصاد الامريكي على حساب الاقتصاد الاسرائيلي.
11: الان الامور كلها متشابكه بعضها ببعض، مرتبطه كلها بعضها ببعض. استاذ عمر، بنشوف انه ايضا قضيه التقطب في المجتمع الاسرائيلي قضيه مقلقه جدا، هناك فجوه عميقه بين الاغنياء والفقراء، هاي الفجوه تتسع بشكل كبير وملفت للانتباه، وهذا يتزامن مع ارقام لا أقول بأنها مفاجئة، لكن يجب أن أيضا نستوقفنا في إسرائيل اليوم في الدولة كما فهمت 100 أو حوالي 200 ألف شخص يملك كل واحد منهم أكثر من مليون دولار في حسابه البنكي.
14: نعم.
11: هذا مؤشر على ماذا؟
14: بدي أقول لك أنه بالسنة 25 اللي هي سنة اقتصاديا صعبة زادوا عدد المليونيرية 8803. نحكي على سنة صعبة، ومع ذلك في أن الناس اللي استحوذوا على أكثر من مليون دولار زادوا 8,000 حوالي 9,000 شخص اللي هن 3.2% من المجتمع الإسرائيلي. هذا بدل على
11: 3.2% من المجتمع الإسرائيلي بيتحكموا في الأمور، بفهم من ذلك.
14: نعم نعم، وهذا بدل على عمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وهذا بيأثر على كثير شغلات أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي. أولا أنه هذولا ممكن يحددوا أسعار الشقق السكنية والبناء وكثير شغلات اللي ممكن تأثر على باقي المجتمع. إذا نعمل نفحص إحنا إذا المجتمع هو سليم اقتصاديا أو غير سليم، نشوف الفرق بين الحسيون باللغة العربية هو متوسط الغناء في إسرائيل وبين معدل الغناء للفرد في إسرائيل، وشوف الفرق بيناتهم. يعني إذا حطينا سكان إسرائيل من الأفقر إلى الأغنى وصفطناهم وشفنا وين بيجي منتصف العددي وخديش بعده عن إذا جمعنا كل الغنى تبع إسرائيل كل رأس المال وقسمناهن على عدد السكان وين بقع النص، هذا نشوف الفرق هو فرق كبير جدا. هذا راح يضرب بشكل كبير على النمو الاقتصادي، انه ما بصير انت تدعم جهة واحدة في الاقتصاد وتهمل باقي الجهات، وهذا اللي عم بصير في إدارة الاقتصاد من قبل الحكومة أكثر من 10 سنوات. إحنا إسرائيل قامت على الفكرة الاجتماعية، دولة اقتصاد اجتماعي مش رأس مالي، ولكن إحنا اليوم عم ننافس الرأسمالية بقوة بكل النهج تبعنا. بنتطلع أنه في عنا الهايتك عم بيرتفع بشكل كبير، ولكن في عنا قطاعات أخرى اللي فقيرة جدا وفاتت على العدم، وهذا عمليا بشرح المستوى الجريمة، بشرح كمان مشاكل أخرى اجتماعية، ارتفاع نسبة الطلاق وعدم الرضا الموجود في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، مش بس بالمجتمع العربي وإنما بكل المجتمع الإسرائيلي، في عدم رضا لأنه في سوء في التوزيع. طبعا هذول الأشخاص هن راح يتحكموا بالسياسة كمان مش بس بالاقتصاد، هن راح يتشكلوا
11: بأثروا على القرارات.
14: نعم، هن راح يكونوا في القرارات، هن راح يتحكموا في كل شغلة وراح يزيد.
11: أنت من كلامك أيضا يفهم بشكل يعني واضح وصريح بأنه 97% تقريبا من سكان دولة إسرائيل ما معن هاي المبالغ الكبيرة
14: اللي جدا يعني بعد جدا الفجوة بين العشر الأخير بالغنى والفقراء هو شاسع جدا. يعني قبل 10 سنوات سنوا قانون أنه ممنوع مدير عام في شركة يكون راتبه أكثر من 35 مرة أعلى من راتب أو موظف عنده
11: 35 مرة.
14: نعم،
11: يعني كان أكثر من هيك، كان أكثر من هيك
14: يومها. نعم كان أكثر، ويومها كان في ضجة من مدراء البنوك إنه هذا بظلمهن، ولكن النظرة هاي تغيرت إحنا بالعشر سنوات هاي، وصرنا نشوف إنه بالعكس إنه صار يزيد الإشي أكثر، وصرنا نشوف إنه في قطاعات اللي عم تأخذ بشكل كبير بشكل شره جدا، في قطاعات عم تقتطع من الملك العام بشكل كبير، وخاصة بقطاع المدلان العقارات اللي ممكن إنه عن طريق استحواذ بمبالغ كبيرة على أراضي ويبيعوها بشكل مفترض اللي هو غير منصف للمجتمع. وشفنا عمليا قطاعات أخرى اللي هي ماتت، يعني طلع أنت قطاع السياحة، قطاع الخدمات، قطاع البناء. الفرق بين الرواتب الموجودة
11: هاي القطاعات أيضا أستاذ عمر فندي، هاي القطاعات ما هو ملفت للانتباه بأنه الرواتب فيها متدنية جدا، ويعني لا يمكن أن تتحسن وأن تصبح رواتب يعني في المستوى المعقول ما دام أنه هناك أيضا تأثير للأجواء الأمنية عليها.
14: نعم، بس المفروض أنه اليوم اطلعنا على توزيع أحسن أفضل. الحكومة اطلعت بالسنوات الأخيرة على توزيع فئوي سياسي اسمي، مش على توزيع اقتصادي. ما كان في مهنية اقتصادية في نحو نمو اقتصادي، يعني ما كان في استثمار في إنشاء بالتعليم، في الصحة، في البنية التحتية. هل ممكن أنا أنتج كمان مليونيرية أكثر بشكل توزيع أكثر عن طريق التربية، عن طريق تعزيز البنية التحتية؟ ممكن، ولكن الاستثمارات كانت في محلات أخرى، كانت في المستوطنات، كانت في الأحزاب المتدينة، ما كانت في المحلات الصحيحة اللي تجلب نمو اقتصادي وتوزيع أفضل للغنى في إسرائيل. وهذا الإشي مقلق جدا، أنه راح يكون تأثيره لعشرات السنوات بالمستقبل، راح يأثر على أشخاص اللي هن مبدعين ولكن فقراء، وأشخاص أغنياء ولكن غير مبدعين. ليش أقول كلمة أخرى؟ فالسنوات القادمة بنشوف احنا كان في عنا كمان بالسنوات السابقة كان في عنا انهيار شركات كبيرة، بس بالسنوات القادمة بتأمل انه الأغنياء هذولا يقدروا يشاركوا عن طريق تشغيل واستثمار للطبقات الأخرى وبناء شركات جديدة ومصانع جديدة اللي يشغلوا عمالة كبيرة جدا وعمليا يرفعوا من مستوى معيشة الفقراء اللي كبير جدا. وهذا الإشي رح يعني الاقتصاد بنسميه مالات جيني، الفرق بين العشر الأول والعشر الأخير. كل ما اتسع بيكون النمو الاقتصادي بيصير أصعب بكثير، وهذا تحدي لدولة إسرائيل في السنوات القادمة.
11: شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر فندي، مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي، شكرا لك على المداخلة. شكرا. الآن نخرج إلى فاصل.
15: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
16: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
16: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
17: رجاء الهدوء.
16: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم.
11: عدنا إليكم، نتابع معكم مستمعينا الأكارم حتى 5:00 دائما في هذا المنتدى. نحاول أن نسلط ونركز الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية. إذن قبل نصف ساعة تقريبا كان إعلان من قبل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون بخفض نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة، وهي المرة الثالثة منذ بداية هذا العام التي يخفض فيها البنك الفائدة المصرفية، والثاني على التوالي، الشهر الثاني على التوالي، لم تكن مفاجأة في ذلك. البعض توقع كما قال عمر فندي بأن يخفض نسبة الفائدة المصرفية بأكثر من 0.25%، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الحال. ربما المحافظ أيضا يراقب يتابع ويريد أن يرى أمور أخرى كثيرة تتغير على أرض الواقع حتى يقرر أو يتخذ بعض الإجراءات الدراماتيكية أو الإجراءات التي من الممكن أن تكون بعيدة المدى في هذا السياق. بالعودة إليك نرمين كعكوش حمادي، مستشارة قروض إسكان، عائلات كثيرة من أطياف المجتمع الإسرائيلي اللي دخلها بيكون 20,000 شيكل وأحيانا أكثر من 20,000 شيكل، لكن بصعوبة تنهي الشهر، وأحيانا لا تتمكن من إنهاء الشهر، إنما بيكون دائما وضعها مينوس أو تعتمد على الأوفر درافت، السحب الزائد. بتشوفيها كل نهاية أسبوع أو كل نهاية شهر، كل أسبوعين مرة أو كل شهر مرة، بروح رب الأسرة عند الموظف
13: توجه للبنك.
11: ساعدني، بتوجه له ساعدني، وسع لي الإطار المسجرة، أعطيني كمان 20,000 شيكل زيادة، 30,000 شيكل، بعدين بسد، بعدين برجع. شو اللي عم بيصير؟ هاي العائلات شو وضعها؟
13: شوف رائد، المعاش هو مش العامل الوحيد اللي لازم العيلة تركن عليه. يعني 20,000 شيكل هن مش إقلال، بس انت بدك تعرف
11: المفروض
13: مش إقلال، بالرغم من انه احنا كمان عايشين بغلاء المعيشة وفي كتير التزامات اليوم اللي هي أساسية، يعني اللي لا غنى عنها.
11: نحكيش على الكماليات، نحكي عن
13: على الالتزامات الأساسية مثل حضانات الأولاد اللي اليوم صارت يعني أقل حضانة تأخذ 1,200-1,300
11: بالشهر.
13: هاي بالقرى. إذا بنحكي عن الناس اللي هي عايشة بمدن مش أقل من 2,500 على الولد الواحد. فالحال صح الحياة،
11: وهذا فيش مفر منه، بتقدرش
13: فيش مفر منه، والأم العاملة اليوم فيش وين تروح بولادها. بس هذا بقولش إنه إحنا ما ندرش أمور البيت
11: بصورة صحيحة. مدروسي.
13: بالضبط. يعني مش غلط إنك تمسك ورقة وقلم كل شهر تكتب عندك أنت شو الهخنسوت والهوتساوت، يعني شو الدخل وشو إحنا منطلع، شو منصرف كل شهر.
11: يكون هذا في توازن، يعني في بالانس.
13: هذا هون أنت إذا أنت كل شهر بتبلش تعمل هاي الشغلة، فأنت هون بتعرف وين الغلط، وين الخطأ اللي انت عم تعمله.
11: قديش يعني في النسبة المئوية الناس اللي بالفعل بسجلوا وبمسكوا ورقة وقلم؟
13: أنا قليل جدا، قليل،
11: هني يعني نسبة قليلة،
13: قليل. يعني أنا بواجه ناس اللي كل يوم بتوجهوا لي بدهن يقدموا طلب لمشكنتة أو لقروض، كمان توحيد قروض كتير هذا إشي دارج صار اليوم. ليش؟ لأنه الناس عايش بعبء مادي، فيش إدارة صحيحة. زي ما أنت حكيت، كل يومين ثلاثة، كل شهرين ثلاثة بتوجهوا للبنك، بدي قرض صغير، بدي تعليل شوي المسجرة، مركنين على الفيزا، على بطاقات الائتمان. وهذا الإشي مش صح بالمرة،
11: هذا الأمر بس يعني لا يمكن أن يعني يسعفهم إلا لفترة
13: ممكن
11: قصيرة.
13: يسعفك لفترة كتير أنية. قليلة
11: فترة أنية.
13: بس أنت بالآخر
11: بس أنا بلبست بكيف، بستخدم بطاقة الائتمان، مبسوط فيها، بتساعدني، بس بعد أسبوعين، بعد شهرين
13: بدك ترجع.
11: بدي أسأل، بدي أقدم تقرير
13: طبعا،
11: بده الموظف يتصلي بالتلفون. تعرفي سمعت انه اكثر يعني تلفون مزعج للناس هو التلفون
13: تلفون البنك،
11: التلفون اللي بيجي من البنك. صحيح.
13: اكيد، لانه يعني
11: لما بيجي التلفون من البنك بتصير يا ستار ابصر شو فيه،
13: تنقص، بتخاف.
11: ابصر شو فيه.
13: مش كل شخص طبعا. الاشخاص اللي عن جد مش عارفين يديروا حياتهم، اللي بيعرفوا انا اليوم حسابي مش ماشي كيف ما لازم، فالموظف عم بتصلي يسالني وين انت بدك تفوت على حسابك.
11: بس البنك ولا مرة بتصل إنسان مثلا أمره المادية مرتبة، بتصله بقول له
13: بتصله
11: شكرا،
13: يتسيع عليه قروض،
11: بقترح عليه،
13: بقترح عليه قروض، عليه ممكن يقترح قروض، مع أنه اليوم
11: أو
13: هذا
11: أو أفاق توفير جديد
13: أو توفيرات، أنه يعمل لي توفيرات. في موظفين اللي هن بحبوا يعملوا علاقات حلوة مع زباينهن، أنا اشتغلت بالبنوك زي ما حكيت لك أكتر من 12 سنة وكان في يعني يعطونا قائمة اتصلوا اسأل
11: يعني اقترح
13: بدون ما تقترح عليه أنت بتسأل الزبون على حاله شو أخباره من هون أنت بتعرف إذا الزبون بحاجة ليوفر عنده مناسبة قريبة فهون أنت بتحافظ على علاقتك مع الزبون وبنفس الوقت أنت بتفهم شو في براسه تخطيطات لقدام.
11: البنك بشكل عام نرمين برحب بعملاء من شريحة معينة من قطاع معين أو من فئة معينة اللي مثلا هاي الفئة وضعها المادي مريح في عندها استقرار مادي هاي الفئة مريحة له وفئة مريحة للتعامل معها.
13: شوف صراحة أحكي لك الصراحة اليوم البنك بهموش قديش معك مصاري بهمه أنه أنت تدير حسابك صح
11: بشكل منظم
13: وبهمه كمان يربح من وراك يعني بهموش تحط اليوم أنت بالحساب بنقول نص مليون شيكل بس مش حاطتهم بالتوفير لأنه هو مش مستفيد منهم فهمت علي؟
11: ما يكونوش بالعوش يعني ما يكونوش بالحساب الجاري
13: بفضل أنه يكونوا بالتوفير على جنب عشان هن ياخدوا يستعملوهن لهاي المصاري هيك البنك بحب بس بنفس الوقت كمان بحب يعطي قروض ومش لأي زبون
11: لفئة معينة
13: بالضبط
11: اللي مثلا يعني وضعه جيد وبضمن حقه البنك ساعتها
13: طبعا طبعا بس كمان شغلة مهمة يعني مش كل إنسان اللي هو بقبض 20-30 ألف البنك بحبه أكتر من اللي بقبض 10 يمكن أنت اليوم تقبض 10 بس أنت
11: مرتب أمورك.
13: مرتب أمورك وماشي بحسابك
11: ممكن يكون دخلك 40 ألف بس أمورك مش مرتب
13: وعايش زي ما بقوله بفوشطة ومش مش منظم
11: مبعثر مشتت
13: هي وعندك كتير قروض هون وهناك
11: هذا برجعني للورقة والقلم لما أنت بتسجل كل إشي
13: فأنت بتعيش حياة هادئة نوعا ما يعني طبعا
11: قضية المينوس الأوفر درافت قديش ممكن البنك يتحمل ممكن يعني يصل لوضع أنه ما يتحمل أو يعني خلص ضاق ذرعا بكل تصرفاتك ويقول لك تعال عم يرتب أمورك وإحنا مش
13: بطلنا نقدر نعطيك
11: طبعا ممكن
13: طبعا هاي الاشي هو بالبنك نفسه كل بنك وإله السيستم تبعه يعني اليوم البنك بيقدر يعطيك مثلا ثلاث أضعاف من معاشك يعني نقول أنت بتقبض 5000 عم بحكي أنا على معاش بعطيك لحد 15 ألف أنت تكون بمينوس ممكن يحاول يساعدك شوي بس لقديش بده يساعد يعني بآخر الطريق أنت مجبور تسكره هذا المينوس فعشان هيك بنرجع على الورقة والقلم
11: الورقة والقلم هاي يعني مش مجرد كلام للمزح لا
13: لا
11: كلام
13: وفي مجال تبني كمان
11: برنامج
13: على الإكسل تسجل الدخل شو صرفنا مش عم بقول لك كل شيكل تصرفه وتيجي تسجله بس انه الاشياء المصاريف اللي هي تعتبر كبيره
11: بتعرفي في ناس حتى بيسافروا على الخارج ومن اول الصفره لاخرها بيحسبوا بالضبط قديش هن
13: اصرفوا ميزانيه عندهم ميزانيه
11: ولا وبيسجلوا كمان يعني قديش هن اصرفوا قديش كان معهم قديش اصرفوا قديش ضل يعني بحسبوا السفرة قديش كلفت
13: طبعا وأنا من هاي الناس حسابية. صراحة قبل ما أسافر بكون عارفة قديش السفرة رح تكلفني هل بقدر أسافر ولا لا
11: أوكي رح نرجع لك أنت معنا في الاستوديو حتى نهاية البرنامج اللي بدي أتحوله حاليا هو السيد عامر حلو مدير صالة عرض تشانغان في كرمئيل هاي اسم سيارة جديدة اسم السيارات على فكرة مش كلها أنا حافظها كنت في الماضي أعرف البيجو والسوبارو والفيات وبعدين صرنا نعرف الفولفو بس في سيارات كثير أسماء بعرفهاش عامر مساء الخير
18: مساء الخير أستاذ رائد هلا هلا إلك ولجميع المستمعين
11: يعني سامحني إذا ما لفظت الاسم مزبوط
18: لا لفظته صح
11: طيب ممتاز. ممتاز ممتاز من قد ما في يعني ماركات جديدة هي صينية أولا تشانغان
18: اللي تشانغان هي سيارة صناعة صينية شركة صينية
11: رائع والله الصين عم تغزو الأسواق ها
18: اليوم الصين هي 75% من الشركات هون المستوردين للسيارات هي كلها شركات صينية يعني 75% من السوق سيارات الكهرباء إلى سيارات شرق صينية.
11: والله قبل ما أدخل للاستوديو في الاستراحة قبل ساعتين تقريبا صادفت صديق زمان ما التقيت فيه، صادفته فتحدثنا بالصدفة عن موضوع السيارات وحكالي معاه سيارة كهربائية وصف لي قديش هو مرتاح مبسوط وبسافر. يعني بدأت هاي السيارات الكهربائية بالفعل تشهد إقبال كبير في المجتمع الإسرائيلي عامر؟
18: طبعا يعني برغم كل التحديات اللي كانت بالسوق بالفترة الأخيرة من فترة الكورونا والحروبات اللي مرأت، السيارات الكهرباء صارت جزء اليوم من سوق السيارات. الشركات الصينية اللي فاتت على السوق والزيادة بالمنافسة إن كان بالأسعار بالمقارنة مع السنوات اللي مرأت، اليوم صارت السيارات أرخص متناول كتير يعني من ناحية الأسعار والأشياء اللي بتقدمها. يعني اليوم السيارات الصينية من ناحية تطور أمان تكنولوجيا معايير الأمان فيها كتير عالية، وعم كتير شرق صينية حتى عم بتفوت على السوق الأوروبي، يعني مش بس تكتفي بالسوق الآسيوي، لا عم بتفوت بالسوق الأوروبي وعم بتحدث سياراتها اللي تكون مناسبة لل كل البرامج الأوروبية من ناحية الأمان
11: أسعارها أيضا أسعار تنافسية؟
18: طبعا اليوم في عندك أسعار لسيارات صينية ممكن تصل تبلش يعني من 140-150 ألف شيكل
11: سيارة. والله سعر معقول، بنحكي عن سيارات عائلية ولا سيارات صغيرة عامر؟
18: لا بنحكي عن سيارات عائلية لليوم ممكن تكون في متناول 145 ألف شيكل.
11: في الوقت اللي فيه السيارات الأوروبية تقريبا سعرها بتروح من 200 ل 300 ألف إذا كانت عائلية،
18: بحدود هذا الإشي. وعم بتشوف إنه السيارة الصينية اليوم عم بتقدم من ناحية تكنولوجيا ومن ناحية فيتشر بقلب السيارة شغلات كثير أكثر من السيارات التقليدية السيارات التقليدية اليابانية.
11: كله كبسة صغيرة بتعمل إيش ما بدك في السيارة،
18: كله اليوم تاتش، كلياته شاشات، كله تطبيق، الناس صار بدها إنه تشغل السيارة من بعد. كل هاي الأمور يعني اليوم صارت شغلات اللي هي جدا مطلوبة، شغلات اللي هي اليوم بطلوا يسألوا عن نوع السيارة، صاروا يسألوا كيف شو التطبيق بيعمل، شو هل متوفر تطبيق للسيارة، الشاشة، كبر الشاشة، كم شاشة فيه بالسيارة. كل هذا اليوم اللي صرنا نسأل عنه من الزباين.
11: والشباب بحبوا هاي الصرعات الجديدة، بتعرف بدور السيارة هو في الصالون بيصلها دايري بعدين لحالها بتتحرك، لحالها بتقدم، لحالها بترجع، لحالها بتوقف.
18: مظبوط، فئة الشباب اليوم هي أكثر فئة اللي يعني متقبلة السيارات الكهرباء، وهي أكثر ناس اللي يعني بطلبوا السيارات الكهرباء. طبعا لكونهم يعني من ناحية تكنولوجية أكثر من فتحين لهذه الأمور، يعني في ناس اللي بعيدة عن التكنولوجيا بتقول لك أنا لا أنطين الكبسة وأنطين الزر وأعرف كيف أشغل، لا. فاليوم الشباب هن أكثر تكنولوجيا أكثر يعني من فتحين لهذه السيارات ولهذه التحديثات كلياتها، تطبيقات تحت السيارة. فهي شغلات يعني أساسية لما بتوجهوا لنا لصالة العرض، فمنشوف انه اسئلة الشباب كلها عن التطبيق، عن السيارة، عن التكنولوجيا تاعتها.
11: حلو، شو فيها اضافات، قديش فيها اضافات اليوم في تنافس بين الشركات.
18: طبيعي هاي اليوم يعني غير المجال والمدى تاع السيارة، شو بتمشي السيارة وبطارية السيارة. فاليوم عم بتشوف اكثر شباب، اليوم بيجيك شباب اللي هن بيكونوا دارسين السيارة مش مخليين يعني
11: السيارة. ليش هيك صارت يعني صعب نميزها؟ هل هي سيارة خصوصية ولا هي جيب ولا هي بنت جيب والسيارة خصوصية؟ مش معروف يعني، فيه هيك عالي شوي بس مش واضح إذا هي جيب ولا سيارة خصوصية.
18: صراحة سوق السيارات اللي احنا الجيبوني من الـ SUV هو اليوم أكثر

0: لا، الاشي مش يعني انه تسلق جبال، اما
1: هيك في البداية كنا نفكر انه جيب
0: علو
1: لازم انت
0: الطيارة
1: كل يوم تثبت تكون في السهل او تكون في
0: هاي
1: الجبال.
0: المفهوم، هاي المفهوم العادي يعني للجيب، انه لازم نفوت جبال ووعر. لا، اليوم الجيبون الطيارة تكون
1: وبرستيج
0: عالية، تكون وسيعة، مجال الرؤية تاعها انه مكشوف
1: صحيح.
0: للسائق. هاي الامور اللي بدوروا عليها اكثر من انه نفوت وعر ونفوت جبال.
1: حلو، جميل جدا، شكرا لك عامر حلو، مدير صالة العرض في كرمائيل لسيارات تشانغان الصينية الجديدة، شكرا جزيلا لك. قديش على فكرة عمر هاي السيارة في البلاد في إسرائيل؟
0: سيارة الشنغان والديبال من 2024،
1: جديدة،
0: فاتت
1: سنتين سنتين
0: سنتين ونص تقريبا. صار لها
1: يعني، احنا في
0: في
1: بعدنا في
0: البلاد.
1: مرحلة التعرف على السيارة.
0: إذا بدنا نحكي يعني كل سوق السيارات، كل يعني اليوم أكثر سيارة ممكن تكون متصلها 4 سنين، 4 سنين ونص في المجال. فالسوق جديد، التحديات لقدام كبيرة.
1: شكرا عامر، شكرا، بالتوفيق، إلى اللقاء. إلى اللقاء،
0: شكرا شكرا لك
1: إلى اللقاء.
0: أستاذ رائد.
2: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.
1: بالعودة لك نرمين كعكوش حمادي، مستشارة قروض إسكان. احنا بنحكي عن عائلات دخلها ممتاز. شو يعني عائلة دخلها ممتاز بس أمورها المادية العائلية بين قوسين هيك بالعربي العامية مجعلك، وضعها مجعلك أو وضعها مش
3: اتطرقنا قبل احنا لهذا الموضوع لما حكيت لك انه ممكن عائلي معاشها 40,000 شيكل بس هن مشتتين. شو يعني مشتتين؟
1: منيح المكاشفة انك تصارح اولادك وتصارح كل افراد الاسرة مثلا شو دخلنا وشو وضعنا وليش احنا اليوم موجودين في ازمة اقتصادية.
3: طبعا
1: ولا تخبي؟
3: لا، لازم الكل يكون واضح
1: يكون
3: بالبيت،
1: كل شريك يعني في اتخاذ القرارات.
3: مش شرط يكون اتخاذ قرار من طرف الاولاد، اكيد انت ومرتك الاشي لازم يكون بيناتكم واضح ومكشوف على العلن عشان تاخدوا قرارات مع بعض. يمكن انت اليوم تقرر تشتري سياره تتهور وانت معكش حقها، فيش من وين تسدها. بس مرتك
1: على سيره السيارات،
3: على سيره السيارات لانه كتير الموضوع شائع عنا، فتيجي مرتك تقول لك مش وقته إسا، بفضل إنه نأجل الموضوع شوي. فحلو إنك تأخذ رأيي.
1: السيارة تعتبر من الأولويات بالنسبة للعائلة؟
3: أنا حسب رأيي لا، هي من الأولويات بس مش شرط تكون أجدد سيارة وأغلى سيارة. يعني أنت بتقدر اليوم تسوق سيارة ب50-60,000 شيكل لما أنت وضعك بيسمح إنك تشتري بهذا المبلغ. مش تروح تحط على حالك 300,000 شيكل اللي كتير اليوم عم بيصير، بتوجهه لشرك، بديش أقول أسامي، اللي هي
1: بلاش
3: خوتس بنكائيت، باخده ريبيت فائدة عالية جدا، ما بهمهن قديش الفائدة، بس المهم إنه أنا أركب سيارة اليوم أحسن سيارة عشان يقولوا فلان راكب والله سيارة ومزبط وضعه. بس أنتي أنا كموظفة بنك سابقة كنت أشوف هاي الناس اللي هي راكب سيارات تقيلة هي اللي حساباتهم زي ما بيقولوا مدمرة، لأن مش عايشين على قدن، وهذا غلط.
1: بالنسبة لقروض الإسكان، وانت الإنسان بيصل لمرحلة أنه قرض الإسكان مناسب له حتى يباشر في موضوع بناء البيت؟
3: شوف، قرض الإسكان رح يرافقك لفترة كتير طويلة،
1: نص العمر أو العمر كله،
3: يعني ممكن لـ30 سنة
1: نبيعكم، عشان هيك هذا مشروع العمر،
3: هذا مشروع العمر وهو يعني قرار مصيري. فأنت بدك تفكر منيح قبل ما تأخذ هيك قرار، بدك تعمل حساباتك من جميع النواحي، مش بس لسنة وسنتين لقدام. يعني مش اليوم أنت بلشت تأخذ معاش معين تركن إنه أنا عندي معاشي، لازم يكون في عندك معاش ثابت، التزامات ثابتة اللي أنت عارف إنك أنت بتقدر تقوم فيها مع زيادة دفعة المشكنتة. لأنه إذا أنت أثرت بدفعة المشكنتة،
1: قديش القرض ممكن يصل؟ ممكن يكون 1,000,000 شيكل،
3: ممكن أكتر كمان، حسب شو المعاش اللي إلك،
1: حسب حاجتك ولا حسب وضعك؟
3: حسب وضعك وكمان حسب حاجتك. ليش أنت مهم تتوجه لمستشار وما تروح لحالك؟ لأنه المستشار بيبني لك خطة للمدى البعيد، حسب

0: وضعك وحسب ميزانيتك، حسب إدارتك بالبيت، حسب عدد الأولاد كمان. فالدفع الشهري تبعت القرض الإسكان مش كتير بيعرفوها، البنوك ما بتسمح إنها تتعدى 35-40% من الدخل الصافي. يعني إذا عندك قروض بالضبط، يعني إذا عندك قروض بيقيموا القروض وبالآخر لازم تكون ماكسيموم 40% الدفع.
1: رح نرجع لك للمرة القادمة للمرة الأخيرة، لأنه صافي أنا كمان ضيف سيد عبد العزيز حج محمود أبو وائل صاحب مكتب للسياحة والسفر. أبو وائل أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا أخ رائد.
1: أهلا وسهلا فيك. بتعرف متداول اليوم في كل المحافل السياحية عم بيحكوا على قضية خفض رسوم، يعني ضريبة الدخول لجمهورية مصر العربية ارتفعت من 20-60 بعدين $120. إلى أي مدى هذا الكلام يعني وصل إلكو وفي هناك يعني مصداقية لهذا الحديث؟ هذا الكلام صحيح في منه؟
2: والله لما رفعوا الضريبة $120 كثير نزل الشغل بالشرم، والشركات المصرية بتحكي معنا على أساس إنه فيش شغل وخف الشغل وكل هاي الأمور، فهن بيعملوا من ناحية الاجتماعات على أساس ينزلوا. بس كيف بسمع الله أعلم، مش أكيد إنه خلال أسبوع مكتب أسبوعين بدي يرجعوا الضريبة $60.
1: طيب بما أنه حاليا $120 الرسوم الدخول يعني الضريبة، هل السياحة تراجعت بشكل كبير؟
2: طبعا بالنسبة لمنطقة شرم الشيخ وطابة كثير كان الشغل، خف الشغل عندهم وتراجع الشغل بمنطقة سيناء، والشغل كان أكثر للعقبة لأنه العقبة معفيه من الضرائب الأردنية الدخول والخروج، فكان التوجه أكثر للمملكة الأردنية الهاشمية وخاصة لعمان وللعقبي.
1: هل شكلت العقبة بتيلا مثاليا لمنتجع شرم الشيخ مثلا، وبتعرف هناك الذهب والطابة لشمال سيناء بشكل عام؟
2: بالنسبة لمدينة العقبة، مدينة يعني هي فيها كل الفعاليات اللي بيحتاجها السائح، إذا بدك صحراء في عندك وادي رام، رحلة جبات، بحر فيه يعني سفن بالبحر كمان اللي بحب يعمل جولات، مواطير بحر، غوص، كل هاي الأمور موجودة بمدينة العقبة. وصاروا الفنادق من جديد يعملوا كمان مقلشور، ألعاب مائية بالفنادق، فهذا صار يخفف، يعني صار خلينا نقول يشجع الناس انها تدخل على مدينة العقبة، والسواح تفوت على مدينة العقبة لانه معفيين من الضريبة واقرب من ناحية وقت كمان.
1: سؤال اخير، نحن في بداية عطلة الصيف اليوم، احنا في 6 تموز، الحركة جيدة يعني بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ بتعرف كان في عندنا السنوات الماضية مشاكل كثيرة، الوضع الأمني غير مستقر، في عندنا حروبات على الجبهات المختلفة، قبل ذلك كورونا. هاي الفرصة تقريبا، هاي العطلة الجو أفضل من المرات السابقة، حاسس أنه كمان في هناك حركة جيدة في قطاع السياحة، في نوع من الازدهار مثلا؟
2: والله أحكيك صراحة عن رأيك، لأنه أول إشي وقفت الحرب، هذا إشي مليح، الناس مضغوطة، أنا كيف عندي مكتب سياحة وبشوف ولما بيجوا الناس يحجزوا، الناس كانت مضغوطة عشان الحرب وصواريخ ومرت كورونا يعني هاي الشغلات. فإسا بما أنه وقفت الحرب هي مهمة يعني جاز الشغل، وبعدين عطلة المدرسية عطلة الصيف كمان الناس مفارسين، المعلمين والمعلمات كمان بيقدروش يسافروا غير بس بهاي العطلة. فكيف أنا شايف إنه في تحسن وفي طلب كثير، بلش من 1/7 صراحة صار في عنا شغل، يعني الحمد لله للدول الأوروبية بشكل عام، دول الأوروبية بالإضافة للعقبة عمان وشرم الشيخ كمان بطلبوها العائلات الصغيرة أو الأزواج الشابة اللي فيش حاجة يدفع يعني عن 4 ضريبة أو 5، يعني هو مرة 2 بيدفع الضريبة بكفي.
1: شكرا لك سيد عبد العزيز حاج محمود أبو وائل من ماستر تورز للسياحة والسفر, شكرا لك على المداخلة, وإن شاء الله بتكون عطلة صيفية رائعة وناجحة وموفقة للجميع. شكرا لك سيد أبو وائل,
2: شكرا
1: شكرا شكرا جزيلا شكرا.
3: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم,
1: نرمين كعكوش حمادي مستشارة قروض إسكان, بماذا يعني تفضلين أن ننهي هذا اللقاء؟
0: في موضوع أنا كتير حابة أتطرق لإله ودايما بنزل عنه بصفحاتي على السوشيال ميديا, اللي هو تيكون دوخ أشراي. تيكون ميداع بدوخ أشراي. شو هذا الإشي؟ إنه شركة معينة بتتوجه للزباين بمحو شو كان في عندهن بالبي دي آي من قبل. يعني أنت بتجي تقدم طلب للبنك, بيطلع عنك حسب هويتك كيف حكينا قبل, ببين إنه الدوخ فاضي, فيش عندك ماضي بالبنك, فالبنك هون بحط عليك نقطة سودة. ليش؟ لأنه هو أنت ماحي عن ماحي معلومات اللي بتكاش البنك يشوفها.
1: هاي ظاهرة شائعة,
0: هاي ظاهرة كتير شائعة وبيدفعوا عليها كتير مصاري. يعني ممكن توصل 15-20 ألف شيكل. بس كتير كتير الظاهرة مضرة للزبون قبل ما تساعده.
1: فيها إساءة للسمعة مثلا
0: بالبنك؟ لانه البنك بفضل يشوف شو انت عم شو انت عملت خلال الثلاث سنين, ولا انك انت تخبي عنه. يعني بالنسبه له يشوف انه في عندك شكات راجعه بلا رصيد, ولا يشوف انه الدوخ اللي لك فاضي ابيض. فبحذر شبابنا انه ما يتوجهوا لهي الشرك, لانه انتوا هيك عم بتضروا نفسكم اكثر ما عم بتفيدوا نفسكم. اصبروا شوي, سنتين ثلاث سنين بتمرق الأزمة اللي انتم مرقتوا فيها, حافظوا على حساباتكم, ساعتها انتم بتقدروا تاخدوا مشكنتة وكمان قروض, وان شاء الله ما بتحتاجوا. يعني
1: في عملك كمستشارة لقروض الإسكان صار معك انه ناس تقدموا بطلب للحصول على قرض, وانت جوابك كان انه هذول ما بيقدروا يحصلوا على القرض مثلا؟
0: طبعا. أنا أول إشي بطلبه من الزبون يبعت لي أوراق البنك, التلوشات اللي إله, هويته, كل الالتزامات اللي عليه. فأنا اللي هي بالنسبة إلي هاي أهم شغلة, إنه هقعد أدرس الملف بشكل مهني. بعدين أنا باجي بقول للزبون إذا أنت كده يتقدم ولا لا. وهاي الاستشارة طبعا مجانية. ليش مجانية؟ لأنه أنا بحب من شغلي أساعد الزباين, مش دغري يلا تعال نقدم أوراقك. ما بحب أنه الزبون يقدم للبنك ودغري يوصله رفض. قبل ما يقدم أنا بكون عارفة إذا هذا الزبون رح يحصل على موافقة أو لا
1: على المضمون.
0: طبعا.
1: لكن أحيانا هو بطلب مثلا 1.5 مليون شيكل, فحسب وضعه حسب دخله, فممكن البنك يوافق له على 1,000,000 أو 800,000.
0: أنا قبل ما أقدم الطلب بقول له قديش البنك ممكن يوافق لك. يمكن هو يقول لي أنا شفت بيت مثلا حقه 1.5 مليون وأنا معي على جانب 100,000. ما بينفع. ليش؟ لأنه لازم يكون معه, كل شخص بيقدم لمشكنتة لازم يشتري بيت, لازم يكون معه 25% من حق البيت. فيش مجال
1: هذا المينيموم, هذا المينيموم.
0: فيش مجال انه البنك يعطي اكتر. هاي زي ما بقوله رقاه من بنك اسرائيل بكل بنوك, ماكسيموم 75% تمويل من السعر تبع البيت اللي انت بدك تشتريه, فالبنك ما بيوافق يعطيك اكتر.
1: نعم, شكرا لك نرمين كعكوش حمادي مستشارة قروض إسكان على هاي المداخلة. على
0: شكرا لك, تشرفت فيك.
1: إضاحات قوية جدا ومفيدة جدا ومثرية جدا للي بده يحصل على قرض, اللي بفكر في يوم من الأيام إنه يكون في عنده بيت جديد ويحصل على القرض. طبعا هاي معلومات مهمة جدا, خصوصا لأنه اليوم صار هذا مشروع العمر وحلم كل إنسان يكون عنده بيت مستقل يعيش فيه. شكرا لك نرمين.
0: شكرا لك رائد.
1: شكرا لكم مستمعين في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني, وفي الهندسة الإذاعية روبي, ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية, طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أيوة

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الأخبار من مكان: خفض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25%، تصفية مخرب نخبة حمساوي، توزيع الصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي يمنع اعتقال متهربين من التجنيد، العثور على طفلة رضيعة بحالة حرجة في بيت شمش، والحرارة تنخفض قليلا. وبعد لحظات التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. قرر بنك إسرائيل تخفيض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25% لتبلغ حاليا 3.5%. وأفيد بأن جهات في المرافق الاقتصادية وفي مقدمتها المستوردون مارسوا ضغوطا لخفض الفائدة بنسبة أكبر. قام أمس الأول السبت جيش الدفاع بتصفية مخرب نخبة حمسوي يدعى حذيفة حسين الحواجري في شمال قطاع غزة، بعد رصده مع أربعة من عناصر الحركة أثناء محاولتهم تأهيل بنى تحت أرضية إرهابية إلى الغرب من الخط الأصفر. وجاء في بيان عسكري أنه لوحظت إصابة الآخرين. قامت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بتوزيع الصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي ينص على تجميد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، وذلك قبل طرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ومما يتضمنه عدم اعتقال شبان حردين بشكل مؤقت وإنشاء آلية للتأكد من أنهم يتعلمون في معاهد دينية يهودية. وفي حال تبين أن 20% من الطلاب لا يدرسون فعليا، فإن المعهد سيشطب من قائمة المعاهد التي تستحق الحصانة، غير أنه يجوز للطلاب الانتقال إلى معهد ديني آخر وبالتالي تجنب الاعتقال. في بيت شمش عثر على طفلة عمرها شهران وهي فاقدة للوعي داخل شقة سكنية، وتم نقلها وهي في حالة حرجة إلى مشفى شعرية صدق في العاصمة للمعالجة، وتحقق السلطات المختصة في الملابسات. قضت محكمة الصلح في كفر سابا بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرا على أحد سكان الطيب يدعى عمر حاج يحيى بعد إدانته بقتل فرس حبلى ومهر، كما أدين بالاعتداء على أفراد من الشرطة بعد اعتقاله بحسب ما وفانا به مراسلنا وسام جابر.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة لا سيما في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى السادسة من الإنتاج ناصر سعيد، هندسة إذاعية هيلير روت، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرب عن معارضته لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، ويقول في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن أنقرة دعمت حماس ولم تفعل شيئا حيال إيران.
1: The other thing I'd like to say, because we're on the verge of the president's going to Turkey, look, Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation.
0: وزير الخارجية جدعون سعار ينتقد بشدة تفوهات نظيره التركي الذي يدعي أن إسرائيل أصبحت عبئا لا تستطيع الإنسانية تحمله. الوزير سعار يرى مواقف تركيا شبيهة بتلك التي أطلقت ضد شعب اليهودي قبل نحو 100 عام، وبمثابة نزع الشرعية عن إسرائيل ودعوة إلى ارتكاب إبادة جماعية.
2: Speaking about genocide, I must address the appalling remarks made few days ago by Turkey's foreign minister. The foreign minister of the country that will host tomorrow the NATO summit.
0: جيش الدفاع يعلن عن تصفية 5 مخربين من حماس إلى الغرب من الخط الأصفر في قطاع غزة، و4 من عناصر حزب الله في جنوب لبنان. إسرائيل تقلل من أهمية استقالة حكومة حماس في غزة وتعتبرها تضليلا بهدف المماطلة. وأخيرا في الصفحة الاقتصادية، بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25% لتبلغ حاليا 3.5%. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي. نحن نستهل بالتوتر والتصعيد الكلامي بين إسرائيل وتركيا، وينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
3: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
0: أهلا بك. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد معارضته الشديدة لاحتمال تزويد واشنطن لتركيا بمقاتلات متطورة من طراز F-35 أو حتى محركات خاصة بمقاتلات من صناعة تركيا. هو يحذر من أن خطوة كهذه من شأنها الإخلال بالتوازن الحساس للقوى في الشرق الأوسط والقائم على التفوق الجوي لدولة إسرائيل. حدثنا عن هذا التوتر المتزايد بين أنقرة وأورشليم القدس عشية زيارة الرئيس ترامب إلى تركيا.
3: نعم بالفعل. أولا بالفعل كما نرى خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة يعقوب، هناك توتر متزايد، هناك تصريحات مناوئة لإسرائيل من قبل كبار المسؤولين الأتراك، وزير الخارجية التركي. هذه التصريحات لقيت انتقادات لاذعة ليس فقط من قبل إسرائيل، وإنما يوم أمس أيضا وزير الخارجية الألماني. وكما نعلم جميعا فإن غدا سيتوجه الرئيس ترامب للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وعلى هامش هذا المؤتمر هذه القمة سألتقي بالرئيس التركي أردوغان. ليس سرا بأن هناك علاقات صداقة وطيدة بين ترامب وأردوغان، في حين أن هناك توترا شديدا بين أورشليم القدس وأنقرة. والقلق الكبير لدى الأوساط السياسية يسود فيما يتعلق بمسألة احتمال تزويد واشنطن لأنقرة بطائرات الشبح متقدمة من طراز F-35. منذ فترة طويلة تحذر إسرائيل من ذلك. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى ذلك خلال مقابلة معه اليوم مع شبكة فوكس نيوز، فلنستمع.
1: The other thing I'd like to say, because we're on the verge of the president's going to Turkey, look, Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO countries, and he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, his number two, said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chance death to America.
3: إذن كما استمعنا يعقوب يقول رئيس وزراء تركيا هي دولة عظيمة ولكنه من يحكمها يدعو إلى إبادة دولة إسرائيل. إنه يحتل نصف جزيرة قبرص هي دولة في ناتو. يهدد اليونان. اليونان أيضا دولة في الناتو. يتحدث جليا عن احتلال أورشليم القدس. وزير الخارجية التركي يقول إنه لا مجال للدولة اليهودية لدى الإنسانية ويجب محوها. وقال يقول نتنياهو إن تركيا متأثرة بحركة الإخوان المسلمين المتطرفة. حركة متطرفة تكره أمريكا وتدعو الموت لأمريكا. أعتقد يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أنه لا يجوز منحها مقاتلات من طراز F-35 أو محركات خاصة بها لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن للقوى الحساس في الشرق الأوسط الذي يستند إلى تفوق إسرائيل الجوي. وزير الخارجية جيدون سار تطرق والآخر إلى هذه القضية منتقدا أيضا بشدة الوزير وزير الخارجية التركي. فلنستمع.
2: Speaking about genocide, I must address the appalling remarks made a few days ago by Turkey's foreign minister. The foreign minister of the country that will host tomorrow the NATO summit. He said of the Jewish state, I'm quoting, "These people have become a burden that humanity can no longer bear." This is a sentence that sounds very familiar to sentences from about 100 years ago.
3: إذن يقول وزير الخارجية يقول إن لابد من التطرق إلى التصريحات الصادمة لوزير الخارجية التركي. وزير الخارجية للدولة التي ستستضيف غدا قمة حلف شمال الأطلسي الناتو يقول أن دولة الشعب اليهودي هؤلاء الناس أصبحوا عبئا لم تعد البشرية قادرة على تحمله. إنها عبارة تذكرنا بعبارات مشابهة جدا استمعنا إليها قبل نحو 100 عام الحديث عن شعب بوصفه مشكلة للبشرية وماذا تفعل بعبء لم يعد بالإمكان تحمله. إن هذه الأقوال تشكل دعوة واضحة إلى الإبادة الجماعية. إذا نحن نتحدث هنا عن توتر متزايد بين إسرائيل وتركيا. ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب يعقوب قد يحاول ربما تهدئة الخواطر بين الجانبين إسرائيل وتركيا. على كل حال فهو يشارك غدا في هذه القمة. بعد عودته من هذه القمة يتوقع أن يتم ترتيب للقاء بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. لم يحدد بعد الموعد النهائي لهذا اللقاء المرتقب بين الزعيمين يعقوب.
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. ولتحليل هذه المواقف أود أن أرحب بالدكتور أمير خنافس الباحث والمحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مساء الخير دكتور أمير.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الكلامي بين أنقرة وأورشليم القدس لا سيما ربما وهذا الجديد الجانب الإسرائيلي يرد باستمرار على التصريحات التركية المناوية لإسرائيل في الآونة الأخيرة؟ فهل تعتبر ذلك رسالة إسرائيلية لأردوغان؟
4: طبعا العلاقات ما بين إسرائيل وتركيا أصبحت متوترة منذ أكثر من ما يقارب 10 سنوات، وهذا طبعا على أثر الحروبات المستمرة ما بين إسرائيل وغزة، ولكنها ازدادت حدة في السنوات الأخيرة في ظل الحرب الأخيرة في
0: هناك
4: غزة.
0: من يصفها بأنها يعني أسوأ العلاقات الإسرائيلية التركية بتمر بأسوأ مراحلها التاريخية.
4: صحيح، ولكل أسف نحن أمام مرحلة جديدة وواضح جدا من خلال هذه التصريحات واستعمال كلمات كإبادة دولة إسرائيل وعدم وجود دولة يهودية في المنطقة. إن دل الأمر على شيء فبالطبع يدل على حدة هذا التوتر وعلى البعد السياسي والأيديولوجي الذي أصبح ما بين إسرائيل وتركيا. وهذا طبعا على خلاف العلاقات التي جمعت ما بين إسرائيل وتركيا خلال سنوات 70s and 80s.
0: دكتور أمير تعال بنا نقف على أسباب هذا التحول، يعني من فتور دبلوماسي إلى تنافس استراتيجي حاد، سجالات سياسية وقانونية غير مسبوقة. لماذا وصلت العلاقات التركية الإسرائيلية إلى أسوأ مراحلها التاريخية؟ هل هي بسبب مواقف تركيا المناوئة لإسرائيل فقط، وإنما أو أن هناك يعني أهداف استراتيجية
4: أخرى؟ بنظري يعود الأمر إلى القاعدة السياسية التي يعتمد عليها أردوغان في تركيا،
0: الإخوان المسلمين.
4: التحول الذي حدث في تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة هو أن أردوغان أصبح متعلق إلى حد كبير بقاعدة سياسية دينية متطرفة داخل المجتمع التركي، وللأسف الشديد إلى حد كبير يمكن أن نقول بأن نتنياهو أيضا أصبح متعلق إلى حد كبير على قاعدة سياسية دينية يمينية مشابهة. هذا التقاطب ومن جهة واعتماد كل من هذه الشخصيات على مثل هذا المعسكر السياسي والجماهيري لربما بدون أدنى شك يكون السبب الأول في البعد ودرجة التوتر التي وصلنا إليها خلال السنوات الأخيرة.
0: ضف إلى ذلك استضافة تركيا
4: الحرب في غزة، الحرب مع جنوب لبنان، والحرب الأخيرة مع إيران، وموقف تركيا من هذه الحرب،
0: لا سيما أن تركيا تستضيف قيادات حماس أيضا.
4: صحيح صحيح.
0: وأيضا يعني هناك تنافس إقليمي بين سوريا ولبنان.
4: نعم،
0: التنافس الإقليمي في سوريا ولبنان، تتخوف إسرائيل ربما من تنامي النفوذ العسكري السياسي التركي في سوريا
4: بدون أدنى شك. هذا طبعا
0: يعني الانقلاب في سوريا يعني أخرج إيران وأدخل تركيا.
4: بالطبع يعني ما نشهده في الأشهر الأخيرة هو تغلغل تركي داخل أيضا الأراضي السورية، وعلاقات متينة ما بين الإدارة الجديدة في دمشق وتركيا، وكل هذا طبعا يشكل تهديد استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المنطقة. دعم الأمريكي والتقارب الأمريكي التركي من جهة ثانية أيضا يشكل خطر استراتيجي، والحديث عن دعم الجيش التركي الآن في طائرات مقاتلة من الطراز F-35 هو بدون أدنى شك تغيير كبير على المعادلة العسكرية الموجودة في المنطقة في ظل ما حدث أيضا في الحرب الأخيرة مع إيران.
0: طيب يعني هناك من يقول دكتور أمير يعني هذا علنا، ولكن في العلاقات الاقتصادية والطاقة هناك أشياء مخفية تشير التقارير إلى تدفق الصادرات التركية عبر دور وسيطة أو من خلال السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. امدادات النفط القادمة من أذربيجان وشمال العراق تتدفق بانتظام إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان التركي، وكل ذلك سؤالي لك دكتور أمير إلى أين يمكن أن تصل؟ هذا التصعيد إلى أين يمكن أن يصل؟ هل يصل إلى مواجهة عسكرية في الأخير؟
4: يعني طبعا نحن لا نتحدث هنا عن انقطاع تام ما بين إسرائيل وتركيا، نحن لا نتحدث عن انقطاع في العلاقات الاقتصادية. ما نشهده في السنوات الأخيرة هو تصريحات متبادلة معادية على مستوى رؤساء الحكومة ورئيس الدولة في تركيا، ولكن من وراء الكواليس دعنا نقول إذا صح القول بأنه الحياة الطبيعية أو العلاقات الاقتصادية ما بين تركيا وإسرائيل ما زالت مستمرة، لأن هنالك أيضا مصالح مشتركة وبالأخص مصالح اقتصادية مشتركة لكلا الطرفين. ولكن فيما طبعا صار وصلنا إلى انقطاع مثل بالعلاقات السياسية، هذا بالطبع سيؤدي إلى طبعا توتر أيضا عن المستوى الاقتصادي في السنوات المقبلة.
0: طيب سؤال فيما يتعلق بالعلاقات التركية، العلاقات الإيرانية الأمريكية، نحن نرى يعني فتور أو ربما حاليا تجميد المفاوضات على خلفية الجنازة الكبيرة التي تتم الآن، تشيع جثمان المرشد على يعني هناك ربما قطيعة وتوتر. هل ترى أن المنطقة في طريقها مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية مع إيران؟
4: أعتقد أن التجربة الأخيرة وضحت للجميع بأن قضية الذهاب إلى مواجهات عسكرية هو أمر خطير جدا، قد يهدد المصالح الاقتصادية والسياسية، وربما قد يهدد بعض الدول في المنطقة. ما ستحاول دول المنطقة باعتقادي هو تفادي مثل هذا التصادم من خلال مواجهات عسكرية ومحاولة حل القضايا العالقة من خلال مفاوضات سياسية. هذا طبعا لا يقول
0: تبادل التهديد والوعيد بين الجانبين يقلق المواطن البسيط. يعني دكتور أمين،
4: دعنا نأخذ الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمت في كل ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية والإيرانية والمفاوضات السلمية مع إسرائيل، ونحن نرى التناقض. يعني من جهة أخرى نحن نرى تقارب وحل المشكلة على المستوى الإيراني، ومن جهة ثانية نحن نرى تعقد في المفاوضات مع الجهة الإسرائيلية. فلهذا برأيي بأنه لن نصل إلى مرحلة بأن هنالك حلول واضحة على جميع
0: حلول
4: جذرية
0: واضحة
4: ومقبولة على جميع الأطراف، ولكن طيب. ما سنشهده هو استمرار لهذه المفاوضات لكسب الوقت ومنع طبعا تصادم عسكري.
0: دكتور أمير، على صعيد الشخصي خطر في بالي سؤال الآن، أنت تنوي خوض الانتخابات القريبة مع حزب الديمقراطيون برئاسة يائير غولان؟
4: صحيح.
0: أنت تتجه إلى الكنيست؟
4: نعم.
0: لك مقعد مضمون يعني مع يائير غولان؟
4: أنا اتجاهي إلى الكنيسة، وطبعا السبب الذي يجعلني الالتحاق بهذا الحزب
0: لم تبتعد كثيرا، كنت في العمل وتتواصل معي إرجولان
4: في العمل طبعا، واليوم أنا في معركة انتخابية اللي الهدف من وراها طبعا الحفاظ على مقعدي في البرايمريز، وكل أمل أن أستطيع الحفاظ على المقعد العاشر في قائمة حزب الديمقراطيين. بنظر حزب الديمقراطيين هو الحزب الذي يمثل المستقبل الصحيح لدولة إسرائيل، هو الحزب الذي يضمن بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية ليبرالية تمنح المساواة لجميع مواطنيها.
0: شكرا لك دكتور أمير خنيفس، وكما ذكرنا أنت طبعا أنت باحث ومحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك على هذا الحديث.
4: شكرا لحضرتك.
0: شكرا لك. ونحن نعود إلى الشؤون الأمنية، وينضم إلى الآن مراسلنا للشؤون العسكرية والأمنية أيال عليمة. مساء الخير.
5: مساء النور يعقوب.
0: جيش الدفاع يعلن عن تصفية 5 مخربين من حماس إلى الغرب من الخط الأصفر في قطاع غزة، وأربعة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان. التوتر الميداني لا يزال قائما.
5: نعم، عمليات القصف لا تزال مستمرة في الجبهتين في قطاع غزة وكذلك في الجبهة اللبنانية. المتحدث العسكري أعلن بعد ظهر اليوم أن طائرات إسرائيلية استهدفت في نهاية الأسبوع الماضي 5 مسلحين لدى قيامهم بترميم الأنفاق غربي الخط الأصفر كما قال. وهذه الأنباء تأتي على خلفية استمرار استهداف عناصر حماس كما قال المتحدث العسكري. من جانبها أفادت التقارير الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة في غزة الموالية لحماس وصول 3 قتلى اليوم إلى المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتشال جثمانين من تحت الأنقاض. التقارير الفلسطينية أفادت أن 7 مصابين خلال 24 ساعة الأخيرة من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. وإذا ما انتقلنا إلى الجبهة اللبنانية، فوفقا للتقارير اللبنانية استهداف سيارة في بلدة النبطية الفوقة ومقتل 4 أشخاص بضمنهم مديرة مدرسة كما أفادت هذه التقارير.
0: أيال، تعالي بنا نتحدث قليلا عن استقالة حكومة حماس الذي أعلن اليوم في غزة. إسرائيل تقلل من أهمية هذه الخطوة وتعتبرها تضليلا بهدف المماطلة.
5: نعم، بطبيعة الحال حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة أو في الواقع حكومة حماس تأتي اليوم الإعلان عن ذلك رسميا، وذلك تمهيدا لنقل صلاحيات الحكومة وكذلك رئيس اللجنة الذي استقال من منصبه، نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة التكنوقراط. وبطبيعة الحال هذه الخطوة تثير من الجانب الفلسطيني والدولي ترحيب كبير. المتحدث بلسان لجنة التكنوقراط أو في الواقع رئيس هذه اللجنة علي شاعت قال إن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة وتعتبر مرحلة في التقدم إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي. ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف رحب أيضا بحل هذه اللجنة وقال إنها مرحلة هامة لإتمام خريطة الطريق، ولكن بطبيعة الحال
0: قال سنحكم عليها بالأفعال وليس في الأقوال.
5: صحيح، ولكن بطبيعة الحال إسرائيل ترى بأن هذه محاولة فقط، مجرد محاولة لتضليل ما من قبل حماس، ولكن هذا لا ربما لم يكن مفاجئا، وخاصة أن إسرائيل لا ترغب في التقدم في تنفيذ هذه الخطة، تشترط أي تقدم بحل حماس من السلاح، مع أن كانت هناك خلال الأيام الأخيرة بعض المؤشرات والتقارير حول تحت التوصل إلى إنجازات كبيرة في المفاوضات بين مصر والجانب من حماس حول هذه المسألة، حل أو نزع سلاح حماس. على كل حال في هذه المرحلة إسرائيل لا تزال في موقف التعنت والرفض، ويجب أن نتذكر أنها ترفض حتى الآن السماح لحكومة التكنوقراط بدخول قطاع غزة و الشروع بتولي مهامها. لذلك نستطيع فقط الافتراض بأن الجدل والنقاش حول هذا الموضوع لا يزال مستمر، وبطبيعة الحال ربما المفتاح يتواجد في واشنطن ويتعلق بمدى استعداد الرئيس الأمريكي ممارسة الضغوطات على إسرائيل لقبول هذه الخطوة.
0: شكرا لك يا العليمة. وإلى إيران الآن، حيث تتواصل مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي بعد 5 أشهر على قتله في الساعات الأولى من حملة زائر الأسد. محرر الشؤون الدولية شمعون بنعيم، مساء الخير.
6: مساء النور يعقوب.
0: محطة أخرى على درب مراسم تستمر لأسبوع، ضعنا في الأجواء الصاخبة التي ترافق هذه الجنازة.
6: نعم، هي المراسم الرئيسية عمليا في طهران وبمشاركة شعبية وحضور عدد من أقطاب النظام، لا سيما قائد الحرس الثوري علي وحيدي الذي شهد يعقوب يركب دراجة نارية بدون حراسة في شوارع العاصمة الإيرانية، مظهر آخر من التحدي والشعور بالثقة بالنفس، علما بأن المخاوف من استهداف القيادات أدت إلى طبعا تغيب النجل خامنئي المرشد الأعلى الجديد مجتبى عن المشاركة في هذه المراسم. وفي كل الأحوال يمكن القول ويجب القول إن إيران الجمهورية الإسلامية أغلقت مجالها الجوي بمناسبة هذه المراسم، مراسم التشييع، وأغلقت المطارات الرئيسية في عدد من المدن لا سيما العاصمة طهران. ولكن التحدي يعقوب يلقى تعبيرا له أيضا على المستوى الشعبي، مئات الآلاف يشاركون في مراسم التشييع حسب التلفاز الإيراني، العديد منهم يحملون لافتات تتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي الأب، كما تحمل صور الرئيس ترامب والسلسلة من المؤثرين اليهود الأمريكيين، على سبيل المثال لا الحصر ميريام إدلسون من أكبر المساهمين في حملة ترامب الرئاسية، واليهودي المحافظ بن شابيرو. على بعض اللافتات يعقوب كتبت دحرجت رؤوسكم قريبة، ليس فقط بالصور وإنما بالصوت أيضا تتردد التهديدات على أمثلة المشاركين. دعنا نستمع.
7: قسم بخونته قتل ترامب جردن موس،
6: تم قتل ترامب أولا والانتقام من إسرائيل ثانية. من جهة أخرى يبدو أن الحزن ليس من نصيب جميع الإيرانيين بل بالعكس، مواطنون في طهران قالوا لفريق CNN في العاصمة الإيرانية إنهم يحتفلون بقتل الطاغية. مقاطع فيديو من عدد من شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت أيضا احتفالات في الشوارع لمواطنين إيرانيين سافروا إلى خارج طهران. دعنا نستمع إلى جانب من هذه الاحتفالات حسب مقاطع الفيديو. إذن يعقوب، المحطة الأخيرة من جنازة خامنئي ستكون في مسقط رأسه مدينة مشهد الخميس المقبل، وذلك بعد انتقال النعش يوم غد إلى العراق المدن المقدسة للشيعة. والأسبوع المقبل المحادثات ستبدأ بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف عمليا. مصادر متداخلة نوهت بأن أولى القضايا التي تسعى طهران لطرحها كيف لا رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، وفقط بعد ذلك برنامجها النووي. في هذا السياق يعقوب، أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية مواصلة إيران لأعمال البناء والترميم في عدد من منشأتها النووية الكبرى نتانز، فردو وإصفهان، إنشاء جدران رملية ووضع الحواجز. هذا جزء بسيط من هذه النشاطات المتجددة التي تمت ملاحظتها وهي محظورة يجب القول في بموجب مذكرة التفاهم التي كانت طهران وقعتها مع واشنطن. ملاحظة أخيرة يعقوب، منذ قليل الرئيس ترامب يجدد أنه لا يمكن لإيران على الحصول على أسلحة نووية، يقول أيضا كما كرر في الماضي أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من هذه المعركة وستبرم اتفاقا مع إيران بصورة أو بأخرى. إليك يعقوب.
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نايم. الخامسة ونصف الآن في استوديو راديو مكان، ونحن نفتح ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأود أن نرحب بالشيخ تيسير محميد مدير مشروع مصلحون من أجل الحياة، وهو أيضا مستشار لمركز أمان المركز العربي لمجتمع آمن لمكافحة العنف والجريمة. شيخ تيسير محميد، مساء الخير.
8: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك معنا في هذا البرنامج. وبطبيعة الحال شيخ تيسير، المجتمع العربي يمر بفترة يمكن وصفها بدموية قاسية ومقلقة جدا. الواقع اليوم لم يعد مجرد عنف عابر، بل تحول إلى جريمة منظمة تفترس قطاعات كبيرة في المجتمع العربي في إسرائيل. كيف تقيمون هذا المشهد وما العمل؟
8: أولا شكرا على الاستضافة، وفعلا كما ذكرت أتفق مع هذه المقدمة. المشهد فعلا حزين، المجتمع العربي فعلا يتألم هذه الأيام، وعلى ما يبدو عاجزا أمام هذه الآفة. نحن نتحدث عن 158 جريمة قتل منذ بداية هذا العام فقط. فأخي يعقوب، إحنا نتحدث عن 10 ضحايا فقط خلال هذا الشهر، من بداية الشهر حتى اليوم.
0: صحيح،
8: فالحالة طبعا مقلقة جدا.
0: ما الذي تغير الشيخ تيسير في بنية الخلافات داخل المجتمع العربي حتى أصبحت هذه الخلافات تنتهي بالرصاص بسهولة مقلقة جدا؟
8: حقيقة هذا يعني يقودني أو يقودنا إلى مجموعة من الأسئلة. يعني صحيح، يعني بتمنى أن المستمع هيك يتفهمني، يعني مش من منطلق أني لا سمح الله بدي يعني أوجه اللوم لأحد، وإنما من محل يعني أني أنا بتألم زي أي مواطن. ومرض بسأل حالي عن جد، يعني حتى كمتخصص وكمسؤول وبتعاطى مع هذه القضايا وكمجسر معترف فيه ومؤهل، وبأهل أنا كمان مجسرين ومحاضر.
0: صحيح،
8: مرض بسأل حالي سؤال، هل نحن شركاء ولا ضحية؟ يعني هل إحنا قصرنا بشغلي؟ هل في إنا صار إخفاق معين ممكن على المستوى التربوي ولا على المستوى التنظيمي؟ يعني منظومة القيم والأخلاق، يعني وين فعلا يعني إحنا يعني أخفقنا يعني فاهم.
0: طبعا هذا الحديث يخص شيخ تيسير المجتمع العربي بكل مؤسساته من العائلة وحتى المدرسة وحتى رجال الدين والساسة.
8: أنا بتفق معك، المسؤولية مسؤولية جماعية يعني اليوم. صحيح. يعني ما بنقدر نقول إنه المسؤول هو فقط، خلينا نقول إنها الشرطة أو الدولة، مع أننا طبعا يعني حبذا لو ونطالب الشرطة ونطالب الدولة والأجهزة الأمنية، لا بالعكس تماما. حتى في مشروعنا في الفحم اسمه مشروع الأمل اللي نحن كمركز وساطة حتى نتعاون مع الشرطة الجماهيرية ورجال الإصلاح من أجل يعني خلينا نقول تبادل الخبرات والطرق والوسائل من أجل ضبط الأمن وخلينا نقول مساعدة الناس في تسوية نزاعاتهم على أساس إنه خلينا نقول يعني إن نخفف من وطأة الصراعات. وبالعكس هذا المشروع ناجح بحيث إنه هناك تفاهم ومشاركة بين الوسطاء والشرطة في أم الفهم، ونسأل الله تبارك وتعالى، وهذا كان طلبنا من الشرطة أن يعمم على جميع المجتمع العربي.
0: أنتم أيضا تقودون نعم أنتم أيضا تقودون مشروعا حيويا وهو مصلحون من أجل الحياة بالتعاون مع مراكز التيسير.
8: صحيح.
0: ما هي طبيعة هذا الدور وكيف يساهم في خفض الجريمة؟
8: كما ذكرت في عندنا في البلاد 80 مركز للحوار وساطة، 18 من الموجودات في المجتمع العربي. فمشروع خلينا نقول مصلحون لأجل الحياة أجى على أساس أنه ينهض بهذه المراكز أن تتعاطى مع قضايا اللي هي معقدة نوعا ما، لأنه طبيعة المراكز للحوار الوساطة المركزية الشور اللي هيك من كلها في العبرة
0: السؤال
8: تتعاطى مع القضايا الخفيفة اللي هي مش يعني خلينا نقول فيها معتدي ومعتدى عليه، وإنما قضايا مجتمعية خفيفة.
0: السؤال
8: نعم
0: نعم تفضل. السؤال الحقيقة يعني الذي يفرض نفسه الآن، بكل نشاطاتكم وهي يعني لها تقييم وأنا أحترمها جدا جدا، وليس أنا فقط، الجميع يحترم هذه النشاطات، ولكن هل نجحتم في منع جريمة قتل على خلفية انتقام مثلا؟ كان خصام بين عائلتين ونجحتم في حل الخلاف ومنع الجريمة المقبلة؟ هذا هو مفتاح النجاح برأيي.
8: صحيح صحيح. حقيقة يعني بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل رجال الإصلاح والوسطاء اللي اعتمدناهم. خلينا نقول مثال حي ومباشر حتى لا نتحدث هيك بأسماء ومسميات قد لا يفهمها المستمع.
0: نعم.
8: يعني لو أخذنا على سبيل المثال مدينة عكا، يعني هناك الشيخ عباس زكور هو يعني خلينا نقول المصلح المتألق في هذا المجال، فاستطاع طبعا أن يوقف شلال الدم بين عائلتين متخاصمتين اللي يعني دفعن ثمن حوالي 30 ضحية خلال عشرات السنين.
0: نعم. ولكن نعم. في الأونة الأخيرة وقعت جرائم في جسر الزرقاء وفي أم الفحم على خلفية انتقام، جريمة جرت جريمة، وكان يعني العنوان مكتوب على الحيط مثل ما بيقولوا، الكل يعلم بأنه في هذه الجريمة سيكون انتقام. السؤال، ما هو دورنا في منع الجريمة؟
8: إحنا أولا في مصلحون لأجل الحياة دائما نعتمد أنه يعني خلينا نقول نوقف شلال الدم، نمنع حالات الانتقام، نمنع أن الناس تأخذ القانون لإيدها. نريد للناس أن تعتمد السبل القانونية، يعني هناك سبل قانونية حبذا لو يعني نعتمد هذه الثقافة، أن نتعاون مع الجهات المختصة، وطبعا لا نأخذ القانون لأيدينا. فكما ذكرت في عكا وشفا عمر وأم الفحم مصلحون نجل الحياة أعطوا مثال حي ومباشر، هناك نجاحات، العشرات من القضايا اللي تم حلها من خلال هذا المشروع، من خلال الوسطاء اللي تم تأهيلهم ومنعنا يعني حالة الانتقام، وكانت هناك نجاحات
0: في حق الدماء
8: كبيرة جدا.
0: طيب سؤال أخير لو سمحت شيخ تيسير، يعني الحرب على الجريمة وأنت لابد أن تتفق معي في ذلك تبدأ من وعي الفرد وتثقيف الأبناء على قيم التسامح. هل نعمل أن نقوم بأي شيء في هذا الاتجاه؟ هل يعمل المجتمع في هذا الاتجاه؟
8: أخي يعقوب، أنا رجل تربية وتعليم قبل أن أكون في هذا المكان وهذا المنصب. أنا دائما بقول التربية في البيت ثم في المؤسسة التربوية، يعني واحد بكمل الثاني، مش واحد بدل الثاني. أنا حقيقة بقول لك في إخفاق عندنا إحنا على مستوى التربية الأسرية في البيوت، وعندنا إخفاق كبير جدا في المؤسسات التربوية، وحبذا لو إنه منظومة السلطات المحلية يعني أن تؤدي دورها بشكل يعني أفضل من الدور الذي تقوم فيه. حبذا لو، أنا باعتقادي جهاز التربية والتعليم بفيد كثير ويحقن الدماء فيما لو.
0: كلمة أخيرة لك للمجتمع العربي في هذا السياق، في سياق تسقيف الفرد والأبناء.
8: أنا بقول اعتمدوا رجال الإصلاح، اعتمدوا القيادات الدينية، القيادات المجتمعية، تعالوا نتحلى بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، التسامح، المحبة، الاحترام المتبادل. فيما لو واجهت مشكلة أو قضية يعني تروى قليلا، اصغي، اسمع، يعني اعطي مهلة للعقل أن يتحرك وليس للمشاعر ولا للاندفاعية ولا لرغبة الثأر والانتقام. يعني شو الثأر والانتقام قاعد بيجيب لنا؟ ما احنا شايفين. وفي رسالة مهمة جدا بالنسبة للمنظمات. يعني احنا يعني خلينا نكون صريحين مع أنفسنا، كل واحد بيعرف ابنه وين موجود. يعني برضو خلينا نفتح عينينا شوية.
0: الحقيقة رسالة قيمة جدا. شكرا لك الشيخ تيسير محميد، مدير مشروع مصلحهم من أجل الحياة ومستشار في مركز أمان. شكرا لك.
8: شكرا لكم.
0: نبقى في ذات السياق ونحن الآن للتقرير زميل سالم أبو جامع، والذي يتحدث عن تصعيد جديد في جرائم العنف التي تضرب البلدات العربية في الجنوب، هذه المرة من بلدة عرعر النقب، حيث أسفر شجار مسلح تخلله تبادل إطلاق النار عن إصابة عدد من الأشخاص واستنفار كبير لقوات الشرطة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: تابع جرائم العنف أن تتوقف في البلدات العربية في الجنوب، ولا سيما في بلدة عرعر النقب التي استيقظ سكانها صباح اليوم على شجار مسلح تخلله تبادل لإطلاق النار بين أفراد من عائلتين في وسط البلدة، في مشهد يعكس استمرار آفة العنف التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم. والحديث لمصطفى بعرار من بلدة عرعر.
10: نستنكر كل الأعمال اللي بتصير، وبالأساس الأهالي وجهاء القرية ولجان الإصلاح. بلدة عرعر كثرت فيها المشاكل، ومشاكل خطيرة يعني مش بسيطة. ما في داعي لكل التخض على البيوت وترعيب السكان، ونتمنى السلامة للجميع أولا، ولكن أنا بدعو كل العائلات المتخاصمة أن تلتزم بأشياء اسمه طخ على البيوت. البيوت مش يعني غريمك اللي بدين صاد، وهذا في سكان كثير اللي ما لهم دخل في الأمور هذه.
9: وبحسب المعلومات تواجدت قوة من الشرطة بالقرب من مكان الحادث، وعند رصدها إطلاق النار باتجاه المتشاجرين بادرت إلى إطلاق النار لتحييد الخطر والسيطرة على الموقف قبل أن تتمكن من اعتقال عدد من المشتبه بهم. والحديث لعماد أبو شارب من قرية حورة.
11: ما شاهدناه في بلدة عرعر أنه كان إطلاق نار بين الطرفين، والشرطة تدخلت في هذه الأمور، وهذه الأمور لا يعقل. رد الشرطة على إطلاق النار التي لا تريد المخاطرة بأفرادها. ندعو العقلاء في هذا المجتمع، رجال الإصلاح، رجال الدين، معلمي المدارس، المؤسسات التربوية، أن تحاول وأن تتدخل في هذه الأمور.
9: وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، من بينها إصابة متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سروكة لتلقي

0: وقرايب وعشرين 50 سنة ساكنين مع بعض ما فيها المشاكل. يا جماعة الخير جاه الله عليكم، خلينا نتحلى بالصبر، نحل مشاكلنا لحالنا، وفي عندنا كبار وفي عندنا مسؤولين هم اللي بيحلونه.
1: وفي عقاب الحادث دعا وجهة البلدة العائلتين المتشجرتين إلى عدم الانجرار وراء أعمال العنف والانتقام والتحلي بضبط النفس، مؤكدين أن استمرار دوامة العنف لن تجلب سوى المزيد من الضحايا. ويبقى السؤال الذي يطرحه أهالي عرعر النقب وسائر البلدات العربية، إلى متى ستستمر دوامة العنف وسفك الدماء؟
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفة، خاضع لشروط الحملة.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: نواصل التقارير في جولة المساء من راديو مكان، ونرحب بالزميل فالح حبيب. مساء الخير.
5: يا هلا، تحياتي لك ياكوف، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
4: أهلا بك. تتواصل التشريعات المثيرة لجدل في الكنيست، وأيضا في المقابل تطرح القائمة الموحدة مقترحا جديدا لحجب الثقة عن الحكومة. دعنا في ضوء هذه الملفات، وطبعا نعم. القوانين وإشكالية وسباق الزمن اللي فرضه الائتلاف الحكومي
5: بدون أدنى شك. نعم يعقوب، الائتلاف يصادق الزمن، سيما ولم يتبقى من الوقت الكثير لعمل هذه الكنيست. لهذا نجده يحاول الدفع قدما إلى الأمام بجملة من مشاريع القوانين التي هي ليست بمحط إجماع بقدر ما هي تحدث تصدعات سياسية حزبية وأيضا مجتمعية اجتماعية، كقانون تجزئة منصب المستشارة القانونية الذي يفرغ هذا المنصب من مضمونه، قانون الإصلاحات في الإعلام بين هلالين، تقييد حرية الإعلام والصحافة، جملة من القوانين، قانون إقامة لجنة تحقيق سياسية بعكس القانون المعمول به الذي يقضي بأن تكون لجنة رسمية، وكل ذلك وسط أيضا إخفاقات كثيرة لهذه الحكومة في ملفات كثيرة. واضح جدا أنه أيضا افتعالهم للصدام المباشر مع المحكمة العليا يأتي من أجل تغييب ملف إخفاقات 7 أكتوبر وإبقاء أو الذهاب إلى الانتخابات على وقع وخلفية الخلاف مع المحكمة العليا، سيما وهذا الموضوع عليه نوع من الخلاف والانقسام في الشارع الإسرائيلي. كل هذه المشاريع أيضا تخضع لتجاذبات داخلية داخل هذا الائتلاف. الكثير من الكتل البرلمانية، شاس من جهة يهدوتها ترى من جهة أخرى، تطالب هنا وهناك بتعديل بعض البنود في بعض القوانين بما يخدمها أمام جمهورها ويعزز من مكانتها الحزبية. وكل هذه الأحزاب، عفوا المشاريع القوانين هذه تأتي بالمقام الأول والأخير ليس لخير

0: خدمة المجتمع بأكمله بقدر ما هي خدمة للإيتلاف وجمهوره. وإذا قلنا لجمهوره فواضح أنه كلها تأتي على خلفية تعزيز المكانة السياسية الحزبية لكل حزب وحزب، وعلى وقع أيضا الإخفاقات المستمرة لهذه الحكومة. وإذا قلنا إخفاقات فأحد أهم إخفاقات هذه الحكومة يأتي بكل ما يتعلق بملف العنف والجريمة المتفشية التي لا تبقي ولا تظهر في المجتمع العربي.
1: نعم.
0: وعلى خلفية هذا الملف اليوم كان هناك مؤتمر صحفي مشترك، ألا وهو المؤتمر الأسبوعي في الكنيسة لقائمة الجبهة والتغيير. هناك تحدث النائب الطيبي، تحدث رئيس الجبهة المنتخب يوسف جبرين عن ضرورة استبدال هذه الحكومة، سيما وهي قد سجلت فاشلا ذريعا في محاربة الجريمة. هذا أيضا كان في صلب المؤتمر الصحفي للعربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس، الذي هو الآخر تحدث عن ضرورة استبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى تكون فيها الموحدة عنصر فاعل مؤثر، تجلس من حول طاولة اتخاذ القرار، لها اليد الطولة لتقرير مصير الكثير من الملفات التي لها انعكاسات على المجتمع العربي. ونعم، كما ذكرت أيضا في سؤالك يعقوب،
1: نعم،
0: الموحدة لربما بخطوة رمزية أكثر من كونها ستكون ناجحة بإسقاط الحكومة، ستطرح اليوم لعله المقترح الأخير لضيق الوقت لحجب الثقة عن الحكومة الحالية. والواضح أنه يأتي هذا الحجب من أجل إبقاء ملف الجريمة في المشهد. وإذا لم تسقط، كما تحدث عن ذلك رئيس الموحدة منصور عباس، الكنيسة هذه الحكومة، فعلى الأقل ربما المجتمع الإسرائيلي في ظل إخفاقاتها هو من يحجب الثقة عنها ويقوم باستبدالها بعد الانتخابات القادمة.
1: شكرا لك زميل فالح حبيب، ونحن ننتقل إلى الصفحة الاقتصادية الآن ونرحب بالمحلل الاقتصادي السيد عفيف الحاج. مساء الخير.
2: مساء الخير لك أخي العزيز ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا فيك. بنك إسرائيل يقرر تخفيض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25%. حدثنا ما هي الفوائد للمواطن البسيط، كيف سنستفيد من ذلك؟
2: حقيقة أن هذا القرار يأتي بعد القرار الأول بخفض الفائدة المصرفية، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن التأثير على المستوى الاقتصادي ككل فنحن نتحدث عن الثقل الذي يحاول أن يبتها محافظ بنك إسرائيل في الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما أن إذا كان هذا يظل فإنما هي دلالة على تراجع في غلاء الأسعار والحد من التضخم المالي. وبالتالي هذه إشارة قد تكون جيدة، أنا باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة بالاتجاه السليم. إضافة إلى ذلك وعلاوة على ذلك، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي هنالك الكثير من المقترضين أو المستلفين من البنوك، إن كان على مستوى القروض كقروض إسكان أو قروض عادية أو سحب زائد في حسابات البنكية، وبالتالي هذا سيؤدي إلى خفض الفائدة المصرفية. نحن قد لا نرى ذلك على مستوى الإنسان البسيط أو الإنسان المتواضع الذي لا يقترض ذلك المبالغ الكبرى من البنوك، إنما على مستوى الشركات والمؤسسات هذا من الممكن أن يكون هنالك ما يسمى بتقليص حاد في الفوائد البنكية التي تدفع، وبالتالي يمكن أن يشكل محفز ويدفع إلى الأمام بالاقتراض وفتح باب النمو الاقتصادي في البلاد، لا سيما الإقدام على مشاريع بتمويل بنكية أو مشاريع كبرى بتمويل من البنك أو
1: هل ترى أن هذا التوجه سيستمر أستاذ عفيف؟
2: هذا التوجه هو توجه إيجابي، يجب أن يستمر وضرورة وحيوي جدا أن يستمر، ولكن إذا كنا نتحدث هنالك عن زعزعة في الحالة الأمنية
1: كانت مطالبة بالمزيد يعني من قطاعات الصناعة والتجارة وما أشبه ذلك.
2: أنا باعتقادي أن الاسم محافظ إن دل فإنما يدل على الصفة الرسمية التي يشغلها، هو من المفروض أن يحافظ على الثبات الاقتصادي والتوازن الاقتصادي، لا يمكن أن يصير المحافظ بناء على أهواء أو رغبات أو تطلعات أصحاب المصالح التجارية. هم يسعون إلى جني أرباح أكثر، وهو بالتالي يريد أن يحافظ على الثبات في السوق، فهو يخدم الشقين، الشق الأول هو المواطن البسيط والشق الثاني هي أصحاب، ولكن هو لا يخضع للضغوطات لا سياسية ولا ما يسمى اقتصادية، هو
1: بالتالي الخاصة.
2: أن يمارس مهامه بمهنية تامة ومهنية قصوى، وهذا إن دل فإنما يدل على نوع من الانفراج أو الحلحلة في الاقتصادية، على أمل أن تستمر هذه الموجة بعيدا عن كل المناكفات التي ممكن أن تحدث من ناحية أمنية ومن ناحية إقليمية. وبالتالي أنا باعتقادي أننا يجب أن ننطلق، أنا الأوان أن ننطلق بعد سنتين من الجفاف الاقتصادي نحو حالة أفضل بكثير.
1: شكرا لك المحلل الاقتصادي عفيف الحاج،
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
4: حكومة حماس في قطاع غزة تقدم استقالتها لإفساح المجال أمام لجنة التكنوقراط لتولي الحكم في القطاع، وردود فعل إسرائيلية تعتبر الخطوة عديمة المعنى. أزمة دستورية تلوح في الأفق بعد رفض وزراء في الحكومة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وتحذيرات من تقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل. والمونديال على مكان، نقل مباشر لمباراة ثمن النهائي البرتغال أمام إسبانيا في تمام العاشرة من هذه الليلة.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: بين قمة كروية منتظرة وجدل لا يهدأ خارج المستطيل الأخضر، يواصل مونديال 2026 خطف الأضواء من مدينة أتلانتا، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة الأرجنتين ومصر، فيما تتواصل الانتقادات لقرار الفيفا في قضية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون. التقرير لمفدنا إلى مونديال 2026 نجيب قزل.
5: تتجه الأنظار غدا إلى مدينة أتلانتا التي ستستضيف واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي في كأس العالم، عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المصري في مواجهة ينتظرها ملايين المشجعين حول العالم. المنتخب الأرجنتيني أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، يسعى إلى مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة، بينما يدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي إثر بلوغه الدور ثمن النهائي، في إنجاز أعاد الأمال للجماهير المصرية والعربية بمواصلة الحلم في البطولة. وتعيش مدينة أتلانتا أجواء استثنائية مع وصول الآلاف من المشجعين من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لاستضافة هذه المواجهة التي يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا. لكن الحدث الرياضي لا يخلو من الجدل، إذ لا تزال قضية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بولاغون تتصدر عناوين وسائل الإعلام بعد القرار الذي سمح له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا اليوم، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام البوسنة. وجاء القرار بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تواصل مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو، مطالبا بإعادة النظر في العقوبة قبل أن يقرر الاتحاد الدولي تعليق تنفيذ الإيقاف، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات. ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا القرار بأنه غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر، معتبرا أنه يثير علامات استفهام حول استقلالية القرارات الانضباطية. كما تقدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم باعتراض رسمي معربا عن استغرابه من السماح للاعب بالمشاركة. وهكذا تتجه الأنظار غدا إلى المستطيل الأخضر لمتابعة القمة المرتقبة بين الأرجنتين ومصر، بينما تستمر أصداء الجدل خارج الملعب في مونديال لا يتوقف عن صناعة الأحداث سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

بهذا نصل إلى ختام جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، رفقكم فيها من الإنتاج ناصر السعيد، هندسة إذاعية للروت، وفي الإعداد وتقديم يعقوب عزرام. شكرا لكم سيداتي وسادتي على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم مساء طيبا وهدئا ومباريات ممتعة فيما تبقى من مونديال 2006. تشاهدون كافة المباريات على قناة مكان مجانا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عناوين السادسة من مكان. سلاح الجو يستهدف سيارة في الجنوب اللبناني. جيش الدفاع يمنع 6 أشخاص من التسلل إلى سوريا. خفض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25%. توزيع الصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي يمنع اعتقال متهربين من التجنيد. وأجواء لطيفة إلى دفئة الليلة، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السادسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أوضح جيش الدفاع في بيان أصدره أن سلاح الجو استهدف اليوم سيارة في جنوب لبنان بعد أن أقلت مشبوهين وشكلت تهديدا على القوات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليم بأن البيان صدر بعد أن أورد الإعلام اللبناني مقتل 4 أشخاص، بينهم مديرة مدرسة، من جراء الغارة في النبطي الفوق. ألقت قوة من جيش الدفاع القبض على 6 نشطاء من حركة طلائعيو البشان لدى محاولتهم التسلل إلى سوريا من منطقة جبل الشيخ، وتم تسليمهم إلى الشرطة. وأمس تصدى الجيش لنحو 70 ناشطا قبل اجتياز الحدود ولم يتم اعتقالهم. قرر بنك إسرائيل تخفيض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25% لتبلغ حاليا 3.5%. وأفيد بأن جهات في المرافق الاقتصادية وفي مقدمتها المصدرون مارسوا ضغوطا على المصرف المركزي لخفض الفائدة بنسبة أكبر. قامت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بتوزيع الصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي ينص على تجميد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، وذلك قبل طرحه على الكنيسة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومما يتضمنه عدم اعتقال شبان حريديم بشكل مؤقت، وإنشاء آلية للتأكد من أنهم يتعلمون في معاهد دينية يهودية. أحالت لجنة الاتصالات في الكنيسة مشروع قانون الاتصالات بعد إقرارها للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وترى المعارضة أنه يرمي إلى تقييد حرية التعبير وكم الأفواه. توفيت في مشفى شعرة صادق طفلة عمرها 3 أشهر من بيت شمش بعد أن نقلت إليه وهي في حالة حرجة إثر اختناقها على الأغلب، وتحقق الشرطة في الملابسات. اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس مركز الليكود الوزير حييم كاتس لبحث تخصيص مقاعد في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. ويفيد مراسلنا للشؤون البرلمانية فالح حبيب أنه تم الاتفاق على ضمان 10 مقاعد لنتنياهو، 4 منها في الأماكن 10 الأولى. تقدم قريبا لائحة اتهام بحق 3 أشخاص من سكان شمال البلاد تنسب لهم التربص لضحية قرب منزله في جديد المكر بهدف قتله قبل أكثر من شهر، وتم إلقاء القبض عليهم قبل تنفيذ مآربهم بحسب الشبهات بعد عملية مطاردة.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 19، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة 22، هضبة الجولان 21، و23 في بئر السبع. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
5: حكومة حماس في قطاع غزة تقدم استقالتها لإفساح المجال أمام لجنة التكنوقراط لتولي الحكم في القطاع، وردود فعل إسرائيلية تعتبر الخطوة عديمة المعنى. أزمة دستورية تلوح في الأفق بعد رفض وزراء في الحكومة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وتحذيرات من تقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل. والمونديال على مكان، نقل مباشر لمباراة ثمن النهائي البرتغال أمام إسبانيا في تمام 10 من هذه الليلة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

folks.

الابتسام انت ده الأن

والظهر جاوي والابتسام انت محسبش ده.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: حكومة حماس في قطاع غزة تقدم استقالتها للجنة التكنوقراط، وإسرائيل تعتبرها مناورة إعلامية. نتنياهو يدعو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35 لأنه سيضر بميزان القوى. أنباء في لبنان عن مقتل مدنيين بينهم مديرة مدرسة في غارة إسرائيلية على النبطي الفوقع. إصابة 4 أشخاص في شجار مسلح بعرعر النقب، والشرطة تعتقل 3 مشتبهين. حملة نظافة في الطيب لمكافحة إلقاء النفايات في الشوارع وفرض غرامات مالية على المخالفين. والمونديال على مكان، نقل مباشر لمباراة البرتغال وإسبانيا في تمام 10 من هذه الليلة.
6: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
7: أهلا بكم. أعلنت حركة حماس اليوم استقالة حكومتها في قطاع غزة تمهيدا لتولي لجنة التكنوقراط إدارة شؤون القطاع، مؤكدة أن موظفي الوزارات سيواصلون عملهم تحت إشراف اللجنة. في المقابل وصف مسؤول إسرائيلي الخطوة بأنها مناورة إعلامية لا تعكس تغييرا حقيقيا، معتبرا أن الحركة لا تزال تحتفظ بمراكز القوة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن مساء الخير. إذا ضعنا في ماهية هذه الخطوة اللي قامت بها حماس، وإن كانت هذه الاستقالة يعني ذات مغزى فعلا.
8: نايف مساء الخير. مما لا شك فيه نايف تطور سياسي وإداري مهم، ولكن ليس بالضرورة خروج حركة حماس من المشهد السياسي في غزة بشكل كامل. حركة حماس أرادت أن تظهر للوسطاء وأيضا للولايات المتحدة بأنها لا تريد التمسك بالسلطة في إدارة غزة، وكل ذلك جاء في أعقاب تأخر عملية إعمار قطاع غزة ووصول المساعدات. لذلك حماس رأت أنه من الضروري في هذه المرحلة الظهور بأنها لا تريد أن تتمسك بخيوط الحكم، وأنها ليست معنية بأن تستمر في إدارة قطاع غزة وغير قادرة في قطاع غزة.
7: ولكن اليوم موظفو حماس حسن عمليا باقون في مراكزهم، في مواقعهم، في إدارة أعمالهم.
8: في كل المراحل نايف الموظفون باقون، لأن لجنة التكنوقراط وموظفي لجنة التكنوقراط لم يصلوا بعد إلى غزة. من سيحل محل هؤلاء الموظفين إذا ما استقالهم أيضا وانضموا إلى الإدارة التي استقالت اليوم؟ دعنا نشاهد، أو هذا الأمر جاء بشكل مفاجئ نايف، دعنا نشاهد هذا الإعلان اليوم في غزة.
9: نعم.
10: قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري.
8: نايف، طبيعي جدا أن توظف حركة حماس هذه الاستقالة في مفاوضاتها مع الوسطاء والولايات المتحدة وتقول إنها تنازلت بالفعل عن الحكم وعن إدارة غزة، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي وفي ملعب الولايات المتحدة، عليها اتخاذ قرارات للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب وبدء الانسحاب الإسرائيلي والأعمار. هكذا يقول حازم قاسم المتحدث بلسان الحركة. دعنا نشاهد.
11: حركة حماس تتخذ هذه الخطوة والجهات الحكومية أيضا من أجل فتح باب أوسع لإدخال اللجنة الوطنية ونزل ذرائع من الاحتلال والتزاما منا بما أعلنا سابقا. حماس تواصلت مع كل الأطراف ذات العلاقة في الموضوع، والاجتماع الفصائل قبل قليل، الفصائل الفلسطينية هي من توافقت على تشكيل اللجنة الوطنية، وجميع الفصائل الفلسطينية في الاجتماع الذي عقد هنا في قطاع غزة رحبت بهذه الخطوة وثمنتها واعتبرتها خطوة إيجابية من حركة حماس، وأيضا هذا أيضا نسقناه مع الوسطاء والدول الضامنة. الأهم أن هذه خطوة تتسق مع المطلب الوطني الفلسطيني الذي يريد أن يلتزم بالاتفاق ويريد أن يفتح الباب أمام انطلاق عملية إغاثة.
9: نعم حسن، تفضل.
8: أردت أن أقول أن هذا القرار مهم جدا بالنسبة لسكان قطاع غزة، والأهم هذا القرار بالنسبة لصاحب الشأن، من سيدير منطقة القطاع، وهي لجنة التكنوقراط. الرد هذه اللجنة وعلى لسان الدكتور شعث لم يتأخر عليه. شعث رحب بهذه الخطوة مع أنه شكك في جدية حركة حماس من تنفيذها، وقال المطلوب هو تطبيق ذلك على أرض الواقع أولا. ثانيا، الشعث أكد على ضرورة وحدة الإدارة، وحدة الحكم، والشيء المهم أيضا وحدة السلاح. نايف.
9: نعم حسن، فيما يتعلق بقادم الأيام، ماذا بعد هذه الخطوة عمليا؟
8: نايف، بعد استقالة اللجنة من المفروض أن تصل لجنة التكنوقراط، من المفروض أن يتخذ مجلس السلام على رأسه نيكولاي ملادينوف قرارا بالتنسيق بطبيعة الحال مع إسرائيل بوصول هذه اللجنة إلى منطقة القطاع واتخاذ مقر لها داخل المدن الفلسطينية لتبدأ عملها في إدارة الشؤون منطقة القطاع، بدءا بتشكيل جهاز شرطي وبدء الآن بتقديم أيضا الخدمات المطلوبة للسكان، بدء إعمار قطاع غزة. لكن كل ذلك نايف يجب أن يترتب مع دخول طلائع القوات الدولية أو ما يسمى بقوات السيطرة الدولية التي وصلت طلائعها قبل عدة أيام، وصلت قوات من الجيش الأمريكي وتقيم في قاعدة قرب منطقة رعيم، قوات من المغرب، وأيضا هنالك حديث عن قوات من دول عربية أخرى ستنضم. كل هذه الخطوات نايف ربما نبدأ بتنفيذها في غضون الأيام القريبة القادمة. كل هذا الأمر متعلق بالرد الإسرائيلي ومدى الضغوط التي ستمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل للبدء والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.
9: نعم، سألت عن الرد الإسرائيلي، سننتقل الآن لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. شكرا لك حسن. شيمون، إذن وزير الخارجية جدعون ساعر رد على الخطوة الحمساوية وأعرب عن تشكيكه، يعني أنه حماس عمليا تناور وتحاول التملص من استحقاق أن تفكك من سلاحها وتختفي عمليا من حكم حماس في قطاع غزة.
12: نعم بالفعل. مساء الخير نايف لك وللمشاهدين. بالفعل هناك أقوال رئيس لوزير الخارجية جيدون سار الذي يصف هذا الأمر الذي قامت به حماس بأنه مناورة حمسوية بسيطة، الاستعداد لترك المكان إلى حكومة التكنوقراط يستهدف منع تجريد حماس من السلاح. حماس معني بما يسميه الوزير سار نموذج حزب الله في غزة. اللجنة التكنوقراطية ستكون مسؤولة عن نقل النفايات والخدمات المحلية، وحماس ستبقى القوة العسكرية الرئيسية في قطاع غزة، وعندما السلاح بأيدي حماس فإن الحكومة المدنية ستعمل استنادا إلى إملاءات حركة حماس. هكذا ستتمكن حماس من مواصلة قمع الفلسطينيين في غزة والجهاد ضد إسرائيل. إسرائيل يقول، يختتم الوزير سار ويقول، إسرائيل تصر على تنفيذ خطة ترامب بحذافيرها وفي مقدمتها تجريد حركة حماس وجميع المنظمات الإرهابية من السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح. هكذا رد وزير الخارجية جيدون سار عضو الكابينت نايف.
9: طيب دعنا ننتقل الآن شيمون إلى المقابلة التي أجراها رئيس الوزراء نتنياهو مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. هناك الكثير من العناوين تخرج من خلال هذه المقابلة، ربما أبرزها قضية معارضة إسرائيل لصفقة بيع طائرات F-35 أو محركات لهذه الطائرات للجانب التركي. وهذه المقابلة تأتي عمليا عشية اللقاء الذي سيعقد بين ترامب وأردوغان، أليس كذلك؟
12: بالفعل. وانتبه أيضا، يوم غد سيصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة للمشاركة في قمة الحلف شمال الأطلسي الناتو، وكذلك سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونحن نعلم بأن هناك توترا شديدا وقطيع بين إسرائيل وتركيا، ولكن نتنياهو ينتهج أسلوبا مشابها أسلوبا غريبا عندما يوم أمس تحدث إلى فوكس نيوز، واليوم أيضا يوم أمس وصف علاقته الوطيدة مع الرئيس الأمريكي، واليوم يدعوه ويحثه على عدم بيع المحركات وعدم بيع الطائرات المقاتلة من طراز F-35 لتركيا.
9: إلى ماذا يؤشر ذلك؟ إلى ماذا يؤشر ذلك شيمون؟
12: إنه
9: بالأمس تحدث إلى فوكس نيوز وقال إنه علاقتي مع ترامب ممتازة وجيدة، واليوم مقابلة أخرى يدعو فيها الرئيس
12: نعم
9: الأمريكي إلى عدم بيع هذه المقاتلات لتركيا.
12: نعم، هذا يدل أولا فوكس نيوز تعرف قناة فوكس نيوز هي القناة الأكثر المقربة من الرئيس ترامب، فهو يحاول ممارسة الضغوط على الرئيس ترامب من خلال هذه الشبكة التي يراها ويراقبها ويراها دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن فوق رؤوس إسرائيل، فوق رأس الرئيس الأمريكي، فإنه يوجه إليه الدعوة التالية التي نشاهدها، وهو عدم بيع المقاتلات إلى تركيا. ونحن نشير قبل ذلك إلى أن هناك قلقا كبيرا وشديدا لدى المستويان السياسي والعسكري من هذا الاحتمال. نحن نعلم بأن هناك علاقات وطيدة بين ترامب وأردوغان، فلنشاهد ما يقوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع.
13: Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO country. And he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, his number two, said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, by America's posture in the Middle East.
9: نعم شيمون، في المحادثة التليفونية الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب، تم الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين الاثنين قريبا في واشنطن، هل هنالك معلومات إضافية حول موعد أو ربما جدول أعمال هذه الزيارة المرتقبة؟
12: أولا ليس هناك بعد تأكيد، ليس هناك موعد نهائي لهذا الاجتماع. الرئيس ترامب أشار في حديثه مع رئيس وزراء إنه سيكون بالإمكان خلال الأيام القريبة عقد هذا اللقاء، وفور عودته من أنقرة الاعتقاد السائد ربما سيكون ذلك الأسبوع المقبل وربما في نهاية الشهر الجاري. على كل حال سيكون هناك لقاء، وفي هذا اللقاء لا نستبق الأحداث، ولكن هناك أمور جوهرية مطروحة على جدول الأعمال، مسألة المناطق التجريبية في لبنان، انسحاب جيش الدفاع من لبنان، والحرب ضد إيران، والاتفاق المتعثر بين واشنطن وطهران الذي وإسرائيل كما نعلم تدعو وتعارض هذا الاتفاق، تؤيد أن يكون هناك استخراج اليورانيوم، وقف ومثلا وقف المشروع الصاروخي. كل هذه الأمور لا تظهر في هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران، كل هذه الأمور وأخرى على جدول الأعمال. في الختام نشير نايف، يوم غد ستعقد جلسة للكابينت بعد أن عقدت يوم أمس جلسة للكابينت المصغر لمناقشة الاستعدادات لما سيجري في لبنان، انسحاب جيش الدفاع، إمكانية لذلك، هناك استعداد وانتظار للجيش اللبناني ليتولى المسؤولية على هذتين القريتين. نايف
9: شكرا جزيلا لك شيمون.
12: شكرا لكم نايف.
9: أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بمقتل 4 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية في النبطي الفوقة بجنوب لبنان، وبأن القتلى مدنيون بينهم مديرة مدرسة. للوقوف على صورة الأوضاع في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال، ماذا يقول جيش الدفاع عن هذه الغارة في النبطي الفوقة؟
14: نعم نايف، بشكل غير مفاجئ يجب القول التباين في الروايات الإسرائيلية واللبنانية. المتحدث بلسان الجيش أصدر بعد ظهر اليوم بيانا قال فيه إنه تم استهداف سيارة لدى اقترابها من القوات العاملة في المنطقة الصفراء. تحدث عن منطقة نبطية الفوقة وقال أنه تم قتل 4 أشخاص. بطبيعة الحال يؤكد أنه سوف يتم إزالة أي تهديد من قبل عناصر حزب الله، ولكن الأنباء في الجانب اللبناني مغايرة تماما. نعم. الحديث يدور عن مقتل 4 مواطنين بضمنهم مديرة مدرسة من خلال استهداف سيارة بمسيرات إسرائيلية، وربما هذا الحادث أيضا الذي ينضم إلى سلسلة حوادث من هذا النوع قد يدل إلى أي مدى قد يكون وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية هشنا، مع ربما ضرورة التوصل إلى تفاهمات في وقت سريع وإلى تطبيق الاتفاق بشكل عملي وميداني في الأراضي اللبنانية. نايف،
9: طيب إيال، في شأن عسكري آخر ننتقل إلى ما جرى مساء أمس في مخيم قلنديا. هناك قتل فتى يدعى وليد أبو سنيني خلال اقتحام قوة من جيش الدفاع للمخيم، تخلله إطلاق نار واعتقالات. ماذا في التفاصيل وماذا في ردود الفعل على ما جرى؟
14: نعم، ربما قبل ذلك المشهد الصادم المروع الذي أيضا نشر وروج في شبكات التواصل الاجتماعي لجندي من حرس الحدود كما يتضح يقوم بإلقاء قنبلة صوتية داخل سيارة بداخلها 4 شبان فلسطينيين دون أن يكون أي تحدي من قبل الشبان، وبالتالي يقوم بإغلاق أبواب السيارة مما أسفر عن الانفجار. هذه المظاهر المروعة الصادمة قد روجت في شبكات التواصل الاجتماعي، وربما بالتالي اشتباكات في مخيم قلنديا وقيام القوات العسكرية بإطلاق النار القنابل المسيلة للدموع مما أسفر عن مقتل الصبي أبو سنينة البالغ من العمر 16 عاما 4 أشخاص أصيبوا بجروح خلال هذه المواجهات. وربما تعقيبا على ذلك قال المتحدث بلسان الشرطة بأن إلقاء القنبلة داخل السيارة كان مخالفا للتعليمات والأوامر، وأن يتم مواصلة التحقيق بعد ظهر اليوم. علم بأنه تقرر إبعاد أو تنحية الجندي من القوات المقاتلة في هذه المرحلة إلى جانب مواصلة التحقيق، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الحادث ينضم إلى سلسلة حوادث في مناطق الضفة الغربية تثبت كما يقول العديد من الفلسطينيين بأن حياتهم لم تعد آمنة في الضفة الغربية، حيث يخرجون للعمل أو لأداء أغراضهم أو ما يتوجب عليهم دون أن يعلموا إذا ما كان سوف يعودون آمنين وسالمين إلى بيوتهم. بلا شك نتحدث عن ظاهرة التراخي في التعليمات، في الانضباط، في كل ما يتعلق بتصرف القوات العسكرية في مناطق الضفة الغربية. هذا بلا شك يلزم القيادة العسكرية إلى مراجعة كل ما يتعلق بتصرف القوات، وخاصة على خلفية الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بدعم وتأمين القوات العسكرية. بلا شك هذا يؤدي إلى واقع جديد في مناطق الضفة الغربية ربما قد يتفجر في الوقت القريب، كما تشير أيضا التوقعات والتقديرات العسكرية. نايف،
9: هنالك من يغض الطرف كما يبدو عن كل هذه الحوادث. شكرا جزيلا لك إيال.
14: شكرا نايف.
9: في مدينة باقة الغربية لقي الفتى عابد سعيد وتد البالغ من العمر 13 عاما مصرعه اليوم إثر تعرضه لحادث طرق مأساوي أثناء ركوبه دراجته الهوائية في أحد أحياء المدينة، وتم توقيف سائق المركبة الضالعة في الحادث للتحقيق معه. وتحذر الشرطة من خطورة ظاهرة ركوب الدراجات في الشوارع بغياب مسارات مخصصة لها. بين رصاص لا يتوقف وعبوات ناسفة بات المجتمع العربي يدرك عمق الكارثة التي يعيشها اليوم. مراسلنا تامر زيد الكيلاني تجول اليوم في مدينة أم الفحم وتحدث إلى السكان هناك حول تفشي الجريمة والحلول المقترحة، لكن المفاجأة كانت الصمت في الغالب من قبل المواطنين.
15: منذ سنوات والمجتمع العربي ينزف، لكن ما نشهده في الأسابيع الأخيرة يبدو مختلفا. رصاص لا يتوقف، عبوات ناسفة، مركبات تنفجر، جرائم قتل مزدوجة، وضحايا يسقطون في الشوارع أمام منازلهم وأحيانا وهم في طريقهم إلى أعمالهم.
16: اللي قاعد بيصير في مجتمعنا يعني لا نحسد عليه، الله يعين الناس ويعين الشباب هاي اللي قاعد بتروح هدر، ونتأمل من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يغير هذا الحال لأحسن حال.
15: لم تعد الجريمة تميز بين من هو جزء من عالم الإجرام ومن لا علاقة له به، فالخوف بات يطارد الجميع، وأصبح القاسم المشترك بين أبناء المجتمع العربي. في مدينة أم الفحم خرجنا إلى الشارع بحثا عن إجابة لسؤال واحد.
17: أقسم بالله من أروع شباب البلد انكتل ظلم.
15: كيف يعيش الناس في ظل هذا الواقع؟
18: الوضع كله بالدليل خرب.
15: لكن قبل أن نستمع إلى الإجابات كان الصمت أول ما واجهناه.
19: عندما نأخذ الطوبة الصغيرة
20: إيش؟
19: تعال
20: بلاش تخبر
19: نسلم عليك.
15: رفض معظم المواطنين الظهور أمام الكاميرا، بعضهم وافق على الحديث بشرط إخفاء هويته، فيما طلب آخرون عدم تصوير محلهم التجارية، فهم يخشون أن تتحول كلمة يقولونها اليوم إلى تهديد قد يلاحقهم غدا.
21: الأولاد بدنا نربيهم
15: هذا الخوف لم يعد استثناء بل أصبح واقعا يوميا يفرض نفسه على تفاصيل الحياة.
1: أما أصحاب المصالح التجارية فيؤكدون أنهم باتوا يخشون حتى التطرق إلى التنظيمات الإجرامية، لأن من يتحدث قد يصبح الهدف التالي.
2: ليش هتقدر تجاوبك أسأل على سؤال من
22: النوم؟ أحنا برضو ما نسمع
2: مع الانتخابات مساعدين نحكي.
1: وحين سألنا الناس عن الحلول لم نجد إجابة واحدة.
2: بشكل عام ما فيش له حل حسب رأيي أنا، ما في له حل. ليش؟ الإشي بتفشى كان بزيد ما بنقص. نحن في آلية نحن نقدر نحل المشكلة في المجتمع العربي، المشكلة كان بزيد كل يوم عن يوم، فاهم؟ زي مرض سرطان بنتشر.
23: إنه في عندي حلول، والله ما في عندي. يا ريت لو عندي حلول والله لنحلها الليلة قبل بكرة.
1: فمنهم من يرى أن ما يحدث هو نتيجة سنوات طويلة من تراجع المنظومة التربوية وتفكك النسيج الاجتماعي.
24: أول لوم منحطه على الأهل طبعاً، ليش لما الولد بيروح الساعة 12 وواحدة بالليل والأب والأهل بيسألوش؟ نرجع أول شيء اللوم على الأهل.
1: في المقابل يحمل آخرون الشرطة والحكومة المسؤولية الكاملة، معتبرين أن التنظيمات الإجرامية ما كانت لتبلغ هذا القدر من القوة والنفوذ لولا سنوات من التقاعس أو الإخفاق في مواجهتها.
23: اللوم على الشرطة واللوم على المؤسسة ولا بتعتني بينا، بالعكس. يعني بن كبير لما بسمع انه في عربي انقتل اكيد بنبسط، يعني هاي احد اهدافه، يعني هو قاعد بحقق باهدافه انه العربي قتلوا بعض. فغير هيك برضو احنا علينا مسؤولية، احنا كشعب واعي وشعب متعذر. كل اللي بيعملوا العنف 1% 2% من الوسط العربي، الباقي شوف الدكاترة، شوف المهندسين، شوف الصيادلة، شوف العمال اللي بيطلعوا الصبح هنا الشارع يبكي الصبح ملان، كلهم عمال. هذول العمال اللي طالعين على شغلهم وراجعين، هذول بتخافش منهم وبنخافش منهم.
1: ومع تصاعد جرائم القتل عاد إلى الواجهة مجددا الحديث عن إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. قسم من المواطنين يؤيد هذه الخطوة ويرى أن أي إجراء من شأنه وقف هذا النزيف بات ضرورة ملحة.
22: حسب رأيك كده الشباك فات على الصورة بيساعد ولا بس هاي عناوين؟
24: نتأمل إنه تفوت وبيهدى كل الأمور وتصلح الأحوال إن شاء الله برب العالمين.
25: بعتقد إنه راح يساعد لحد ما، أما اللي بيساعد مخافة الله، وكل إنسان بيخافش الله بيعمل اللي بده إياه. صدقني لو أنا وكل الناس وكل العالم بتخاف الله، واحد أنا منهم وكلياتنا، ما بتشوف اللي بتشوفه ولا واحد بعد الثاني.
1: في المقابل يرفض آخرون الفكرة ويتساءلون إذا كانت الدولة تمتلك كل هذه القدرات الأمنية والاستخباراتية، فلماذا ترك المجتمع العربي أصلا ليصل إلى هذه المرحلة؟
23: صباح الخير يا شباك. شو الشباك؟ الشباك موجود عندنا، موجود بالحياة كلياتنا، كل الوقت موجود الشباك. شو يعني الشباك اللي بده يجي هسه؟ شو مو موجود يعني؟ إذا واحد بيعلق علم فلسطيني ولا علم طوالي بيجوله، الشباك موجود.
1: بين الخوف والغضب وفقدان الثقة يبدو أن المجتمع العربي يعيش واحدة من أخطر مراحله. فالحديث اليوم لم يعد عن جريمة وقعت فحسب، بل عن شعور دائم بأن الجريمة قد تقع في أي لحظة. وحتى الآن لا تزال أصوات الرصاص أعلى من أصوات الحلول، ولا يزال عداد الضحايا في ارتفاع، فيما ينتظر الناس أكثر من بيانات الإدانة. ينتظرون قرارا حقيقيا يعيد إليهم حقهم الأول أن يعيشوا بأمان.
9: وفي مشهد يعكس استمرار آفة العنف التي تهدد السلم الأهلي، شهدت بلدة عرعر النقب صباح اليوم نزاعا مسلحا بين عائلتين تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص واعتقال عدد من المشتبهين. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
26: تابى جرائم العنف أن تتوقف في البلدات العربية في الجنوب، ولا سيما في بلدة عرعر النقب التي استيقظ سكانها صباح اليوم على شجار مسلح تخلله تبادل لإطلاق النار بين أفراد من عائلتين في وسط البلدة، في مشهد يعكس استمرار آفة العنف التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
0: نستنكر كل الأعمال اللي بتصير، وبالأساس الأهالي وجهاء القرية ولجان الإصلاح بلدة عرارة كثرت فيها المشاكل، ومشاكل خطيرة يعني مش بسيطة. ما في داعي لكل الطخض على البيوت وترعيب السكان، ونتمنى السلامة للجميع أولا، ولكن أنا

0: لو كل العائلات المتخاصمة أن تلتزم بأشياء اسمه طخ على البيوت، البيوت مش يعني غريمك اللي بدين صاد، وهذا في سكان كثير اللي ما لهم دخل في الأمور هذه.
1: وبحسب المعلومات تواجدت قوة من الشرطة بالقرب من مكان الحادث، وعند رصدها إطلاق النار باتجاه المتشاجرين بادرت إلى إطلاق النار لتحييد الخطر والسيطرة على الموقف قبل أن تتمكن من اعتقال عدد من المشتبه بهم.
2: ما شاهدناه في بلدة عرعرة أنه كان إطلاق نار بين الطرفين، والشرطة تدخلت في هذه الأمور، وهذه الأمور لا يعقل. رد الشرطة على إطلاق النار التي لا تريد المخاطرة بأفرادها، ندعو العقلاء في هذا المجتمع، رجال الإصلاح، رجال الدين، معلمي المدارس، المؤسسات التربوية، أن تحاول وأن تتدخل في هذه الأمور.
1: وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، من بينها إصابة متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سروكة لتلقي العلاج. وأعلنت الشرطة أنها ضبطت مسدسا وعددا من مخازن الذخيرة يشتبه في استخدامها خلال الحادث، كما اعتقلت 3 مشتبهين. وتؤكد الشرطة أنها لن تتهاون مع مطلقي النار في إطار جهودها لمكافحة العنف والجريمة في المنطقة.
3: يؤسفنا جدا عن كل ما يجري ويحدث ويسير، ونحن لازم تتضافر الجهود حتى نحاصر هذه الظواهر. وبنطالب أيضا الشرطة وقوات الأمن ينتشروا ويتواجدوا ويحاولوا يحلوا كل إشكالية. بنطالب أيضا رجال الإصلاح يتدخلوا للمشكلة قبل أن تقع، يعني يعطوا وقاية بقنطار درهم، وقاية خير من قنطار علاج. نعطي وقاية قبل الحدث، وإن شاء الله نحاول نسيطر على الأمور.
1: وفي عقاب الحادث دعا وجهاء البلدة العائلتين المتشاجرتين إلى عدم الانجرار وراء أعمال العنف والانتقام والتحلي بضبط النفس، مؤكدين أن استمرار دوامة العنف لن تجلب سوى المزيد من الضحايا.
0: يؤسفنا اللي بيصير في عرعر النقب، احنا حبايب وقرايب وجيران، الشرطة ما بتحل مشاكلنا، احنا لازم نحل مشاكلنا لحالنا، وهذول جماعتنا ونسايب وقرايب وعشرين 50 سنة ساكنين مع بعض، ما فيها المشاكل. يا جماعة الخير جاه الله عليكم، خلينا نتحلى بالصبر، نحل مشاكلنا لحالنا، وفي عندنا كبار وفي عندنا مسؤولين هم اللي بيحلونا.
1: ويبقى السؤال الذي يطرحه أهالي عرعر النقب وسائر البلدات العربية، إلى متى ستستمر دوامة العنف وسفك الدماء؟
4: مع إطلاق القائمة العربية الموحدة حملتها التمهيدية للانتخابات، برز في الساعات الأخيرة مصطلح جديد بدأ يتردد في أروقة القائمة الموحدة، الكتلة المكملة، بدلا من التوصيف السابق بيضة القبان. في المقابل لا تزال الأحزاب الثلاثة، الجبهة والتغيير والتجمع، تبحث عن سبيل لاستئناف مفاوضاتها والتغلب على الخلافات. حول هذه المستجدات ودلالاتها السياسية ينضم إلينا مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. دعنا نبدأ من معسكر الموحدة ومصطلح الكتلة المكملة ونشاهد ما قاله منصور عباس قبل أن نواصل.
5: صوتنا العربي سيوصل القائمة العربية الموحدة إلى 7 مقاعد في الحد الأدنى، حتى نكون كتلة مكملة لكتلة المعارضة والتغيير، من أجل تشكيل حكومة جديدة وائتلاف جديد، وتكون لنا اليد الطولة والقدرة على التأثير وصناعة القرار والسياسات والبرامج والحلول لقضايا مجتمعنا العربي. فعلنا هذا الأمر في الدورة السابقة للكنيست لمدة 1 عام، ونجحنا في كل ما تعهدنا به أمام مجتمعنا العربي، نجاح نسبي. ولكن المرة القادمة الأمور ستكون مختلفة. القائمة العربية الموحدة جاهزة لأن تتحمل المسؤولية وتقوم بدورها السياسي كاملا من أجل إسقاط حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير، استبدالها بحكومة جديدة نكون شركاء فيها، حتى نكون أصحاب كلمة وقرار وتأثير لصالح أمن وأمان مجتمعنا العربي، لصالح الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب.
4: نعم، من خلال كتلة مكملة.
6: والواضح أنه لكل حالة

0: حادث حديث ولكل مقام مقال، والمسميات التي كانت تكتيكيا واستراتيجيا توصف الحالة السياسية بدقة آنذاك في السابق لم تعد واقعية في هذه المرحلة السياسية التي تشهد تحولات وتغييرات استراتيجية. لاحظ نايف أن الموحدة لم تعد تلك القائمة التي تتحرك وتناور ما بين معسكرين متكافئين، وبالتالي هي القادرة على ترجيح كفة أحد هؤلاء المعسكرين. بقائها في الحكومة أو خروجها من الحكومة كان يعني إما سقوط الحكومة أو مواصلة عمل هذه الحكومة. وبما أن الموحدة الآن تتحدث بشكل واضح أن هدفها كما استمعنا من منصور عباس رئيس الموحدة هو استبدال حكومة اليمين وإسقاطها، وبالتالي هنالك ترى تحول استراتيجي برؤيتها، هذا يعني أنه مسمى بيضة القبان لم يعد واقعيا بقدر ما هي ستكون كتلة مكملة تكون جزء من معسكر مناوي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تكون كتلة مكملة لطيار يريد إسقاط الحكومة الحالية، وبالتالي المسمى الذي يوصف الحالة السياسية باعتبار ما سيكون بحالة وكانة الموحدة جزء لا يتجزأ من أي ائتلاف مستقبلي هو الأكثر دقة لتوصيف هذه الحالة. وبطبيعة الحال إذا كان هو الأمر كذلك هذا من شأنه أن يعزز من ثقة جمهور الموحدة وغيرهم بها، سيما وهي لا تضلل جمهورها بل تتحدث معهم بطريقة واضحة وصريحة بأن الموحدة لم تعد تلك القائمة التي يقف عليها القرار، وإنما هي ستكون كتلة مكملة وجزء لا يتجزأ من ائتلاف حكومي لكي تكون قريبة من طاولة صنع القرار.
1: مقولة لسنا في جيب أحد لم تعد واقعية الآن.
0: بالمناسبة سؤالك ممتاز جدا، سيما والموحدة أي نعم أتفق معك أنه يعني تقلص مساحة مناورتها، لأنه بحالة وكان هنالك نتيجة تعادل مثل هذا التصريح من شأنه أن يحول دون أن يتحدوا مع معسكر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سبيل المثال للحصر. ولكن واضح جدا أن الموحدة غلقت على نفسها مساحة المناورة هذه بشكل مقصود، سيما وهي لم تعد تريد أن تكون شريك لنتنياهو بقدر ما هي تريد استبدال نتنياهو صحيح حتى هذه اللحظة. لهذا المسمى الذي اختارته لتخاطب فيه عقل الجمهور، عقول المتلقين لا عواطفهم، هو الكتلة المكملة الذي يوصف بشكل دقيق الحالة السياسية الموجودة فيها الموحدة. وبالمناسبة هذا يحسب لها بدون أدنى شك
1: حتى هذه اللحظة.
0: طيب. بدون أدنى شك طبيعي نحن نشهد يعني السياسة من مثلك يعلم يا نايف أنها أرض رملية متحركة وديناميكية
1: دائما. ودعنا ننتقل الآن إلى الضفة الثانية من النهر، إلى الأحزاب الثلاثة، الجبهة والتجمع والتغيير. هل ستتمكن من تجاوز خلافاتها وتشكيل قائمة ثلاثية؟
0: إذا كان بيان التغيير هو اللبنة الأولى والخطوة الأولى لإعادة هذه العلاقات، فالمؤتمر الصحفي والتعاون البرلماني اليوم الذي تجلى بأبهى صوره بين الجبهة والتغيير لعله يعيد المياه إلى مجاريها، سيما واليوم وقفا جنبا إلى جنب كل من رئيس الجبهة المنتخب يوسف جبرين إلى جانب رئيس كتلة الجبهة والتغيير النائب الدكتور أحمد الطيبي. أي نعم لا تزال هنالك خلافات حول تركيبة القائمة الثلاثية، متروك ذلك للنقاش والمفاوضات، ولكن على الأقل تجددت الاتصالات ما بين الأطراف، ما يعني أن هذه الاتصالات على الأقل بالحد الأدنى نايف وضعت حدا للقطيعة التي استمرت على مدار أسبوع حتى وصلت إلى قطيعة بالتعاون البرلماني. وإذا لم يكن ذلك كافيا، لاحظ أنه قبل نحو ساعة أيضا التقوا وفد من الجبهة والتغيير مع سفير الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه القطيعة انتهت على صعيد برلماني. وكل الأطراف تتحدث أنه رويدا رويدا سرعان ما سيعودون، سيما وهم مدرسون مدركون لأهمية الوقت وعدم إضاعته لطاولة المفاوضات.
1: نعم.
0: بطلب من التغيير هذه المرة يريدون لهذه المفاوضات أن تكون سرية. طيب. وبعيدة عن عيون الإعلام، ما يعني أنه كخطوة أولى واضح جدا أن الأطراف نجحت بتجاوز وطي على الأقل القطيعة.
1: يبدو لي أنه ليس أمامها خيار آخر. شكرا جزيلا لك فالح.
0: صحيح، أتفق معك تماما.
1: وإلى موضوع آخر الآن، تكثف بلدية الطيب في هذه الأيام جهودها لمكافحة ظاهرة إلقاء النفايات في الشوارع والأماكن العامة، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على نظافة المدينة والحد من هذه الظاهرة السيئة. وخلال جلسة عقدت اليوم، قررت البلدية تشديد الإجراءات وفرض غرامات مالية على المخالفين. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: كانت قضية النفايات في مدينة الطيبة عنوان الجلسة الصاخبة التي عقدها رئيس البلدية بمشاركة الجهات المعنية لبحث وللتصدي لظاهرة إلقاء النفايات عشوائيا في الأحياء والأماكن العامة.
3: في كثير مواطنين بيكونوش بالواجب كما يجب، بيكبوا نفايات وين ما بدهم، وهذه مشكلة وحمل كبير كبير كبير جدا على المواطن وكمان على شغل البلدية. ولذلك احنا مع الشرطة الجماهيرية ومع كل موظفي البلدية بنعمل جاهدين من اجل قديش تجميد او تقليص من هاي المشكلة.
2: وجاء طرح هذه القضية بعد أن شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة انتشارا ملحوظا لظاهرة إلقاء النفايات، ولا سيما النفايات اليابسة، ما أثار تذمرا واسعا بين السكان الذين طالبوا البلدية بإيجاد حلول ناجعة لما تسببه هذه الظاهرة من مخاطر صحية وأضرار بيئية وتشويه للمشهد العام.
4: طيب كانت ولا زالت قدوة للبلدان المجاورة في الثقافة، بلد متطورة، ناس مثقفة. هذا الإشي لا يليق في مدينة الطيبة وأهل أهل الطيبة. بصراحة أنا مستغرب من هاي الظاهرة، ظاهرة مقلقة جدا.
2: وتطرق المشاركون في الجلسة أيضا إلى ظاهرة نقل النفايات من خارج المدينة وإلقائها داخل الطيبة، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة، مطالبين بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
5: أكيد مع مخالفات هاي فيش فيها جدال، يعني حتى أنا بقول قبل كانت البلدية تحط كاميرات كانت تحذر المواطن اللي بيرمي بهاي المنطقة، في مناطق اللي ممنوع ترمي فيها الزبل أساسا زي واجهة البلد، مدخل البلد، أماكن حيوية في البلد زي المدارس وغيره.
6: الحل إنه الناس يجيبوا حاويات ويحطوا الوسخ بحاويات ويحافظوا على الشوارع ويحافظوا على باب دورهم، لأنه أنا شفت أنا عيد اليمين في وسخ كثير وإن شاء الله خير.
2: وفي ختام الجلسة تقرر تشديد الرقابة على هذه الظاهرة وفرض غرامات مالية باهظة بحق المخالفين، التأكيد على أن الحفاظ على نظافة المدينة وبيئتها مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها.
3: إخواني أهل بلد الأعزاء، أرجوكم تحافظوا على نظافة البلد، وحتى مش تنظف، حتى إذا شفتوا ناس اللي بحاولوا يوسخوا في البلد ويجيبوا نفايات من برا، يعني حاولوا امنعوهم، لأنه هذا بنهاية المطاف ضد مصلحة البلد وضد مصلحة إنه إحنا نشوف بلدنا حلوة.
2: ومع إعلان البلدية عن تشديد إجراءاتها، تتجه الأنظار إلى مدى نجاح هذه الخطوات في الحد من الظاهرة واستعادة نظافة المدينة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الجديدة على أرض الواقع.
1: حافظوا على النظافة. والموضوع التالي بنكهة جوز الهند ومياهها التي يعني تذكرنا بشواطئ تايلاند والعطلات الاستوائية، واليوم أصبحت واحدة من أبرز صيحات الصحة والعافية. ولكن هل تستحق فعلا كل هذا الاهتمام، أم أن الأمر لا يعدو كونه ترندا عابرا؟ عن ذلك في التقرير التالي.
7: ما كان يوما رمزا للعطلات على شواطئ تايلاند أصبح اليوم رمزا لنمط الحياة الصحي.
8: مش عادين لو شوتا مي كوكوس بميوخاد بكايت أني سوبر سوبر ممليتا.
9: Drink coconut water a day before you wanna look your best and thank me later because you will feel so snatched.
10: I literally drink a full one, especially on a night before I'm going somewhere, a travel night, a road trip, whatever it may be. Literally so refreshing.
7: صحيح أن مياه جوز الهند ليست منتجا جديدا على رفوف المتاجر، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى صيحة.

0: ونيمار جول. ونيمار يسجل. هل سنشاهد نهاية دراماتيكية لهذه المباراة؟
1: لا يوجد وقت.
0: وهي صافرة الحكم. النرويج لأول مرة في تاريخها تتأهل إلى الدور ربع النهائي. البرازيل تودع البطولة بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف أحرزهما هالاند.
2: نعم نايف، هدف نيمار هذا هو الهدف الذي يقال عنه لا يغني ولا يسمن من جوع.
3: صحيح،
2: هذا هو الهدف، لكن في عقاب بهذه الخسارة الأمور لم تأخذ هذا لم يكن يوم عادي في البرازيل ولا في أي مكان آخر، ولذلك كارلو أنشيلوتي هو المدرب رجل البطولات الكبرى لم يستطع الفوز بهذه البطولة الكأس الذهبية، وأيضا تطرق إلى ذات الموضوع. دعنا نستمع بعد المباراة ماذا قال.
4: Io penso che sia una esperienza per mia parte deludente per il risultato, ovvio, perché stiamo molto tristi, però una esperienza che è stata bonita, ho creato un buon gruppo, ringraziare i giocatori che lavorarono molto bene, che crearono un buon ambiente. Però non sempre non deporte, tutto sale perfetto. Io penso che o esfuerzo de hoy no se merecía perder, pero tenemos que evaluar también o equipo rival que tenía, y lo hemos dicho también ontem, jugadores muy buenos que han marcado la diferencia.
3: توقعته يستقيل؟
2: لا، فيش استقالي. وهذا أيضا هذا خبر بحد ذاته أنه كارلو أنشيلوتي مستمر، يعني دون الأخبار العادية. ننتقل إلى المباراة الأخرى التي تأجلت بسبب أحوال الطقس لمدة ساعة، مباراة المكسيك أمام إنجلترا في مباراة أقيمت على استاد مكسيكو سيتي. منتخب عنيد نوعا ما منتخب المكسيك، الجميع توقع أنها ليلة المفاجآت، لكن للأسود الثلاثة منتخب إنجلترا كان رأي آخر. طبعا من نطق باسم الإنجليز هم بيلينغهام وأيضا اللاعب والمهاجم كين. دعنا نشاهد هذا الملخص.
5: انطلاق المباراة في هذه الأثناء أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان، مستمعي راديو مكان، المكسيك 0 إنجلترا 0، ثمن نهائي كأس العالم 2026 إنجلترا. مباشرة مرتدة الآن لإنجلترا عن طريق ديكلان رايس المندفع إلى اليمين، هناك كوانسا، كوانسا الظهير الأيمن أمامه جيلاردو، كوانسا يرفع الكرة بين الرأسية والكرة في الشباك. الآن مرة أخرى بيلينغهام، بيلينغهام إلى كين، كين أمام الكرة بالعرض، بيلينغهام 2-0 لإنجلترا. يا له من هدف رائع وجميل بعد هجمة منسقة متقنة. هاري كين لم يقرر التسديد إلى المرمى، بل ارتأن يمرر إلى جود بيلينغهام الموجود في وضعية أسهل منه، وبالعرض هاري كين وبيلينغهام في مثل هذا المواقف لا يخطئ المرمى، لا يهدر أبدا بيمنى، يتابع الكرة إلى الشباك. 2-0 لإنجلترا في غضون دقيقتين أحمد. نعم نعم، إذا ضربة حرة مباشرة منتخب المكسيك، هل هو نعم الفاردو يرفع الكرة بل بلا تسديدة والكرة في الشباك. 2-1 هدف التقليص من كينونيس، من كينونيس هدف التقليص في الدقيقة الثانية 21. جاريل كوانسا بطاقة حمراء، ضربة قاسية لمنتخب إنجلترا
6: بدون شك واحد الأفضل، ولكن حسب رأيي فيش هناك بحاجة لبطاقة حمراء.
5: ربما فرصة ركل جزاء راؤول رانخيل في المرمى، كين يتقدم يسدد 3-1 لإنجلترا. وتحدثنا عن
6: قلنا في هاي المستويات حتى مع 10 لاعبين،
5: وهذه الركلة إلى الشباك، خيمينيز يتقدم يسدد إلى الشباك 3-2. مكسيك تقلص النتيجة من جديد وتعود إلى المباراة. وإذا ما أخذنا بالحسبان إنجلترا بيكفورد يصد الكرة بقبضة يد، نهاية المباراة منتخب إنجلترا يفوز. بشكل رائع بشكل مقنع 3-2 على منتخب المكسيك بعد أن لعب منذ الدقيقة 55 مع 10 لاعبين إنجلترا 3 المكسيك 2.
3: نعم نعم بحامية الوطيس كان يا
2: نشك. هذه المباراة بالمناسبة نقلت على قناة مكان وأيضا مباريات الليلة ستنقل على قناة مكان.
3: خلينا نذكر حتى النهائي كل المباريات ستنقل عبر قناة مكان ما عدا المكان الثالث.
2: الثالث والرابع تحديد المكان الثالث والرابع. نحن ننتقل الآن إلى دور الـ16 واستكمال مباريات البرتغال أمام إسبانيا. هذه المباراة في تمام الساعة 10 رونالدو أمام لامين يامال وأيضا الولايات المتحدة أمام بلجيكا. فقط نايف دعنا نذكر أن مباراة البرتغال واسبانيا هي النهائي المبكر وايضا هناك دائما الرجل الاوحد الذي دائما ما يحتل العناوين كريستيانو رونالدو لكن دائما ما يهاجم من الصحافه وهو بالمناسبه بلغ السيل الزبا تطرق لذلك وواجه الصحفيين امس في المؤتمر الصحفي دعنا نشاهد ذلك.
1: Eu estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos jogando ou não jogando terei sempre papel importante nesta seleção. Terminarei, como disse há uns anos atrás, quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Acho que é uma perdida de tempo vocês sempre fazerem a mesma pergunta, é o último. Vamos ver, não quero virar as atenções para isso, porque acho que isso é o menos importante. O mais importante é jogarmos bem amanhã e ter fé que vamos passar.
2: نعم نايف إذن هذه مباراة النهائي المبكر ستكون أيضا والمنتخب الإسباني واحد المرشحين صاحب السهل الممتنع الصعب الذي سيلعب أمام أفضل نسخة للبرتغال وسريعا أيضا هناك مباراة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في تمام الساعة 3. أجواء المونديال وإثارة المونديال دائما على قناة مكان وفي النشرات الإخبارية.
3: طيب خالد وفي ولاية أتلانتا الأمريكية سيحاول منتخب مصر غدا تحقيق مفاجأة والفوز على نظير الأرجنتيني ضمن دور 16. ومن أتلانتا مباشرة إليك موفد قناة مكان إلى المونديال نجيب قزل. أهلا بك نجيب. إذا غدا في تمام 7 مساء محمد صلاح يواجه ليو ميسي وكيف بيقولوا يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
7: نعم نايف أهلا بكم من هنا من مدينة جورجيا وتحديدا في استاد مرسيدس هذا الاستاد الرائع والجميل والحديث نسبيا في الولايات المتحدة لربما هو من أكثر الملاعب تقدما في العالم وتطورا كون أن هذا الملعب هو مسقوف يملك سقف عامل الطقس لا يؤثر على مجرى مباريات كرة القدم بعكس ما شاهدناه في المباريات السابقة. ملعب حديث جدا مزود بنظام تكييف رائع يسع 75,000 متفرج وهنا ستقام المباراة غدا المباراة التي تجمع الكبيرين المنتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنتخب مصر الذي يسعى إلى تحقيق انتصارات أخرى وتتويج اسمهما بين المنتخبات الكبيرة في بطولات كأس العالم. أجواء هنا جميلة جدا العديد من السياح الذين وصلوا إلى هنا إلى هذا المكان إلى
3: العديد من السياح. نعم وصلوا أكيد بطبيعة الحال
7: المتقدمة.
3: نعم تفضل نجيب.
7: نعم ماذا قلت نايف؟
3: لا أقول إنه أقول إنه كان في هنالك انقطاع بالصوت حاولت أكمل الجملة اللي كنت أحكيها. تفضل نجيب.
7: نعم إذا قلنا ما قلت إنه يعني سوف يكون لقاء كبير مصر تسعى إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في بطولات كأس العالم. هذه نحن نذكر أنها يعني منتخب مصر كان مفاجأة هذا المونديال بوصوله إلى دور 16.
8: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
11: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: القلق أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عناوين الثامنة من مكان: تصفية المزيد من مخربي حماس، توقيع أمر عسكري لتطوير مرفق الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، ترامب يقول إنه يفضل الاتفاق مع إيران على أي حل آخر، سموتريتش ينتقد المستوى المهني في وزارته على خلفية مشروع قانون أساس دراسة التوراة، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في شمال قطاع غزة قام سلاح الجو الليلة الماضية بتصفية قائد في وحدة التدريب للجناح المسلح لحماس، وورد في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى فادي دغمش تولى تدريب عناصر من النخبة قبل 7 أكتوبر، وكان ضالعا في تنفيذ هجمات على قوات الجيش في القطاع، وعكف على ترميم البنية الإرهابية لحماس. وقع قائد المنطقة الوسطى أمرا لتسوية قطاع الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والناطق العسكري ومنسق أعمال الحكومة في المناطق أن هذه الخطوة تضع الأسس القانونية لإقامة منشآت غاز وتطوير شبكة لتزويد السكان به، بينما يتم الحفاظ على المصالح العامة والأمنية. وقال وزير الدفاع كاتس إنه بهذه الطريقة يتم تعزيز الاستيطان. رأى الرئيس الأمريكي ترامب أن النظام الحالي في طهران أكثر عقلانية، وقال إنه يفضل الاتفاق مع إيران لأنه لا يريد المساس ب 91 مليون شخص. وفيما يخص المونديال وإلغاء عقوبة الإيقاف بحق لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوغان بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في المباراة أمام البوسنة، اعترف ترامب أنه طلب من رئيس الفيفا إعادة النظر في إيقاف اللاعب، وأعرب ترامب عن اعتقاده أن بالوغان لم يفعل أي شيء سيء. انتقد وزير المالية سموتريتش المستوى المهني في وزارته على خلفية نشر الرأي الذي يحذر من العواقب الاقتصادية لقانون أساس دراسة التوراة، وقال أن الرأي أعد بدون علمه، مشيرا إلى أنه ينطوي على السطحية. يذكر أن الرأي الذي نشر أمس يحذر من أن مشروع القانون سيؤدي إلى رفع الضرائب بنسبة 16%. ألقت قوة من جيش الدفاع القبض على 6 نشطاء من حركة طلائعيو الباشان لدى محاولتهم التسلل إلى سوريا من منطقة جبل الشيخ، وتم تسليمهم إلى الشرطة. وأمس تصدى الجيش لنحو 70 ناشطا قبل اجتياز الحدود، ولم يتم اعتقالهم.
4: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي بقليل، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة لسيما في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
0: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
0: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
5: الورد.
4: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
11: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: مطبوخة ميوزيك مع علي نسول.
1: فتوم بيضرب الحب شو بيذل.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: عناوين التاسعة من مكان: نبأ يفيد بأن إسرائيل ترفض زيادة حصة الأردن من المياه، رؤساء سابقون يحذرون من عواقب عدم امتثال الحكومة لقرار محكمة العدل العليا، تصفية المزيد من مخربي حماس، توقيع أمر عسكري لتطوير مرفق الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، استئناف الاتصالات بين الجبهة والعربية للتغيير، ومصرع سائق حافلة في السهل الداخلي.
0: راديو مكان، الأخبار.
2: نشرة التاسعة من أورشليم القدس: ترفض إسرائيل المصادقة مجددا على الاتفاقية التي تنص على زيادة حصة تزويد المياه للأردن، الأمر الذي يثير حالة من الغضب في المملكة. وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على الاتفاقية التي تم إرساء مبادئها الأساسية في معاهدة السلام بين البلدين، بحيث تحصل عمان في إطارها على زيادة في حصة المياه مجانا. حذر 5 من رؤساء المحكمة العليا سابقا من عواقب قرار الحكومة عدم الامتثال لقرار العدل العليا في ملف مجلس السلطة الثانية. وورد في بيان رأي مذيل بتوقيع القضاة المتقاعدين أهارون باراك ودوريت بينيش وأشر جرونيس وإستر حيوت وعوزي فوغلمان أن عدم احترام القرارات القضائية هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية وانزلاق نحو حالة من الفوضى. في شمال قطاع غزة، قام سلاح الجو الليلة الماضية بتصفية قائد في وحدة التدريب للجناح المسلح لحماس. وورد في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى فادي دغمش تولى تدريب عناصر من النخبة قبل 7 أكتوبر، وكان ضالعا في تنفيذ هجمات على قوات الجيش في القطاع وعكف على ترميم البنية الإرهابية لحماس. وقع قائد المنطقة الوسطى أمرا لتسوية قطاع الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والناطق العسكري ومنسق أعمال الحكومة في المناطق أن هذه الخطوة تضع الأسس القانونية لإقامة منشآت غاز وتطوير شبكة لتزويد السكان به، بينما يتم الحفاظ على المصالح العامة والأمنية. وقال وزير الدفاع كاتس إنه بهذه الطريقة يتم تعزيز الاستيطان. استؤنفت اليوم الاتصالات بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير. وأفاد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب خلال المسائية في قناة مكان أن ذلك وجد تعبيرا له في المؤتمر الصحفي المشترك للكتلة في الكنيست، والذي عقده يوسف جبرين وأحمد الطيبي. في جديد الشبهات بارتكاب جرائم فساد في الاستدروت، ضبطت الشرطة عشرات الملايين من الشواغل في حساب شركة عامة وفي الحسابات الشخصية لعدد من كبار مسؤوليها، وسيتم استدعائهم للتحقيق خلال الأسبوع الجاري. لقي سائق حافلة مصرعه بعد أن سقطت عليه خلال استبداله أحدى إطاراتها في القرية الزراعية حفتس حييم منطقة السهل الداخلي. ويفيد مراسلنا أحمد أبو السويس بأن الشرطة باشرت تحقيقاتها.
0: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس 28، تل أفيف يافا 30، حيفا وجبال الجليل 29، واثنتان وثلاثون في الناصرة وبئر السبع. في السادسة من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع سوزان دبيني، سهرية

أحلى مساء، مساء الورد والفل والياسمين لكل أحبائنا المستمعين. رجعنا لنلتقي بعد فترة من الغياب عن سهرية. معكم دائما عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. وتحية من أسرة برنامجنا لليلي فاتن حداد تبراني بالإنتاج، إيلان هندسة إذاعية في الإعداد والتقديم. معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية، تعقيباتكم هناك. الليلة نحن معكم بس إلى الساعة 10 إلا ربع 10 إلا تلت، لأنه من بعدها رح نواصل مع المونديال، مباراة الليلة بين البرتغال وإسبانيا ضمن دور 16 في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس. نحن بنخلص سهرتنا وأنتوا بتكملوا السهرة اللي بتحبوها، كمان السهرة مع المونديال والمباريات. ضيوفنا لليلي بالاستوديو بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا الليلي بالاستوديو الكاتب والأديب صالح أسدي عن طريق الهاتف، الفنان إيلان أبو غنيمة، ما شاء الله شو حلية، الكاتبة الأديبة معلمة اللغة العربية وأمينة مكتبي في مدرسة تيرسانتا حيفا من التسعينات فوز نعمي فرانسيس. السهر مبكي النهر وينطى الشهر وبعد الشهر

سهريتنا ابتدت أحبائي. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا وكل اللي اختاروا يرافقونا. سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان.

0: هالأغنية الحلوة اختار لنا إياها عزيزنا صالح أسدي. مساء الخير صالح.
1: مساء النور مساء الفل.
0: أهلا وسهلا فيك. قدم شوي على الميكروفون أكتر. عزيزي كاتب وأديب, واليوم عم نتحدث عن إصدار اللي هو مميز, ولكن قبل ما نتحدث عن الإصدار بحد ذاته عرف المستمعين أكتر على حالك.
1: أنا صالح أسدي, كنت معلم مدرسي ل15 سنة, كنت مدير الكدوم نوعر وأصدرت مجلة أفكار ل10 سنين وكنت أكتب ولكن ما كنت أنشر. نشرت كتاب باسم البيض ضيق والحمار رفاس وهذا الكتاب أمثال تضيء الطريق.
0: الكتاب الأول كان مجموعة قصص قصيرة
1: قصيرة. أي نعم.
0: واليوم أنت توجهت لموضوع الأمثال, ليش اخترت هذا المجال بالتحديد؟
1: أولا الأمثال هي خبرة اللي سبقونا. اللي سبقونا أعطونا خبرة, وهاي الخبرة إحنا أنا جيت وما كتبت على أساس إنه أنا بدي أعمل قصة
0: انت
1: مثل.
0: أنت أخذت من خبرة القدماء
1: بالأمثال
0: وشرحت لنا إياها بطريقة هالقد حلوة.
1: والأمثال هاي اللي أنا عملتها حتى أني أعطيها حياة ثانية, ما أخليها بس نرددها ولأنه مكيفين على ترديدها هاي.
0: وشرحتها بأسلوبها هالقد حلو, فيك تقرأ لنا واحد من الأمثال اللي اخترتين؟
1: نعم. في مثل بيقول لا تشدوا سروجكم على غير الأصايل. ترى السرج على ظهر الناقص يميل.
0: أوكي. إيش هو هذا؟
1: هذا المثل شعبي.
0: طيب.
1: عربي جزل. يقوم على صورة حسية من عالم الفروسية ليبني معنى أخلاقيا عميقا, وفيه حكمة مجرية لا تقال إلا بعد خيبات. لا تشدوا سروجكم على غير الأصايل, ترى السرج على ظهر الناقص يميل. السرج رمز الثقة.
0: حلو. أوكي.
1: والتمكين والمسؤولية والاعتماد. الأصايل جمع أصيل وهو صاحب الأصل, الخلق الثبات والوفاء. الناقص ليس ناقص مال أو شكل, بل ناقص قيم معدن ومروءة.
0: أوكي.
1: يميل السرج صورة بليغة لإنعدام التوازن, أي أن ما يعطى لغير أهله لا يستقر ولا يؤدي وظيفته. الصورة مأخوذة من تجربة الفارس, الحصان غير الأصيل لا يثبت تحت السرج مهما أحكم شده. المعنى العميق, المثل يحذر منح الثقة لغير أهلها أو إسناد المهام لمن لا يملك أخلاقا لحملها أو تحميل المسؤولية لمن لا يحتملها طبعا ولا أصلا. فحتى لو شددت السرج وربطت الحبل وأحكمت التبرير فإن النقص الداخلي سيظهر ويميل كل شيء في أول امتحان.
0: طيب. طبعا في شرح كتير عن كل مثل من الأمثال الموجودين هون, بس كيف أنت اخترت الأمثال هذول من بين ألاف ومئات ألاف الأمثال الموجودة عنا وبالذات بلغتنا العربية؟
1: أنا اخترت الأمثال, كنت أسمع أمثال دارجة إحنا بنعرفها.
0: أوكي.
1: ولكن في أمثال اللي أنا أول مرة بسمعها. مثلا لا تشدوا سروجكم على غير الأصايل, أنا كان أول مرة بسمعه.
0: أول مرة بتسمع هذا المثل؟
1: أول مرة بسمع هذا المثل. أوكي. حطيته
0: وأنت قررت
1: له قراءة، عملت له قراءة وعملت له هاي.
0: بس تحليله منين جبته؟ تحليله حسب رأيك أنت بالمثل ولا كان في أيضا كتابات عنه؟
1: أنا لا ما قريتش أنا عن المثل، أنا قريت المثل لحاله.
0: أوكي.
1: وأنا بدراستي وبقراءتي عملت التحليل هذا.
0: كل الاحترام. رح نرجع لنواصل معك. طبعا بدي ارجع اذكر انه سهريتنا لليلة هي قصير شوي، رح تكون بس 40 دقيقة مش ساعة كاملة، لانه رح يكون في مباراة من بعدها، ولكن احنا معكم ومواصلين معكم ومتابعين معكم سهرية عبر أثير راديو مكان. اغاني الليلة على مزاج استاذ صالح اسدي. المغرم بكارم محمود.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنتابع معكم أحبائي سهريتنا لليلة. طبعا بعد غياب رجعنا لنكون مع برنامج سهرية، وبسعدنا وبشرفنا يكون معنا على الخط الهاتفي الفنان إيلان أبو غنيمة. مساء الخير إيلان.
2: هلا مساء النور،
1: كيفك؟ أهلا وسهلا فيك، تسلم، الله يخليك. بداية إيلان عرفنا على حالك أكثر.
2: أنا إيلان أبو غنيمي، مختص بفن الزجاج، تحديدا بالفيوزينج والفيتراج. عندي استوديو أزاد في عبلين، وبعلم بمدرسة الموهوبين في عبلين. طيب. صار لي 20 سنة بمجال الفن الفيتراج وخمس سنين بفن الفيوزينج.
1: إيش اللي بيميز هذا الفن عن غيره؟ يمكن قليل جدا اللي بيروحوا لهذا الاتجاه في موضوع الزجاج.
2: بيميز هذا الفن إنه عادة إحنا بنتعامل مع الأزاز كمادة جانبي، بس الفيوزينج والفيتراج بيرجونا إنه الأزاز مادة حية ممكن نحولها لإبداعنا للوحات وتحف فنية جديدة. ونعبر وتعبر كثير أشياء الحلو،
1: تعبر كثير عن أشياء اللي أنتوا بتكونوا قصدينه، وبتقدروا من خلال الأعمال الزجاجية هاي إنكوا تحققوها أو تشوفوها قدامكم بشكل آخر.
2: الحلو إنه الكل عمل فيه له إصلاح، والشغل الثاني هي إنه جمال تفاعل الأزاز مع الضوء يعكس الألوان المميزة فيها.
1: هلا أنا بس سؤال بدي أسألك يا كتير، أوقات إحنا بالكنائس أو في عدة أماكن منشوف الزجاج الملون على الشبابيك.
2: بالضبط.
1: هذا هو مدهون ولا هو بيعملوه هيك بهذا اللون، يعني بخلطه بحطه هذا اللون، كيف بيكون هذا الزجاج؟
2: هذا بقولون الفيتراج.
1: الفيتراج.
2: أوكي. الفيتراج. هذا هو الأزاز بيجي خالص ملون. هذا بيجي من قصه من قص أزاز، نجمعه مع بعض ونلفه بشريط نحاس ونلحمه تنكون اللوحة اللي احنا بدنا اياها، حتى تطلع عنا لوحة فنية بهذا الشكل.
1: يعني هذا الشغل أصعب من الرسم، أصعب من اللوحات اللي بيعملوها أو حتى تشكيل، يعني هون عندك عدة خطوات لحتى تقدر توصل لقطعة الزجاج اللي انت بدك اياها أو تجميعهن بشكل واحد.
2: صحيح.
1: وكيف بتعلموا هذا للطلاب؟ يعني كمان تقطيع الزجاج ولا القطعة تبقى كل قطعة بشكل محدد وانتوا بس بتجمعوها وبتحطوا هاي بتلحموا هاي القطع مع بعض، ايش بالضبط بصير؟
2: لا احنا بنقسم الأزازة هو الرسم اللي احنا بدنا اياها.
1: اوكي.
2: بنضبطها وبنحفها وبنلفها بالأشريط النحاس.
1: اوكي.
2: وبعدين نلحمها بحم على عشان تسكر كل الفجوات اللي بتضل عندنا بالازازي.
1: واو، يعني شغلي صعبه، انه مش هينه.
2: لا شغلي صعبه. وايش الثاني؟ الفيوزنج، الموضوع الثاني هو صهر الازاز بواسطه فرن خاص لهذا الشغله.
1: صهر الزجاج؟
2: نعم، بفرن خاص.
1: وشو بتعملوا منه بعد ما تسهروه؟
2: كثير أشياء بنعمل منه.
1: طيب وليه لا تسهروا إذا كان كنت تعملوا منه كمان أشكال؟
2: لا،
1: يعني ليه لا تدوبوه من بعدها ترجعوا تكونون، يعني ترجعوا لصورة معينة بتعملوها ولا كيف؟
2: نعملها صورة معينة بالضبط. إحنا نصر الأزاز كلوحة فنية.
1: أوكي.
2: طبعا نعمل فيها أي شكل اللي إحنا بدنا إياه ونحطه بالفرن، تأخذ الشكل النهائي للصورة اللي إحنا بدنا إياها. وهي الشغلة بتفوت بالفرن بحدود 24 ساعة. فنقدر نطلعها من الفرن
1: 24 ساعة
2: فنقدر نفتح الفرن ونطلع المنتوج اللي احنا بدنا اياه.
1: في أصعب من الشغل بالزجاج إذا هذا كله لحتى تقدروا تعملوا لوحة معينة؟ في أصعب من هيك؟
2: طلعي كفن هو بس بلش تشتغل فيه انت، يعني تنسي الدنيا وما فيها.
1: أوه.
2: لأنه بأخذك لمجال أكثر لقدام بكل هذا الشغل.
1: أوكي. هذا بالنسبة لشغل الزجاج. بالنسبة للمعرض، معرض أزازة، خبرنا عنه.
2: المعارض أنا الصراحة اشتركت بمعرضين بعبلين تحت رعاية تبلغ في القلب بعائد دار ناصر طردهود.
1: أوكي.
2: المعرض كان السنة اللي نبدت والسنة هاي كان عندي 8 معارض.
1: طيب.
2: وأنا هاي فرصة لأشكرهم إنه أعطوني هذا المجال لأعرض هذا الفن للناس.
1: كم من عمل فني كان موجود بالمعرض؟
2: كان في كتير أعمال فنية.
1: أوكي.
2: وبدي أشكر عن جد أنا الناس اللي دعموني بهاي خلونا أنشر هذا الفن للناس في عبلين في القال. المعرض كان عندي 3 أيام متواصلة. كان في أعمال كتير مختلفة نستعملها بحياتنا اليومية مثل ساعات ضوء طريات إكسسوارات وغير هيك. بما انه موضوع التدوير والبيئه مهم لنا انه نستعمل الاناني الالتاز اللي احنا بنكبها نعمل فيها اغراض تاني نستعملها للمطبخ.
1: شو بتعملوا كيف تعملوهن كيف تعملوهن
2: هو استعملن هو قالب مختص لهالشغله بالفرن.
1: يعني بتحطوهم بالفرن ليصيروا سائل ومن بعدها بترجعوا بتشكلوهم مثل ما انت بدكم؟
2: لا بصير سائل. احنا بنشغل نحطهم بالفرن على بيقولوا لها على قالب مختص لهي الشغله.
1: اوكي.
2: على درجه حراره معينه لانه في عندنا 3 اشياء بقدر اعملهم بالفرن عند درجات حراره معينه لكل شغله بشغلتها.
1: اوكي.
2: بنحط 820 بتوصل درجه حراره.
1: طيب.
2: بتعطيني الصورة اللي أنا بدي إياها.
1: يعني شغلة طويلة عريضة. مش أي.
2: ناس بتفكر إنه بس لازم أعمل الشغلة وأخذها على المحل. لا هي بدها طولة بال. أحطها بالفرن وتطلع من الفرن بدها على الأقل 3-4 أيام يعني ده 24 ساعة هي بس بالفرن.
1: المعرض اللي كان انت بعدك عم تقول لي انه كانوا 3 ايام رح يكون في كمان معارض لك لكل اللي عم يسمعونا معنيين ان يروحوا ويشوفوا المعارض هاي ويشوفوا الاعمال الفنيه اللي من زجاج.
2: في السنه الجايه على الاغلب في كمان معرض بيكون رح فيه اكثر اشياء.
1: اوكي. في عندك وقت تاريخ لحتى تخبر المستمعين؟
2: تاريخ بعد مش عارف بالضبط.
1: طيب.
2: يعني بيكون بشهر 5 أو 6 زي كل سنة.
1: شهر 5 أو 6 نحن هلا بشهر 7.
2: احنا هاي مو عشان هيك احنا بناخذ
1: دائما. انت عم تحكي للسنة الجاي.
2: هاي للمعارض.
1: اوكي. لكن للسنة الجاي للمعارض قبل الوقت ابقى اكون معي باتصال لحتى نخبر المستمعين المكان والزمان والساعة لحتى يقدروا يكونوا ويشوفوا هاي الاعمال الفنية. الفنان إيلان ابو غنيمة. نعم.
2: إذا اللي حابب مثلا يشوف أكثر صور وهي الشغلات بقدر يتابعنا على الانستغرام أزازي أو الفيسبوك.
1: أوكي.
2: ويشوف كمان وإحنا كمان هيك عندنا كمان ورشات كمان للكبار والصغار للطواقم ورشات فردية زوجية.
1: واسم صفحاتك اسم صفحاتك على الفيس على الانستا أزازي.
2: أزازي بالضبط.
1: أزازي. أوكي.
2: المهم إنه الناس تيجي وتجرب تعبر عن حالها وتبدع هذا خلال هذا الفن.
1: إن شاء الله. الفنان إيلان أبو غنيمة شكرا كثير أنك كنت معنا بسهريتنا لليلة. بالتوفيق والنجاح. يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك كثير يا سوزان. شكرا.
1: يا ميت هلا فيك. الله يخليك. باي باي.

0: قبل ما نكون مع كلمات للأغنية الرائعة حبك كبير كتير، نرجع لضيفنا العزيز عنا بالاستوديو الكاتب والمربي صالح أسدي، كاتب وأديب. مرة تانية أهلا وسهلا فيك، وخلينا نرجع للإصدار أمثال تضيء الطريق. شو كنت بتختار تسمعنا كمان وتسمع المستمعين؟
1: في مثل اعجبني كثير.
0: شو بيقول؟
1: بيقول بعض الناس مثل الشمس، الوقف معهن بتسود الوجه.
0: والله طيب.
1: الشمس هي نور،
0: اوكي،
1: الشمس ضياء،
0: بس اذا بزيد عن حده،
1: ولكن اذا بنوقف كثير بضوء الشمس بسود لنا وجه.
0: اختر لي كمان هيك عناوين لاسمع شو العناوين اللي اخترتها كمان للامثال.
1: في مثل، وهذا المثل لما سمعته أنا كيفت عليه.
0: شو
1: ليش؟ لأنه صابني فيه، أنا أصبت في هذا المثل. يا أغلى ما كنتم ويا أرخص ما صرتم،
0: يا أغلى ما كنتم
1: ويا أرخص ما صرتم. الناس اللي بيساعدها الواحد وبيعطيها وبشد فيها وبيرفعها لفوق،
0: هذا قول، هذا مش مثل على فكرة.
1: معرفش، هذا أنا
0: أنت اخترت أنه يكون مثل.
1: أنا مثل، أنا هذا عريته مثل.
0: أوكي، بس إنه هو مؤلم جدا،
1: مؤلم جدا جدا هذا المثل، هذا المثل
0: هيك.
1: مؤلم جدا.
0: طيب أعطيني كمان هيك أشياء، شو ممكن عندك من الكتاب؟ هات لنسمع.
1: زي
0: اللي بدك يا ضحك.
1: كان مرة مجموعة اللي بدهن يبطلوهن من من العمل،
0: أوكي،
1: بدهن يبطلوهن من شغلهن، ولكن في واحد منهن قريب من صاحب نفوذ.
0: ايوه، الواسطه اشتغلت،
1: إله واسطه.
0: اوكي،
1: شو
0: كتبت انت؟
1: بطلوا هذلك وهو اللي ظل. فاجا قدامي المثل هذا، لو غرق العالم في طوفان فلن يهم ذلك البط.
0: كيف يعني؟ لو غرق العالم،
1: لو
0: بطوفان،
1: العالم غرق بطوفان،
0: اوكي،
1: البطه ما مش راح تغرق.
0: انت قصدك عليه،
1: وهذا
0: اللي كان محل
1: الانسان هو البطه. ليش البطه؟ لانه في له ظهر، في له نفوذ، في مركن. هو ما ينفعش، يعني مكان ما ينفعش.
0: طيب نقل لي كمان هيك مواضيع، شو كمان كاتب؟ على فكره بس بدي اقول شغله، انه من وقت اللي جاب لي الاصدار هذا الاستاذ صالح من قبل شو اسبوعين، ولا هلا طبعا لانه ما كانش في برنامج، بصراحه برنامج سهريه، بس قرات كتير فيه. الاسلوب هالقد حلو، يعني بعطيك المثل وبشرح لك اياه وبعطيك امثله عليه، بجيب لك شغلات لا على البال ولا على الخاطر. كتير كتير هذا الاصدار مميز. طيب اعطيني كمان هيك قبل ما نكون مع مقابلتنا التالية، أعطيني كمان
1: مهما لبست من قطن صوف. حالك الأول معروف،
0: حلوة.
1: الكلب مهما سمن عمره ما بصير خروف.
0: واو، هذا كمان أول مرة بسمعه.
1: بقول هذا كثير أمثال لأول مرة بسمعها جديدة. وكيفت عليها أنا
0: عن جد، جديدة،
1: كيفت عليها واشتغلت عليها أيام تاني عملت
0: لحتى حللتها وكتبت اللي لازم يكون.
1: وسألت ناس اللي إنه أنا عملت كذا كذا كذا، الكل كان يضرب لي سلام على اللي عملته.
0: فعلا الإصدار جدا رائع ومميز، يعني كتير اللي كتبوا عن الأمثال، بس مش بالشرح هذا، ومش هاي الأمثال اللي أنت حطيتها اللي هي هالقد مميزة. رح نرجع نواصل معك طبعا. إحنا هلأ صرنا تقريبا نص ساعة، وكل اللي باقيين معنا 10 دقايق، لأنه مثل ما ذكرت لكم أنه بعد هالحلقة رح نكون بس 40 دقيقة، من بعدها رح نواصل مع المونديال، مباراة الليلة بين البرتغال وإسبانيا. خلينا إحنا وإنتو نستقبل ضيفتنا التالي بسهرتنا لليلة.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية،
0: الكاتبة والأديبة، معلمة اللغة العربية وأمينة مكتبة في مدرسة توري سانتا حيفا من التسعينات، فوز نعمة فرانسيس. مساء الخير عزيزتي.
3: مساء النور سوزان، يعطيك ألف عافية. مساء النور للمستمعات والمستمعين، ولضيوف الكاتب صالح أسدي، مبارك إصدارك، والفنان إيلان أبو غنيمي.
0: نعم،
3: يعطيكم العافية جميعا.
0: شكرا كثير إلك، شكرا كثير إلك. فوز، خليني هيك أسألك، بالنسبة لإصداراتك بالفترة الأخيرة أصدرتي، كان في عندك إصدارين، بعض مني وأكثر منه، ونزف ونزرع بق أرقه أرقه الورق، خبريني شوي عنهن.
3: إصدارين صدروا عن دار الأهلية في عمان لصاحبها أحمد أبو طوق، من وجه له تحية. تصميم الأغلفة كان للشاعر زهير أبو شايب. الإصدارين صدروا في بداية شهر شباط شهر 2 2026، ولكن تأخر وصولهم واستلامهم إلى أواخر شهر أياب، يعني قبل شهر ونصف تقريبا. الإصدارين أنا تأخرت أني أصدرتهم لظروف خاصة معينة وعدم تفرغي كوني بشتغل يوميا يعني.
0: أنت كان لك إصدار أول من فترة طويلة أصدرتي، هو عمليا ديوان إلكتروني رحيق الكلام.
3: رحيق الكلام هو إصدار مش أنا اللي أصدرته، تم إصداره عن طريق نادي الهايكو العربي برئاسة الأديب محمود الرجبي. هو اللي يعني عمليا زي هدية لإلي، يعني إصدار أخذ قصائد الهايكو اللي أنا بكتبها، أخذ مجموعة معينة وأصدر الكتاب، وكان مفاجأة فعلا لإلي، تم إصداره في عمان يعني.
0: كل الاحترام. خلينا نسمع بعض من خلينا نأخذ الإصدار الأول، بعض مني وأكثر منه. أعطينا هيك بعض المقتطفات إذا ممكن.
3: الإصدار الأول هو فيه قصائد حتى 2015. فيه 90 قصيدة كان إهداء لروح الوالد رحمه الله. إذا بتحبي فيه الكتاب، هو عبارة عن 90 قصيدة. هيك على السريع اخترت اليوم فائرة. هذا الصباح بدك أقرأ قصيدة؟
0: طبعا بس تكون قصيرة لأنه بدي أسمع كمان شوي من الإصدار الثاني.
3: فائرة. هذا الصباح سأتحرر من سطوة الرمال وذرات الغبار، سأتحرر من كل الألوان القاتمة التي تغزو عيني وتعبث بأجنحة الخيال وبنات الأفكار. أذني في وجه ريح عاصفة أصد، فلا صوتها أسمع ولعنفوانها لا أخضع وأصمد. هي مناسبة قالت سأحاول. ثوري انطلقي كما الريح واكتبي، دع الصمت يجلجل ويعصف ويطلق حمما كالبركان، فمن جوفه متى تحرر يولد الكلام.
0: رائعة عزيزتي، رائعة.
3: من الكتاب الأول.
0: أوكي، فينا أسمع شيء قصير أيضا من الكتاب الثاني؟
3: في عنا الكتاب الثاني هو عبارة عن 84 قصيدة اللي إجا ترتيب وترتيب معكوس، بدع القصائد من 2024 وينتهي الإصدار في سنة 2016. عنا 84 قصيدة. المظبوط كنت مفكرة هيك أقول قصيدة معينة، ولكن غيرت رأيي. في قصيدة عندي بتأمل إنها تصل.
0: احنا رح نحاول معاكي، بس انا رح اوعدك واوعد المستمعين انه اصداراتك تستحق انك تكوني هون كمان بالاستوديو ونتحدث اكثر وتقرأي لنا اكثر. خليني بس اسمع هيك لو انه شيء قصير من الاصدار الثاني، لانه من بعدها بدنا نختم مع ضيفنا. احنا اليوم بس 40 دقيقة مش 60.
3: اوكي. يلا. في قصيدة بعنوان طلب العلم احمد. تفجر مقطوعة. تفجر الغضب نارا، صار الأخ الأكبر نازفا دامعا، والرجال في هذه المواقف يبكون، أليسوا بشرا؟ فكلة أمي باتت في غضون ساعات، فكيف أزف الخبر؟ أقول كما قالوا رصاصة طائشة؟ كيف طاشت؟ وهل خرجت وحدها بقدرتها من فوهة مسدس أو بندقية؟ أم أقول قتل حلمك؟ اعذريني لا تليق بنا الأحلام. أم قصفت زهرة بستانك بوباء قاتل هدام؟ وكيف أعزيها إن نادت غدا ملاك رحمتها المنتظر؟ في مدينتي ما عاد هناك أمان، بات يقبع في جعبة المستحيل. في مدينتي بسهولة تصطاد الأحلام، بأيد غاشمة طائشة يقتل الشباب في كل مدننا حتى العلم بات مهددا فتيقظ أيها الإنسان.
0: يا ريت يا ريت فعلا هالإنسان يتيقظ ويصحى ويشوف لوين وصلنا وشو اللي عم بيصير فينا بأولادنا وبشبابنا يوميا. الكاتبة الأديبة ومعلمة اللغة العربية فوز نعمي فرانسيس، ألف شكر لك إنك كنت معنا، بوعدك بلقاء قريب تكون عنا بالاستوديو لنقدر نسمع من كتاباتك أكثر ونتعرف عليك أكثر، بما أنه هذه أول مرة كمان أنت بتكوني معنا فيها. شكرا كتير لك عزيزتي.
3: شكرا لك سوزان.
0: يا هلا، تحياتي، باي باي. باي باي، الله معك. خلينا نرجع لنكون معك أستاذ صالح أسدي ضيفنا بالاستوديو، باقي معنا شي 5 دقايق يمكن أقل، نأخذ 4. هات خلينا نسمع هيك بعض العناوين كمان اللي اخترتها، وبدي أذكر إنه على كل عنوان في شرح كامل من هاي الأمثال، هي أمثال في منها كتير غريب وفي منها اللي منعرفه، ولكن الشرح والتحليل هالقد شيء مميز. يلا قل لي هيك كمان أكمل شيء.
1: مثال من واقعنا إنه في ناس بتسلم وظائف وهي مش قدها.
0: آها شو كتبت اللي
1: فالمثل دولي؟ بيقول ديروا بالكم من البرد القارس، والحمار إذا صار دارس، والنذل إذا صار فارس، والحرامي إذا صار حارس.
0: وهي كيف شرحت لك؟
1: المثل بضحك، المثل بضحك بكلماته، ولكن مقلق في معناه.
0: أيوة بالضبط،
1: مقلق في معناه.
0: أوكي أعطينا كمان شيء، هات لنسمع منك كمان شيء. منين طلعتنا دول؟ أوكي.
1: يعني على فكرة هذا المثل نشرته في موقع ما، أخذ 114,000 مشاهدة.
0: مش غلط، لأنه بيستحق فعلا. اختر لي كمان هيك شيء، إحنا باقي معنا 3 دقايق بس.
1: بس يخلص عنبك وتينك كل الناس بتصير عدوينك.
0: الله، بس هذا كيف ببلش على المصلحة؟
1: هذا المصالح بس اللي بيقربوا عليك، لأنه اني بدهن المصلحة، بس لما بتنتهي مصلحتهن ما حد بيعرفك،
0: بيقولوا لك باي باي،
1: ما حد بيعرفك،
0: بياخذوا اللي بده اياه بعدين، باي باي، بدهن كل واحد تخلص مصلحته وشو بيكون بده منك. أينا. وبعدين انتهينا
1: بالضبط.
0: وكمان شو في عندك كمان؟
1: في كثير، في 75 مثل في
0: يوريكا. لا بدي تختار لي بعد واحد او اثنين بس.
1: لمخدة يتوسدها الكبير والصغير والصغير.
0: صحيح.
1: الغني والفقير، العساس والامير، وما ما بشبع نوم الا مرتاح الضمير.
0: الله، رائع رائع. طب أنا كتير سعيدة أنك موجود معنا بالاستوديو، كان المفروض أن المقابلات تكون أطول، بس ليخلص هالمونديال هذا، هلأ بدي يزعلوا كل اللي بحبوا المباريات وكرة القدم، بس أنه ليخلص هالمونديال برمجنا بترجع مثل ما كانت بوقتها الكامل اللي هو ساعة. صالح أسدي كاتب وأديب، شكرا كتير أنك كنت معنا.
1: شكرا لكم،
0: وسعيدة جدا بوجودك هون.
1: شكرا على استضافتكم. ونسيت أنا أمسي بالخير على المستمعين والمستمعات.
0: لا ما مسيتش عليهم بالأول.
1: لا بالأول أنا نسيت، راحت علي، انت اخذتيني بالحكي.
0: يعني هلا الحق علي. طيب بكل الاحوال سعيده انك موجود معنا، وتدوم هالضحكه يا رب عليك وعلي وعلى الكل. دائما حاولوا على قد ما فيك وتعيشوا وتنبسطوا، لانه هالدنيا كلها فانيه، كلها بتروح بلحظه.
1: اكيد.
0: أو فينا نقولكم أنه لهون أحبائي سهرتنا لليلة، سهرية مع سوزان، وصلت للنهاية. رح تواصلوا على 10 تقريبا مع المونديال، وكل شيء بدنا نطلبه من الله أن تكونوا بألف خير. بكرة 3 ساعة 1 رح أكون معكم بهدوء نسبي مع مجموعة من الأغاني الخاصة. يوم 4 ساعة 1 هايت بارك، موضوع من أهم المواضيع، تابعونا على الوحدة. الجمعة الساعة 11 بالليل سهرية عادي، والأحد الساعة 1 بصراحة، وبصراحة أنتوا بالقلب دايما مع كل الحب. شكرا لفاتن، شكرا لإيلان، شكرا إلكو حبايبي وين ما كنتوا، شكرا لضيفنا العزيز أستاذ صالح. مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، تصبحوا على ألف ألف خير.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM للرياضة مكان.

كبار اللعبة بالأمس، البرازيل ودعت البطولة، قبل ذلك ودعت هولندا وألمانيا بطولة كأس العالم 2026 اليوم في دالاس. واحدة من هاتين الدولتين ستودع البطولة، إما البرتغال أو إسبانيا، استاد دالاس.

0: اليوم قبل الأخير في دورة 16 في مباراة كبيرة جدا، البرتغال أمام إسبانيا بطلة العالم في عام 2010 أمام بطلة أمم أوروبا في عام 2016 ستاد دالاس. أنا يوسف شداد، أهلا بكم مشاهدينا، وإلى جانبي أحمد وهب في تحليل هذه المباراة. أهلا بك أحمد.
1: أهلا بك يوسف، إليك جميع المشاهدين والمستمعين في التلفزيون وراديو مكان.
0: البرتغال إسبانيا، روبرتو مارتينيز أمام لويس دي لا فوينتي، حرب عقول وتكتيك بين هذين المدربين. في قراءة أولية أحمد وهب، كيف ترى حظوظ المنتخبين؟
1: المنتخبين ممكن تكون هاي مباراة نصف نهائي وحتى نهائي يوسف بسبب الكوكب النجومي الموجود، ولكن دي لا فوينتي أفضل من روبرتو مارتينيز بسبب على أن روبرتو مارتينيز كان مدرب بلجيكا لما كان المنتخب مدجج بالنجوم 5 سنوات ولم يحصل على أي لقب، واليوم دي لا فوينتي شفنا هذا المدرب بطل أوروبا، أحد المدربين الأفضل على الساحة الأوروبية والعالمية، لذلك اليوم هي المسرح للاعبين مش للمدربين.
0: ونشاهد طريق البرتغال، تعادل 1-1 مع الكونغو، فوز ساحق على أوزبكستان 5-0، تعادل بدون هدف أمام كولومبيا، وفوز كبير لرونالدو والبرتغال على كرواتيا. هذا الطريق إلى هذا الدور، طريق البرتغال وطريق إسبانيا. أحمد، 0-0 أمام الرأس الأخضر، وفوز 4-0 على السعودية، 1-0 على الأوروغواي، وفوز مقنع على النمسا 3-0.
1: شو اللي ميز المنتخب الإسباني يوسف؟ لم يسجل في مرمى ولا أي هدف، فهذا بدليل هناك إنه من ناحية دفاعية هذا الفريق، من ناحية تكتيكية متماسك جدا، وهذا مش بس فقط أوناي سيمون حارس المرمى 519 دقيقة لم يسجل هدف في مرمى، رقم قياسي في كأس العالم. إذا ممكن نشوف قبل ذلك كوناكسينغا الحارس الإيطالي وبعد ذلك كاسياس حارس مرمى الإسباني، لذلك المنتخب الإسباني اليوم من ناحية دفاعية من ناحية تكتيكية بدون شك هو الأفضل، حتى من ناحية الهجمات لهذا المدرع على هذا الفريق، هناك 3 كرات وصلت بين 3 خشبات خلال كل المباريات، لكن هذا مدرب منتخب ممتاز، منتخب اللي عنده هناك أداء وأسلوب وطريقة، فهذا بيعود لدي لا فوينتي للمدرب اللي محضر الفريق بشكل ممتاز، وهذول المنتخبات اليوم هذا أكبر اختبار كان لرونالدو وإن كان للمنتخب الإسباني.
0: رونالدو نجم النجوم البرتغالي أمام لامين يامال، لاعب صاعد نجم كبير أيضا في إسبانيا، ونشاهد روبرتو مارتينيز. هذه المباراة للأسف البرتغال أو إسبانيا،

0: واحدة من هاتين الدولتين من كبار اللعبة ستودع المونديال هذه الليلة، وطبعا منتخب واحد سيحجز البطاقة إلى الدور ربع النهائي. نشاهدنا كريستيانو رونالدو تحدث بأريحية كبيرة جدا في المؤتمر الصحفي وقال: لا تسألوني إذا كان هذا المونديال هو الأخير لي في مسيرتي الكروية. طبعا بعد 4 سنوات أحمد،
1: صعب
0: المونديال
1: جدا.
0: في البرتغال
1: صعب جدا بالبرتغال، ولكن صعب جدا ممكن يكون في الطاقم المهني، ولكن صعب جدا أشوفه كلاعب أساسي. واليوم مهم جدا ننتبه للاعب اثنين يوسف، لروبن دياس قلب الدفاع في البرتغال، ورودري لاعب خط الوسط كزملاء في مانشستر سيتي اللي خضوا سنوات مع بعض وفي هناك علاقة حميمة جدا، ولكن اليوم راح نشوف حرب نارية على أرض الملعب.
0: نشاهدنا أيضا دييغو كوستا حارس مرمى البرتغال، طبعا كريستيانو رونالدو على يسار الشاشة، نجوم المنتخب الإسباني مع هذه النجمة الواحدة، فوز بكأس العالم 2010 كان ذلك في جنوب أفريقيا، المباراة النهائية الكبيرة أمام منتخب هولندا وإنيستا الهدف الذهبي، وطبعا المنتخبان بانتظار الشارة لدخول أرض الملعب للنشيد الوطني، وبعد ذلك ستنطلق هذه المباراة. دالاس ملعب كبير يتسع إلى 70,000 متفرج، الحكم سيكون أنطونيو تايلر الإنجليزي، سنتحدث عنه بكل تأكيد أحمد، ولا شك بأن كريستيانو رونالدو يسرق كل الأضواء في هذه المباراة.
1: بيشك السبب على أنه رونالدو هذا الاختبار الأكبر إله اليوم، هل هو راح يقود المنتخب البرتغال بشكل جيد؟ هل راح نشوف اليوم يظهر بكرة قدم جميلة جدا؟ هل نشوف هناك البرتغال راح يكون نت قوي لمنتخب إسبانيا؟ كل شيء مفتوح أمام في هذه المباراة. ولكن قبل ما نوصل للنشيد الوطني، في المدرب الفوتبول بول براينت شو قال؟ بقول الهجوم تبيع التذاكر والدفاع يجلب الألقاب، وهذا مهم جدا أنه الدفاع يكون قوي يكون صلب، لأنه الدفاع في نهاية الأمر هو اللي بيجيب الألقاب والهجوم هو اللي يسجل ويبيع التذاكر زي ما بيقول براين. ولكن اليوم مباراة راح نشوف هناك مباراة بدون شك فيها أهداف، لأنه عنده كوكب من النجوم من المنتخبات من الفريقين اللي باستطاعت كل واحد منهم يسجل ويخلص المباراة، لذلك راح نشوف مباراة شيقة وجميلة جدا. واليوم بتأمل أنه على الأقل أنه الجمهور والمشجعين، لأنه جميع أنظار العالم والمشجعين بشوفوا بهاي المباراة كمباراة نصف نهائي أو حتى نهائي.
0: وكأن مخرج المباراة أحمد وهب طبعا استمع إلى كلماتك المتعلقة بعدم دخول مرمى إسبانيا أي هدف في هذا المونديال حتى الآن بعد 4 مباريات، والتركيز كان على أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا وأتلتيك بلباو الإسباني. طبعا مباراة كبيرة بانتظارنا، من الصعب أن نشاهد مباراة فيها حارس مرمى لا يتلقى هدفا من رونالدو،
1: فضل الدفاع ولكن له كمان
0: سنشاهد
1: ذلك. ولكن اليوم كمان كل شيء بيتعلق تنساشن البرتغال، لما نشوف التركيب راح نحكي عن الفريقين، ولكن تنساش انه التركيب عندي هناك كوكب من النجوميه من الفريقين اللي باستطاعت ان يسجلوا.
0: الان النشيد الوطني لكلا المنتخبين. Please stand if you are able for the national anthem of Portugal. النشيد الوطني للبرتغال.

جوتا نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي الذي ودعنا بحادث طرق أليم قبل عام. الآن النشيد الوطني الإسباني.

النشيد الوطني الإسباني طبعا الدولة الوحيدة في العالم بدون كلمات فقط موسيقى. ولاعبو إسبانيا الآن يصافحون طاقم التحكيم. نخرج إلى استراحة ونعود بعد ذلك لصافرة البداية.

0: برعاية سيارة شحن مرسيدس من بيت جولد موبي.
1: بونجورنو بريت خالد فولين ماما مي عايز مو
2: دلونجي. It's not just perfect, it's perfetto.
3: كان عندك صراع وانت طفل بدك اهلك يشوفوك
4: صح بتطلع على نفسي مجيل صغير صعب علي الخسارة
3: لا أعطاك كمان هدية لما قال لك أنا مش رح أصرف عليك ولا شاكل إذا ما تعلمتش دكتور
4: بثاني كأنه فتحت الحياة قدامك
3: ودخلت حرب جديدة
4: لا أنا الوينر ما أنا مش ولا مرة ضحية
3: أنت ما أجيت بتمك معلقة من ذهب
4: الرضا عدو الإنسان الرضا يعني طموح واطي
5: استاد دالاس هذا هو الحكم المركزي أنطونيو تايلر الإنجليزي أنطوني تايلر حكم حاسم جدا وهذا طبعا طاقم التحكيم لهذه المباراة المؤلف من حكام من إنجلترا وألمانيا وهذا الحكم مع تجربة كبيرة جدا المونديال الثاني له في مسيرته التحكيمية المباراة الثالثة في المونديال قاد مباراة كولومبيا كازاخستان ومباراة السنغال أمام العراق التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف قاد تحكيم البرتغال مرتين وقاد تحكيم إسبانيا خمس مرات طاقم الفار من ألمانيا لأوروغواي وإيطاليا أنطوني تايلر حكم كبير
6: حكم ممتاز وحكم كبير سبب أنه هو من الدوري الإنجليزي وإحنا بنعرف أن الدوري الإنجليزي بيعطي الحكم وبيعطي المباراة تمشي فيش هناك على كل مخالفة ممكن تشوف تسمع الصفار تركيب
5: البرتغال تلعب مع ديوغو كوستا كانسيلو دياز فيغا مينديش فيتينيا نيفيش فرنانديز فيليكس رونالدو وبيدرو نيتو
6: تركيب ممتاز تركيب بيلعب في طريقة 4-2-3-1 كريستيانو رونالدو كرأس حربة برونو فرنانديز خلف كريستيانو رونالدو مخط وسط ممتاز برونو فرنانديز فيتينيا وجوان نيفيش لذلك المباراة من ناحية التركيب من ناحية منتخب إسبانيا
5: منتخب إسبانيا أوناي سيمون في حراسة المرمى بورو كوبارسي لابورت في الدفاع أيضا كوكوريا في الوسط باينا رودري بيدري في الهجوم أولمو يامال وأوريا زابال
6: نفس طريقة اللعب 4-2-3-1 معروف زابال كلاعب الهجوم ولكن بيدري ورودرو في وسط الملعب لاعبين ممتازين أمام فيتينيو وجواو نيفيس راح نشوف هناك القوة في وسط الملعب مين راح يسيطر مين راح يكون أفضل اللي تنساش إن هناك من ناحية المهارات الفردية لامين يامال وأيضا ناخذ هناك بيدرو نيتو وبرونو فرنانديز وجواو فيليكس ننتي نفس المهارات يعني الفريقين بنفس التركيبة تكافؤ من ناحية الأداء ومن ناحية إغلاق اللاعبين في كل الحلقات على أرض الملعب راح نشوف من الفريق اللي راح يبادي أكثر في السيطرة والضغط في بداية المباراة وهناك راح يكون أول 10 دقائق على الأقل جس النبض
5: رأينا روبرتو مارتينيز هذا هو ديلا فوينتي روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال 52 عاما يدرب المنتخب منذ عام 2023 قاد في السابق بلجيكا حتى نصف نهائي مونديال 2018 وديلا فوينتي طبعا قاد إسبانيا للفوز بكأس الأمم الأوروبية 2024 رونالدو من جهة أمام لامين من الجهة الثانية استاد دالاس والعد التنازلي لربما النهائي المبكر إسبانيا أمام البرتغال المباراة الأخيرة بين البرتغال وإسبانيا كانت في نهائي دوري الأمم الأوروبية في عام 2025 البرتغال فازت بالركلات الترجيحية إسبانيا تهاجم من اليسار إلى اليمين بالأبيض البرتغال بالأحمر من اليمين إلى اليسار والكرة مع المنتخب الإسباني كوبارسي دائما عودنا أحمد المنتخب الإسباني تدوير الكرات حتى الوصول إلى الثغرات
6: هذا الشيء اللي بيميز منتخب إسبانيا الصبر إنه هيك الصبر إنه الكرة بتروح من إجر لإجر فيش حاجة لكرات طويلة فيش حاجة لهناك كرة طويلة لإدخال اللاعبين على الضغط و
5: البرتغال الآن في هذه المحاولة
6: حاجة لهناك كرة طويلة لإدخال اللاعبين على الضغط و
5: البرتغال الآن في هذه المحاولة باتجاه برونو فرنانديز تخرج إلى ضربة مرمى للمنتخب الإسباني

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدك.

تلفزيون مكان وعلى والمتابعين في راديو مكان، ومع مباراة أخرى في دور ثمن النهائي لكأس العالم بكرة القدم 2026، طرفا لقاء اليوم أو هذه الواقع موقع الولايات المتحدة وبلجيكا. ويسعدني أن يكون معي للتحليل

مرة أخرى مشاهدينا الكرام على تلفزيون شاشة تلفزيون مكان ومستمعينا في راديو مكان، نرحب بكم وسنكون معكم مع وقائع مباراة أخرى في دور ثمن النهائي لكأس العالم بكرة القدم. وطرفا لقاء هذا اللقاء هما منتخب الولايات المتحدة إحدى الدول المضيفة ومنتخب بلجيكا، ويسعدني أن يتواجد معي

0: ذات.
1: نعم نتحدث عن مباراة بين أصحاب الأرض للولايات المتحدة الأمريكية، مباراة اللي أمام المنتخب البلجيكي اللي يعني يظهر أو يظهر تحسنا ملحوظا من مباراة الأخرى. طبعا في دور المجموعات المنتخب البلجيكي ظهر خلينا نقول هو متصدر المجموعة الأولى، نتحدث عن المنتخب اللي هو يتصدر المجموعة الأولى، طبعا تصدر مجموعته المجموعة السابعة، والمنتخب الأمريكي اللي تصدر المجموعة الرابعة اللي هو أصحاب الأرض. نتحدث عن مباراة قوية جدا في أكثر من مناسبة التقى هذان الفريق هذان المنتخبان، وبنتحدث طبعا عن يد أو كعب أعلى بكثير للمنتخب البلجيكي على المنتخب الأمريكي. يعني في الخمس مواجهات السابقة، هاي المواجهة السادسة أستاذ جودة، في الخمس مواجهات السابقة في أن أربع انتصارات للمنتخب البلجيكي مقابل انتصار واحد فقط للمنتخب الأمريكي. من وين ده؟ من مونديال 1930 آخر مواجهة
0: التقوا سبع مرات.
1: نعم
0: سبع مرات
1: في المونديال.
0: لا مش في المونديال، بصورة عامة.
1: نعم. هذا احنا نتحدث عن فوز واحد فقط للمنتخب الامريكي اللي كان في الاوروغواي في 1930،
0: اول مونديال موجود،
1: اول مونديال. في المونديال الاخير اللي التقوا فيه في 2014 في البرازيل، برضو في الاشواط الاضافيه فاز المنتخب البلجيكي بنتيجه 2-1 على المنتخب الامريكي. اليوم المنتخب الامريكي طبعا هو ما تبقى من ثلاث منتخبات المضيفه، نعرف انه المكسيك خرج بالامس بعد ان هني بهزيمه امام المنتخب الانجليزي بنتيجه طبعا بنتيجة قاسية 3-2، وأيضا المنتخب كندا خرج على يد الأسود الأطلس طبعا المنتخب المغربي بهزيمة نكراء 3-0. مباراة قوية جدا يقود طبعا هذه المباراة.
0: طبعا الحكم الأردني أدهم المخاتمي، الرابع مباراة لهذا الحكم، يعني بدون شك إنجاز كبير، أول مرة يحكم في مونديال وأول أردني يحكم في المونديال، ربما أيضا بسبب مشاركة الأردن، ورابع مباراة. على ما يبدو أن أداؤه كان جيد، لذلك طبعا يتواجد معنا للمباراة الرابعة ويتواجد في ما زال يتواجد في المونديال.
1: نعم أداء هذا الحكم ملفت، وطبعا وصوله أو بلوغه لهذه المرحلة، مرحلة الثمن النهائي والمشاركة في مباراة قد قوية بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الأمريكي، دل على شيء، فإنما يدل على كفاءة هذا المدرب وأهلية هذا المدرب للاستمرار حتى في الأدوار الإقصائية المقبلة.
0: إذن الصور التقليدية التي يعودون عليها في هذا المونديال، طبعا نشر أعلام الدولتين المتنافستين على أرض الملعب، وطبعا مع العلم الذي يشير إلى الكرة الأرضية وكل القارات في الكرة الأرضية، واستعداد قبل ولوج أرض الملعب من قبل طاقم التحكيم، وكذلك لعبوا الفريقين المنتخبين منتخب الولايات المتحدة كما أشرنا وبلجيكا، وبالفعل ينطلق طاقم التحكيم مع اللاعبين إلى أرض الملعب، والجماهير تملأ المدرجات في استاد سياتل. قلنا أكثر من 66 ألف متفرج، طبعا مباراة بيتية للمنتخب الأمريكي، وبطبيعة الحال المدرجات تكون مكتظة.
1: نعم نحن نشهد أن الملعب طبعا مليء من أقصى إلى أقصى، مباراة قوية جدا. لاحظ أستاذ جودة، الفائز في هذه المباراة سيلاقي المنتخب الإسباني الفائز
0: الذي فاز قبل
1: قليل على المنتخب البرتغالي، أقصى المنتخب البرتغالي ورونالدو من هذه النهائيات.
0: إذن لاعبو المنتخبين في طريقهم إلى طبعا اتخاذ أماكنهم بجوار الخارطة لكرة الخارطة طبعا الكرة الأرضية وعند الأعلام، وهذا الطفل الذي يأخذ الكرة ليسلمها إلى طاقم التحكيم والحكم الرئيسي أدهم المخاتمي الأردني، والذي سيقود هذه المباراة، هي المباراة الرابعة له أيضا كما أشرنا، قاد مباراتين في مرحلة المجموعات ومباراة أخرى بعد ذلك في بين إنجلترا والكونغو، انتهت بفوز إنجلترا 2-1، وهذه المباراة الرابعة ونحن أمام اصطفاف لاعبي المنتخبين. طبعا كل الكادر يأتي لهذا المشهد، ما مش 11 بس.
1: نعم نحن نتحدث عن حدث استثنائي على اعتبار أنه أحد طرفي هذا اللقاء هو المنتخب الأمريكي المضيف. المنتخب الأمريكي كما ذكرت وكما أسلفت بأنه غاب عن هذه الأدوار أو لم ينتقل إلى المراحل خلينا نقول مرحلة الربع النهائي منذ 2002، وبالنسبة له هي فرصة ذهبية للاستمرار في هذه المسابقة. فوز المنتخب الأمريكي على المنتخب البلجيكي سيمنحه فرصة للتقدم نحو

0: اللقب. انا باعتقادي تلامذه المدرب بوتشيتينو، مدرب من اصول طبعا ارجنتيني، مدرب توتنهام، الكل بيعرفه من توتنهام طبعا على مدار سنوات
1: جدا.
0: نعم، المدرب يؤمن بانه باستطاعته المضي قدما مع المنتخب الامريكي نحو قمم اعلى.
1: اذا نحن مع استعداد لسماع النشيد الوطني للدولتين، ونبدا بالنشيد الوطني للولايات المتحده.

كندا النشيد الوطني لبلجيكا باعتباره كأنه هو المضيف طبعا في هذا اللقاء. والآن مع النشيد الوطني لأصحاب الأرض الولايات المتحدة.

0: كان هذا النشيد الوطني للولايات المتحدة ولاحظتم العرض الطائرات الخاص طبعا كله بمناسبة احتفالات مرور
1: الرابع نعم الرابع من جولاي والرابع من يوليو
0: ما زلنا مع احتفالات الرابع من نتوقف لفاصل قصير ثم نعود

0: برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
1: Buongiorno Brett, خالة فولين، ماما مي عايز مود.
2: DeLonghi, it's not just perfect, it's perfetto.
3: سهرتنا الجاي من هيك السهر رح تكون سهرة من قلب تراثنا الشعبي، سهرة زجل، ومع الأصوات اللي حافظوا عليه وبيحيوا روحه في سهراتنا وأفراحنا. توفيق حلبي، نجيب سجيم، شحادي خوري، بلال أبو غوش، والفنانين فواز محاجنة وصالح أبو الليل. رح نغني الذاكرة ونحكي الحكاية على طريقتنا بالقافية وبالإحساس وبنبض الأرض. معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان، كونوا معنا.
4: نجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام في تلفزيون مكان ومتابعينا في راديو مكان وطاقم التحكيم، كما شاهدنا طبعا آدم المخادمة الأردني ومعه طاقم التحكيم الأردني أيضا. هذه غرفة الفار التي ستساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة، ونحن مع المباراة والتركيب لتركيب منتخب الولايات المتحدة، ماك فريزي، أليكس فريمان، ريتشارد، تيم ريم، وأنتوني روبنسون للدفاع، تيلور آدمز، ويستون ماكينين، مالك تيليمان، سيرجينو ديست للوسط، وفلورين بالوغون وكريستيان بوليسيك في الهجوم. بالوغون يشارك رغم المشكلة الكبيرة التي حدثت حول هذا اللاعب، كان مبعد ولكن تدخل من الرئيس الأمريكي لدى إنفنتينو أعاد هذا اللاعب. تركيب منتخب بلجيكا، تيبو كورتوا الحارس الكبير العملاق، ديكويفر، أنغوي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانجي للدفاع، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين الوسط المتأخر، تروسار، تيليمانس، ولوكيا بيلا في الوسط الأمامي، وتشارلز كاتيلاري كمهاجم صريح. هذا هو تركيب المنتخب البلجيكي، تقريبا لا تغيير في تركيب آخر مباراة لعب المنتخب البلجيكي.
5: لا، المنتخب البلجيكي هناك تغييرات واضحة جدا. دي بروني طبعا في دكة
4: الاحتياط،
5: نعم، ودوكو دوكو أيضا لاعب مانشستر سيتي، ونتحدث عن فانكين طبعا في مقاعد البدلاء، وبدلا منه طبعا في إنغوي راح يكون شارك أساسي. إذا في تغيير في كتيبة المدرب طبعا، نتحدث عن المدرب رودي غارسيا. مقارنة مثلا بماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي، هناك ما في تغيير. هذا رودي غارسيا، نعم، مدرب منتخب بلجيكا. بالنسبة لبوتشيتينو لم يحدث أي تغيير. بالاغون عاد بعد يعني التغيير أو نقول تدخل نوعا ما سياسي، عاد بالاغون إلى هذه القمة طبعا، إلغاء البطاقة الحمراء اللي تحصل عليها في المباراة الأخيرة أمام بوسنيا، وبالتالي
4: أثار غضب المسؤولين في بلجيكا وقدموا احتجاج
5: في كل العالم،
4: لم ينظر حتى الآن.
5: نعم، وفي كل العالم وفي كل الأروقة وفي كل من يتابع ويراقب عن كثب ما يحدث في كأس العالم. هذا قرار مستهجن، هذا قرار غير واضح بظبط المعالم. أنا أتفاجأ أنه في مونديال في أفضل يعني منصة كروية في العالم يعاد أو يعني بطاقة حمراء، ويبعد الحكم طبعا من الاستمرارية في هذه المنافسات.
4: ثواني قليلة والحكم أدهم المخادم الأردني سيطلق صفرة البداية لهذه المباراة. قلنا استاد سياتل أكثر من 66,000، حوالي 67,000 متفرج يملؤون المدرجات، وهذه ضربة البداية، والكرة الأولى طويلة طويلة نحو الدفاع، لكن ما زالت حائرة بين رؤوس اللاعبين، وتسديدة أولى ترتطم بأحد المدافعين وسيحرسها لتخرج إلى رمي التماس.
5: سيرجينيو ديست، نعم،